0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد البخيت. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة
1: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له عندي جزاء إلا الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطينا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الجهني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بالذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في

أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون

كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان

يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله الجهني.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هيا يا أم البنين، جهزي أولادك وما تحتاجين إليه.
1: إلى أين يا عامر؟
0: إلى البستان، نقضي فيه يومين نسري عن أنفسنا.
1: وما الذي ذكرك بالبستان وأنت لم تزره منذ شهور؟
0: ضقت بالسوق والبيع والشراء، وأحتاج إلى مكان هادئ أعيش فيه بعض الوقت.
1: سيفرح الأولاد كثيرا يا عامر ولن يصدقوني.
0: بشريهم، هيا أسرعي قبل أن يحل الظلام.

0: هل نام الأولاد؟
1: بمجرد أن يركبوا السيارة يغلبهم النعاس.
0: لقد اتصلت بأختي أم وليد ودعوتها إلى زيارة البستان هي وأولادها.
1: وهل وافق مسعود؟
0: قال إنه سيلحق بي، لكنني لا أظن أنه يفعل.
1: ولم لا؟
0: مسعود غارق في مشاكل الدكان والتجارة، ليس عنده وقت للنزهة والتفريج عن النفس.
1: على كل حال قمت بالواجب وهم أحرار.
0: ها وصلنا والحمد لله. هيا أيقظ الأولاد.

0: مرحبا يا مرحبا بالسيد عامر.
1: كيف حالك يا رجل؟ وكيف حال البستان؟
0: بخير بخير يا سيدي، كم أوحشتنا.
1: مشاغل مشاغل يا مرضي، مشاكل كثيرة.
0: عانك الله.
1: خذ الحقائب من السيارة، أدخلها إلى البستان.
0: مرحبا مرحبا بأبناء أغلى الناس، اقتربوا اقتربوا وتعالوا في حضن عمكم مرضي.

0: صباح الخير، صباح الهناء، صباح الفل يا سيد عامر.
1: صباح الورد يا مرضي.
0: تفضل تفضل، زهضتان من زهوض بساتينك وطبخ من الفاكهة.
1: بارك الله فيك يا مرضي.
0: بالباب رجل غريب تعطلت سيارته، فهل تأذن لي أن أساعده؟
1: ومن يكون يا مرضي؟
0: أظن أنه يحمل بعض الرسائل إلى تاجر من تجار الزيت.
1: ناديه إذن وأعد له الطعام يا مرضي.

0: خرجت في زيارة لأهلي، فحملني جار لي رسالة إلى بعض التجار، فقلت أوصل الرسالة ثم أزور أهلي.
1: ومن من التجار تحمل إليهم رسائل يا غريب؟
0: بعض تجار القرية، ولما تعطلت سيارتي بحثت عن هاتف في الطريق فلم أجد.
1: عندي هاتف في السيارة، وما إن تنتهي من طعامك أوصلك بمن تريد.
0: بارك الله فيك، الحمد لله.
1: كل يا رجل،
0: شبعت والحمد لله.
1: يا مرضي.
2: نعم يا سيدي.
1: اسمع، افتح باب السيارة وعطل الهاتف. ها؟ اقطع السلك الموصل إلى الهوائي وتعال أخبرني.
2: حاضر يا سيدي.

0: وماذا بعد أن نام وسرقت حقيبته التي فيها الرسائل يا عامر؟
1: الرسائل تقول للتجار أن يتمسكوا بما في أيديهم من السكر ولا يبيعوا منه شيئاً، فإنه قد غلا وعز.
0: وأين هو ذلك الغريب؟
1: أقسمت عليه ألا يبرح البستان إلا في صباح الغد.
0: ولما يا عامر؟ ألم نجئ إلى هنا لنتمتع بالبستان أنا والأولاد؟
1: أسكتي أسكتي، لقد أقسمت عليه بالمبيت لشيء في صدري.
0: وما هو؟
1: اتصلت بعمالي وبعض الصيارفة أن خذوا ما عندكم من الدنانير والدراهم الساعة، ولا ينقضي اليوم إلا وتبتعون كل ما تقدرون عليه من السكر حتى أعود.
0: وماذا تفعل بكل هذا السكر يا عامر؟
1: أضعه في مخازني، وما إن يغلو ثمنه حتى أبيعه وأربح فيه الكثير يا أم البنين.

0: تصحبك السلامة.
1: شكرا على حسن ضيافتك وعلى مد يد العون لإصلاح السيارة يا سيد عامر.
0: سامحني سامحني لولا أن هاتف السيارة معطل.
1: لا عليك لا عليك يا سيد عامر، سأصل المدينة بعد ساعات وسأبلغ رسائلي إلى أصحابها. شكرا لك شكرا لك يا سيد عامر.

0: ولما لم ترسل لنا عن طريق البريد أو البرق؟ لما تأخرت؟
1: تعطلت سيارتي في الطريق ولم أجد هاتفا، ماذا بكم يا رجال؟
0: لقد اشترى عامر كل السكر، اشتراه بالأمس.
1: عامر؟ أليس هو صاحب البستان؟ يا ويلي.

0: بع لنا السكر بزيادة 3 عما اشتريت يا عامر.
1: أنا أحتاج السكر ولن أبيعه.
2: بع لنا السكر بزيادة 5.
3: أنا أزيد 10.
1: لن أبيع السكر، قلت لن أبيع السكر.

0: حتى متى يا عامر؟ حتى متى؟
1: حتى أبيعه بثمن يرضيني.
0: عرضوا عليك 10 أضعاف ثمنه، فمتى تبيع؟
1: أبيع في الوقت والزمان الذي أرتضيه يا مسعود.
0: حرام، والله حرام. احتكارك للسكر بهذه الطريقة غير مقبول، لا في الشرع ولا في الدين.
1: لقد أحل الله التجارة والكسب، فلما تحرم ما أحل الله؟
0: أحل الله المكسب الحلال، واحتكارك للسلع حرام حرام.
1: لقد سبقت التجار قبل أن يسبقوني، وإن لم أحتكره أنا كانوا هم يحتكرونه. أو حرام علي حلال لهم يا مسعود.
0: كلكم سواء. نعم، كلكم سواء. كل من احتكر سلعة في الذنب والمعصية سواء.
1: خل عنك ولا تتدخل فيما لا يعنيك، هذه تجارتي وأتاجر فيما أملك.

0: الآن أبيع وبالسعر الذي تعرضه علي.
1: أو تدري كم ربحت يا عامر؟
0: لا دخل لك.
1: عشرات الألوف يا مفتري.
0: إياك إياك وإلا.
1: لا لا تغضب، هيا هيا إلى مخازنك وسلمني حمولة السكر.
0: هات عرباتك وعمالك والحق به وتسلم بضاعتك.
1: حاضر.

0: هذا جزاء كل محتكر ظلوم يا عامر.
1: اخترب بيتي، ضاع مالي،
0: تعطلت أنابيب المياه، فظلت تسقط نقاط الماء في المخزن حتى أفسدت السكر.
1: كف عن الشماتة يا شيخ صالح.
0: اللهم لا شماتة، ولكني أسمعك كلاما لعله ينجيك أنت وزملائك من التجار.
1: تكلم تكلم يا شيخ صالح.
0: لقد كفل الإسلام الحرية للأفراد في البيع والشراء، ولكنه أنكر الاحتكار أشد الإنكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، وليست كلمة خاطئ كلمة هينة، إنها الكلمة التي دفع بها القرآن الكريم الجبابرة العتاة فرعون وهامان وجنودهما. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. صدق الله العظيم. وقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم نفسية المحتكر وأنانيته البشعة، فقال عليه الصلاة والسلام: بئس العبد المحتكر، إن سمع برخص ساءه، وإن سمع بغلاء فرح. وقال عليه الصلاة والسلام: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق السراج المنير.

أشجار بجاه من بهداه.

ثم الصلاة، ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار، شمس النهار وما قد شعشع القمر. ثم الصلاة على المختار ما طلعت

0: وقيل مولى بني مخزوم، كان أحد الأئمة البلغاء المتكلمين في علوم الكلام وغيره، وكان يلثغ بالراء فيجعلها غينا. قال أبو العباس المبرد في حقه في كتاب الكامل: كان واصل بن عطاء أحد الأعاجيب، وذلك أنه كان ألثغ في الراء، فكان يخلص كلامه من الراء ولا يفطن لذلك لاقتداره على الكلام وسهولة ألفاظه.
1: يقول الضبي يمدحه بإطالة الخطب واجتنابه الراء على كثرة ترددها في الكلام حتى كأنها ليست فيه: عليم بإبدال الحروف وقامع لكل خطيب يغلب الحق باطله. وقال آخر: ويجعل البر قمحا في تصرفه، وخالف الراء حتى احتال للشعر، ولم يطق مطرا والقول يعجله، فعاد بالغيث إشفاقا من المطر.

0: كان واصل بن عطاء يضرب به المثل في إسقاطه حرف الراء من كلامه، وقد استخدم الشعراء ذلك في أشعارهم كثيرا، فمنه قول أبي محمد الخازن من جملة قصيدة طويلة يمدح بها الصاحب أبا القاسم إسماعيل بن عباد، قال: نعم تجنب لا يوم العطاء كما تجنب ابن عطاء لفظة الراء.
1: وقال آخر: أجعلت وصل الراء لم تنطق به وقطعتني حتى كأنك واصل.
0: وقال آخر: فلا تجعلني مثل همزة واصل فتلحقني حذفا ولا راء واصلي.
1: وقال أبو عمر: يوسف بن هارون الكندي الأندلسي القرطبي الرمادي الشاعر المشهور، إلا أنه لم يتعرض إلى ذكر واصل، وكانت وفاته سنة 340. لا الراء تطمع في الوصال ولا أنا، الهجر يجمعنا فنحن سواء، فإذا خلوت كتبتها في راحتي وقعدت منتحبا أنا والراء.

0: من أخبار واصل بن عطاء، وكان طويل العنق جدا بحيث يعاب به، وفيه يقول بشار بن برد: فإذا منيت بغزال له عنق كعنق الدوان، ولا وإن مثلا عنق الزرافة، ما بالي وبالكم تكفرون رجالا كفروا رجلا. وكانت بينهما منافسات وأحقاد.
1: وقال المبرد في كتاب الكامل: لم يكن واصل بن عطاء غزالا، ولكنه كان يلقب بذلك لأنه كان يلازم الغزالين ليعرف المتعففات من النساء فيجعل صدقته لهن.

0: عن عمرو بن عبيد أنه نظر إليه من قبل أن يكلمه فقال: لا يصلح هذا ما دامت له هذه العنق.
1: وله من التصانيف كتاب أصناف المرجئة، وكتاب في التوبة، وكتاب المنزلة بين المنزلتين، وكتاب خطبته التي أخرج منها الراء.
0: وله كتاب معاني القرآن، وكتاب الخطب في التوحيد والعدل، وكتاب ما جرى بينه وبين عمرو بن عبيد، وكتاب السبيل إلى معرفة الحق، وكتاب في الدعوة، وكتاب طبقات أهل العلم والجهل، وغير ذلك، وأخباره كثيرة.
1: وكانت ولادته سنة 80 للهجرة بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 81.

ذو رأس

0: نادت بك رسل الكرام
1: ناد

0: الشرف وملائك الرحمن خلفك سجانا. نادت
1: الله الله الله الله
0: نادت
1: الله الله
0: نادت
2: كمان كده كمان
0: نادت بك روح

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد عزت.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
2: تقبل الله منك يا أبا حنيفة، أدركني، أدركني لله درك، مثلك من يحل الخلاف.
3: أجل، مثلك من ينصف المتنازعين.
1: خيرا إن شاء الله. ما قصتكما؟ ولكن مهلا، ألست تاجر قماش في السوق؟
2: أجل يا شيخ، أنا جابر، ألا تذكرني؟
1: ما عهدتك رجل نزاع في بيع أو شراء؟
2: هل تسمع؟ قلت لك أني على حق.
3: ولكنك يا شيخ لم تسمع لي حتى تحكم بيننا.
1: أنا لم أحكم في مسألة يا رجل، بل أشهد لهذا الرجل بما هو معروف به في السوق، مشهود له بالنزاهة والأمانة.
3: وهل من النزاهة والأمانة أن يبدلني بضاعة بغير صفتها؟
1: إذا كان الأمر كذلك فاسمعني مسألتك.
3: حجزت كمية من قماش وعدني بأنها آتية له خلال الشهر، ودفعت ثمنها، وحين جاءت البضاعة فإذا هي غير ما وصف.
1: أها، على أي وصف كان الاتفاق بينكما؟
3: على أن تكون البضاعة من القماش الجيد.
2: وهذا هو القماش، هذا بعض منه، انظر يا سيدي، أليس بالجيد؟
3: طبعا ليس بالجيد، وليس هذا ما عنيت.
1: اسمع، في هذه الحال أي خلاف في جودة المسلم فيه فالحكم يكون الاثنين من أهل الخبرة والعقل والنزاهة في هذه البضاعة.
3: وأنت من خيرة أهلها يا شيخ، فاحكم بيننا.
2: وأنا راض بحكمك يا سيدي.
1: قلت لكما حكم اثنين من أهل الخبرة وليس واحدا.
3: أنا راض بحكمك، فأنت صاحب خبرة وعلم، ولنا فيك غنى عن القضاء إذا تعسر الأمر.
1: حتى القاضي ربما لا يكون لديه علم فيما اختلفتما فيه، فيرجعكما إلى من له علم فيه، فالله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: لسنا بحاجة لقاض أو قضاء ما دام واحد من أهل الذكر أمامنا.
1: كما قلت يا أحبائي، هذا السوق أمامكما، فاختار اثنين غيري من أهل البضاعة، فإن اجتمعا على أن هذا القماش فيما تقع عليه الجودة فقد وقع الشرط، وإلا فلا، فما من شيء بنهاية الجودة، فالنهاية لا حد لها، وما من جيد إلا وفوقه أجود منه.

0: أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: أسعد الله صباحك يا والدي.
0: وصباحك يا ولدي، فتح الله عليك.
1: قبل أن تخرج لي بك حاجة إذا سمحت. طبعا.
0: يبدو الأمر جدا. لا عليك، هناك متسع من الوقت، فالمسجد والمتجر والسوق ثابتون في أماكنهم.
1: بل الأمر يخصك أنت يا والدي.
0: خيرا، قل ما بدا لك.
1: بداية، ما رأيك في ولدك حماد؟
0: أحمد الله يا ولدي أن وفقك لما أنت فيه من الخير، وأنا أفخر بك وباجتهادك.
1: سؤال يراودني كتمته طويلا.
0: يخصني أم يخصك؟ أم
1: بل يخصك أنت يا والدي. هؤلاء الناس الذين يتطاولون عليك بألسنتهم، سكوتك عنهم يجعلهم يتمادون في غيهم يا والدي.
0: فهمت عليك، وأعذر لك غيرتك على والدك، ولكني أطمئنك يا ولدي بأنهم لن ينالوا مني إن شاء الله. واعلم يا ولدي أنني أبدا لن أخوض في ذكر غائب، لأني أعقل من أن أسلط على حسناتي ما قد يذهب بها.
1: ولكن أتتركهم يعلكونك بألسنتهم؟
0: من أرادنا فلسنا ببعيدين، هذا مجلسنا وهذا حديثنا الذي لن نغتاب فيه صديقا ولا عدوا.
1: تطلب حضورهم مجلسك وقد ضاق صدرهم بك؟
0: يا ولدي، كم مرة سمعت دعائي؟ اللهم من ضاق بنا صدره فإن قلوبنا قد اتسعت له.

0: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انصرفوا لأعمالكم هداكم الله. يعقوب انتظر.
1: أمرك يا شيخنا.
0: تتكلم بنون الجمع، لا بأس، لا يرضيني هذا الأسى على محياك. قل ما بك، ما حاجتك؟
1: ما تركتني أعوز حاجة، بارك الله بك، مذ عرفتني تتعهدني وترعاني.

0: قلت لك ليس شرطا أن تترك شيخك ابن أبي ليلى وتجلس إليه.
1: أحسبني لن أعود إليه بعد اللحظة.
0: قلت لك لا يرضيني هذا الوشاح من الأسى على وجهك، ما بك؟
1: شهدت اليوم معه ملاك رجل، فلما نثر السكر أخذت بعضا منه، نكر ذلك مني وأغلظ لي في القول أمام الجمع وأن هذا لا يحل لي.
0: سمحه الله، كيف لا يحل لك هذا؟ على كل لا تبتئس ولا تحزن، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قدوة وخير معلم ومؤدب. قد بلغنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أصحابه في ملاك رجل من الأنصار، فنثر التمر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع ذلك ويقول لأصحابه انتهبوا. وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما نحر 100 بدنة أمر بأن يؤخذ له من كل بدنة قطعة، ثم قال من شاء أن يقتطع فليقتطع. فهذا ونحوه من الهبة مستحسن شرعا يا بني.
1: لله درك يا شيخ، أين هذا الحديث من فتي ابني أبي ليلى من أنه لا يحل لي؟
0: لا أدري يا بني فيما أسند ذلك.
1: من اليوم هذا فراق بيني وبينه، أرجو أن تقبلني أحد تلاميذك وأتباعك.
0: أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، نسأل الله أن يتقبلنا جميعا في واسع رحمته. أهلا بك يا يعقوب، شريطة ألا تغاضب شيخك، فله عليك فضل وإنعام.
1: يا لله، يتناولك بخشن الكلام وأنت توصيني عدم إغضابه. لك الله يا أبا حنيفة، لك الله يا شيخ.

0: أليس الوقت مبكرا على موعد الجلسة؟ فيما ذهابك للمسجد هذه الساعة؟
1: هذا قتادة الفقيه، قد نزل الكوفة وحل ضيفا عليها، وها هو في مسجدها، وليس من اللائق أن لا نرحب به وأمثاله.
0: أو تذهب إليه يا شيخنا وهو الأجدر بالقدوم إليك؟
1: قلت هو واجب الضيف يا أبا يوسف، ثم هو واجب العالم، ثم إني سأذهب إليه وأنا أبو حنيفة، وسأرجع وأنا أبو حنيفة.
0: هل نستمع إليه يا شيخ؟
1: ولم لا؟ ما المانع؟ وأنا معكم أستمع إليه وأرى ما عنده، ولكن قبل هذا لابد من حك معدنه.
0: كيف تعرف ما عنده دون أن يفرغ ما في جعبته؟
1: وهل ننتظر حتى يفرغ ما في جعبته إن غثا أو سليما؟
0: تريد اختباره؟ كيف؟
1: أستفتيه في مسألة فرضية، وعليها أعرف من هو.
0: مسألة فرضية؟ أمن فتي لأمر لم يقع؟
1: لله درك، أما نعمل بالقياس على ما وقع؟ أو ما يندرج في عموم ما وقع؟
0: صحيح، ولكن إن أفتى برأي؟
1: قبل أن يفتي برأي، إن حدث بحديث لا يكذبن، وإن قال برأي نفسه لا يخطئن. هيا هيا بنا.

0: يا أبا الخطاب، ما تقول في رجل غاب عن أهله أعواما فظنت امرأته أن زوجها مات فتزوجت، ثم رجع زوجها الأول، فما تقول في صداقها؟
1: ها؟ ويحك يا نعمان، أوقعت هذه المسألة؟
0: لا لا لا يا شيخ.
1: فلما تسألوني عما لم يقع؟
0: نستعد للبلاء، نستعد للبلاء قبل نزوله، فإذا وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه.

0: هذا أساس الأخذ والتلقي لدي، وما أرجوه منه سبحانه أن يقدرني على أن أجد منكم الجادين في هذا الأمر، رجالاً قادرين على حمل هذه الملكة ونقلها للأجيال.
1: حسبنا أن نكون من المجتهدين في هذا المذهب يا شيخنا، بل بفضل غرسك كان كل واحد منا فردا بعينه، ولكن غرف من نبع أبي حنيفة.
0: وأنا حسبي

0: أن أجد منكم استقلال الفكر وحرية الاجتهاد. ويشار لكم: هؤلاء تلاميذ أبي حنيفة لا مقلدون.
1: أيها الإمام، أيها الإمام، ولي المدينة مع رجاله قادمون في باحة المسجد، ويبدو أنهم قاصدوك.
0: اجلس يا عبد الله، هذا مجلس في بيت الله، يقصده الداني والقاصي، كلنا ضيوف في هذا البيت.
2: افسحوا الطريق،
3: افسحوا الطريق،
2: افسحوا الطريق. تفضل يا سيدي، تفضل.
4: أنا والي الكوفة يا أبا حنيفة.
0: أنعم وأكرم، تفضل شاركنا مجلسنا.
2: لما لم يقم أحدكم احتراما لحضرة والي المدينة؟
0: يا هذا، هنا مجلس علم لا مجلس رياسة.
4: اصمت أنت.
2: أمرك سيدي، أمرك.
0: إن كنت لا ترغب في الجلوس، أمن أمر أعينك فيه؟
4: أمر؟ بلى أمر. أمرك أن تتوب.
2: يتوب؟ يقول لشيخنا أن يتوب؟
5: أي جرأة هذه؟
0: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ولكن من أي شيء تأمرني أن أتوب؟
4: من تجويزك التحكيم، تجويزك الحكمين.
0: وإن لم أفعل، تقتلني أو تناظرني؟
4: بل أناظرك.
0: حسنا، وإن اختلفنا في شيء مما تناظرنا فيه، فمن بيني وبينك؟
4: اجعل أنت من شئت.
0: هذا واحد من جماعتك، أقعد يا أخي فاحكم بيننا فيما نختلف فيه إن اختلفنا. أترضى بهذا بيني وبينك؟
4: نعم، أقبل به حكما.
0: يا سبحان الله، ها أنت قد جوزت التحكيم.
4: ها؟ أشهد بأنك فقيه الكوفة بحق. هيا يا رجال، هيا دعوا الشيخ وشأنه. هيا
6: هيا هيا هيا يا رجال.
7: أئمة من الأمة،

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاتة. الموسيقى التصويرية محمد عزت.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: فكم لله من لطف خفي.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. القوات المسلحة تشيع جثامين 5 من مكلفي خدمة العلم. الأردن يدين استهداف خط أنابيب في السعودية بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية. استشهاد فلسطيني في قطاع غزة وغارة إسرائيلية متتالية جنوب لبنان. روسيا تهدد ليتوانيا نوويا، وكوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية ردا على مناورات بالقرب منها. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها، شيعت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي جثامين 3 من مكلفي خدمة العلم الذين توفوا إثر الحادث الذي تعرضت له حافلتهم، كما شيعت أمس جثماني 2 آخرين من المكلفين. وشارك في مراسم التشييع التي جرت على مدار يومين عدد من ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إلى جانب جمع غفير من المواطنين، حيث ووريت جثامين المتوفين الثرى في مسقط رأس كل منهم وفق مراسم عسكرية. هذا ونعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه وأعضاء المجلس ضحايا حادث السير الأليم، وأعرب عن بالغ الحزن والأسى إزاء الحادث، مقدما خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الضحايا وأسرهم، سائلا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما أعرب القاضي عن تمنياته

مصابين بالشفاء العاجل والتام، سائلا الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية. كما ثمن القاضي المتابعة والتوجيهات الملكية السامية من جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد للجهات المعنية، وبذل أقصى الجهود للتعامل مع الحادث وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، وأشاد بجهود القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومديرية الأمن العام وفرق الدفاع المدني والكوادر الطبية في سرعة الاستجابة والتعامل مع الحادث وإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وبتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، زار وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير الداخلية بالوكالة عبد اللطيف النجداوي ووزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور مصابي حادث السير الذي تعرضت له حافلة مدنية كانت تقل عددا من المكلفين بخدمة العلم. واطمأن الوزيران النجداوي والبدور على صحة المصابين جراء الحادث في مختلف المستشفيات التي يتلقون فيها العلاج، متمنين لهم الشفاء العاجل. واستمع الوزيران من مديري المستشفيات إلى إيجاز حول أوضاع المصابين الصحية، مؤكدين الحرص على متابعة حالتهم وتوفير سبل الرعاية والعناية الطبية اللازمة لهم لحين تماثلهم للشفاء. دان الأردن الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد بعدة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، معتبرا بأنها انتهاكا سافرا لسيادة السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. هذا وأعلنت السعودية أنها أوقفت العمل بخط أنابيب نقل النفط من المنطقة الشرقية إلى السواحل الغربية بعد تعرضه لعدة استهدافات، وتأتي في ظل التصعيد بين الرياض والحوثيين في اليمن. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر في وزارة الطاقة قوله إن خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة تعرض لعدة استهدافات، وتم إيقاف الخط احترازيا، ونتج عن الاستهدافات وقوع بعض الإصابات. وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الاستهداف تم باستخدام طائرات مسيرة أطلقت من العراق. من جانبها أكدت الحكومة العراقية أنها ستواصل العمل مع الأشقاء والأصدقاء لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، كما أعلنت إقالة قائد بالجيش العراقي بعد تحقيقات أكدت أن الهجمات بالطائرات المسيرة انطلقت من العراق. وفي اليمن استكمل المقاتلون الحوثيون سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. وبذلك بات الحوثيون المدعومون من العراق يسيطرون على الممر المائي الحيوي لصادرات النفط من السعودية، والذي ازدادت أهميته بالنسبة للرياض منذ إغلاق طهران مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب بينها وبين واشنطن. وفي غزة استشهد فلسطيني وأصيب 9 آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مواصي خان يونس جنوب القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مواصي خان يونس. وفي مدينة غزة استشهد فلسطيني آخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في حي الدرج بمدينة غزة. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين متتاليتين على بلدة المنصور في قضاء صور جنوب لبنان، مستهدفا بنى تحتية وأحياء سكنية في البلدة، بالتزامن مع عملية تفجير قوية استهدفت الأحياء السكنية في البلدة. وقال مصدر أمني في بيروت إن صوت الانفجارات والارتجاجات وصلت إلى بلدات مدينة صور، كما سجل تحرك للقوات الإسرائيلية في الأطراف الشمالية لمدينة ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف منازل المدينة. قال مسؤول أمني باكستاني إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ناقشة
ناقشا سبل

0: استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في الصراع بين إيران والولايات المتحدة على جميع الجبهات. وقال المسؤول إن عراق جي ومنير تحدثا هاتفيا، وتركز النقاش على الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وعلى إمكانية استئناف المفاوضات، وكذلك على هجمات الحوثيين على السعودية. وفيما يخص مضيق هرمز، أعلنت طهران أنها ستجري محادثات مع دول الخليج في سلطنة عمان يوم الاثنين في شأن مضيق هرمز الذي أغلقته ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التفاهم بين دول المنطقة وإلى المساهمة في تعزيز الأمن الإقليمي المشترك، لافتة إلى أن العراق ودولا خليجية أخرى ستشارك فيه. قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تجديد العقوبات المفروضة على دولة جنوب السودان لغاية 12 من تشرين الأول القادم، كما قرر المجلس تجديد ولاية لجنة الخبراء الخاصة بالعقوبات لغاية 9 من تشرين الثاني القادم. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يعني حربا ضد روسيا، معتبرا أن موسكو لا تشكل تهديدا للدول الأوروبية. وفي وقت سابق توعدت روسيا بتوجيه رؤوسها النووية نحو ليتوانيا إذا استضافت على أراضيها أي أسلحة من الترسانات النووية لحلفائها في حلف شمال الأطلسي. وتسعى ليتوانيا إلى رفع حظر دستوري يشمل تخزين أسلحة نووية على أراضيها في إطار جهودها لتعزيز قوة الردع للبلاد، خاصة مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا. ويبحث البرلمان اتخاذ قرار بهذا الشأن علما أنه يحظى بتأييد الرئيس والأحزاب الكبرى. أعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية صباح اليوم، وذلك في أعقاب اختتام كوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان استمرت 5 أيام. ونددت بيونغ يانغ الشهر الماضي بمناورات تجرى في المياه الدولية قبالة كوريا الجنوبية، معتبرة أنها تشكل تهديدا لها ولدول أخرى في المنطقة. وقالت أجهزة الاستخبارات في كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت مجموعة صواريخ باتجاه البحر، وذلك بعد بضع ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي نيته لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام. وفي الكونغو الديمقراطية قتل ما لا يقل عن 26 تلميذا في تدافع وقع إثر اندلاع حريق في مدرسة في بوكافو، كبرى مدن شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والخاضعة لسيطرة جماعة 23 المسلحة بحسب ما أفادت منظمة اليونيسف. وأوضح مسؤول محلي أن حريقا مجهول المصدر اندلع قرب مدرسة في حي باغيرا في الأطراف الشمالية للمدينة، مضيفا أنه أعقب ذلك تدافع عنيف بين الطلاب بحثا عن طريق للخروج. وذكرت اليونيسف في بيان أن 25 طفلا آخرين أصيبوا خلال التدافع. محليا التقى وزير السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى روسيا خالد الشوابكة والقنصل الفخري للمملكة في نائب بطريرك روسيا ورئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية المطران أنتوني. وبحسب بيان للوزارة جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الأردن وروسيا في مجال السياحة الدينية المسيحية والتعريف بالمواقع الدينية والمسيحية في المملكة وتشجيع الحجاج والزوار الروس على زيارة المملكة، إلى جانب بحث مشاركة الكنائس الروسية باحتفالية إحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030. في الكرك انطلقت من أمام مديرية سياحة المحافظة رحلات برنامج أردننا جنة إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية. مدير سياحة محافظة الكرك ساطع المساعدة تحدث لمندوبنا عدنان القرالي حول هذا البرنامج وقال:
1: المواقع المشمولة في هذا البرنامج وهي موقع مدينة الكرك وقلعة الكرك التاريخية والمباني التراثية المجاورة للقلعة ووسط مدينة الكرك وسوق المدينة وموقع مقامات أضرحة الصحابة الواقعة وسط لواء المزار الجنوبي. كما أن إقامة مثل هذه الفعاليات السياحية يساهم في تنشيط السياحة بالمحافظات وتعريف المواطنين بالمواقع السياحية والأثرية التي تزخر بها المملكة، إضافة إلى دوره في زيادة أعداد الزوار لمدينة الكرك، الأمر الذي يساهم في تنشيط حركة تجارية.

0: داخل المدينة.
1: وفي عجلون استقبلت المواقع السياحية والأثرية في المحافظة 27 حافلة سياحية ضمن برنامج أردننا جنة في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط السياحة الداخلية وتعريف الزوار بالمقومات السياحية والطبيعية التي تزخر بها المحافظة. وشملت الزيارات عددا من المواقع

ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تبقى الأجواء اليوم معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام هذه الفترة الإخبارية إليكم إعادة لأبرز عناوينها. القوات المسلحة تشيع جثمين 5 من مكلفي خدمة العلم. الأردن يدين استهداف خط أنابيب في السعودية بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية. استشهاد فلسطيني في قطاع غزة وغارات إسرائيلية متتالية على جنوب لبنان. روسيا تهدد ليتوانيا نوويا، وكوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية ردا على مناورات بالقرب منها. ختام هذه الفترة الإخبارية قدمناها لكم من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، في أمان الله.

0: حياتنا كلمة هلا
1: كلمة هلا كلمة هلا
0: بالخير وسنين الغلا
1: سنين الغلا سنين الغلا
0: عشبابنا كلمة هلا
1: كلمة هلا كلمة هلا
0: بالخير وسنين الغلا
1: سنين الغلا سنين الغلا
0: عاداتنا ما نبدلها.

0: احنا العرب بدو وحضر
1: بدو وحضر بدو وحضر
0: بالسلم او يوم الخضر
1: يوم الخضر يوم الخضر
0: احنا العرب بدو وحضر
1: بدو وحضر بدو وحضر
0: بالسلم او يوم الخضر
1: يوم الخضر يوم الخضر
0: عم تقتدي فينا البشر وبتقتدي اثارنا عم تقتدي فينا البشر وبتقتدي

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج.

Шади Заядин. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباطة. نبدو الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. حكاية عمان سردية الأدباء. للمدن حكاياتها كما الناس الذين يسكنونها ويواطنونها، وعمان أجمل حكاية على مر العصور في هذا المكان الذي ترعاه سبعة جبال تحفظ دائما سيرة المدينة وتروي تاريخها وحكاياتها. تتراكم الأحداث التي مرت على المدينة فتتجلى على هيئة قصص ترتبط بالأمكنة فيها. وعمان عنوان أقدم السرديات التي تم توثيقها في الكتب العتيقة، تلك السردية المقدسة أن كان اسمها فيلادلفيا، وكان الفتية السبعة النائمون هم من أبنائها، هم شخوص تلك المدونة الأقدم والتي تم توثيقها في القرآن الكريم كقصة في سورة الكهف. هذا الكهف الذي هرب إليه أولئك الفتية حفاظاً على دينهم التوحيدي في مواجهة دين الرومان الوثني، وهم ذاتهم الذين وردت سيرتهم في الموروث المسيحي تحت عنوان الفتية السبعة النائمون في الكهف الذي يقع في منطقة الرقيم جنوب عمان ضمن أراضي أبو علندة. سيتغير اسم فيلادلفيا في القادم من الأيام التي تتالت على تلك السردية. لن تستمر المدينة باسمها الذي كانت عليه سابقاً، وسيتم نحت اسم جديد لها بالعودة إلى تاريخها الأقدم حين كانت ربة عمون عاصمة مملكة العمونيين، ولكن ستبقى سرديتها متعلقة بقلعتها الرومانية أيضاً، وبوسط البلد وبالمدرج الروماني وبسبيل الحوريات وبما يحيط عمان. سيأتي أقوام يمرون بها وآخرون يبقون فيها، كل سيكتب سرديته الخاصة بعمان، هذه المدينة المرسومة بسبعة جبال في البدء،
ثم امتدت لتتوسع نحو كل التلال حولها، وهي تستقبل كل من يجيء باتجاهها. ومع أهلها صارت تكتب روايتها العمانية الخاصة التي كان أهم ما يميزها تعدد لسان الرواة فيها، ذلك أن سرد المدن لا يكتب بتعداد عناوين كتب الأدب التي تحدثت عنها فقط، بل يتم توثيقه بكل ما يتاح من تعبير عن الحياة وعن الإنسان والمكان وعن المشهدية التي تشكلت فيها تلك المدن. فالصوت له دلالة، وللشجر والحجر والبشر روايات وقصص وحكايات لا يمحوها الزمن. سيأتي كتاب وساردون كثر إلى عمان سيواطنونها، وسيكون لهم ما يكتبونه عنها. بعضهم يبقى فيها، وكثير منهم يرتحل. كان تأسيس الدولة الأردنية الحديثة عام 1921 يقوم على حلم عربي بدولة عربية واحدة وتحقيق الاستقلال، بموازاة حلم ثقافي إبداعي سردي قوامه أهل البلاد ومن جاء إلى هذا الوطن بأحلامهم أيضا. فصاروا كلهم سربا واحدا، وصارت عمان عاصمة لهذه الأحلام والمشاريع والسرديات، لتتشكل منها سردية الوطن، وتبدأ كتابة رواية الأردن الحديث وعاصمته عمان، ولكن بعدة ألسن وبتجارب مختلفة يوحدهم المكان. ولكن كلا له أسلوبه في جوانب السرد التي يختارها للكتابة، قصة أو رواية أو مسرحا أو نصا مكتوبا ومقالة وخطبة أو لوحة وقصيدة كانت أم ملحمة. وعمان هي مخطوط كل تلك السرديات، وكأن تايكي ربة المدينة حامية عمان تشير بأحرف المحبة إلى كل ما يكتب عن المدينة أو فيها أو معها أو على ضفاف نهرها الذي كان هادرا ثم سقفوه، فبقيت تجليات أمكنتها حاضرة بجبالها وبالقلعة وبالمدرج الروماني وبالدروب التي عايشها أهلها. وفي عمان يمكن القول عن كل من مر بهذه المدينة إنهم أهلها، وعن كل ما كتبوه عنها هو لها، وهو بعض سيرتهم فيها. إنها حقيقية تلك العلاقة الوجدانية والعاطفية والعملية بكل إرهاصاتها وجمالياتها في عمان. وفق هذا الإرث المكاني والتداعي التاريخي والنبض الإنساني، سيتكئ الروائي زياد قاسم على دلالة قلعة عمان التي تقع على قمة أعلى جبالها، تلك القلعة الرومانية التي كانت فيها حامية المدينة ومقر قادتها ومعسكر جنودها. ثم يتشكل حديثاً حولها حي القلعة، وتنشأ هناك بيوتات الأردنيين مع دولتهم الحديثة. فيسمي زياد قاسم روايته أبناء القلعة عن عمان القديمة التي امتدت عند سفح جبل القلعة. سيتتبع حكايات العمانيين وفسيفساء ثقافتهم بين العامين 1952 و1967، حاراتها وأزقتها التي ضمت تركيبة سكانية فريدة من نوعها، جمعت بين البدوي والفلاح والشامي والعراقي والشركسي والشيشاني والأرمني والحجازي. وفي الرواية يمر على أحداث سياسية مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة، أهمها تعريب الجيش والحياة الحزبية في الأردن والدول المجاورة. وهو يعود إلى عمان أيضا في رواية الزوبعة ليوثقها بتفاصيل أكثر في سياق مشروع روائي ضخم من عدة أجزاء.
وإذا كان زياد قاسم اتخذ من القلعة متكأً لعنوان رواياته أبناء القلعة وروى من خلالها حكايات العمانيين وقصصهم، فإن الكاتب علي حسين الصفدي جعل من المدرج الروماني مرجعاً ليقدم من خلال شخصية فارس بطل سرديته سيرة عمان في الخمسينيات في كتابته التي عنونها باسم درج فرعون. هذا المدرج الدرج الذي كان شاهداً على ما جرى من وقائع وأحداث وتفاعلات وتطورات تاريخية وسياسية واجتماعية، ما جعله أشبه بالكائن الحي ينبض بمشاعر التاريخ ويحتضن بشكله نصف الدائري أهل عمان كما احتضن من قبل أجيال آبائهم وأجدادهم منذ تشييد بنيانه الذي يعود إلى عهد الإمبراطور الروماني أنطونيوس بايوس الذي دشنه خلال فترة حكمه الواقعة ما بين عامي 138 و161 للميلاد. وقد كانت التسمية الشائعة للمدرج الروماني في الخمسينيات من القرن الماضي درج فرعون بالرغم من عدم وجود علاقة لفرعون مصر بالدرج، بينما سماه الجغرافيون العرب مدرج سليمان. أشهر الكتاب العرب الذين ارتبطوا بعمان وكتبوا جانباً من تاريخها الحديث وتلك الذاكرة المستعادة حولها هو الروائي العربي العراقي عبد الرحمن منيف المولود في عمان عام 1933 الذي كتب رواية أدبية مهمة عن عمان عنوانها سيرة مدينة عمان في الأربعينيات. في الرواية يحاول عبد الرحمن منيف أن يستعيد ملامح عمان في زمن معين عقد الأربعينيات اعتماداً على الذاكرة في ظل الحرب العالمية الثانية وظل الحرب العربية الإسرائيلية الأولى. وقد كان هذا العقد طويلاً وصعباً وثقيلاً، عانى الناس كثيراً، خيم الحزن وطال الانتظار، أما الفرح فكان قليلاً وعابراً. كبر الصغار فيه قبل الأوان وفي غفلة من الزمن، أما المسنون فقد هرموا أكثر مما يحصل في الأماكن الأخرى أو في أزمنة مختلفة. هذه السيرة العمانية التي كتبها عبد الرحمن منيف والتي تمر على ذاكرة سيل عمان وتنبش في المدينة التي كانت تسمى مدينة المياه هي ذاتها التي كتبتها الروائية سميحة خريس في روايتها دفاتر الطوفان، وهي حاضرة عند الروائي هاشم غرايب في روايته الشهبندر. وقد اتكأ كل من سميحة وهاشم في كتابة روايتيهما على دفتر لتاجر عماني وربما هو شيخ تجار المدينة، دون فيه سجلاته التجارية في الثلاثينيات من القرن الماضي. فكان هذا الدفتر نواة روايتين حول عمان هما دفاتر الطوفان والشهبندر. دائما تحضر عمان ومعها يحضر الروائي مؤنس الرزاز المولود في السلط والذي عاش أيام صباه في جبل الويبد في عمان. غاب عنها سنوات ثم عاد ليستقر فيها لتكون هي شرارة الإبداع لكثير من رواياته. قال عنه الشاعر أمجد ناصر في مقاله الوداعي حين رحل مؤنس الرزاز: شيء ما ينقص عمان. وعمان كانت حاضنة لكثير من أعماله الروائية، واصفاً إقامته في عمان بقوله: انتقلت من حيز الفعل إلى حيز التأمل، وهذا ما يفسر غزارة إنتاج الروائي، إذ تفرغت تماماً للإبداع واحترفته في أجواء سكينة واستقرار، بينما كنت في السابق أشبه ما أكون بمراسل صحفي حربي يغطي مشاهد وأنباء المعارك الطاحنة.
كان مؤنس يصف عمان بأنها مدينة الحب الأخوي، وكان يلتقي المبدعين والمثقفين والسياسيين في مكانه الأثير في مقهى العاصمة وسط البلد، حيث تتسلل الشخصيات والأمكنة والأدراج إلى نصوصه الروائية، فتكون عمان حاضرة في معظم كتاباته، حتى إنه كتب عن رفاق مقهاه العماني رواية عصابة الوردة الدامية، كما كتب عمان بإبداع حميمي في رواية جمع القفاري يوميات نكرة، وفي رواية الذاكرة المستباحة. ما إن تأتي سيرة الروائي مؤنس الرزاز حتى يجيء معه الروائي إلياس فركوح العماني بامتياز مولداً ونشاةً واستقراراً وحياةً، وبين الاثنين مراسلات تنبض فيها عمان بذاكرتهما المشتركة، نشرها إلياس فركوح تحت عنوان رسائلنا ليست مكاتيب. كان جد إلياس فركوح لأبيه يونانياً يعمل طبيباً في الجيش التركي، هو باسيل سيداراكودس. تزوج من عفيفة فركوح، والذي سيكون أحد أبنائه خياطاً نسائياً اسمه جورج. سيرحل من الشام حيث إقامة أبيه، ويأخذ معه مهنته ولقب أمه فركوح إلى عمان، وتكون مخيطته قرب سيل عمان، وتنجب العائلة هناك إلياس فركوح الذي عرف كل تفاصيل عمان كأحد أكثر الكتاب الذين وثقوا تفاصيل المدينة في جميع كتاباته، وكان قاصاً بامتياز منذ أولى مجموعاته القصصية الصفعة، ثم بعدها طيور عمان تحلق منخفضة، وكذلك 21 طلقة للنبي وغيرها. في الرواية أصدر العديد منها إضافة إلى الترجمات، لكنه في رواية أرض الينبوس تتجلى عمان حاضرة جلية في متن هذه الرواية المبدعة المعبرة عن كثير من تجليات إلياس فركوح ورؤاه ومدينته التي يحب عمان. ويتزامن مع جيل مؤنس الرزاز وإلياس فركوح في الكتابة عن عمان الروائي والقاص جمال ناجي، فهو في سردياته وكتاباته يعاين عمان الحديثة، يدخل في تفاصيل رأس المال ويتحدث عن العولمة وعن الإرهاب، كما هو في رائعته رواية عندما تشيخ الذئاب، وأيضا في روايته مخلفات الزوابع الأخيرة، وفي الحياة على ذمة الموت. كذلك هناك القاصة بس منصور في مجاميعها القصصية هي المتيمة في عمان ودروبها، ولابد هنا من الإشارة إلى القاص عديم دانات في قصصه تشيخوفية، فهو يكتب عن عمان التي عايشها بكل تحولاتها، خصوصا في روايته الأخيرة الآنسة ازدهار وأنا، التي اختار فيها عمان كفضاء لروايته، متتبعا بلغة سلسة حياة أفراد وجماعات عاديين في المدينة، كاشفا من خلال الرواية آلامهم وآمالهم. وهناك أيضا الروائي قاسم توفيق الذي كتب بجرأة عن مدينة عمان في رواياته، طارحا الموضوعات المسكوت عنها مع امتلاكه القدرة على خلط الأسطورة بالواقع، كما هو في روايته البوكس التي رصد فيها أجواء وتناقضات وسط مدينة عمان من خلال بطل روايته، كاشفا الكثير من الصراعات والأحداث. وتحضر عمان أيضا في كل من روايتيه أرض أكثر جمالا وعمان ورد أخير وغيرهما. وتجيء عمان كمعشوقة وحبيبة عند القاص خليل قنديل ببساطة ناسها وبالمهمشين فيها،
بينما يكتب الروائي رمضان الرواجد حكايات وأحداث عمان من الجوانب السياسية فيها بحفر معرفي ونفسي في تحولات المدينة في رواياته المهطوان، الحمراوي، النهر لا يفصلني عنك. تلك هي عمان التي يتوارث الأدباء الكتابة عنها جيلاً وراء جيل، فيكتب بعد ذاك في بداية الألفية الثالثة عنها هزاع البراري رواية أعالي الخوف والغربال، وجلال برجس رواية سيدات الحواس الخمس ودفاتر الوراق، ومحمد عبدالله القواسمة رواية شارع الثلاثين، وغصون رحال رواية موزاييك، وعيد النجار كتاب بنات عمان في الخمسينيات، وثريا ملحس كتاب أراقيم معلقة سيرة ذاتية، وزهرة عمر رواية الخروج من سوساروقة، ومفلح العدوان كتاب عمان الذاكرة وعمان القرى. تلك هي عمان سيدة كل الأزمنة، الحاضرة دائما بحكاياتها وقصصها وتاريخها، كما وصفها كاتب محب لها عاشق لثراها قال فيها: التي هزت سريري بغنائها هي أمي، وأمي عجوز بعمر أقدم نقش في سبيل الحريات، تعشق الزيتون والياسمين وتترنم بسواليف عمان حين تبذرها في أذني قبل أن أنام، وأنا طفل عمان المشظى بين عباءة البداوة وعتبة المخيم المتأرجح بين الصليب والهلال، الموزع على خيوط قلبق أو نسيج كوفية أو زغرودة فرح. كهل وطفل أنا من كثرة ما مرت علي الهجرات، فلا أستطيع خروجا من طفولة إلا وأدخل إلى طفولة أخرى متجددا كالفينيق، حاملا حلمي معي، وأمي عجوز هاجسها أن تسعد الأطفال وتسميهم باسمها، وتسولف لهم دائما ما تيسر من سيرة العاصمة. أنا طفل عمان. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم، التقديم نبيل أبو عبيد، إخراج علاء رباغة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: رحلات في الشمال الأفريقي، العطر الأفريقي الأبيض، طنجة، الجزء الرابع.

0: طنجة مدينة كان يسميها البرتغاليون طنجر، ويسميها الإسبان طنحز، وسماها الحسن بن محمد الوزان طنجية، وشاع اسمها ذات مرة بطنجس، لكن الألسن عادة ما تنطقها بطنجة.
1: هي مزيج من كل الألفاظ، لأن طنجة تقبل من زائرها أن يناديها كما يحلو.

0: كانت رحلتي مع المستعرب الإسباني المعروف بيدرو مارتينيز، والذي قال لي: ألا تعرف ماذا قال أحد الشعراء في مائها؟ قلت: لا أعرف. قال بلهجة عربية قريبة إلى القلب: بطنجة عين ماء رمل لذيذ ماؤه كالسلسبيل، خفيف وزنه عذب ولكن يطير بشاربه ألف ميل. في طنجة ماء مجلوب في قناة كبيرة، وبخارجها ماء يطيب يسمونه برقال، فهم يعتزون بشربه، فيقال لمن تهافت منهم: شربت ماء برقال فلا جناح عليك. كانت تنتابني أحيانا حالة من الشرود وأنا أرسل نظري على حافتي الطريق، كنت أندهش من رؤية الفلاحات الصغيرات يعتمرن قبعات من القش واقفات وبأيديهن على رؤوسهن السلال المليئة بالتين والعنب والخوخ والإجاص. وفجأة أفقت من شرودي عندما رأيت فتاة صغيرة تحمل بيدها سلة مليئة بباقة من الأزهار الصفراء البرية. جذبتني باقة الأزهار، طلبت من السائق أن يتوقف، نزلت إلى الفتاة وأنا مشدود بنظري إلى باقة الأزهار، أخذتها بيدي ومنحتها ورقة 10 دراهم. عدت إلى السيارة محتضنا باقة الأزهار البرية. فرح صديقي الإسباني لهذه الباقة وشمها على الفور وقال: إنه العطر الإفريقي الأبيض، فيما بدأ جوف السيارة يعبق برائحة العطر. قطع رفيقي علي تأملي قائلا:
1: هل تعرف المكتبات في طنجة؟
0: قلت له: بالتأكيد، قد زرت طنجة مرارا.
1: وماذا ستفعل بباقة الأزهار هذه أثناء جولتنا بالمدينة؟
0: بصراحة لم أفكر بذلك.
1: لكن فكر بهذه الباقة الكبيرة، ألا ترى بأن منظرنا سيكون فولكلوريا في طنجة وأنت تحمل هذه الباقة الصفراء الكبيرة من الأزهار؟

بدأنا التجول في المكتبات، فعثرت على كتاب المدن المغربية لمؤلفه إسماعيل العربي، وهو كتاب جامع لكل ما كتبه الرحالة العرب أمثال الهمداني وأبي الفداء والقلقشندي وغيرهم. ذهبنا إلى مقهى مطل على ميناء طنجة، حيث أرى من بعيد باخرة بيضاء تقترب رويدا رويدا من الشاطئ. عندما بدت قريبة بدأت أقرأ حروفا بارزة ترسم اسم ابن بطوطة على مقدمة الباخرة، وكان لي أن أتذكر هذا الرحالة الطنجي الذي زار الصين وسمرقند قرابة 28 مرة، وألف عنها كتابه الشهير رحلات ابن بطوطة،

حين تسأل عن شخص معروف ككاتب أو فنان سيقولون لك في أي مقهى هو الآن بالضبط. وطنجة مدينة مليئة بالفنانين والشعراء والكتاب من أمريكا وأوروبا وربما من اليابان أيضا. طنجة مدينة كبيرة يعشقها المغاربة قبل الأجانب.

جانب، ويعشقها أهلها قبل المغاربة أيضا. الطنجي أو الطنجية، كثيرا ما يرددون بأن مدينتهم دولية تماما مثل عيونهم الخضراء والزرقاء. هي مدينة قديمة ومدينة أسواق بأزقة ضيقة وتوابل وخضار وأسواق حديثة للفيديو وثياب النساء والعطور الباريسية. إذا سألت أهالي طنجة عن السوق الكبير يشيرون بأصابعهم إلى الشوارع المنحدرة، وجل إشارتهم تقول لك السوق الكبير ليس بعيدا أينما كنت في طنجة. وإذا مللت من السير في أزقتها يكفي النظر إلى بيوتها المتعلقة على الحبال كالشرفات المنقوشة، شوارعها كنباتات متسلقة نحو السماء. من بعيد تتراءى لك مصابيح الفلل البعيدة الشاهقة وتغريك بتسلق المدرجات الشاهقة.

0: لابد لي هنا من القول والتذكير إن لهذه المدينة فضيلة، وفضيلة هذه المدينة تكمن في أن زائرها يشعر بأنه يعيش في مدينة منفتحة، بواباتها تطل على ملتقى بحرين شاسعين يتعانقان،
1: وطنجة مشيدة على مدرجات وتنتصب على تلة هائلة تطل على مضيق جبل طارق. يقول شاكر نوري وهو يحكي عن طنجة:
2: تقرأ في وجهها خطوطا كتبها البرتغاليون والإسبان والإنجليز والألمان. عاشت المدينة وهويتها خليط من أجناس متنوعة، جاءت لتتنعم بشواطئ دافئة وشمس عامرة. كل قصة من قصص هذه المدينة الساحرة تأخذك إلى قلبها مباشرة دون أن تشعر بالفراغ الذي يفصل بين المدينة القديمة والمدينة الحديثة. رونق طنجة وجمالها يكمن في أنها مدينة مدت نفسها كثيرا لتلتصق بإسبانيا ولتنتهي بها إفريقيا وتبدأ من هناك أوروبا. إنها نقطة تماس بين عالمين، الخارج منها يودع إفريقيا والداخل إليها يودع أوروبا، فهي آخر حدود إفريقيا عند الغرب. وللمدينة مظهر حورية مغرية إذا نظر إليها من البحر، وإذا اقتربت منها في الليل تراها ترتعش على سفح جبل. آنذاك تدرك بيوتها العالية كأنها مناطيد محلقة في الفضاء،

طنجة مدينتان في مدينة واحدة، البيوت الفارهة والفلل الأنيقة بطرقاتها الضيقة المكسوة بالأعشاب الخضراء والزهور. ومن هنا تنظر بهدوء إلى طنجة الأخرى ببيوتها الصغيرة ذات الجدران العتيقة المتآكلة. هنا لا يعبق المكان إلا برائحة ابن بطوطة وذاكرة جون جينيه، ومثل ما عشقها ذات يوم رحالة صيني رسم خارطتها في أوراق البردي وأطلقها في مخيلة الصينيين. طنجة ذات الجدران التي تحمل رائحة التاريخ هي الصورة التي تنبثق دوما في مخيلتنا عندما تتناهى إلى أسماعنا كلمة طنجة. أليست ترن في آذاننا كمن يقرع الطبل طنجة طنجة

مستمعين الأكارم، غدا يتجدد اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
1: وأنت الزمن،
0: أنا الحرف
1: وأنا الكلمة،
0: أنت العطاء
1: وأنت الأمان،
0: أنت التاء
1: وأنا التأنيث.
0: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكناً ووطناً وعالماً أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث. كما عودناكم على طريق الخير والعطاء نلتقي. أصدقائي المستمعين، تاء التأنيث ليست حرفا في اللغة بل روحا في الحكاية. هنا تروى القصص بصوت امرأة ويصغى للخبرة لا للضجيج، وللمعنى لا للعابر. في تاء التأنيث دائما وأبدا ما نفتح المساحة للنساء ليقولن ما لا يقال، نقترب من التجربة، من الفكرة، ومن الأثر، ونؤمن أن حضور المرأة ليس استثناء بل ضرورة تكمل الصورة وتمنحها عمقها الإنساني. أهلا بكم معنا في تاء التأنيث، حيث للكلمة أنثاها وللصوت رسالة. أصدقائي المستمعين، في تاء التأنيث لا نحتفي بالمرأة كصوت حاضر فقط بل كذاكرة حية، كحارسة للحكاية حين يخفت الضوء. ضيفتنا اليوم في تاء التأنيث كاتبة، أديبة، مفكرة، مجددة، آمنت بأن القصة ليست ترفا أدبيا بل فعل حفظ ومقاومة، مقاومة للنسيان، هي التي جعلت من السرد جسرا بين الماضي والحاضر، من الحكاية بيتا آمنا للذاكرة الوطنية، من البحث والقص وسيلتين لحماية ما لا يرى بالعين لكنه يحس بالقلب. نرحب اليوم بالكاتبة والباحثة والأديبة الأستاذة صفاء الحطاب، وهي امرأة كتبت لتبقي الوطن حيا في النص والإنسان حاضرا في المعنى. أهلا بك معنا أستاذة صفاء الحطاب في تاء التأنيث، حيث تروى الحكاية دائما وأبدا بصوت امرأة.

0: أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا ومرحبا أستاذة منى، شكرا جزيلا على هذا التقديم العميق، ويعني قد يكون لا أستحقه.
0: تستحقين وأكثر أستاذة صفاء الحطاب، وأنت الأديبة والقاصة. وأنا دائما ما أؤمن أن في كل 100 عام يحضر هناك شخص مجدد، وأنا مؤمنة بأن صفاء الحطاب مجددة في فكرها الحضاري التاريخي، والتي تعمل دائما وأبدا على حضور الهوية والسردية الوطنية الأردنية من خلال كتاباتها وأدبها الموجه من خلال مشروعها الحضاري للفتيان واليافعين الذين لابد أن نعمل من أجلهم وعليهم للمستقبل. أهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا بك أستاذة منى.
0: يعني أكيد هناك سيرة ذاتية رائعة جميلة نتعرف عليها من خلال هذا اللقاء من تاء التأنيث. دائما يمكن لقاءاتنا من خلال كتاباتك، مقالاتك، أبحاثك الأدبية والقصصية والروائية. اليوم شيء مختلف، ندخل اليوم في عالم بات الحديث فيه أكثر وأكثر، كنا نتحدث عنه في لقاءاتنا المتعددة من خلال العديد من البرامج، سواء في تاء التأنيث أو من خلال هنا عمان أو البرامج الأخرى التي تعنى بها مؤسسة الإذاعة الأردنية. لكن الحديث عن الهوية الوطنية والسردية الوطنية الأردنية، هناك تلمس أكثر وأكثر لهذه المفاهيم في واقعنا الحالي. وعندما نظرت مليا عدت إلى كتابات الأستاذة صفاء الحطاب، إلى فكرها المشتعل بهذه الهوية، بهذه السردية، بهذا الحضور المجدد لهويتنا، ثقافتنا، تاريخنا الممتد، ليس فقط على الساحة الأردنية المحلية. لقد ربطت كل هذه الخلايا الجميلة للهوية بأنسجتها المختلفة حتى مع عوالم خارج الأردن، خارج المحيط، ربطها مع بابل، وربطها مع الإهرامات، ربطها مع كل هذه الأنحاء في لحمة واحدة كان أساسها الهوية والثقافة الوطنية. أهلا وسهلا.
1: أهلا بك أستاذة منى، وسعيدة بهذا اللقاء وبهذه الاستضافة يعني العزيزة، ستكون دوما والمتميزة والثرية يعني في مسيرتي المهنية.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. قد تكون الهوية يعني هي الوجدان أو هي الأساس الذي ينطلق منه الإنسان في حياته، فإذا لم يكن يعرف ما هي هويته ولا يعرف ما هو انتمائه، يكون يعني يعيش نوعا من الضياع. وهذا الذي يجب على كل كاتب أو من يمتلك أي قدرة إبداعية أن يقدمه للمتلقي، أن يراعي أن هذا المتلقي في داخله إنسان ينتظر أن يتلقى ما يوجه وجدانه.
0: نعم.
1: وطبعا كلمة السردية يعني قد تثير الجدل، هناك من يقول أنها سردية، هناك من يقول أنها مروية، هناك من يقول أنها حكاية، ولكن السردية بمعناها الاصطلاحي هي كيف تروي الحكاية ولمن وكيف توجهها.
0: صحيح.
1: وكيف يعني توجه المتلقي حين يستمع إليها.
0: نعم.
1: يعني قد تكون السردية مختلفة عن السرد ولكنها مرتبطة به، يعني السرد هو القصة الحكاية، وقد يكون لها شروطها ويعني معاييرها الفنية، ولكن
0: صحيح.
1: عندما نأتي لكلمة السردية فإننا نريد أن نعرف كيف نروي حكايتنا، ما هو الإطار، ما هي البنية التي نقدم فيها هذه الحكاية.
0: صحيح.
1: بحيث نقدم تراثنا، هويتنا، معاييرنا، قيمنا، كل هذا يحتاج إلى يعني معايير واضحة
0: وإطار واضح.
1: وإطار واضح.
0: العيان.
1: نعم. فعندما أردت أن أقدم مشروع الروائي سلسلة الحضارة المفقودة، كان العنوان هو أحد المعايير، سلسلة الحضارة المفقودة، الجوانب الغائبة المهمشة، وخطبت فيها جيل الشباب لأنهم صناع المستقبل. يعني هناك أيضا موضوع مهم هو الذاكرة والتاريخ.
0: نعم.
1: عندما أقول الذاكرة، الذاكرة هي كل ما تتناقله الأجيال دون وضوح للتفاصيل. يأتي التاريخ بمعاييره العلمية ومقاييسه لتفنيط هذه الذاكرة.
0: نعم.
1: يعني قد نقول أن الذاكرة هي الإرث والموروث، والتاريخ هو المعلومات. يأتي الكاتب أو الأديب، وهذا دور أي مبدع أو أي قادر على صنع

0: المادة الجمالية يريد أن يقدم هذه الذاكرة في إطار من التاريخ للأجيال القادمة،
1: نعم،
0: حتى يصنع وجدانهم. الوجدان يشترك فيه العقل والقلب.
1: صحيح.
0: وهذا دور الأدب. الأدب يقدم التاريخ ولكن بقدرة على إثارة المشاعر.
1: نعم، يعني أشكرك على تعريف مفهوم السردية الذي قد يغيب عن بال البعض، تقول لا نعمم، لكن بما أنك أوقدت هذا المشعل، مشعل الحفاظ على السردية والاهتمام بالسردية الوطنية الأردنية، لابد أنه نعود إلى بدايات الأستاذ صفاء الحطاب، أكاديمية، تربوية، كاتبة، باحثة، عضو رابطة الكتاب الأردنيين، عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عضو مؤسس في جمعية الرواد للسياحة الفلكية وزارة السياحة، عضو مختبر السرديات الأردني خصوصا برنامج ما قبل النشر، مؤسس ومحرر موقع ذات الثقافي الإلكتروني، كاتبة مقالة نقدية اجتماعية في الصحف المحلية، وصاحبة المشروع الروائي الموجه كما ذكرتي للفتيان والشباب، وهي سلسلة الحضارة المفقودة، والتي تشرفنا أنك كنت معنا من خلال برنامج هنا عمان لنتحدث عن هذه السلسلة. كاتبة أيضا سيناريو وحاصل على تدريب متخصص من وزارة الثقافة الأردنية، ومشاركة في الهيئة الملكية لصناعة الأفلام، كاتبة خاطرة وجدانية فكرية يومية، وصانعة فكرة أيضا مجددة فكرية حضارية شبه يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في كل يوم لديك فكرة تتحدثين من خلالها عن الواقع المرتبط بالمستقبل. أستاذ صفاء، هذا التحليل الذي نصل إليه دائما وأبدا عندما نفتح مواقع التواصل الاجتماعي ونتابع ماذا تكتب الأستاذ صفاء الحطاب في هذا اليوم، هناك صورة دائما التاريخ والحضارة الأردنية حاضرين.
0: نعم، هو يعني أكيد الواقع أو الحاضر هو المهم.
1: نعم.
0: ولكن يجب أن ننطلق من الماضي وأن نتوجه نحو المستقبل بثبات في هذا الواقع.
1: نعم.
0: فقد
1: نعم.
0: تكون الفكرة التي أقدمها فيها يعني تأمل في الماضي، وقد تكون طبيعة المجتمع الأردني المتنوعة والعميقة، حتى المكان الأردني فيه من الطبقات وفيه من العمق ما يجعل يعني الفرد متأملا في الماضي ومنطلقا إلى المستقبل بثبات في هذا الواقع المتنوع.
1: صحيح.
0: ويعني عندما منذ طفولتي كنت أهتم لحضارات الشعوب، لملابس الشعوب، وكنت دوما يعني وأنا طفلة عندما أحضر المناسبات الأردنية وأسمع الأهازيج والأغاني أشعر بأني متأثرة جدا.
1: نعم.
0: يعني أشعر بالسعادة لهذا النسيج الجمعي. قد يعني لا تكون الفكرة واضحة في ذهني في ذلك الوقت، ولكن كنت دوما محتفية بأنني جزء من كل.
1: جميل.
0: وهذا الشيء يعني يمكن
1: هذا اللي شكل وعي صفاء الحطاب
0: يعني
1: بالهوية الوطنية والذاكرة الجمعية.
0: يعني كنت عندما يعني كبرت قليلا شعرت بأن هذا التراث أو هذا الموروث الذي أحبه أخاف عليه، أريد أن أنقله، أريد أن أحافظ عليه، أريد أن أقدم شيء. كنت معلمة وكنت أحاول دوما أن أربط الأطفال أو الفتيان بمحيطهم، بمجتمعهم الأكبر.
1: نعم.
0: يعني أوسع دائرة الارتباط. ثم عندما يعني بدأت بالكتابة يعني رأيت أن هذا المشروع قد يكون هو أفضل فكرة ممكن أن أقدمها للأجيال الشابة.
1: نعم.
0: أن أركز على الهوية، على القصة الراسخة في الوجدان، ولكن بطريقة تخاطب الإنسان، تنطلق من الماضي، تمر بالواقع، وتؤسس لفكرة قادرة على الإنتاج في المستقبل.
1: جميل جدا. إذن يمكن هذا ما شكل هذا الوعي لديك أستاذ صفاء. وعندما نتحدث بأنه دائما المرأة لديها هذا الحضور، هذا الفكر الذي يحمل الهوية والسردية والموروث والتراث، لكن أن يصاغ أدبا هنا الأجمل. قد يقال أمثالا، قد تقال قصصا، حكايات تروى، قصص قصيرة، لكن أن يتحول هذا الوعي الفكري بالهوية والسردية الوطنية ليصبح إبداع أدبي قصصي روائي.

0: هنا تصبح مسؤولية أكبر تجاه الذاكرة والتاريخ والمستقبل بنفس الوقت. متى أدركتي أنه هذه الكتابة لن تكون مجرد كتابة ترفا، هي واقع يتحدث عن هذا التاريخ، عن هذه الحضارة؟
1: يعني قد تكون فعلا هي لغة الأدب هي الأقوى.

0: لما انتهت مسيرتي في التعليم وجدت أنه يجب أن يكون هناك طريقة لأتواصل مع جيل الشباب.
1: نعم.
0: وكانت الطريقة التي جعلتني أتواصل مع كل الشباب وليس فقط داخل حدود مدرستي هي الكتابة الإبداعية. وبالتأكيد يجب إتقان الأدوات، وبالتأكيد يجب أن يكون هناك نوع من، يعني لن أقول الموهبة ولكن القدرة على الكتابة.
1: نعم.
0: ويجب أن يكون هناك بحث جيد بحيث أنك تقدمي أيضا محتوى معرفيا
1: جميل
0: حقيقيا وله قيمة. ويأتي هنا دور الإبداع أو دور الأدب في أن يجعل هذا الخليط كله موجها نحو صناعة الوجدان القادر على العطاء.
1: رائع.
0: يعني عندما نقول مثلا قدمت رواية اسمها يوميات مريم، هذه اسمها يوميات ذاكرة فتاة ريفية. هنا الذاكرة قد تجمع أشياء حقيقية وأشياء مبالغ فيها، نحن إلى الماضي مثلا، ولكن هذا الحنين قد يجمع ذكريات وقد تغيب عنه ذكريات مهمة.
1: نعم.
0: فيأتي التذكر بوعي اللي هو ما نسميه الآن نقول السردية الوطنية التي تحافظ على الهوية. الهوية هي أن نجمع هذه الذاكرة، ولكن بطريقة واعية، أن نجعل التاريخ يعني يمحصها، يفندها، يجعلها موجهة بطريقة مباشرة إلى وجدان المتلقي.
1: نعم.
0: هو هون دور الأدب ودور جميل. يعني بكل أشكاله، القصة القصيرة، الرواية، المسرح. يعني هناك كما يقال الكاتب الملتزم هو الذي يعتني ويهتم بقضايا مجتمعه، بقضايا أمته، بالقيم الجمالية، بالقيم الإنسانية.
1: صحيح.
0: ويهتم بالإنسان الذي يخاطبه. يعني المبدع كما يقولون موكل توكيل عام من المجتمع، فيجب أن يحافظ على هذا التوكيل.
1: نعم صدقتي، وهذا يمكن مفهوم جميل. إحنا تعرفنا يمكن على تراث وموروث الشعوب من خلال الأدب، من خلال القصة، من خلال المسرحية.
0: صحيح.
1: من خلال الفن أيضا. هذه كلها المكونات وهذه الأدوات هي التي ساعدتنا على التعرف على حضارات الشعوب، على هويات الشعوب. حتى عندما نشاهد الملابس التقليدية أستاذي صفاء، نتعرف إنه هذه هوية مثلا أردنية، هذا هويته، هذا شامي، هذا مصري، هذا مغربي، هذا خليجي. فدائما الفنون بشتى أنواعها، والأدب فن، والمسرح فن، والملابس التقليدية فن.
0: نعم.
1: كل هذه الموروثات تعد صنيعة الهوية.
0: صحيح.
1: وصنيعة أيضا الثقافة الوطنية لأي مجتمع. لكن عندما نتحدث عن الهوية الوطنية والسردية الأردنية وكيف أسهمت البيئة والمكان الأردني لدى صفاء الحطاب في هذه التشكيلة الجميلة، هذا الصوت السردي الذي تتحدث عنه، الحكايات الشعبية أكيد مررت بها، الناس.
0: نعم.
1: المكان، كل هذه المفردات شاهدناك في أم قيس وأنت تتحدثين عن هذا التاريخ وعن الإنسان الأردني الذي كان هناك، شاهدناك في جبل القلعة، شاهدناك في البتراء وأمام الخزنة وأنت تتحدثين وتنطلقين بهذا الصوت الأردني، بالسردية الأردنية، وبأن الإنسان الأردني الذي بنى ونحت في هذا الصخر وما زال قائم، هذه ما تشكل السردية الخاصة بنا.
0: بالتأكيد، يعني هو المكان الأردني عميق ومتجذر، وأيضا الإنسان الأردني متجذر في المكان بقدر عمق هذا التاريخ. ولكن هناك دائما يعني فجوة بين الجيل الجديد وبين هذا الإرث العميق القيم الرائع المدهش الذي يعطي للإنسان قيمته.
1: نعم.
0: يعني نحن نمتلك إرثا متنوعا، إرثا يراعي ويحترم الإنسان عبر التاريخ وعبر الحضارات. فهذا الذي يجب على الأدب أن يقدمه لجيل الشباب. وقد تكون الأماكن الأثرية التي ذكرتها حضرتك عندما يزورها الإنسان يشعر بعظمتها، يشعر بالتواضع أمامها.
1: نعم.
0: ويريد أن ينقل هذا الشعور. يعني عندما أكون في البتراء وأمشي في السيق أشعر وكأني أسمع أصوات الأنباط.
1: نعم.
0: أريد أن أنقل هذا الشعور.
1: صحيح. والله.
0: بطريقة إبداعية أو بطريقة أدبية للآخرين حتى أربطهم بالمكان.
1: نعم.
0: ويعني
1: تتحدثين عن الإنسان الأردني.
0: تتحدث عن الإنسان.
1: أنا أقول الإنسان الأردني موجود منذ بدء الخليقة.
0: صحيح.
1: هذه الأرض إنسانها الأردني بنى.
0: صحيح.
1: ونحت بالصخر وزرع وأقام المعالم التي أغلبها ما زال قائم حتى هذه اللحظة.
0: وقد تكون أستاذ منى يعني كما ذكرتي حضرتك الملابس،

0: أو الأدوات هي رموز للهوية.
1: صحيح.
0: فإذا ما أبرزنا هذه الرموز وهذه الأيقونات وربطناها بمعناها أو ربطناها بالقيمة المعنوية التي قدمتها، لن نستطيع ربط الأجيال في الماضي. يعني
1: صحيح.
0: قبل فترة حضرت على إحدى القنوات برنامج عن التراث الشعبي في مدينة الرمثة. يعني كان هناك نساء كبيرات بالسن يرددن أهازيج، يعني أنا الآن من خلف الشاشة وتأثرت لدرجة البكاء من اللي سمعته من هذه في هذه الأهازيج. يعني هذا الموروث نخاف عليه من الضياع.
1: نعم.
0: يجب
1: هذا دور كبير على عاتقنا.
0: نعم. يعني هذه مهمة كبيرة جدا، إنك تنقلي التراث
1: قبل أن يغيب عنا،
0: لا وهو معاش، لا ننقله فقط كفكرة أو يعني ننقله كمعلومة.
1: نعم.
0: نريد أن ننقل مع وجدانه، مع الحالة الشعورية التي
1: أحسنتي
0: يقدمها الذي يحمل هذا التراث. يعني هي
1: أحسن.
0: الذاكرة حية
1: بالفعل،
0: وهذه الذاكرة الحية بحاجة لمن يعتني بها ويقدمها بكافة الوسائل المسموعة والمرئية والفنية والكتابية.
1: صدقتي، حتى يعني حتى أدبيا من خلال القصة والرواية، نحن من يتلقى هذه الكتابات الأدبية الجميلة الإنسانية يعني نغني مع هذا الصوت الذي يخرج من هذه الرواية، وقد نرقص مع
0: صحيح.
1: الموسيقى التي تخرج من خلال هذه الروايات أو هذه القصص، بغض النظر كان مرئي أو مسموع أو حتى مكتوب.
0: نعم.
1: أستاذ صفاء،
0: لأنها تحاكي الذاكرة
1: تحاكي
0: الجمعية.
1: الذاكرة يعني وتعيدنا إلى ذلك الماضي،
0: يعني هي تجعلنا نشعر بالحنين لذاكرة جمعية حتى لو لم نشارك فيها شخصيا.
1: نعم.
0: ولكن هي التي كونت يعني وجداننا.
1: نعم بالفعل، لا نملك إلا أن تقشعر الأبدان عندما نسمع الأهازيج والأغاني التي تعيدنا إلى تاريخنا، إلى أهلينا في الماضي، من خلال حفلات الزواج، حفلات السهرات.
0: يعني أستاذ منى، في القديم كان يعني في الحي مثلا إذا في عرس أو هيك كان هناك الباص أو الحافلة التي تأخذ النساء معا.
1: نعم.
0: يعني أنا بعد ما كبرت وصار عندي حتى أولاد، كنت أحرص وين في عرس للجيران أو للأهل في هذه الحافلة أخذ أولادي ونركب في الباص
1: حتى تسمع
0: حتى
1: الأغاني،
0: أخليهم يعيشوا هذا الجو
1: جميل.
0: الجمعي الذي يعني نرى فيه الرموز.
1: صحيح.
0: الملابس، الغناء، يعني هي ذاكرة حية بحاجة إلى التنشيط، إلى
1: نعم.
0: إلى الإحياء.
1: نعم.
0: نعم.
1: انطلاقا من هذا الكلام، أكيد عندما نتحدث عن الذاكرة الوطنية في الكتابة الإبداعية، وأنت الروائية والقاصة والأديبة والباحثة وكاتبة المقالة، وهذه الخواطر الصغيرة الجميلة التي تشع منها الهوية والثقافة الوطنية والسردية الوطنية، كيف تتحول هذه الذاكرة الوطنية الجمعية الوجدانية إلى مادة قصصية دون أن تفقد هذا البعد الجمالي؟ لأنه نتحدث أنه إحنا نستشعر هذه الموسيقى من خلال الأحاديث، من خلال السردية الروائية، من خلال السردية القصصية، من خلال المادة المكتوبة، لكن كيف لا تفقد هذا البعد الجمالي، تبقى بجمالها، بجمال حسها، بجمال وجدانها. أستاذي صفاء،
0: يعني هو أستاذ منى، قد تكون الكتابة الإبداعية لها شروط فنية، ولكن أيضا هناك يعني شعور الكاتب، صوت الكاتب، يعني هناك فكرة يريد أن يقدمها الكاتب للناس. هذه الفكرة إذا ضلت، إذا يعني بقيت جامدة لن تصل. يجب أن يكتب المبدع أو يرسم الفنان انطلاقا من الوجدان، انطلاقا من قيم عليا هو يحاكيها، يريد أن يعبر عنها، وانطلاقا من ذاكرته الجمعية، ولكن بعد بحث في التاريخ بحيث تصبح هذه الذاكرة الجمعية سليمة، خالية من بعض الجوانب التي قد يعني تقدم مفعولا عكسيا.
1: نعم.
0: فيعني قد يكون المحافظة على الجمال، الذائقة الجمالية، والمحافظة على الصوت الجمعي.
1: نعم.
0: والمحافظة على المعلومة الصحيحة، وربط كل ذلك في إطار وحبكة فيها خيال وفيها مراعاة للعناصر الفنية، هي توليفة قد ينجح فيها الكاتب أو قد لا ينجح، ولكنه كل كاتب يسعى إلى أن يتواصل مع المتلقي وينقل.
1: صحيح.
0: له هذه
1: ينقل كل هذه الأفكار.
0: أستاذة منى، يعني قد تكون الصورة الآن أصبحت هي عنصر من العناصر المهمة عند مخاطبة المتلقي.
1: نعم.
0: الصورة تنقل الشعور، وأيضا قد تكون الخاطرة القصيرة تصل للمتلقي الآن أسرع من الرواية، أسرع من القصة، لأنها قصيرة ولأنها متاحة.
1: نعم.
0: يعني إذن يجب التنويع في كل وسائل الوصول إلى المتلقي حتى
1: صحيح.
0: نستطيع أن نحافظ على الذاكرة، أن ننقل له هذا النسيج الجميل الذي هو جزء منه.
1: نعم. صحيح أستاذي صفاء، لكن خصوصا عندما يكتب التاريخ وتكتب الذاكرة هنالك فرق. عندما نكتب التاريخ هناك في نوع من الجمود، وهذا ما نلاحظه في كثير من الكتابات التاريخية. فالفرق ما بين كتابة التاريخ الذي يحمل أيضا الكثير من الثقافة والهوية والسردية الوطنية، ما بين هذه الكتابة التاريخية وما بين كتابة الذاكرة في السرد، كيف يمكن أن نحافظ على هذه الذاكرة من الكتابة الجامدة والتأليف الجامد الذي قد لا يصل أيضا لا إلى الأذهان وإلى القلوب؟ وأنا دائما مؤمنة ما كتب من القلب يصل إلى القلب.
0: صحيح. يعني أستاذة منى، قد تكون الذاكرة هي الإرث والموروث المختلط بالمشاعر، المختلط بالآراء حتى. أما التاريخ هو معلومات. يعني مثلا عندما نقول حدثت معركة الكرامة الخالدة، هذه معلومة، هذه معلومة عبارة عن تاريخ. ولكن إذا جئنا لوجدان الناس عندما يذكروا معركة الكرامة الخالدة، يذكرونها بفخر، باعتزاز، بشعور بالنشوة النصر، هذه ذاكرة. أما عندما أذكر فقط أنها حدثت بالسنة الفلانية ودارت، هذا تاريخ.
1: نعم.
0: أنا عندما أريد أن أقدم الآن سردية وطنية للجيل الجديد، يجب أن أقدم الذاكرة المشتعلة بالعاطفة، بالتوجه الفكري الإنساني
1: الوطني،
0: ولكن مع مراعاة صحة التاريخ. يعني
1: صحيح.
0: هذه هي التوليفة التي يجب أن تقدم للجيل. يعني عندما أرى مسنة كبيرة تحفظ التراث غناءً، تلبس الملابس التي ترمز للإرث والموروث، تحب الوطن، تزرع الأرض، هي تشكل كل القيم الجمالية الوطنية.
1: نعم.
0: ولكن أنا عندما أريد أن أقدم هذه السردية للجيل الجديد، يجب أن يعني أقدم هذه الذاكرة محمية بالتاريخ، ويجب أن أقدمها في بإطار يقبل هذا الجيل الجديد ويعتز به ويستطيع أن يتواصل معه. يعني مثلا أنا يجب أن جيل الجديد، هذا الجيل يجب أن يحضر فعاليات حية، ذاكرة حية.
1: نعم.
0: الذاكرة تفاعلية، ولا يمكن أن أقدم للجيل الجديد ذاكرة انتهت أو ذاكرة منسية، هي امتداد.
1: صحيح.
0: هي تفاعل.
1: نعم.
0: فيجب أن نربط الجيل الحالي بالجيل القديم، بالكبار السن الحاليين الموجودين الذين نقدرهم ونحترم حفاظهم الذاتي على الذاكرة بشكل تفاعلي مباشر،
1: وأن نصل إليهم.
0: النصل إليهم. نعم. يعني عندما يكون في برنامج على الشاشة، هذا له أثر محدود للشخص الذي يعني شاهد هذا البرنامج، ولكن عندما أقيم تفاعلا في المدارس، في حتى في الاحتفالات الشعبية.
1: نعم.
0: عندما يشارك الأطفال أو الفتيان بلبس الملابس الشعبية مثلا، بترديد الأهازيج، بمشاركة كبار السن مثلا، هنا في حلقة وصل يجب على المبدع، يجب على الكاتب.
1: نعم.
0: أن يحرص عليها.
1: نعم.
0: حتى نعم. يستطيع أن يحيي هذه الذاكرة في أذهان الجيل الجديد.
1: نعم.
0: أن يجعلهم جزءا من النسيج الوطني الكبير.
1: صحيح، صدقتي والله. يمكن إحنا كنا نحرص وإحنا صغار أنه نشارك الأهل بالمناسبات، سواء الوطنية، وهناك لما يكون في احتفالات شعبية، المناسبات الخاصة، وهناك لدينا الكثير من المناسبات الخاصة، ليس فقط الزفاف، الزواج، هناك حفلات الطهور، هناك حفلات التخرج.
0: صحيح.
1: هناك حفلات عودة الغائب من السفر. هذه المناسبات كان يوجد فيها الكثير من السرديات الوطنية الأردنية التي تتلمس هذه الهوية أستاذي صفاء.
0: نعم.
1: لأنه فيها عادات، فيها تقاليد، ما زالت حتى هذه اللحظة قائمة عند الغالب، يعني أو عند المعظم. يعني هناك يمكن غابت بعض العادات والتقاليد بحكم المدنية والعولمة. نعم. والتغيير الديموغرافي والإنساني والاجتماعي، وحتى التغير والتحولات الاجتماعية الإنسانية والسياسية.
0: نعم.
1: يعني أضافت الكثير من هذه العادات وغابت هناك الكثير. هذا الحضور لنا الجيل السابق ما زال قائم.

0: هذه السردية ما زالت قائمة في وجداننا في خلايانا، وهذا يمكن ما نحتاج الآن أن نعيده لأطفالنا ولا الأحفاد في قادم الأيام. نتحدث عن السردية الوطنية الأردنية من الهامش للمركز، دائما ما أقول من الهامش إلى المركز، لأنه حضور السردية واقع
1: صحيح.
0: وحاضر وبقوة، شاء من شاء وأبى من أبى. هذه الهوية وهذه الثقافة وهذه السردية موجودة، ولدينا الكثير من الإثباتات التي تشع بأنها ما زالت قائمة وبقوة حتى مع أصحاب وأبناء هذا البلد في خارج هذا البلد.
1: صحيح.
0: تشاهدين أستاذي صفاء الكثير من أبناء وبنات الوطن هناك وهم يحتفلون بمناسباتنا الوطنية، هناك يحتفلون بهذه العادات اللي تربوا عليها هنا.
1: نعم.
0: تعرفوا عليها من خلال أبائهم وأمهاتهم من أجدادهم وما زالت قائمة. كيف ترين حضور السردية الوطنية الأردنية في المشهد الثقافي العربي؟
1: يعني أستاذة منى، هناك رواية كتبتها مؤخرا اسمها يوميات مريم، ذكرتها قبل قليل.
0: نعم.
1: هي كانت تركز على هذه الجوانب، الأعراس، الملابس، الطعام، يعني بعض الممارسات الحياتية المرتبطة بالذاكرة الجمعية.
0: نعم.
1: وقد تكون مثل ما تفضلتي حضرتك في الأوقات الصعبة أو في الأحداث العالمية الكبرى أو في الأحداث السياسية الكبيرة.
0: نعم.
1: يجب أن نلتفت إلى السردية الوطنية وتعزيز الهوية، ومثل ما تفضلتي حضرتك يعني هذا يأتي دور المثقف، دور الفن، دور الإبداع في جعل هذه الذاكرة الحية متصلة ومتفاعلة بين كل الأجيال.
0: نعم.
1: وأيضا قد تكون عندما نقول انتقلت من الهامش إلى المركز، هي أصلا في المركز، هي
0: نعم.
1: لم تكن في الهامش، ولكن هذا الانفتاح المعرفي وهذا التكنولوجيا الحديثة جعلت الجيل الجديد منشغل بأكثر من أمر في نفس الوقت.
0: صحيح.
1: ولكن الذاكرة الجمعية لابد أن تكون موجودة، المنظومة القيمية، احترام الإنسان في بلادنا، التركيز على الجوانب الروحية، هذه كلها أشياء تحترم الإنسان وتحترم تكوينه المادي والروحي، هذا لا نجده في كثير من الحضارات الأخرى.
0: صحيح.
1: هذه الجوانب عندما أخاطب الشاب يجب أن لا أقدم له الذاكرة كطقوس، يعني مثلا رقصة، لبسة، أكل، هو الذاكرة الجمعية أو الوجدان الجمعي أكبر من ذلك بكثير، يجب أن أربطه بما وراء المعنى من هذه الممارسات.
0: صدقتي.
1: يجب أن أؤكد له كيف أن تراثنا يحترم الإنسان، كيف أن ممارساتنا الحياتية تتفق يعني تأتي متوائمة مع تركيبتنا إحنا اللي الله سبحانه وتعالى خلقنا عليها.
0: صحيح.
1: نحن نحترم الأرض ونحترم الإنسان، نحن نبني، نحن نزرع، نحن نحتفل، نحن نراعي كل المفاهيم والقيم الجمالية العليا.
0: صحيح.
1: هذه الطريقة في تقديم التراث للجيل الجديد تجعله يقدر قيمة ما يمتلك.
0: نعم.
1: يعني هي ليست فقط ممارسات، هي ذاكرة حية، ذاكرة معاشة. وإن غاب الآن الجيل الجديد عن ممارسة الكثير من تفاصيلها،
0: نعم،
1: علينا أن نعيدهم بحب.
0: نعم.
1: بتعزيز للهوية وللذاكرة. وقد تكون عندما نقول أنها انتقلت من الهامش إلى المركز، هي يعني المدن الكبيرة بطبيعتها فيها خليط من كل شيء.
0: صحيح.
1: ولكن تلاحظي أن كل إنسان يحتفظ بموروثه، بذاكرته التي تجمعه مع أناس آخرين حتى لو كان يعيش في هذه المدينة. يعني في أمريكا، في دول كثيرة بعيدة، تجدي أن الأردني يطبخ المنسف لإكرام الضيف.
0: نعم.
1: يعني في أي مناسبة يرتدي الملابس، أو النساء تحديدا يرتدين الملابس التراثية الشعبية.
0: نعم.
1: بكل فخر. هي نوع من الممارسة ولكنها أصبحت أقل بسبب يعني السفر والتغييرات.
0: نعم.
1: المفروضة.
0: ولكن هناك بالفعل هناك يمكن صحوة، يعني لا أدري هل نسميها صحوة أو هناك إعادة للذاكرة الجمعية الأردنية، هناك اهتمام أردني حتى من المغتربين، حتى ممن يعني هم متواجدين في بلاد المهجر، بلاد الغربة، صار هناك في اهتمام بالموروث الأردني.
1: نعم.
0: بالذاكرة الأردنية. يمكن أنا تابعت الكثير من الفيديوهات لبنات وبنات وأبناء الأردن عندما يرتدون الملابس الشعبية الأردنية، وبكونوا حريصين أنهم يعني يتصوروا فيه ويقدموا الأغاني الأردنية، الأهازيج الأردنية.

0: التراويد الأردنية في المناسبات الخاصة فيهم حتى لو كانوا في بلاد الأوروبية. أيضا المطبخ الأردني، وهذا يشكل أيضا عنصر هام من السردية
1: صحيح.
0: والهوية الجمعية الأردنية. هذا الاهتمام أعتقد أنه كان لوسائل التواصل الاجتماعي وأيضا للأدب دور كبير بإيصال هذه المفاهيم للخارج.
1: يعني أستاذة منى، قد يكون الأدب ووسائل التواصل حاكت القلق الداخلي في نفوس أولئك الشباب الذين يتعرضون لهجمة معرفية هائلة
0: صحيح.
1: عالمية. يعني كل ما يدور في العالم يضغط على الجيل الحالي حتى يبتعد عن جذوره.
0: نعم.
1: فقد يكون الأدب أو حتى وسائل التواصل أو البرامج التلفزيونية أو كل ما يقدم الذاكرة الجمعية يعني حاك هذا القلق داخل هؤلاء الشباب، وأدرك كيف يمكن أن التمسك بالهوية يعني يشكل لهم مصدر اطمئنان.
0: نعم.
1: يعني هو عندما يلبس ملابس التراثية في بلاد المهجر هو يشعر بالقوة، يعني الانتماء للذاكرة
0: نعم.
1: الجمعية يعطي الإنسان قوة،
0: صحيح.
1: يعني قوة ممتدة عبر آلاف السنين، ويعطيه أيضا شعور بالثقة بالنفس.
0: نعم.
1: فالتركيز على الهوية ليس يعني ترفا، بل هو احتياج،
0: صحيح.
1: هو ضرورة.
0: نعم.
1: يعني هذا واجب الكاتب أو المثقف أو المبدع الملتزم، أن يعين الشباب على معرفة هويتهم بحق وعلى ممارسة هذه الذاكرة الحية.
0: نعم. يعني لما بنعود لعملك ولبحثك أستاذة صفاء، وأنا ذكرت في البداية أنه أنت بتعملي على هذا العمل هو الحفاظ على السردية والهوية والذاكرة الجمعية الأردنية الحضارية الممتدة من آلاف السنين حتى هذه اللحظة، وعملية الربط ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. كيف ينعكس هذا العمل البحثي على كتاباتك السردية؟ أهمية التوثيق أيضا المعرفي الثقافي لحماية هذه الذاكرة الوطنية من التزييف، من الاختزال، من التضليل، من الأكاذيب التي قد تدخل في بعض أعمال الأدباء الذين يروجون لكتاباتهم، لتاريخهم، لحضارتهم، لنسف هذه الحضارة التي أقول هي ثابتة وقوية وقائمة إلى قيام الساعة.
1: صحيح. يعني هو أستاذة منى، أي شيء منخاف عليه منحاول نحافظ عليه، حتى نبالغ في المحافظة عليه. ولكن
0: نعم.
1: مثلا نحن في الأردن هناك كنوز معرفية وآثارية وإنسانية.
0: نعم.
1: فإذا لم نعمل من أجل الحفاظ عليها وتقديمها بالصورة الحضارية التي تليق بها، فنحن نكون مقصرين بحقها أو بحق أنفسنا.
0: نعم. نعم.
1: بما أنها مرتبطة هي بالذاكرة الجمعية ومرتبطة
0: صحيح.
1: بالتجذر الحضاري. يعني البتراء مثلا مدينة غارقة في الزمن، وأيضا متقدمة جدا حضاريا وهندسيا ومعماريا.
0: نعم.
1: فكان من الواجب أن تقدم هذه المدينة للأجيال القادمة وللأجيال الحاضرة وللعالم بما يليق بها فعلا.
0: نعم.
1: يعني عندما نقدم مدينة فلكية تم منحتها وفق المساقط الفلكية، عندما نرى هذا التفوق الهندسي المائي، الحصاد المائي في البتراء يشبه أهم ما توصلت إليه سويسرا حاليا. كيف
0: نعم.
1: كان الأنباط يجمعون الماء في منطقة فيها جفاف، كل قطرة ماء يتم جمعها في هندسة حصاد مائي متطورة جدا، تمديدات مائية تتبع النظم الهيدروليكية بحيث أنه ما يصير انفجارات. كل هذا العلم المتطور يجب علينا، من واجب الكاتب الملتزم أن يقدمه للأجيال. يعني كان هناك هاجس عندما أسسنا الجمعية التي أشرت لها حضرتك.
0: نعم.
1: جمعية الرواد للسياحة الفلكية.
0: نعم.
1: وأنا كتبت روايتين، قدمت فيها أبحاث لباحث أردني قدم البتراء كمدينة فلكية.
0: صحيح.
1: بكتاب علمي مدعم بالأدلة العلمية
0: ودراسات علمية
1: ودراسات ومراجع من لجنة علمية عالمية. قدمت الروايتين حتى بلغة الأدب أستطيع تقديم هذا الإرث الهائل المدهش للأجيال.
0: نعم.
1: وحرصنا على إطلاق مسار سياحة فلكي في مدينة البتراء، نعيد سيرتها الأولى قبل آلاف السنين.
0: نعم.
1: عندما يأتي السائح يستطيع أن يرى الخزنة التي نحتت وفق مساقط فلكية. والحمد لله أننا نجحنا في هذا الأمر في شهر 5 من عام 2025.
0: نعم.
1: وتم إطلاق أول مسار سياحة فلكي في البتراء بعد 2000 سنة تقريبا.
0: نعم.
1: من نحت المدينة.
0: نعم.
1: وهذا كان
0: وكانت
1: شرف
0: بصراحة لحظة
1: مؤثرة كانت
0: مؤثرة
1: جدا.
0: و نفخر بها بصراحة، إنه إحنا نثبت بأن الأنبار

0: كانوا يعملون بدقة
1: نعم.
0: فلكيا
1: وكانوا
0: خلال
1: على
0: نحتهم لهذه المدينة.
1: نعم كانوا على دراية مثل الحضارة البابلية، مثل حضارة مصر القديمة. يعني نحن نسيج حضاري في المنطقة متطور جدا، كل ما وصل إلى الغرب لاحقا كان أساسه من الحضارات الشرق القديم.
0: نعم.
1: وهذا يعني واجب أن يعرفه الجيل.
0: نعم.
1: وأيضا هناك شيء يعني كان يعني كثير أنا حرصت عليه، أن أجعل الرواية التي قدمت البتراء كمدينة فلكية باللغة الإنجليزية أيضا، صدرت بالإنجليزي مع العربي، وتوفيرها في كل مراكز زوار الأماكن السياحية والبتراء تحديدا، حتى
0: نعم.
1: يتعرف السائح إلى حضارتنا الحقيقية، إلى
0: الحضارة
1: تجذرنا
0: الأردنية.
1: العلمي الحضاري الأردني عبر السنين.
0: نعم. تعرفي أستاذي صفاء، في كل الكتب التي تناولتها يعني من خلال سلسلة الحضارة المفقودة، من خلال كتاباتك اليومية، من خلال مقالاتك وأبحاثك ودراساتك، من خلال أيضا السرد الذي دائما ما نعجب به من خلال اللقاءات الثقافية الأدبية، الصالونات الأدبية، لديك هذا الحضور الذي يتحدث عن كل مكان أردني، تفككين المكان الأردني بطريقة جميلة، وجدانية، تفاعلية وإنسانية. كيف يتم تفكيك أي روبوت أو أي لعبة أو كذا، ولكن لا، أنت تفككينه إنسانيا، تعطينا كل حجر من هذه الأحجار التي بنيت فيها المعالم والمدن الأردنية، تعطينه قصة وحكاية ورواية، لأن هذا الحجر كان يمسك به إنسان أردني.
1: صحيح.
0: أو سيدة أردنية أو طفل أردني، وبنى وزرعوا وصنعوا، فكانوا الصناع والزراع والبناؤون والفلكيون، وكانوا المهندسون الذين تركوا هذه المدن، هذه الطرقات التي نمشي عليها ونقول كيف مهدوها.
1: نعم.
0: كيف حملوا هذه الأحجار؟ ما هو هذا الفكر الذي استطاعوا أن يبنوا فيه هذه المعالم؟ الإنسان الأردني حاضر بقوة، والسردية الأردنية حاضرة بقوة. وأعود دائما وأقول بأنه الأديب تحديدا، الروائي، السارد، القصصي، الباحث، كم يجب أن يكون أمينا في السرد الوطني، ونضع خطوط تحت هذه الجملة.
1: نعم.
0: أمينا في نقل هذه السردية الوطنية.
1: يعني أستاذة منى، نحن نمتلك إرث أردني حضاري يحق لنا أن نحتفي ونحتفل به، وعلى الكاتب أو أي مبدع عندما يريد أن يقدم هذا الإرث الهائل المدهش الحضاري الرائع للأجيال القادمة أو للمتلقي، عليه أن يراعي الدقة في المعلومة. المحتوى المعرفي يجب أن يراعي آخر ما توصل إليه العلم في هذا الوقت عندما كتب عمل الإبداعي.
0: نعم.
1: قد تتغير المعلومات أحيانا وفق الدراسات الآثارية، ولكن يجب أن يراعي الدقة، حتى هو يريد أن يبني وجدان، فكيف يبني
0: نعم.
1: وجدان على الخطأ؟ يجب أن يبنيه. وأيضا قد تتساءل حضرتك أنه يعني المكان الأردني مكان ملهم.
0: صحيح.
1: عندما
0: ومؤثر
1: جدا، عندما أنت تكوني مدفوعة بشغف أيضا لمعرفة أسرار المكان، يعني ستتوجه إلى معرفة كل حجر. صحيح. كيف تم وضعه هنا، حكايات الناس اللي كانت هنا، ويعني قد تكون الكتابة هي صرخات أو أصوات أو إضاءات لأهل الاختصاص.
0: نعم.
1: يعني مثلا أنا عندما أبحث عن الحضارة النبطية في كل موقع في الأردن وفق دراسات طبعا ومحاكاة للأثر نفسه، يعني لست متخصصة أثرية، ولكنني أيضا أخاطب الأثاريين أن هناك بعض الإضاءات التي قد أكون تلمستها.
0: نعم.
1: وأنا أتأمل في هذا المكان، ولكن أترك لهم مهمة
0: البحث والدراسة
1: والوصول إلى نتائج.
0: نعم.
1: مثلا نهائية،
0: لكنك تؤشرين إلى هذا المكان.
1: نعم بالتأكيد،
0: بالتحليل والفكر وأيضا التفاعل مع هذا المكان، مع هذا المعلم أو هذه الحضارة.
1: أنا أقوم ببحث عميق وطويل،
0: أنا أعلم ذلك تماما.
1: نعم.
0: أنك تعملين على دراسات وأبحاث.
1: نعم.
0: مستفيضة، وقد تواصلين الليل بالنهار حتى تصلين إلى هذه النتائج من خلال الزيارات لهذه الأماكن.
1: نعم.
0: البحث، التواصل مع العلماء سواء فلكيين أثريين حتى علماء الاجتماع، وهذا ما يعني أتابعه جيدا مع حضرتك أستاذي صفاء. هذا ما يعطينا فكرة الأمانة في نقل السرد الوطني، الهوية الوطنية الأردنية. ويمكن نحن دائما نحكي الأردن متحف مفتوح،
1: صحيح.
0: هذا المتحف فيه الكثير من المكونات والأدوات والعناصر التي تفضي إلى هذه السردية.
1: نعم.
0: وهذه الهوية
1: يعني هي مهمة، يعني صعبة ولكنها مهمة ثمينة جدا على.
0: نعم.
1: من يسير في هذا الطريق.
0: أعتقد أنك يعني تحملين هذه المهمة وهي من الصعوبة بمكان. السيدة والأستاذة صفاء الحطاب كما قلنا أديبة وقاصة روائية وكاتبة وباحثة، ولكنها امرأة أيضا، أم أكاديمية تربوية، معلمة، زوجة وصديقة وزميلة، وحاضرة في كل هذه الميادين بفعل ثقافي حضاري إنساني مجتمعي يفيض إنسانية. ونركز هنا أنها امرأة سيدة، والمرأة في عرفنا هي حارسة الذاكرة.
1: صحيح.
0: وحارسة التراث. من وحي أنك الساردة الروائية، إذن أنت تعملين على هذا العمل، على حراسة هذه الذاكرة وحراسة هذا التراث، وتعملين على حراسة وحماية السردية الوطنية. ماذا تقولين؟
1: أولا أنا يعني إذا كنت أوصف بأنني حارسة الذاكرة والسردية الوطنية فهذا شرف عظيم أفتخر به، وكوني امرأة قد يكون هذا يعني يجعلني أرتبط بالتفاصيل كثيرا، فالمرأة بطبيعتها تهتم بالتفاصيل وتتأمل كل ما يدور حولها.
0: نعم. تشعرين أنها لا تملك فقط عينين، هي تملك أكثر من،
1: صحيح، تدرك المحيط بأكثر من حاسة.
0: نعم.
1: وعندما أزور الأماكن الأثرية يعني حتى أستحضر الإنسان في المكان، أستحضر المرأة التي قدمت عبر هذه الأزمنة الكثير من جهدها وتعبها، والمرأة هي التي تشكل الإطار العام لأي عمل من حولها يعني يقوم به الرجال أو الأطفال. الأم في المنزل هي أساس يعني أساس استقرار المكان.
0: نعم.
1: ومع ذلك هي أكثر شخص يقوم بتفاصيل.
0: نعم.
1: وهي
0: هي متعددة الأدوار،
1: متعددة المهام، يعني هي كما خلقها الله سبحانه وتعالى حتى.
0: نعم.
1: تؤدي دورها.
0: نعم. فإذا نتحدث عن هذا الدور الكبير للمرأة، ليس فقط المرأة بحكمها أو بدورها المعتاد كأم كزوجة، ولكن أنا أتحدث عن المرأة الكاتبة كصفاء الحطاب في نقل هذه الذاكرة من منظور مختلف، من صورة مختلفة، من تفاصيل التفاصيل التي تنظر إليها صفاء الحطاب كباحثة، كملهمة، كمؤثرة. كيف تنقلين لنا هذه الصورة؟
1: يعني يمكن أستاذة منى المرأة بطبيعتها تمتلك مشاعر مثلا فياضة أكثر من الرجل، تمتلك قدرة على التأمل في التفاصيل أكثر، ليس انتقاصا من الرجل طبعا، ولكن هي كل تركيبة لها مميزات تعينها على أداء مهامها. فقد تكون المرأة أيضا يعني مهيئة لأن تكون أم مثلا، فعندها عواطف أو مشاعر كثيرة. ممكن عندما تقوم المرأة بأي دور يحتاج منها إلى التواصل حتى مع مفردات الكون.
0: نعم.
1: حتى مع الجبال، مع الحجر، مع الشجر، هي تفعل كل قدرتها على الإدراك
0: ومشاعرها،
1: ومن ضمن هذه القدرة هي المشاعر.
0: نعم.
1: وقد يؤدي أي عمل تم التعامل معه بالأفكار والمشاعر معا إلى نتيجة تصل إلى القارئ أكثر من الأفكار فقط. وأنا دائما أقول أنا عندما أريد أن أكتب أو عندما أقرأ أنني أفكر بالمشاعر وأشعر بالأفكار.
0: نعم.
1: ويمكن هذه يعني هذا الوصف يصعب علي الأمور، ولكنه يعني دائما يكون في نتائج يعني مرضية.
0: نعم. متى أو كيف توازن صفاء الحطاب بين هذا الصوت النسائي الأنثوي الجميل وبين الهم الوطني العام في هذه النصوص، خصوصا لما بنحكي إحنا أنك بتنقلي هذا التراث وهذا الموروث وهذه الذاكرة؟ لأنه لما بتتحدث المرأة بطريقة ما تنقل الصورة تختلف، قد لا تختلف كثيرا، ولكنها بفعل أنها امرأة تنظر إلى بعض التفاصيل الإنسانية الأكثر إنسانية.
1: نعم.
0: في بعض الأحيان كيف بتوازن؟
1: والله يا أستاذة منى يعني أنا أعتقد أن أي كاتب أو أي مبدع يستطيع أن يؤدي هذا الدور سواء رجل أو امرأة، ولكن قد يكون هناك خصوصية للمرأة في أنها هي بطبعها يعني تحب أن تكون محيطة بكل التفاصيل بكل الصورة، تحب أن تقدم الصورة بكل تفاصيلها وجزئياتها.
0: نعم.
1: وقد يفيد هذا الأمر في التعامل مع الهم العام، الهم الوطني، يعني هي تتعامل مع الهم الوطني بمسؤولية عالية تريد أن تحيط به من جميع الجوانب.
0: نعم.
1: بقدر ما تستطيع أو بقدر ما هي متخصصة فيه.
0: نعم.
1: ولكن هي طبيعة المرأة المهتمة بكل جزئيات الصورة قد ينفع هنا في نتائج أفضل.
0: نعم. ويمكن لأنه صفاء الحطاب مشهورة بأنها في كل مكان تصنع منه مكان بطل.
1: نعم.
0: المكان، الشارع، والجدار، والحائط، والصخرة، والقبة الفلكية في البتراء، والنفق المائي في أم قيس، تجعلين منهم أبطال تسردين من خلاله هذه الرواية،
1: لأنهم أبطال في الحقيقة،
0: هم أبطال في الحقيقة، يعني هم ما زالوا موجودين.
1: نعم.
0: لدينا،
1: وأيضا يعني هناك تفاعل بين الزائر وبين هذا المكان.
0: نعم.
1: وأنا فقط أنقل هذا الشعور عندما تفاعلت مع المكان، أحاول أن أنقل للمتلقي كأني أدعوه لزيارة هذا المكان للارتباط. صحيح. به
0: وتشجعينه ليزوره. نعم. نعم. وتشجعين هذه الأجيال إنها تشاهد،
1: تقدر قيمة ما تملك.
0: نعم. تقدر القيمة وتحافظ على هذا الامتداد التاريخي ما بينها وبين جذورها التاريخ مع أجدادهم.
1: نعم.
0: والأبناء لهذا الوطن السابقين. قبل أن ننهي هذا اللقاء بصراحة الشيق والطيب معك، هذه الذاكرة وهذه الهوية وهذه السردية، الآن نحن في ظل تحولات كما ذكرنا، تحولات متسارعة من العولمة، من الأحوال السياسية الاقتصادية الاجتماعية، حتى التحول الديموغرافي للتنوع الثقافي، كيف يمكن أن نحافظ على هذه الهوية والسردية في ظل كل هذه التحولات، وماذا تقدمين من رسالة في خاتمة هذا اللقاء للأجيال القادمة؟
1: نعم. يعني نحن عند أي هجمة خارجية نلجأ إلى الداخل، وأنا أقول أن مهمة تقديم السردية التي قلنا أنها هي الإطار أو البنية التي أقدم فيها حكايتي، وماذا أريد بعد أن أقدمها من المتلقي أن يكون توجهه القيمي المشاعري الانتمائي، هذا إذن هي مهمة أهل الثقافة، أهل الأدب، أهل الإبداع، أهل الصحافة.
0: نعم.
1: كل شخص مسؤول من مكانه في المدارس، في الجامعات، في كل مكان، علينا أن نعين هذا الجيل على التمسك بذاكرته الجمعية، بهويته التاريخية الأصيلة العميقة، حتى نمكنه، حتى يكون قوي. نعم. في مواجهة هذه التغيرات العالمية الكبرى.
0: نعم. نعم. كلمة أخيرة لفتيات تائي التأنيث ونساء تائي التأنيث.
1: يعني هي كلمة لفتيات ونساء تائي التأنيث، وأيضا لأبناء نساء تائي التأنيث.
0: نعم.
1: يعني علينا أن نفخر بما نملك، علينا أن نسعى لإحياء الإرث العظيم الذي نمتلكه، ليس فقط أن نفخر، أن نحييه، أن نعيشه. يعني الذاكرة الحية دائما أقول هي معاشة تفاعلية.
0: نعم.
1: وعلينا أن نسعى لأن نفعل ذلك في يومياتنا، في تفاصيلنا، في أطعمتنا، في أعراسنا، في أفراحنا، في كل شيء.
0: أنا بشكرك أستاذي صفاء الحطاب، وأنت الكاتبة الروائية والأكاديمية والباحثة والكاتبة المقالة والخاطرة والحاضرة دائما على المشهد الثقافي، والمفكر المجددة في موضوع ومجال الحفاظ على السردية والهوية الوطنية الأردنية. كنت معنا من خلال هذا الحديث النابع من القلب إلى القلب، من قلب محب لهذه الأرض إلى كل من يحب هذه الأرض. شكرا لك لحضورك داخل استديوهات.
1: شكرا لك أستاذة منى، وشكرا لجهودك يعني الدائمة والمتواصلة، وحفظ الله الجميع ودمتم بخير.
0: شكرا لك.

وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام حلقتنا من تاء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لكم، شكرا على حسن الإصغاء، وتحية لزملاء فريق العمل. الزميل سفيان المحاميد في المراقبة الرئيسة، والزميل الحي الخالدي

0: في السوشيال ميديا. تحية لزميلي محمد عبيدات من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: أنت اللحظة
2: وأنت الزمن،
1: أنا الحرف
2: وأنا الكلمة،
1: أنت العطاء
2: وأنت الأمان،
1: أنت التاء
2: وأنا التأنيث.
1: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشواكي.

العاشرة صباحا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، موجز لأهم الأخبار تقرأه باسم وليدات. أهلا بكم. الأردن يدين الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بعدة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، معتبرا بأنها انتهاكا سافرا لسيادة السعودية الشقيقة. استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد اليوم أنه لا توجد مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الراهن، مشددا على تمسك لبنان بثوابته الوطنية. مجلس الأمن الدولي يقرر بالإجماع تجديد العقوبات المفروضة على دولة جنوب السودان لغاية 12 تشرين القادم. الجيش اليمني ينفذ فجر اليوم غارات جوية استهدفت تجمعات للحوثيين وعربات عسكرية وأسلحة في مدينة المخا ومحيطها على ساحل البحر الأحمر، ويؤكد القضاء على تجمعات كبيرة من عناصر الجماعة. إيران تعلن عقد اجتماع في مسقط الاثنين بمشاركة العراق ودول الخليج لبحث نتائج المفاوضات مع عمان بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحذر من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يعني حربا ضد روسيا، معتبرا أن موسكو لا تشكل تهديدا للدول الأوروبية. وزير الصحة يقرر تمديد ساعات الدوام في مراكز صحة الوافدين والمختبرات المركزية اعتبارا من اليوم لتسريع إنجاز الفحوصات الطبية خلال الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة وإصدار نتائجها دون تأخير. وإلى الحالة الجوية، أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، حارة في البادية، الأغوار، البحر الميت والعقبة. ختام الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآلات

0: أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري، سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

باعت البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلات في الشمال الأفريقي، العطر الأفريقي الأبيض، طنجة، الجزء الرابع.

0: طنجة مدينة كان يسميها البرتغاليون طنجر، ويسميها الإسبان طنحز، وسماها الحسن بن محمد الوزان طنجية، وشاع اسمها ذات مرة بطنجس، لكن الألسن عادة ما تنطقها بطنجة.
1: هي مزيج من كل الألفاظ، لأن طنجة تقبل من زائرها أن يناديها كما يحلو له، وهذا ما يقوله شاكر نوري في حكاياته عن طنجة، ويقول أيضا:
2: طنجة مدينة مركبة كحبات الرمان، وربما يتساءل واحد ما لما طنجة بالذات، فأقول له على الفور: في طنجة يعثر المرء على كل ما يرغب، فيها أجزاء من نيويورك وباريس كما من بغداد والقاهرة، كما وفيها من إسبانيا أو من بكين.

كانت رحلتي مع المستعرب الإسباني المعروف بيدرو مارتينيز، والذي قال لي: ألا تعرف ماذا قال أحد الشعراء في مائها؟ قلت: لا أعرف. قال بلهجة عربية قريبة إلى القلب: بطنجة عين ماء رمل لذيذ ماؤه كالسلسبيل، خفيف وزنه عذب ولكن يطير بشاربه ألف ميل. في طنجة ماء مجلوب في قناة كبيرة، وبخارجها ماء يطيب يسمونه برقال، فهم يعتزون بشربه، فيقال لمن تهافت منهم: شربت ماء برقال فلا جناح عليك. كانت تنتابني أحيانا حالة من الشرود وأنا أرسل نظري على حفتي الطريق، كنت أندهش من رؤية الفلاحات الصغيرات يعتمرن قبعات من القش واقفات وبأيديهن على رؤوسهن السلال المليئة بالتين والعنب والخوخ والإجاص. وفجأة أفقت من شرودي عندما رأيت فتاة صغيرة تحمل بيدها سلة مليئة

0: بباقة من الأزهار الصفراء البرية. جذبتني باقة الأزهار، طلبت من السائق أن يتوقف. نزلت إلى الفتاة وأنا مشدود بنظري إلى باقة الأزهار. أخذتها بيدي ومنحتها ورقة 10 دراهم. عدت إلى السيارة محتضنا باقة الأزهار البرية. فرح صديقي الإسباني لهذه الباقة وشمها على الفور وقال إنه العطر الإفريقي الأبيض، فيما بدأ جوف السيارة يعبق برائحة العطر. قطع رفيقي علي تأملي قائلا
1: هل تعرف المكتبات في طنجة؟
0: قلت له بالتأكيد، قد زرت طنجة مرارا.
1: وماذا ستفعل بباقة الأزهار هذه أثناء جولتنا بالمدينة؟
0: بصراحة لم أفكر بذلك.
1: لكن فكر بهذه الباقة الكبيرة، ألا ترى بأن منظرنا سيكون فولكلوريا في طنجة وأنت تحمل هذه الباقة الصفراء الكبيرة من الأزهار؟

بدأنا التجول في المكتبات، فعثرت على كتاب المدن المغربية لمؤلفه إسماعيل العربي، وهو كتاب جامع لكل ما كتبه الرحالة العرب أمثال الهمداني وأبي الفداء والقلقشندي وغيرهم. ذهبنا إلى مقهى مطل على ميناء طنجة، حيث أرى من بعيد باخرة بيضاء تقترب رويدا رويدا من الشاطئ. عندما بدت قريبة بدأت أقرأ حروفا بارزة ترسم اسم ابن بطوطة على مقدمة الباخرة، وكان لي أن أتذكر هذا الرحالة الطنجي الذي زار الصين وسمرقند قرابة 28 مرة، وألف عنها كتابه الشهير رحلات ابن بطوطة،

حين تسأل عن شخص معروف ككاتب أو فنان سيقولون لك في أي مقهى هو الآن بالضبط. وطنجة مدينة مليئة بالفنانين والشعراء والكتاب من أمريكا وأوروبا وربما من اليابان أيضا. طنجة مدينة كبيرة يعشقها المغاربة قبل الأجانب، ويعشقها أهلها قبل المغاربة أيضا. الطنجي أو الطنجية كثيرا ما يرددون بأن مدينتهم دولية تماما مثل عيونهم الخضراء والزرقاء. هي مدينة قديمة ومدينة أسواق بأزقة ضيقة وتوابل وخضار وأسواق حديثة للفيديو وثياب النساء والعطور الباريسية. إذا سألت أهالي طنجة عن السوق الكبير يشيرون بأصابعهم إلى الشوارع المنحدرة، وجل إشارتهم تقول لك السوق الكبير ليس بعيدا أينما كنت في طنجة. وإذا مللت من السير في أزقتها يكفي النظر إلى بيوتها المتعلقة على الحبال كالشرفات المنقوشة، شوارعها كنباتات متسلقة نحو السماء. من بعيد تتراءى لك مصابيح الفلل البعيدة الشاهقة وتغريك بتسلق المدرجات الشاهقة.

0: لابد لي هنا من القول والتذكير إن لهذه المدينة فضيلة، وفضيلة هذه المدينة تكمن في أن زائرها يشعر بأنه يعيش في مدينة منفتحة، بواباتها تطل على ملتقى بحرين شاسعين يتعانقان،
1: وطنجة مشيدة على مدرجات وطنجة

0: انتصب على تلة هائلة تطل على مضيق جبل طارق. يقول شاكر نوري وهو يحكي عن طنجة:
1: تقرأ في وجهها خطوطاً كتبها البرتغاليون والإسبان والإنجليز والألمان. عاشت المدينة وهويتها خليط من أجناس متنوعة، جاءت لتتنعم بشواطئ دافئة وشمس عامرة. كل قصة من قصص هذه المدينة الساحرة تأخذك إلى قلبها مباشرة دون أن تشعر بالفراغ الذي يفصل بين المدينة القديمة والمدينة الحديثة. رونق طنجة وجمالها يكمن في أنها مدينة مدت نفسها كثيرا لتلتصق بإسبانيا ولتنتهي بها إفريقيا وتبدأ من هناك أوروبا. إنها نقطة تماس بين عالمين، الخارج منها يودع إفريقيا والداخل إليها يودع أوروبا، فهي آخر حدود إفريقيا عند الغرب. وللمدينة مظهر حورية مغرية إذا نظر إليها من البحر، وإذا اقتربت منها في الليل تراها ترتعش على سفح جبل. آنذاك تدرك بيوتها العالية كأنها مناطيد محلقة في الفضاء،

طنجة مدينتان في مدينة واحدة، البيوت الفارهة والفلل الأنيقة بطرقاتها الضيقة المكسوة بالأعشاب الخضراء والزهور. ومن هنا تنظر بهدوء إلى طنجة الأخرى ببيوتها الصغيرة ذات الجدران العتيقة المتآكلة. هنا لا يعبق المكان إلا برائحة ابن بطوطة وذاكرة جون جينيه، ومثل ما عشقها ذات يوم رحالة صيني رسم خارطتها في أوراق البردي وأطلقها في مخيلة الصينيين. طنجة ذات الجدران التي تحمل رائحة التاريخ هي الصورة التي تنبثق دوما في مخيلتنا عندما تتناهى إلى أسماعنا كلمة طنجة. أليست ترن في آذاننا كمن يقرع الطبل طنجة طنجة؟

مستمعين الأكارم، غدا يتجدد اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، موجز لأهم الأخبار تقرأه باسم مولدات. أهلا بكم. الأردن يدين الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بعدة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، معتبرا بأنها انتهاكا سافرا لسيادة السعودية الشقيقة. استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد اليوم أنه لا توجد مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الراهن، مشددا على تمسك لبنان بثوابته الوطنية. مجلس الأمن الدولي يقرر بالإجماع تجديد العقوبات المفروضة على دولة جنوب السودان لغاية 12 من تشرين الأول القادم. الجيش اليمني يعلن فجر اليوم تنفيذ غارات جوية استهدفت تجمعات للحوثيين وعربات عسكرية وأسلحة في مدينة المخا ومحيطها على ساحل البحر الأحمر، مؤكدا القضاء على تجمعات كبيرة من عناصر الجماعة. إيران تعلن عقد اجتماع في مسقط الاثنين بمشاركة العراق ودول الخليج لبحث نتائج المفاوضات مع عمان بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحذر من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يعني حربا ضد روسيا، معتبرا أن موسكو لا تشكل تهديدا للدول الأوروبية. سيول تعلن أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية صباح اليوم، وذلك في أعقاب اختتام كوريا الجنوبية لمناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان استمرت لخمسة أيام. وزير الصحة إبراهيم لبدور يقرر تمديد ساعات الدوام في مراكز صحة الوافدين والمختبرات المركزية اعتبارا من اليوم، ذلك لتسريع إنجازات الفحوصات الطبية خلال الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة وإصدار نتائجها دون تأخير. وإلى الحالة الجوية، أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، حارة في البادية، الأغوار، البحر الميت والعقبة. ختام الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة.

0: وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: ما بعد الآن، برنامج اجتماعي حواري هادف برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.
3: يحمل المسافر حقيبة يعرف ما وضعها فيها، لكنه لا يعرف ما ستضعه الغربة في قلبه. يذهب بحثا عن فرصة أوسع ودخل أفضل ومستقبل أكثر أمانا، ثم يكتشف أن الحياة الجديدة لا تمنحه شيئا من دون مقابل. ففي الغربة قد ينجح الإنسان ويؤسس بيتا ويربي أبنائه ويضع لنفسه مكانا، لكنه قد يفوت وداعا أو يتلقى خبرا موجعا وهو بعيد، أو يعيش لحظة جميلة ويتمنى لو كان أحبته إلى جواره. وبين الصورة التي يراها الناس والحكاية التي يعيشها المغترب بصمت، تبقى أسئلة كثيرة. هل تستحق الغربة ثمنها؟ وهل يصبح الوطن مكانا نعود إليه أم شعورا نحمله معنا؟
4: الغربة بالنسبة إلي شعور متناقض كبير. أحيانا بقول أنا ريت ضليتني في بلدي وأكبر بين أهلي وناسي، لكن نفس الوقت بحس إن أنا الغربة كتير استفدت منها. استفدت إني أتعلم أشياء جديدة وأتعتمد على حالي، أصير أقوى وأكبر وأشوف الحياة بطريقة مختلفة. أيام كتير كتير بس بشتاق إني أرجع للبلد اللي أنا فيها وأهلي فيها، لكن بضل التمسك في المكان اللي أنا فيه أكبر. ما بقدر أقول إني أنا مش يعني ندمانة على الغربة، ولا بقدر أقول إني أنا بتمنى الرجعة. شعور متناقض ما حدا بحس فيه إلا المغترب اللي له فترة طويلة. والمرة الغربة بالنسبة لي كانت في مرحلة من المراحل من حياتي كانت كتير ضرورية، ولو حتى كانت صعبة لكن كانت ضرورية.
5: الغربة لي ما كانت شيء أنا نقيته، بس كتير استفدت منه. بدون الغربة كان في فرص كتير ما طلعت لي، لو بالدراسة أو بتعليمي أو بمهنتي أو كمان شخصيا. وحتى مع الفرص هاي أكيد دائما بشتاق لبلادنا، وبالذات لما يكون وقت رمضان أو العيد أو المناسبات اللي بيكون جعبالي أهلي كلها حوالي. ولكن غربتي هي اللي خلتني إنه أنا أكون الشخص اللي أنا هو اليوم.
3: هل الغربة باب إلى حياة أفضل أم تأجيل دائم للحياة التي نحبها؟ أيهما أقسى، أن تبقى في وطنك بفرص محدودة أم تنجح بعيداً عمن تحب؟ وبعد سنوات طويلة خارج الوطن، أين يصبح البيت الحقيقي؟ فيما بعد الآن نقترب اليوم من الغربة كما يعيشها أصحابها، ببداياتها الصعبة ووحدتها وتحولاتها وما تصنع في الإنسان بعد سنوات طويلة.

0: أسعد الله صباحكم أعزائي مستمعين ومتابعين بودكاست ما بعد الآن، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام، وحلقة جديدة بعنوان الغربة، ما الذي نكسبه وما الذي نخسره، حقائب الحلم وأثمان الغياب. ضيفتي اليوم لم تعرف الغربة من حكايات الآخرين، بل عاشت تفاصيلها لأكثر من 20 عاما. بدأت مسيرتها المهنية من مواقع لم تكن تشبه تخصصها ولا طموحها، لكنها لم تنظر إلى البدايات المتواضعة بوصفها نهاية الطريق. تنقلت بين تجارب مختلفة وبنت أسرتها في مجتمع جديد، ورافقت أبنائها في مسيراتهم التعليمية، ثم استطاعت أن تحول شيئا من ذاكرتها وثقافتها العربية إلى مشروع ريادي يحمل رائحة القهوة والعطور وملامح البيت الأول. أرحب بداية بضيفتي ريادية الأعمال المهندسة هديل الضميري. أهلا ومرحبا بك في بودكاست ما بعد الآن، حياك الله هديل.
1: أهلا وسهلا ست وفاء.
0: ست هديل، لو بدنا في بداية حوارنا لليوم أريد أن أبدأ معك عن صورتك اليوم بوصفك ريادية أعمال ناجحة، ولو عدنا إلى ما يقارب 20 عام، إلى تلك المرأة الشابة التي حملت حقيبتها وغادرت وطنها لأول مرة، كيف كانت هديل في ذلك اليوم، وماذا كانت تتوقع أن تجد خلف تلك الرحلة؟
1: يعني بداية طبعا كان في الأحلام، الحلم الوردي، بيكون الواحد عنده توقعات كبيرة وأنه كل شيء رح يكون سهل وحلو وجميل. بتذكر يعني طبعا بيكون الواحد بين نقيضين، بين أنه تارك أهله وتارك المكان اللي هو ربي فيه وعاش
0: صحيح.
1: فيه،
0: نعم.
1: وانه رايح على مكان جديد. بس زي ما حكيت لك، هو بيكون بين نقيضين، بين انه رح يترك هذا المكان ويطلع من خلينا نقول منطقة الراحة والذكريات والطفولة الى مكان جديد هو حاطط توقعات كبيرة فيه، وماخذ معاه أحلام وطموحات كبيرة، بس برضو بيظل رهبة التغيير والمكان الجديد.
0: نعم طبعا، أنا الآن معك في حوار عم نحكي عن قرار السفر بين الاختيار أم الاضطرار، لكن أكيد كوني عرفت عليك بالبداية كمهندسة وأيضا ريادية أعمال ناجحة حيكون من أحد محاورنا الثانية والثالثة، لكن دعينا الآن أن نبقى في البدايات. عندما بدأت غربتك، هل كان السفر خيارا شخصيا أم قرارا فرضته الظروف، الزواج والحياة؟ وكما علمت أنه بداية حياتك كانت الغربة بأحد دول الجوار بدولة عربية، ومن ثم ذهبت إلى دولة أجنبية، ودعينا نتحدث عن بدايتك لدولة الجوار.
1: هو البداية خلينا نقول الغربة الأولى.
0: نعم.
1: على الدولة.
0: صحيح.
1: المجاورة، هي كان بسبب طبعا ظروف الحياة، ولأنه كنا إنه كنا في مشروع زواج، كنا.
0: صحيح.
1: يعني متخرجين جديد لسه صغار بالعمر.
0: صحيح.
1: وبدنا نبدأ حياتنا مع بعض، فكانت ظروف الحياة اضطرتنا إنه لا، إحنا محتاجين إنه نتغرب.
0: نعم.
1: عشان نقدر نبدأ هالأسرة والحياة الجديدة.
0: نعم، يعني من لما غادرتي في بداية المطاف وتركتي عائلتك الأم لأول مرة، هل شعرتي في البداية أنك ذاهبة إلى إقامة مؤقتة، أم كنت تدركين أن الغربة قد تمتد لسنوات طويلة؟
1: لا الصراحة كان كنت مفكرة إنه بس فترة مؤقتة، يعني كنت أنا حاطة إنه سنتين أكتر شيء 3 سنين رح أكون راجعة.
0: نعم
1: وكل كان خلال حتى أول سنتين كل كانت تصرفاتي في الغربة وكل شيء كنت عم بعمله كنت بقول ما هو هذا مؤقت، أنا راجعة أنا راجعة، يعني كله إنه هاي فترة صغيرة وأنا راجعة، وما كان ببالي إنه خلص هذا رح يكون قدري إني أضل يعني متغربة عن وطني.
0: نعم، وإن شاء الله يكون أجمل قدر. حنسمع يعني الحكاية ككل. يعني كما تحدثنا قبل قليل إنه بداية غربتك كانت في مجتمع عربي ثم انتقلت إلى مجتمع أجنبي، ما الفرق بين

0: الغربتين.
1: طبعا الفرق كبير جدا بين الغربتين.
0: نعم.
1: الغربة في دولة عربية مجاورة كانت أسهل بكتير، أنت متغربة على بلد، أول إشي نفس اللغة،
0: نعم.
1: نفس الثقافة، نفس تقريبا العادات والتقاليد.

0: إنه
1: حتى نفس
0: يعني
1: طبيعة الطعام، نفس طبيعة الأكل، نفس طبيعة العادات التقاليد. فعلا
0: ما فيها الاختلافات الكبيرة. فهذا إشي يعني حتى لسه في بداية الغربة، لو مش عارفة ناس، ما في معارف، بس انت في طمأنينة المكان، خلينا نقول انه انت يعني لا حاسة انه قادرة تتصرفي بسهولة، لا الناس هاي بتشبهك، الاشياء ما في مش هالاختلاف الكبير عليك. لما بتروحي بتشتري اغراض، لما قادرة بدك تجيبي تجهزي بيتك، مش عارف ايش، كل هاي الاشياء هي قريبة جدا على الاشي اللي انت متعودة عليه في بلدك.
1: نعم.
0: بينما لما غربة البلد الأجنبي كتير أصعب، الاختلافات كبيرة. أنت رايحة على بلد أول إشي كل اللغات متعددة،
1: رائعة.
0: تاني إشي كل أنت بتحكي عن جنسيات مختلفة، يعني ما بتعرفي هاد من هاد من هاد، الناس ما بتشبهك، ما في طبعا لا عادات ولا تقاليد، كل إنسان ماشي حسب هو تربيته، حسب هو إيش بؤمن،
1: فعلا.
0: وحسب هذا. فأنت رايحة على مكان
1: نعم.
0: ما عندك أي يعني، التصرف فيه كان صعب صعب. حتى لما بتروح بتشتري أغراض مختلف جدا عن بيئتك، لما بتسوق السيارة بالشارع مختلف عن لما بتتعاملي مع الناس، حتى أنت لسه مش متعلمة الطريقة الصحيحة في التعامل. في طرق يعني هاي بتيجي بالخبرة مع الوقت، كيف الطريقة اللي بتقبلها الناس إنه تحكي معاهم. فكان في صعوبة الصراحة، في الصعوبة وفي مفتاح لما تتغربي في بلد أجنبي، إنه تكوني أنت متقبلة الشخص الآخر. يعني لما بتروحي على مجتمع منفتح وكبير وفي كل هاي الاختلافات في الأنواع البشر، بدي تكوني أنت محضرة نفسيا لا تقبل الآخر.
1: فعلا. نعم نعم باش مهندسة هديل رفيق الضميري، ده يعني ومن خلال حديثك واللي هو أصلا ذات شجون، لأنه لو منيجي حتى نقارن الغربة الآن، بتوقع الآن ما أصبح في غربة مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، يعني أنت عم بتشوفي من خلال مسافات، بتفتحي هالكاميرا بتشوفي يوميات عائلتك، ابنك، أهلك بكل تفاصيلها صوت وصورة. لكن لما إحنا عم نتحدث عن غربة لأكثر من 20 عام، عم حقيقي هناك في تحديات كانت أبدا مو سهلة، كما تفضلت، الغربة من بلد لبلد، اللغة، العادات، التقاليد، كلياتها كميات القسوة اللي فعلا، وحنيجي لهذا الموضوع، إنها قدي عملت ترسب وبنت شخصية وغيرت مفاهيم وأفكار، وصعوبات إنك تتمسكي في أصالتك وبيئتك اللي تركتيها وراكي. دعينا نتحدث الآن أيضا عن كان ما أهم المخاوف اللي يعني بدأتي من جوا، وخلينا نحكي قلبك صار يرجف من جوا ومشاعرك لما انتقلتي من دولة عربية، يعني بداية الغربة البسيطة إلى الغربة الحقيقية في قلب بلد أجنبي، كما تفضلتي بكل المزايا والاختلافات. هون متى بدأت تشعري أنه في خوف، بدأ الخوف يتسلل لديك، رغم أنه وسائل التواصل مع الأهل والمحبين وأيضا فرق التوقيت كمان كلها صعوبات بصعوبات، طبيعة برودة البلد، طبيعة عاداتها، تقاليدها، حتى أحيانا يعني شتاها أكثر من صيفها بسبب حالات اكتئاب.
0: صحيح.
1: قلة التواصل، طريقة الجيران غير، طريقة حتى المعاملات بطريقة غير، يعني من هذيك الأيام من قبل 20 سنة وأكثر كانت أمور حتى الإلكترونية الأتمتة أسهل، كلها بالبريد، هاي كلها صعوبات للمغترب العربي.
0: صحيح.
1: خلينا نحكي بصراحة يعني.
0: صحيح.
1: فمتى بدأ يتسلل لك هذا الخوف؟ متى بدأت تحكي تيأسي أو تقولي أنا إيش اللي جابني هون؟ أنا بدي أرجع؟ أو ممكن تكوني لا سمح الله دخلتي في حالة اكتئاب بسيطة؟
0: هلأ الخوف طبعا صار في خوف، مثلا في خوف كبير أول إشي لما بتروحي الفترة الأولى، بيكون عندك خوف إنه من الفشل،
1: طبعا
0: إنه أنا جاي حقدر أحقق نفسي
1: رائعة
0: ماديا ومهنيا، هذا خوف كبير. انت عندك المهارة وعندك الدراسة وعندك

0: الإمكانيات والقدرة الشخصية، بس بضل في خوف كبير بالذات الفترة الأولى إنه أنا أفشل، إني أنا إجيت بدي أحقق حلم، بدي أحقق طموح، بس طبعا هذا لسه بده خطوات، بس بضل عندك رهبة البداية إني أنا خايفة أفشل. كيف لو مثلا هلأ بدي يصير معي إشي وأحمل حالي ولا ما أقدرش وأرجع؟ الخوف الثاني اللي طبعا الأسر اللي بيكون معاها أطفال،
1: طبعا
0: إنه كيف أنا رح أربي أولادي في الغربة، هذا خوف كبير، وهذا بيكون هذا عبر السنوات بيضل في هذا الخوف دائما.
1: نعم.
0: تربية الأطفال في الغربة، وبالإضافة لمواقف هلأ يعني ثانوية هون وهون بيجيك هيك خوفات، بس خلينا نقول خوفات صغيرة بتتجاوزيها بليلة بليلتين. أنا الحمد لله من الناس اللي الحمد لله أنا ما صابني اكتئاب في
1: الحمد لله
0: الغربة،
1: الحمد لله.
0: دائما كان عندي يعني أنا الصراحة من الناس اللي عندي مرونة في التأقلم،
1: نعم.
0: ودائما بقول أنا في عندي في حكمة إني في هذا المكان، وأنا إنسانة في عندي عقل وعندي إمكانيات وعندي مهارات تخليني أتأقلم في هذا المكان وين ما كنت. أنا بقدر إني أحقق النجاح في هذا المكان، هذا دائما إني مؤمنة بنفسي
1: نعم.
0: ومؤمنة إني أنا في أي مكان رح أقدر أوصل وأعمل أو أحقق طموحي وأحقق حلمي. أهم إشي في الإنسان إنه يكون واثق من نفسه وواثق بقدراته، ومعلش رح يكون في صعوبات في كل مكان، رح يكون في صعوبات
1: نعم.
0: أكيد إنه بالغربة في صعوبات مختلفة عن اللي
1: حنحكي
0: بالبلاد،
1: عنها. نعم.
0: بس إنه هذا الإشي اللي بيخلي الواحد يدفعه لقدام. بعرف إنه الجو صعب، بعرف إنه مرات الشمس ما بتطلع بتأثر على نفسية الناس، بعرف إنه في مرات أوقات الانتظار حتى إنك أنت تلتحقي بدراسة أو إنه يجيك خبر من شغل أو إنه مثلا تتعلمي لغة أو عارفة إنه هاي الأشياء ممكن تسبب إحباطات، بس ما تخلينا يعني تجرنا لاكتئاب.
1: لما كنت تضعفي بالغربة وتحكي أنا شو اللي جابني هون، شو اللي ورطني هالورطة، لو زي ما تفضلتي لو مرتي بدك تركني على أول كان عند الأهل واللي حواليك مدللة أو في سؤال عنك أو حنية، لما كنت تبدأي هيك تنصدمي بأمور صغيرة والإنسان بضعف فترة لنفس طارد والله يا رب يعطيك الصحة والسلامة، أو مثلا تقل الماديات في البدايات عليكي، تعرفي الأهل بيكونوا سند ماديا، مين اللي كان يقويكي كل ما ترجعي تتخذي قرار انه لا شوي هيك بس حابه اخلص كم من شيء ضروري؟ والكل ونحكي بصراحه الكل يمكن بيكون طمعان بالاقامه يعني حتى بالدرجه الاولى، ارجع خلص ارجع على دياري سالمه
0: صح.
1: واترك هالمكان والجمل بما حمل، مين اللي كان يقويكي؟
0: والله الصراحه كانت امي الله يرحمها،
1: الله يرحمها،
0: يعني أكتر داعم. كنت اللحظات اللي أضعف فيها لما أكلمها هي تقويني، وهي مع إنه هي أكتر إنسان يعني في الدنيا تأثر بإني بعدت عنها، بس دائما هي كانت تشجعني، كانت هي دائما تدفعني، دائما هي تقول لي لا أنت قوية بتقدري، الصعب بمرق، الأمور بتهون، ودائما طبعا بدعائها ودعاء والدي الله يرحمهم، دعائهم ودعمهم. كان كمان شغلة الصراحة كتير بتشجعني أولادي، كانوا صغار وكنت أنا دائما أقول لا أنا جاي عشان أولادي وجاي بدي أنجح عشان أولادي
1: وسوي مستقبل لأولادي،
0: أيوة. نعم. وأنا جاي عشان أبني يعني خلينا نقول القاعدة اللي ولادي منها ينطلقوا ويعيشوا بهاي البلد يكونوا مستقرين. فأنا لا أنا هياتنا هاي، معلش أنا هلأ جاي زي بيقولوا أنا اللي جاي أبني هاي القاعدة.
1: نعم.
0: أنا اللي جاي بدي أعمل البيس اللي هم ينطلقوا منه.
1: نعم.
0: فكان برضو إن لما أطلع عليهم أقول لا يعني هذا إشي يقويني، عرفتي؟
1: نعم. نعم. باش مهندسة هديل، حضرتك تخرجتي من الأردن من أرقى وأفضل الجامعات، وكما علمت

0: فهمت أنك كنت متفوقة، وفعليا بدأتي تعملين في الأردن بشهادتك طبعا، لأنك كمان من المتفوقين، يعني ما واجهتي موضوع البطالة بهذيك الفترة. وضمن مجال دراستك اشتغلتي وأبدعتي لحد ما إجا طبعا نصيبك، لكن اضطريتي في الغربة، سواء لما بدأتي في بداية غربتك في الدولة العربية أم بعد ذلك في الدولة الأجنبية، إلى العمل في مجالات أخرى. كيف تقبلت ذلك؟ وكيف تقبلت أيضا في الدولة الأجنبية؟ هناك موضوع معادلة الشهادات، ما بيرضوا بأي خبرة، يعني بتحسي حالك وكأنك بدأتي، مش وكأنك بدأتي، حرفيا بدأتي من نقطة الصفر.
1: صحيح.
0: حكينا عن ذلك.
1: يعني بالنسبة للغربة الأولى،
0: نعم
1: كان في صعوبة أو الصدمة الأولى إنه أنا كان ما بقدر أشتغل في المجال اللي أنا درسته. أنا درست هندسة معمارية،
0: رائعة.
1: وكان صعب في هاي الدولة إني أنا أشتغل، كوني يعني سيدة أشتغل في مجالي. طبعا مرقت شهور إنه طيب أوكي إيش أنا رح أعمل،
0: صحيح.
1: أنا بدي أشتغل، أنا بدي أوكي أنا درست وبدي بتعرفي بدك في عندك طموح بدك تحقق أشياء. فكرت الصراحة، شفت إيش المجالات المتاحة واتجهت لمجال التدريس، والصراحة عززت، يعني أتيحت إلي فرصة الحمد
0: نعم
1: لله، إنه أتيحت إلي فرصة وأنا عززت إنه هاي الفرصة إجتني بإني أنا عملت شهادات من بريطانيا.
0: رائعة
1: مبدئيا
0: رائعة
1: عملت، صرت يعني certified IGCSE
0: ما شاء الله عليك.
1: mathematics teacher، وعملت شهادتين من بريطانيا، وبعدين كمان رجعت عملت برضو شهادات في تدريس المنهج الأمريكي، وبعدين رجعت عملت كمان شهادة في البكالوريا الدولية،
0: ما شاء
1: تدريس في
0: الله
1: البكالوريا
0: ما
1: الدولية.
0: شاء الله.
1: فظليت أتطور في هذا المجال، وكان يعني المرونة يعني أنا برضو حققت نفسي في هذا المجال.
0: نعم
1: ما بقول لك إني أنا إيه والله يعني حطيت إنه لا والله أنا هيك درست وخلص، يا هيك أول بده يكون الإنسان مرن،
0: نعم
1: في مرونة، وفي كمان إني أنا أشتغل على نفسي وأطور نفسي وأشوف والله إيش الأدوات اللي أنا بقدر تساعدني وتعزز وتخليني أتطور في المجال اللي أنا اخترته.
0: نعم
1: طبعا هذا كان اختياري لهذا المجال لأنه كان في مجالات المتاحة محدودة جدا.
0: نعم
1: بالنسبة لما انتقلت للغربة الثانية في البلد الأجنبي، طبعا البلد الأجنبي هذا كان فيه صعوبتين، إنه أول إشي الشهادات اللي من برا البلد
0: نعم
1: ما بيقبلوها، وبدك زي ما حضرتك تفضلتي تبدأي من الصفر، بدك
0: نعم
1: تدرسي
0: نعم
1: أو ترجعي تعملي يعني أبجريد لشهادتك غير المعادلة. طبعا المعادلة ومن ثم الأبجريد. المعادلة ما بتعني إنه بس إنه خلص والله عادلت، يعني لسه هم بدك تدرس إيش في داخل البلد، وكمان في الخبرة المحلية دائما عشان يشغلك بطالبك بخبرة محلية داخل البلد. فطبعا هدول برضو أنا لما رحت اشتغلت عليهم، سجلت عملت دبلوم، أول إشي عملت دبلوم بروجكت مانجمنت،
0: رائع.
1: ورجعت عملت كمان دبلوم تاني في مجال برضو الإديوكيشن، لأني أنا
0: نعم
1: اشتغلت وقت طويل في الإديوكيشن، رجعت عملت برضو كمان دبلوم تاني في يعني كسوشال وركر، وكبرضو عملت كمان شهادة في التعامل مع أطفال التوحد.
0: رائع.
1: فهذا كل هدول الأدوات ساعدوني، طبعا فتحوا لي مجالات كتير إني أشتغل هناك، بالإضافة إنه خلال ما أنا كنت أدرس برضو كان في شغلتين كنت أنا عمالي بشتغل
0: نعم
1: شغلات بسيطة،
0: نعم
1: وهاي خلت عندي الخبرة اللي هم كانوا دايما يطلبوا خبرات بسيطة، بس مجرد انك انت عملتيها صار عندك خبرة محلية. وكمان انا اشتركت في اعمال تطوعية كتير، يعني أنا بالنسبة لمجتمعي

0: اللي هناك للكوميونتي اللي أنا بنتمي لها وحتى للكوميونتي الثانية. كتير عملت فولنتير جوبس، وهاي كتير عززت إني أنا أرجع ألاقي طريقي المهني في هذيك البلاد.
1: سنعود في المحور التالي لموضوع هذه أهمية العمل التطوعي وشبكات إنك عملتي وفعليا بنيتي شبكات علاقات ناجحة، لكن دعينا إن في نفس المحور، هل شعرت يوما بشمهندسة هديل بأن المغترب مطالب بإثبات نفسه أكثر من أي ابن بلد أو من أي بلد هو فيها؟
0: صحيح، هو لا بيكون عنده بيكون بده يعمل زي يعني ضعف المجهود. أول إشي لأنه بده يثبت نفسه للمجهود، يعني مش لا هم بالعادة الطرف الآخر مش إنه هاد، بس هو مفترض إنه أنت جاي من برا مش عارفة مش عارفة قوانين البلد، مش حتعرف تشتغلي زيهم. حيكون في هاي الفترة
1: في صورة ذهنية ناس خربت كمان، يعني ناس اشتغلوا شغل مش مزبوط ضد القانون، وهن هناك حياتهم كلها مبنية قانون، يعني ما بيفهموا غير بالقانون اللي موجود أمامهم بالأوراق.
0: في أكيد
1: فبتكون
0: ناس
1: في صورة
0: خرب.
1: ذهنية يعني دائما على فئة معينة أو عن جالية، حتى لو حكينا معينة إنه لا هاي عندها مشاكل، هاي الجالية كتيرة. يعني
0: ما هي في أول إشي بدي أحكي لك إنه أنت بشكل عام أنت بتمثلي بلدك،
1: سفيرة لبلدك.
0: أنت سفيرة لبلدك في
1: نعم.
0: أي، مش بس بالشغل، في كل تصرفاتك، في كل طريقة مشاركتك بالمجتمع سواء بالشغل أو غير الشغل، أنت بتمثلي بلدك.
1: نعم.
0: وأي خطأ بيصير من حدا من أفراد هذا بيصير تعميم. فزي ما حضرتك تفضلتي، ممكن حدا يعمل شغلة غلط أو يعني يعمل شغلة تسوء صورة المجموعة كلها، خلينا نقول. فهذا إشي أنت بتصيري بتمثلي بلدك، غير إنه إذا حدا ماخد فكرة سيئة عن هاي الكوميونيتي بتصير أنت برضو عليك إنه بدك لا تثبتي له عكس ذلك. غير إنه برضو في، خلينا نقول، حتى لو ما في أي فكرة، في ناس هناك عندهم عنصرية.
1: أنا كنت جاي لهاي
0: لا
1: النقطة،
0: في طبعا
1: إنك تعرضتي
0: اكيد
1: لهاي المواقف أشعرتك بالغرب الحقيقية أو العنصرية أو بعدم الإنصاف، وهل العنصرية الآن يعني من كم سنة وجاي نتيجة تغيير الظروف السياسية بشكل أكبر والعالمية، هل كانت العنصرية قبل خلينا نحكي 20 و25 سنة أقل أو أكثر من ذلك أو العكس؟
0: لا الصراحة هو كانت في عنصرية أكبر من قبل،
1: نعم.
0: مش من هلأ، بس هي خلينا نقول العنصرية، لأنه يعني خلينا نقول الناس اللي خلينا نقول مثلا أنا أبيض والباقي كله بيجي درجة تانية،
1: نعم.
0: كل الجنسيات كل اللون التاني بيجي درجة تانية، هاي موجودة.
1: ما زالت. نعم.
0: لا صارت
1: نعم.
0: تخف مع وجود الدايفرسيتي، صار في انت عم بيجيكي ناس من مختلف انحاء
1: الاختلافات.
0: العالم،
1: نعم.
0: الاختلافات والتقبل صار في، بسبب انه الدولة عم تشتغل على هذا الحكي انه تخفف الفروقات، تخفف عدم التقبل.
1: نعم.
0: صار في لا انه انا الكل عماله بيعيش مع بعضه وما فيها الأد العنصرية الظاهرة، خلينا
1: نعم.
0: نقول ممكن موجود يعني جوا الناس، أنا ما في أشياء ما بتختفي بس ظاهريا لا. طبعا في بكل الشغل والهيك في حقوق ما حدا بيقدر يقرب عليها.
1: صحيح.
0: فبقول لك إنه في مثلا واحدة من الأشياء إنك تبذلي مجهود مضاعف إنك تقدري تتغلبي على هاي شغلة العنصرية. وغير طبعا إنه بدك تثبتي أنت نفسك طيب إلهم إنه أنا قادر أعمل هيك، أنا قادر، أنتوا عطتوني هاي الفرصة وأنا قادر أعمل هيك. في ناس ممكن ياخدها تشتغل معك سنة وسنتين
1: صحيح.
0: وهي مش مؤمنة إنك أنت حتقدري تعملي هيك، بس مجرد إنه أثبتي حالك وحس إنه لا أنت يعني، أو خلينا نقول أبهرتيهم، اكتشفوا القدرات والمهارات اللي عندك، بثقوا فيكي وبسلموكي شغل وبيعتمدوا عليكي بشكل كبير.
1: اللي هي أهمية الثقة. إذا بنت هناك جسور ثقة.
0: أكيد.
1: هناك كثير مهم ترى حتى لما بدك تقدمي لأي معاملة دائما لازم يكون في وراكي معرفين.
0: أكيد.
1: سواء من الأصدقاء، من أماكن العمل، حتى من الجيران. في كل
0: أكيد.
1: شيء، في أمور التأمين، الأمور مختلفة عنا لأنه بالدول العربية.
0: وحتى لما تسكني
1: في
0: بيت،
1: في البنك.
0: حتى
1: نعم.
0: لما بدك
1: نعم.
0: تسكني بيت،
1: نعم.
0: تستأجري بيت،
1: نعم.
0: بدك تجيبي ناس تعرف
1: لك.
0: عن تعرف نعم. عنك إنه أنت شخص أو الله يعني هم بدهم يعطوك هذا شخص جيد مسؤول.
1: تدفع بالوقت، ما عليهاش مشاكل.
0: مسؤول، ما رح تخرب نعم. البيت، ما رح تجيب مثلاً شغلات، مثلاً حيوانات إذا ممنوع الحيوانات.
1: صحيح.
0: ما رح تجيب ناس يعني حسب شو القواعد اللي هم حاطينها انك حتلتزمي فيها. فيعني حتى لما هاد بدك تجيبي ناس تعرف عنك انك انسان جيد هناك.
1: نعم. نعم.
0: الثقة كتير مهمة، وهي برضو
1: والسمعة مهمة.
0: طبعا ويضل طبعا.
1: ملفك ابيض نظيف بدون اي نقاط سوداء جدا
0: طبعا.
1: مهم في
0: أكيد.
1: بلاد الغربة.
0: صح اكيد.
1: نعم.
0: 100%.
1: باش مهندسة هديل رفيق الضميري، كيف استطعتي الفصل بين قيمة العمل وطبيعة الوظيفة؟
0: يعني هلأ أنا شوفي، أول إشي أنا الوظيفة مهمة إنك هناك تشتغلي في الوظيفة، بتعمل لك كتير. أول إشي يعني مهمة للتأمين ولل
1: صحيح
0: لل يعني كتير أشياء بتاخديها، البنفتس تبع يكون عندك وظيفة. هلأ قيمة العمل نفسها، دائما أنا بقول العمل يعني قد ما تتعلمي ما بتاخدي الخبرة اللي لما تشتغلي، الخبرة مع الناس، الخبرة مع يعني كل إشي. لو تعلمتي 100 سنة في شغلات ما بتتعلميها غير لما تشتغلي. قيمة العمل بحد ذاته يعني أكيد العمل حياة. يعني أنا لما أصحى الصبح وأطلع وأروح وأعمل الشغل اللي علي وأرجع، العمل فيه معرفة، العمل فيه قوة، العمل فيه مسؤولية، العمل بيحقق كتير أشياء للإنسان، العمل فيه عطاء. يعني في كتير قيم جوا العمل، بتكوني انت مبسوطة.
1: نعم.
0: بحق لك اشياء. هلأ هذا هو هذا، يعني انت اكيد محتاج انك تكوني في وظيفة، بس انا بقول كمان جوا هاي الوظيفة انت بتقدري تحققي قيمة العمل وتكوني مبسوطة فيها، لانه العمل هذا حيحقق لك اشياء كتير اللي هم انا ذكرتهم.
1: دعينا ننتقل الآن باشمهندسة هديل إلى محور الغربة العاطفية، الفقد والحنين والوحدة. وأكيد هناك تفاصيل حابين نسمعها منك الآن. هل يصبح الحنين أخف مع مرور السنوات، أم نتعلم فقط كيف نخفي، كيف نجفف دموعنا، كيف نقسى على حالنا، كيف نكابر؟
0: صحيح. يعني هو
1: ولا عم بيخف ولا بيزيد مع العمر ومرور الوقت؟
0: لا هو أكيد ما بيخف، وأكيد
1: نعم.
0: بيجي لحظة كل يوم، يعني قد ما مر الوقت بيجي لحظة أو لحظات في اليوم يعني هيك بتغمضي عينك أو بتسرحي أو بيكون عقلك وقلبك بالبلاد. موقف، صورة، ريحة، وردة،
1: أغنية،
0: لبسة، طبخة، أي شيء بتاخدك يعني باك بترجعي، بخطر عبالك الأهل، البلد، المدرسة، الذكريات. أنا ما بقولك إنها بتخف، هي بتضل موجودة. نتعلم ان نتأقلم. يعني برضو انك انت تضلي هي برضو هو زي
1: عايشة بالماضي صعبة.
0: هو اشي بيضل يجرك لورا. اذا ما انت عملتي هذا البالانس بينهم ما بتقدري تمشي لقدام،
1: تستمري. توقعي في شباك الاكتئاب، الوحدة، والواحد يعني الله يعافينا يعني نسب عالي كمان كتير من المغتربين اللي سبحان الله. ترى هي كمان لو حكينا بصراحة باش مهندسة، هو بيكون فضل من الله ترى الغربة، انه الواحد يقدر يمشي اموره ويتقبلها وينخرط فيها. في ناس يعني وبدي تحكي لنا عن هاي العالم اللي ما قدرت تتحمل الغربة لكن مش قادر برضو تقدر ترجع تقدر تبني بالبلاد، كيف يعني حياتها ما بين أنا اللي بسمعه إنه الوحدة، الاكتئاب، الأمراض أصبحوا بس تحت سيطرة الأدوية، يعني هاي الناس وكونك فالنتير كيف كمان ممكن تاخدي بيدهم تساعديهم؟
0: هلأ أنا هحكي لك، في ناس كتير بصير معها هيك، في ناس بتضل ما زي ما بحكي لك مجرورة مع الماضي، مجرورة إنه أنا مع
1: الذكريات المؤلمة، ألم يعني، وكانت حياتي أفضل، كنت عند والدي هيك، والدتي هيك، نعم
0: مثلا. بس هلأ مثلا أنا الناس اللي بحسهم إنه هاد، يعني برضو في ناس بتيجي ما بدها تعمل شيء، ما بتساعد حالها
1: رائعة.
0: يعني مثلا ما بعرف لغة، بس أنت رحت درست لغة؟ لا. طيب روح أدرس لغة. قدي رح أقعد أدرس لغة كمان يعني سنين؟ طب أوكي، ابدأ كل إشي أسمه صغير، ابدأ شوي شوي شوي مثلا. طيب أنا ما في إشي أشتغله، طب رحت جربت تشوف إيش أنت بتحب، إيش ممكن أنت تعمل، إيش البرامج اللي ممكن تسجل فيها، مش ضروري تسجل في برنامج كبير، ممكن في دورات 4 أسابيع، 6 أسابيع، شهر، 3 شهور، 6 شهور، في شغلات
1: إحنا بنحكي لهم بتشرطوا جايين بشوات من بلدانهم، يعني لو يضلوا ببلدانهم أفضل.
0: لا يعني جاي ما
1: هو جاي يعني بس خلاص بده يفوت على السيستم، ياخد راتب زي ما بسمع أو بتهيأ له، يعيش بطريقته بالبلد، ينبسط فيها، ياخد جنسيتها، لكن هو ما بده يعمل ولا شيء.
0: وهي شغلة كمان مهمة، إنهم في ناس كتير للأسف بتيجي عندها فكرة مسبقة خطأ، طبعا خاطئة، فكرة مسبقة خاطئة انه انا حروح هناك رح يعطوني بيت ورح يعطوني فلوس ورح لولادي كمان بتعلموا ببلاش ومش عارف ايش، حيجيهم كمان فلوس،
1: وفي بيبي بونس ويلفير وبيساعد وفلوس وأنا وأصاب يعني نعم.
0: فهي الحقيقة طبعا انها ما بتكون هيك، وزي ما حكيت لك ما عنده اي دافع انه يعمل اشي. يعني اهم اشي، اهم اشي انا بقول لاي حدا بده يتغرب، اهم اشي انك تعرف لغة البلد. يعني انت كيف، هاي اول خطوه في خطوات النجاح،
1: تمسك بريدك، تعبي يعني طلباتك، تقرا ما مطلوب منك.
0: فطبعا انت بعد فتره
1: نعم،
0: هو لا في لغه ولا اشتغل على حاله انه يطلع يشتغل، ولا مثلا قادر يتاقلم مع المجتمع اللي حواليه، لانه هو مثلا حتى رافض انه يختلط بناس تانين. يعني هو مثلا بيعرف جماعتين من نفس بيحكوا نفس لغته، هم الجماعتين هدول بيضل بس يتقابل معهم، ما عم بيختلط مع اي ناس تانية.
1: فاذا هدول الجماعتين نفس الشيء كسولين مش بانيين مستقبل، بضل معهم،
0: بضل
1: نفس
0: معهم.
1: اللغه، نفس الالعاب، نفس الانشطه.
0: فاحنا بنيجي فاحنا بنيجي بعد فتره بتلاقيهم هدول ايش كل هاي المجموعه مالها، مكتئبه، سلبيه، بتحكي عن
1: سامة،
0: بتحكي عن
1: منتقدة،
0: بتحكي بس عن الصعوبات وإنه إحنا ما قدرنا وإنه كل إشي سمعنا غلط كذب وإنه مش يعني طبعا وأي حدا بيجي جديد إذا اختلط مع هاي المجموعة
1: بكئبوا.
0: أيوة، فلا الإنسان لازم يشتغل على نفسه.
1: رائع.
0: أنا ما بقول إنه باي ذا واي، أنا ما بقول كمان إنه الإنسان يعني الرجل الحديدي جاي وما في مشاعر وما في، أكيد في مشاعر الوحدة، أكيد في بالبداية قبل كمان ما تتعرف على ناس، أكيد الغربة فيها صعوبة، أكيد
1: نعم.
0: في إنه أنت في صعوبة التأقلم، في بس الواحد شوي شوي. أنا دايما بقول الإشي الكبير
1: نعم،
0: أسمه صغير واشتغل عليه واحدة واحدة،
1: رائعة،
0: رح يهون، رح يهون ورح تلاقي نتيجة.
1: صحيح. باش مهندسة هديل رفيق الدميري، كيف يعيش المغترب مرض أحد والديه أو تعبه وهو بعيد، أو فقدان عزيز، أو سمع خبر ما عجبه؟ يعني كيف يقدر يمر بهاي التجارب المؤلمة واللي كانوا يوقفوا معه ويساندوا، يستقبل بعدين هذا الفقد، أو إنه حيرجع على الوطن ما حيلاقي الأمور أو الحضن اللي كان يستقبله موجود؟ أنا بعرف يعني غرغرتي هيك عيونك ورا المايك لكن معلش بدي أضغط عليك بهذا السؤال، لأنه هذا السؤال بيمثل كتير من المغتربين.
0: الصراحة هاي أصعب لحظات بالغربة.
1: نعم.
0: إنه أنت يعني مرض الوالدين أو فقدهم أو لا سمح الله يصير شيء يعني صعب مع حدا من الإخوة أو يعني المقربين، هاي اللحظات كتير صعبة، هاي نعم. اللحظات اللي عن جد بتحسسك إنك غريبة،
1: نعم.
0: إنه أنا وين، إنه أنا كيف تركت عيلتي، كيف أنا ما عشت، يعني أنا مو كيف مو جنبهم، يعني للأسف هاي ضريبة الغربة، إنك بتكوني أنت بعيدة، بتحسي إنك عاجزة، بتحسي إنه الوقت طويل، يعني حتى يعني لما يجي الخبر مش منيح أو مريض، بدك يعني أحد الوالدين مريض، بدك تلحقي تروحي تشوفي قبل
1: وفترة الوفاة. للأسف لما صارت كورونا حتى قطعت إنه الواحد يقدر يركب طيارة ويروح،
0: حتى لما تركبي، يعني هاي من أصعب الرحلات، يعني هي الرحلة هاي طويلة وبتحسيها أطول وأطول وأطول، هاي من أصعب الرحلات، إنك رايحة ويا بتلحق يا ما بتلحق،
1: ومش عارفة شو المفاجآت،
0: ومش عارفة، وغير إنه أنت برضو حاسة حالك مربطة، حاسة إنه أنت إيش بتقدر تعملينهم مو عارفة، إيش الوضع بالضبط مو عارفة، بتضلي تحكي تليفونات، بتضلي تسألي، بس غير اللي أنت موجود، يعني هاي للأسف هاي أصعب إشي في الغربة. يعني بجرب الواحد يعمل اللي بيقدر عليه، مثلا يلحق يجي يودع، يكون مع الأهل يعني بالفترات الصعبة قد ما يقدر، بس يعني هذا وجع كبير، وجع كبير، وهاي الوجع اللي بحسسك إنك عن جد غريبة،
1: وبالذات بالأعياد الميلاد، المناسبات العائلية، بتشعري دائما تتذكري ريحة القهوة، المعمول، التحضيرات، السوق، سهر ليالي العيد، مين حواليك كان يدخل أول فترة، حتى الضحك والتعليقات الجوة العيلة، إنه فلان أول واحد، فلان بيجيش بحضرش إلا لازم يعمل نكد، فلان إله طريقة شراب أو عصير معين. صحيح. يعني هاي دائما
0: في قصة، يعني نعم، كل رمضان، كل عيد، كل مناسبة، كل مثلا حتى نجاح لأولادي، حاب إنه يكون أهلي معي يحتفلوا معي بهذا الإشي، يعني دائما في قصة هاي، نعم. هاي يعني صح. في هاي القصة، بس يعني زي ما قلت لك، يعني
1: احنا حنروح للمهندسة هديل لبداية حديثنا، ونحكي هديل كيف لما نجحت وعادلت شهادات كتيرة واشتغلت على نفسها ونسيت نجاحها المتفوق من الجامعات الأردنية وعملها في مكاتب في الأردن بمكتب، وكان إلها هديل الضميري أيضا بصمات واضحة في الهندسة المعمارية هون. أنا اللي عرفته حتى لما جيتي تتزوجي وتتغربي إنه حتى اللي بالمكتب كتير تأثروا، لأنه كان شغلك متميز وأثبتي نفسك بجدارة. لكن من خلال حديثك عن شبكة العلاقات اللي بنتيها أصلا وبذكاء، وهذا من طيب أصلك يا ست هديل، إنك ذهبتي بالبداية من بعد الشهادات إلى الأمور الإنسانية وتمسكتي فيها من خلال عملك التطوعي، منه تكوني سفيرة لبلادك ومنه تبدأ تعملي شبكة علاقات. والسؤال هنا، إذا من نربط كل ما تحدثتي به للتو، هل يمكن لهذه شبكة العلاقات الطيبة أي الأصدقاء والجيران في الغربة أن يصبحوا عائلة وسند حقيقي لك؟
0: هو الصراحة هلأ شبكة العلاقات والأصدقاء الصراحة هم أهل إلنا في الغربة. كلنا منوقف مع بعض. يعني بالأوقات الصعبة وبالفرح، وبتحسي دايما إنه لا أنا لازم أكون موجود. أنا لازم أكون، ما في حدا بدل حدا، ما بتقولي والله رايح فلان موجود فلان خلص بسد، لا، الكل بتحسيه من قلبه بده يوقف وبده يشارك، إن كان بالفرح وإن كان يعني بعيد من هون بالعزاء والأوقات الصعبة. الغربة عن جد بتعمل صداقة حقيقية بتعمل صداقة حقيقية، وبتعمل عن جد، أنا بقول لك في أصدقاء يعني أكتر من أهل.
1: نعم.
0: ومش أنا بحكي بس حكي، يعني هذا عبر السنين مواقف أثبتنا بمواقف إنه لا يعني موجودين وواقفين مع بعض، يعني هم بصيروا أهلك، أولادنا بتربوا مع بعض، أنت عم بتشاركي معهم كل بقول لك مناسباتك إن كان السعيدة وإن كان الحزينة وإن كان أو طلعاتك، يعني بصير كل هالذكريات معهم. وما بعرف في إشي هيك بالغربة، يعني إنه كل الناس، يعني كل الناس هم بحسوا انه احنا مجموعه واحنا اهل، احنا مجموعه واحنا اهل، ومين إلنا غير بعض؟
1: طب يعني طب

0: دي. لكن في سؤال، يعني كيف صنعتي هذه الدائرة الاجتماعية رغم أنه الجالية العربية المسلمة هناك وحتى المسلمة من غير العرب؟ يعني كيف هيك تجمعتوا على بعض رغم أنه بتكون الجالية العربية برضو إلها عادات مختلفة؟ يعني إحنا الآن عاداتنا مثلا مش زي أهلنا في مصر أو أهلنا في موريتانيا أو السودان، لكن بتلاقينا فعلا بالغربة نفس العادات، نفس الأسلوب، نفس الطريقة، بل بالعكس من دل حتى بعض على ثقافات بعض، على شعبويات بعض، على طريقة حتى مذاق طعام بعض، نتشارك في كل شيء. يعني هل الغربة يمكن هاي أحد إيجابياتها؟
1: ما هي هلا انا حاقول لك، هي بالغربه كمان انت بتصير سبحان الله الانسان بصير يدور على اللي شبهه.
0: نعم،
1: يعني انت بتصير بتدور يعني لا شعوريا بصير الانسان يدور انه ايش الاشي المشترك، ايش اللي بين، يعني اشي مشترك بيني وبين الشخص، ان كان لغه، ان كان عادات، ان كان نشاطات. مثلا احنا مثلا بنحتفل بالعيد بنفس الطريقه، بنتجمع بالاعياد، بنتجمع برمضان. من هون هلا انا بقول لك في البداية أكيد بتبلشي تتعرفي على الناس كيف، من التجمعات، هاي تجمعات العيد، تجمعات في رمضان، صلاة الجمعة، بتروحي على المساجد مثلا، بتروحي في كمان فعاليات كتيرة، مثلا فعاليات الدولة نفسها بتعملها، لا مثلا للميدل إيست، للمناطق، الناس اللي جاي مثلا من الميدل إيست، الناس اللي جاي مثلا، افرض في إيفنت لمصر، لمصر، او مثلا ايفنت، معناه ايفنت مصر مثلا، مش بس بيجي عليه الاهل من مصر، مش شعب بس اللي من مصر، بيجي عليه ناس من كل الدول.
0: نعم،
1: اوكي، بس هلا سبحان الله انت بهذا الايفنت بتتعرفي على ناس. هلا انا بقول لك حتتعرفي على ناس كتير، وطبعا بالنهاية في فلتر، يعني انت حتعملي فلتر
0: أكيد
1: للناس.
0: أكيد.
1: بس هي بتصير هالتجمعات وبصير تبني عليها، يعني ناس لناس لناس بصيروا يتعرفوا، بتتعرفوا مثلا 3 عائلات، برجع كل عائلة بتجيب كمان عائلة وبتكبر المجموعة وبت
0: يعني باش مهندسة هديل، تعرف يعني هو المضحك المبكي انه بوطننا الام بالاردن بتلاقي الوحده اول ما ارتبطت او تغيرت مع ظروف الحياه مع الاهل، حتى بديش احكي مع الدراسه وذكريات الدراسه والطفوله ومعارف الطفوله، لانه بمجرد ما الوحده تخطب تتزوج او حتى لو انتقلت من بيت لبيت او من منطقه لمنطقه بتلغي علاقاتها، بتغير رقم تليفونها. للأسف مع نفس العائلة سواء كانت مرتبطة أو غير مرتبطة برضو بتكون عاملة محدودية علاقات، ودائما العلاقات عجبتني كلمتك الفلترة، يعني ممكن تغيرها من هون. يعني اللي بدي أوصل لك إنه المشاحنات والنكد والزعل أكثر من الرضا. المضحك المبكي هون في كلامي انه بالغربة لا بتتفاجئي، يعني لما تكوني معزومة على بارك بتتفاجئي بكميات المحبين من القلب، الناس هابة لبعض رغم انهم مش نفس الصلة ولا نفس، يعني الصلة الوحيدة بينهم اللي هي اللغة العربية او انهم مسلمين مع بعض، لكن هم مش من نفس الاهل، مش من نفس الذكريات، مش من نفس الصديقات. لماذا من وجهة نظرك الأعداء صفوا في نفس الوطن أكثر من الغربة؟ الغربة بتحسيها بتلم.
1: أيوة، هي زي ما قلت، هي الغربة بتلم، وهي ما بعرف فيه بيكون عندك إحساس جواتك، إحساس مسؤولية تجاه المجموعة، إحساس مسؤولية بخليك، يعني مثلا إذا في مثلا عرس، خليني أحكي لك مثال.
0: نعم.
1: قريب.
0: نعم.
1: كان في عرس لصبية أمورة من غزة.
0: نعم.
1: كانت هي أهلها ما مش موجودين معها في هاي البلد، وكان الكل عن جد من قلبه بده يفرح معها، كان عرسها، الكل بده يفرح معها، الكل بده يوقف، الكل بده يكون موجود.
0: أخذت دور الأم والأب والخالات والعمات والأحبة،
1: كل الأدوار، مع إنه بتخيل لو هي موجودة في بلدها أو يعني في هذا، يمكن لو المجموعة اللي حواليها أكيد كانت حتشاركها، بس يمكن لو كان حدا عنده ظرف، أو يمكن يقول ما فلان بسد،
0: أو فلان زعلانين
1: رايح،
0: منه ما بنحكي
1: أو
0: معه،
1: فلان
0: أو فلان
1: زعلانين
0: نشكرت.
1: أو
0: نعم
1: لا لا،
0: للأسف.
1: هناك بالعكس، هناك في هذا الحس إنه لا أنا بدي أروح، بدي
0: أكثر
1: أوقف، بدي
0: وأكبر.
1: أكون
0: نعم، هديل، عندما كنت تقولي لأهلك أو لأحبتك عبر الهاتف من خلال مكالماتك وأنت بالغربة أنا بخير، هل كنت دائما

0: فعلا انت بخير يا هديل؟
1: لا أكيد لا.
0: نعم، بالآخر كنت تقولي أنا بخير.
1: لا، في مرات
0: ليه هاي
1: كتير.
0: القوة بتيجينا وإحنا بالغربة؟ من وين عم نستمد هاي القوة؟ سبحان الله، يعني بنكون هون
1: السبب
0: عند حوالين أهالينا، أنا مش بخير، بالعكس، من الصبح بتلاقي أو من المساء أو بالليل أي ظرف تعالوا الحقوني، أو يعني تتصرف إنه خلص تعملها. أما بالغربة لا، أنا بخير، أنا بخير، أنا
1: أكيد،
0: تمام، أنا كويسة.
1: لأنه كمان الأهل، يعني أول إشي هم حرام، يعني هم حزنانين وشفقانين إنه أنت لوحدك وبالغربة. يعني هي فكرة إنك أنت بالغربة لوحدك تعباهم، فلسه كمان لما تتصلي أو تحكي معاهم لسه بدك تشكي وتبكي. كنت أحس إنها تقيلة، كنت أحس إنه لأ، مش لازم أشغلهم هيك، مش لازم يعني أزعلهم أكتر، مش لازم يعني يناموا هم حزنانين أو كذا. يعني أحس إنه لأ، ما بدي. بعدين أنا زي ما حكيت لك، بتقولي أنا بخير، وباي ذا واي الإشي اللي بتقوليه عقلك برجع بصير يشتغل عليه. يعني أنا بخير، ليه ما أكون أنا بخير؟ الشغلة اللي مضايقاني أو مزعلاني خليني أحلها، خليني أشوف شو اللي بخليني عن جد أكون أنا بخير. يعني هاي أنا شغلة كتير مؤمنة فيها، إنه أنا بقدر أصنع سعادتي، أنا بقدر أصنع أني أنا أكون صح. بمرق على الواحد أشياء بتزعله، بمرق بس ما تاخد من وقته كتير. الإشي اللي بزعلني أو في مشكلة أو هاد، خليني على طول أحلها، خليني على طول أطلع منها. بس زي ما حكيت لك أنا، ياما، لا ياما، وياما ياما في دموع، وياما في يعني مش هقول أنا أنه هاد، ياما أنه حتى أجي بدي أتصل، بس أول ما بدي أبلش أضرب الرقم تبدأ الدموع، أوقف، ما أتصل، أأجل الاتصال.
0: نعم. باشمهندسة هديل، الرياضية الأعمال الناجحة والأم العظيمة الطموحة، أنا حقيقي هذا اللقاء لو يمتد لساعات وساعات بدي أضلني مستمتعة وأسأل هديل البشمهندسة، لكن أنا الآن بسأل عن هديل ريادية الأعمال الناجحة اللي اختارت مشروعها بمهنية وبقوة في الغربة، اللي هو القهوة العربية والخلطات والعطور ومنتجات مرتبطة بالثقافة العربية. حثينا عن هذا المشروع الريادي بالمختصر، عن تجربتك، وماذا ننتظر من هديل ما بعد الآن بالمستقبل القريب؟
1: الصراحة مشروعي بدأ ب كان أي حدا بيجي عندي على البيت أو في جمعة أو هذا، معاي قهوة ومعاي بخوري ومعاي عطوري وكذا، إنه يعني إحنا بخرين معطرين عاملين قهوتنا وهيك، الكل يقول يا الله كأني قاعد في بيتنا، كأني عند
0: صح.
1: أهلي.
0: صحيح.
1: هاي الريحة ذكرتني بدار جدتي، هاي الشغلة ذكرتني بكذا، كلياتها كانت عم ترتبط إنه بثقافتنا ببلادنا. وكان في طبعا إنه في نقص في هاي الشغلات في البلد اللي أنا موجودة فيها، ففكرت إنه ليه ما، يعني وأنا شاطرة بهاي الشغلة، ليه ما إنه أحولها لمشروع، منه إنه يصير تتوفر في هذا المكان نتيجة إنها مش متوفرة، وبنفس الوقت إنها بتحاكي الذكريات والثقافة والأصالة يعني وهاي الشغلات. فمن هون إحنا بدأ المشروع، والحمد لله الاستجابة يعني كانت أكثر من رائعة الصراحة، الحمد لله. إن كان من بداية كانت من مجتمعنا والناس اللي حواليه، وبعدين شوي شوي صرنا نشترك ببازارات، وصرنا نشترك بمهرجانات كبيرة.
0: رائع.
1: يعني شوي شوي طبعا، مو كله إجا مرة واحدة، وصار في استجابة أكبر حتى من المجتمع اللي حوالينا، مش بس مجتمعنا إحنا، من كل المنطقة اللي إحنا عايشين فيها، يعني من وجنسيات مختلفة.
0: نعم.
2: الثانية عشرة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، موجز لأهم الأخبار تقرأه باسم وليدات، أهلا بكم. الأردن يدين الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة.

العربية السعودية الشقيقة بعدة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، معتبرا بأنها انتهاكا سافرا لسيادة السعودية الشقيقة. استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي خان يونس جنوبي قطاع غزة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد اليوم أنه لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الراهن، مشددا على تمسك لبنان بثوابته الوطنية. إيران تعلن عقد اجتماع في مسقط الاثنين بمشاركة العراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات مع عمان بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحذر من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يعني حربا ضد روسيا، معتبرا أن موسكو لا تشكل تهديدا للدول الأوروبية. وزير الصحة إبراهيم لبدوري يقرر تمديد ساعات الدوام في مراكز صحة الوافدين والمختبرات المركزية اعتبارا من اليوم لتسريع إنجاز الفحوصات الطبية خلال الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة وإصدار نتائجها دون تأخير. الأردن يترأس الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 من أيلول 2026 بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من 21 دولة عربية. وأخيرا إلى الحالة الجوية، حيث الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في البادية، الأغوار، البحر الميت والعقبة. ختام الموجز في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: وكم لك من فضل علي ومنة.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء من برنامج وحي الجمعة، والذي سنتحدث خلاله بمشيئة الله عز وجل عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي كانت بعنوان الشهادتان وما يجب على المسلم معرفته من العقائد، مع ضيفي الكريمين فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات مفتي البادية الشمالية، وفضيلة الدكتور ربيع العايدي الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمين، وكذلك الأمر مرحبا بالإخوة المستمعين.
2: ومرحبا
1: بكم فضيلة الدكتور مرزوق. الشهادتان هما شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالنسبة لشهادة أن لا إله إلا الله، ماذا تعني هذه الشهادة؟ ما أركانها؟ ما دلالتها على تنزيه الله سبحانه وتعالى، بحيث عندما يقول المسلم سبحان الله يقولها بالحق ويقولها متيقنا بها وصادقا بقولته هذه؟ دلالة هذه الشهادة على تفرد ربنا تبارك وتعالى أيضا بالتصرف الكامل في هذا الكون وفي هذه الحياة، وبالتالي استحقاقه وحده عز وجل للعبادة. تفضل يا سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. بادئ ذي بدء، أشكركم دكتور علي على هذه الاستضافة الكريمة، لنتكلم عن ركن عظيم من أركان الإسلام ومن أركان الإيمان، وهو الشهادتان اللتان بهما يكون الإنسان سعيدا في الدنيا.

وناجيا بأمر الله عز وجل يوم القيامة. معنى هذه الكلمة التي ضربها الله تعالى مثلا في كتابه: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه الكلمة

0: عرشه إلى عرشه، يستحق أن يفرد بعبادة أو يلتجأ إليه في أمر من دون الله سبحانه وتعالى. كل ما سوى الله مخلوق، والله تعالى هو الخالق لكل شيء، لذلك هو المتفرد بالوحدانية المستحق للعبادة والتعظيم في قلوب المؤمنين سبحانه وتعالى من إله عظيم. فمعنى هذه الكلمة أي لا معبود بحق، ليخرج من عبد من دون الله بالباطل، عبد من دون الله الشجر والحجر وغير ذلك، لكن المعبود الحق الذي يجب على العاقل أن يعرف هذا وأن يؤمن به وأن يعلمه وأن يصدقه وأن يذعن له وأن يستسلم له وأن ينقاد له، أنه لا إله إلا الله. دلالة هذه الكلمة يا سيدي أن الإنسان أولا يجب أن يعلم من هو الله عز وجل. الله تعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. بهذا العلم وبهذه المعرفة يتحرك الإنسان نحو التصديق بمدلولات هذه الكلمة وبما تقتضيه هاتان الشهادتان من أحكام تشمل الإسلام برمته من أوله إلى آخره. ألا يكفينا ونحن نوحد الله عز وجل أن نكون من أولئك الذين أثنى الله عز وجل عليهم وجمعتهم المعية بجلال الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهادتان، الأولى أنه لا إله إلا هو، والثانية أنه قائم بالقسط سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. المدلول الأكبر في هاتين الكلمتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقتضيان أن الإنسان يسلم تسليما كاملا مذعنا وراضيا من قلبه. لا تكفي المعرفة وحدها، فإن الذين عرفوا رسول الله ولم يصدقوه ليسوا بناجين عند الله سبحانه وتعالى. تقتضي هاتان الشهادتان أن الإنسان يستسلم ويرضى ويعرف ويوقن بأن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص، وأن يوقن في الوقت ذاته أن الله ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد،
1: وأنه هو الشافي وهو الرازق وهو المعطي وهو المانع،
0: كل شيء،
1: وأنه لا يجري شيء في هذا الكون
0: إلا بإذنه وأمره.
1: نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور ربيع، يقال بعض العلماء يقول أن معنى لا إله إلا الله نقطتين محمد رسول الله. ماذا تعني محمد رسول الله؟ تعني لا إله إلا الله. الآن لو أتينا إلى شهادة أن سيدنا محمد رسول الله، دلالة هذه الشهادة على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن هذا الدين هو الدين الخاتم انطلاقا من قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، دلالة شهادة أن سيدنا محمدا عبده ورسوله على أن السنة النبوية الشريفة تعد مصدرا أساسيا للتشريع في الإسلام، مثلها مثل القرآن طبعا، وأقصد هنا السنة المتواترة أو السنة الصحيحة، تمام. دلالة ذلك في نهاية المطاف على أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، أنه لا يأتي إلا بخير ولا يدفع عن الإنسان إلا الشر. تفضل يا سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين،
1: الصلاة والسلام.
2: بداية أشكر لكم هذه الاستضافة دكتور علي، وأشكر لكم هذا البرنامج والقائمين عليه لأهمية هذا الطرح، كما نشكر وزارة الأوقاف على هذه العناوين القيمة التي تفيد المسلم في حياته. القسم الثاني كما تفضل سماحة دكتورنا الكبير الدكتور مرزوق، القسم الثاني محمد رسول الله
1: صلى الله عليه،
2: وآله. هذه الشهادة لا يمكن أن تقبل من إنسان إلا بشرطها الثاني، يعني لو إنسان قال لا إله إلا الله ولم يؤمن ولم يصدق ولم يذعن بأن سيدنا محمدا رسول الله لا يقبل منه هذا الإيمان أو الإسلام. فلا بد أن تقترن الأولى بالثانية، وهذا معنى ورفعنا لك ذكرك، قال كيف رفعت لي ذكري يا رب؟ قال لا أذكر إلا وتذكر معي.

0: صلى الله عليه وآله.
1: هذه دلالة أخرى على الشيخ.
0: هذه دلالة أخرى. نعم. إذا جئنا لننظر إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، اليوم الأمة سيد ابتليت بالذين يسيئون إلى سيدنا رسول الله من أكثر من قسم إذا سمحت لي. القسم الأول هم الذين يسيئون إلى رسول الله، القسم الأول هم الكفار والمنافقين، إن الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هؤلاء كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من المسلمين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الذي تفضلت به، وهم الذين لا يجدون بأن كلام النبي يرقى لأن يكون متبعا، بمعنى بين قوسين بالمصطلح الأصولي أنهم ينكرون السنة،
1: اللي هم القرآنيين.
0: القرآنيين هؤلاء ينكرون السنة، مع أن الله تعالى في محكم التنزيل عندنا آيات قاطعة يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
1: نعم.
0: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن النبي صلى الله عليه وآله هو منشئ للأحكام، ليس مبلغ فقط. المنشئ بالمعنى الأصولي أنه يأتي بحكم جديد، مدام يأتي بحكم جديد إذن يقيد حكما أو يعمم أو يخصص، هذا معنى إنشاء الحكم. فالجناب المحمدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما نتحدث عنه هو إذن مبلغ، ولكنه مبلغ وأيضا منشئ لهذه الأحكام بأمر وإذن من الله عليه الصلاة والسلام. إذا جئنا لننظر أيضا،
1: والأمثلة على ذلك كثيرة،
0: كثيرة جدا. نعم. طبعا كثيرة جدا. إذا جئنا لننظر إلى القسم الثاني من المسلمين، إذا القسم الأول تفضلت القرآنيون، القسم الثاني من المسلمين الذين جردوا رسول الله من كونه نبي مبعوث رحمة للعالمين، فضله سائر في الكون وفي الوجود إلى هذه اللحظة التي نتحدث بها وإلى قيام الساعة. هؤلاء من هم سيدي؟ نظروا إلى رسول الله مجرد إنسان جاء بالمصحف ثم توفاه الله. طب شو النبي؟ بقول لك النبي بشر مثلنا مثله، جاء بالمصحف وتوفى الله يرحمه، وكمان إحنا بندعي له يعني بنطلب له الوسيلة كمان. هؤلاء سيدي أوقع الناس في حي صبيص،
1: لم يعرفوا المقام،
0: لم يعرفوا
1: مقام رسول الله،
0: لم يعرفوا المقام المحمدي لسيدنا رسول الله. رسول الله ربنا في القرآن قال في سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن بنقول له كمل الآية، قل إنما أنا بشر مثلكم ماذا؟ يوحى إلي. فالآية سيدي جاءت لتنفي الألوهية لا لتنفي الخصوصية عن ذات سيدنا رسول الله.
1: السلام.
0: جاءت لتنفي الألوهية، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول أنا مش إله، بس هو أكمل البشر، هو الإنسان الكامل، هو أفضل الخلق، هو إنك لعلى خلق عظيم، هو السراج المنير. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشر لكنه ليس كالبشر، محمد درة والناس كالحجر. فحتى البشر فيما بينهم يتفاوتون، فما بالك بسيدنا رسول الله. نأتي إذن هؤلاء أوقع الناس، بحيث صار الناس للأسف ينظرون إلى رسول الله مثلنا مثله. لذلك من هنا قد يتطاول الإنسان، مدام مثلنا مثله بدنا نسولف يعني ما في أي مشكلة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خير بدأ وخير لا ينقطع، وهو الذي قال لأصحابه حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تحدثوني وأحدثكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم كل اثنين وخميس أو كل اثنين، فإن وجدت فيها خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المهمة النبوية. من هنا نأتي إلى معنى السؤال الأخير، وهي معنى الخاتمية له صلى الله عليه وسلم. الخاتمية للجناب المحمدي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي صلى الله عليه وآله. هذه الخاتمية سيدي الكريم ليس المقصود منها فقط أنه آخر الأنبياء، هو آخرهم في الزمن وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. فالخاتمية لا تعني أنه آخرهم فقط في الزمن، لا، هو أولا أفضلهم وآخرهم في الزمن، بمعنى ليس هناك من نبي جاء بفضل إلا وجاء به رسول الله وزاد عليه.
1: وزاد عليه، نعم صحيح.
0: وليس هناك من نعمة جاء بها نبي لأمته إلا أخذها رسول الله وزاد عليها.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وليس هناك من فضل حازه نبي أو حازه أحد من الرسل إلا حازه رسول الله وزاد عليه. فالخاتمية يا مولانا هي عبارة عن دائرة الفضل المحمدي، فكل فضل مربوط برسول الله، وكل خلق عظيم مربوط برسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك لما عبر أهل الله عن الجناب المحمد ماذا قالوا؟ قالوا كل الأنبياء إنما هم نواب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جئنا لننظر إلى هذا المعنى من معنى الخاتمية، نجد بأن الإسلام جاء ناسخ لهذه الأديان، ناسخ لهذه الأديان. لكن كلمة ناسخ ليس معناه أننا نجبر الناس على الدخول في الإسلام، ما في إجبار،
1: من باب أن حرية الاعتقاد مطلقة في الإسلام
0: بلا شك،
1: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
0: بلا شك، لكن حرية الاختيار مش التخيير.
1: نعم.
0: في فرق بين الاختيار والتخيير.
1: تمام.
0: يعني بمعنى أننا نساوي بين الأديان ونقول له كلهم مثل بعض، لا. وإنما أنت لك أن تختار لأنك سوف تحاسب بعد ذلك.
1: نعم.
0: لكن نحن نعتقد بأن الإسلام هو أفضل الأديان وخاتم الأديان ومهيمن على غيره من الكتب السماوية. إذن هذا المعنى من الخاتمية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المقام المحمدي العظيم الذي صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل أن يوجد عليه الصلاة والسلام. لذلك كما جاء في الحديث قال كنت نبيا وآدم منجدل في طينته. إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام ميلاده بشرى، مقامه بشرى صلى الله عليه وسلم، كيف لا وقد بشر به الأنبياء، فقال سيدنا عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن هذا فهم نواب عن حضرته، فإذا ظهر رسول الله لابد لكل الأنبياء أن يستجيبوا وأن يؤمنوا بهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. إذن السنة النبوية كما قررتم فضيلة الدكتور بناء على شهادة أن محمد رسول الله هي مصدر من مصادر التشريع في الإسلام، وهذا يدل على مرونة وعظمة الدين الإسلامي وشريعته الخالدة باعتبارها ناسخة الشرائع السماوية كلها، ومن ثم صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان. فضيلة دكتور مرزوق، ما كانت شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله كأصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإسلام؟ بارك الله فيك
2: وبيكم. بارك الله يا سيدي. هاتان الشهادتان والنطق بهما مع التصديق والإذعان والتسليم والرضا هو أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإسلام.
1: نعم.
2: وهو الركن الأول الذي لا يطلب قبله شيء. قال صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر ما قاله الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذه اللفظة إذا قالها اللسان وبرهن فيها على صدق ما في القلب دخل الإنسان إلى هذه المرتبة العالية، وهي مرتبة الإيمان والإسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الكلمة الشهادتان إذا قالها الإنسان حاز على أمن في الدنيا وأمان عند الله عز وجل يوم القيامة، عصمة المال وعصمة الدم وعصمة النفس وعصمة كل شيء إنما تكون بالنطق بالشهادتين. لا يخفى أعتقد على مسلم الحديث العظيم الذي فعله وقاله سيدنا أسامة رضي الله عنه، الحب ابن الحب لرسول الله، حيث أرسله مرة في غزوة أو في سرية أو في مهمة، فجاء إلى أولئك القوم فأراد أن يقتل رجلا فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ظن سيدنا أسامة أنه قالها تقية أو حذرا وخوفا من الموت فقتله. فوصل الخبر إلى سيدنا رسول الله لنبين بوضوح ما قيمة هذه الكلمة. هذه تحقن بها الدماء،

0: والآن كل من يتطاول على دماء المسلمين من المسلمين أو غير المسلمين إنما يتطاول على دين الله وعلى شرع الله وعلى جميل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أمان لحياتنا وأمان لأموالنا. هذه الكلمة تدخل الإنسان في دائرة الإسلام فيسعد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذا هو الإيمان. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فما زال يرددها حتى تمنيت أنني لم أسلم إلا ذلك اليوم. هذه الكلمة ماذا تقول لله في جانبها وأنت سفكت دما لرجل نطق بالشهادتين؟ مدلولها عظيم، تكشف لنا عما في القلب. القلوب لا يعلمها إلا ربها سبحانه وتعالى. فنحن لا نستطيع أن نحكم على كافر أنه أسلم بغير هذه الكلمة، فهي شرط لإجراء الأحكام الدنيوية الإسلامية على هذا الإنسان، وهي ضمان من عدم الخلود في النار بإذن الله سبحانه وتعالى. في الأحاديث، ليس حديثا، في الأحاديث الصحيحة المتواترة في البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية: بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فلله درها من كلمة تسعدنا في الدنيا وتعصم دماءنا وأموالنا وتنجينا من عذاب الله عز وجل يوم القيامة، وصاحبها لا يخلد في النار.
1: فضلا عن كونها أصل من أصول الإسلام كما جاء في الحديث،
0: من أركان الدين.
1: نعم، بارك الله فيك. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، ينادى لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. فإلى هناك.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى والدي سيدنا محمد وعلى ذرية وأزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وأنصار سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتواصل وإياكم مع محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي كانت عن الشهادتين وما يجب على المسلم معرفته من العقائد. فضيلة الدكتور ربيع، ذكر لنا فضيلة الدكتور مرزوق قبل قليل أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله تعد أصلا من أصول الإيمان وركنا من أركان الإسلام. لا يكون المسلم أو لا يكون الإنسان مؤمنا أو مسلما إلا بها. هذا يقودنا يا شيخنا إلى واجب المسلم تجاه شهادة التوحيد من حيث العلم واليقين بها بكل صدق وإخلاص، حتى يكتب عند الله عز وجل من المسلمين المؤمنين. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الكلمة إذا قالها الإنسان ولم يكن موقنا بها عالما بها كأنه لم يقلها، لأن المقصود هو أن يكون موقنا بها متيقنا لمعناها، وهذا معنى قول الله تعالى الذي جاء في سورة سيدنا محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم. ونحن كما نعلم سيد الدكتور أنه عندنا معرفتنا بالأشياء، تعلقنا بهذه الأشياء ومعرفتنا بها، إما أن نعرف الشيء على سبيل العلم أو على سبيل الظن أو على سبيل الوهم أو على سبيل الشك أو على سبيل الوهم أو الكذب. هذه خمس تعلقات النفس بسموها.
0: نعم.
1: في الاعتقاد، في العقيدة، في التوحيد، لا يصح في التوحيد، في الاعتقاد، في كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا القسم الأول،
0: العلم.
1: العلم، اليقين. يعني لو بدنا نعطي نسبة مئوية منقول 100 من 100، 100%،
0: 90% مرفوضة،
1: لا يقبل.
0: وغلبة الظن والظن
1: لا، هذاك بالفقه غلبة الظن والظن مقبول، لكنه في الاعتقاد لا إله إلا الله محمد رسول الله لابد أن يكون متيقن بها. لذلك هذا ينقلنا إلى قضية حياتية واقعية. ما هي؟ العلماء أطلقوا مصطلح ولا يقبل في الإيمان ولا يقبل في الإسلام، بسموه بين قوسين المؤمن بالاحتياط. قال شو المؤمن بالاحتياط؟ قال يعني بعض الناس للأسف، بعض العوام، بقول شوف أنا بصلي، قاعد أنا قاعد بصلي، إذا تبين اليوم الآخر في جنة هاينا كسبنا ودخلنا الجنة، إذا طلع ما في جنة يا أخوي أنا عملت البدية كمان. منقول له هذا والعياذ بالله لا يسمى إيمانا ولا إسلاما. هذا بيسموه المؤمن بالاحتياط.

0: كيف كيف العجل السيارة السبير إذا ضرب عجل من هالعجال بستخدم إذا ما ضرب هيني ماشي. بسموه مؤمنون بماذا؟ بالاحتياط. هذا الإيمان لا يقبل. لذلك لابد أن يكون إيمانه ويقينه بالجنة أو بالنار أو بالله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم درجته 100%. أما قوله إذا إن وجد جنة أو إذا تبين أنه في إله هنا أمورنا مشيت وكسبناها، وإذا لم يتبين أنه في إله لم نخسر شيء لأنه كمان عملنا ما نشاء. هذا لا يقبل في الإيمان. لذلك أول درجة من درجات الإيمان أن يكون الإيمان المؤمن عالما بها، فلا يقبل فيها يا مولا لا الظن ولا الوهم ولا الشك ولا الكذب والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ركز على هذه القضية في عشرات الأحاديث، من مثل ما تفضل جناب سماحة الشيخ، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وفي رواية ثانية صادقا من قلبه، وفي رواية ثالثة متيقنا من قلبه فبشره بالجنة. فهذا الإخلاص واليقين والتيقن والصدق هذا هو الذي يؤدي معنى العلم، هذا الذي نريده بمعنى ماذا؟ العلم. لكن إنسان قال لا إله إلا الله الآن هو صادق كاذب، هذا بينه وبين الله لا يمكن أن نحكم عليه. صحيح. وإنما نحكم على ما ظهر منه بالإسلام. نعم. لذلك ربنا ماذا قال؟ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، مدام يسلم وبقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو ماذا؟ فهو مؤمن. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعلمنا هذا المعنى في المدينة، في المدينة المنورة بجنابه الشريف، عندما كان يعرف بعض المنافقين أو يعرف المنافقين ومع ذلك يعاملهم كغيرهم من المسلمين، لأن هم يظهرون هذا الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يحكم على بواطن الناس، إحنا لنا الظواهر والله يتولى السرائر. نحن نحكم على ظواهر ماذا؟ على ظواهر الخلق. لذلك هذه الكلمة لابد أن يكون موقنا، لابد أن يكون عالما بها، لابد أن يكون مخلصا. ما معنى مخلصا؟ بمعنى ألا يتوجه بالعبادة إلى غير الله، مخلصا له الدين، ألا يتوجه بالعبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا غاية الإخلاص الذي أراده الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. جزاك الله كل خير شيخنا. فضيلة الدكتور مرزوق، بالنسبة إلى واجب المسلم تجاه شهادة التوحيد من حيث القبول بها والانقياد لها والعمل بمقتضاها ومحبة المؤمنين بها، تفضل يا سيدي.
2: يا سيدي، الإنسان قبل أن يكون مسلما الأصل أن يعرض عليه هذا الإسلام وهذا الإيمان وهذا الدين، ليصل إلى معرفة هذا الدين معرفة أكيدة وصحيحة. يعني هذا السلم الترتيب الإيماني عند الإنسان كإنسان، فإذا وصل إلى معرفة هذه الكلمة ومدلول هذه الكلمة بالأدلة الساطعة الناصعة الواضحة التي يكتفى بها بالدليل الإجمالي، بحيث أن هذا الإنسان بنى عقيدته على علم صحيح، لو رجع الناس عن علمهم ما رجع، هذا معنى الإنسان المعتقد اعتقادا صحيحا. فأول خطوة أن نعرف هذه الكلمة وأن نعرف مدلولها، أن الله موجود متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، أرسل رسله وأنزل كتبه، ومن هؤلاء الرسل
1: من صفات النقص شيخنا حاجته إلى مكان أو حيز.
2: صحيح.
1: نعم.
2: وهي تعرف بصفة الغنى.
1: نعم، لأن الله هو خالق الزمان
2: أو قيامه بالنفس
1: خالق المكان. نعم.
2: يا سيدي، كل ما يجري على المخلوق من صفات تستحيل أن تجري على الله.
1: نعم.
2: والحاكمة على هذا كله قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء.
1: نعم.
2: ما من صفة يتصف بها مخلوق إلا ويجب أن ننزه عنها الخالق سبحانه وتعالى، لأنه إذا اشترك المخلوق مع الخالق في صفة جاز عقلا أن يشترك معه بباقي الصفات، وهذا محال على الله. قيامه بالنفس وحدانية. نعم. قيامه بالنفس استغناؤه المطلق عن الزمان والمكان والمحل والمخصص وعن كل شيء سبحانه وتعالى.
1: صح.
2: بعد أن تعرف هذه ويعرف يعني شيء عظيم عن صفات الله، حينها لابد للإنسان أن ينقاد لهذه الكلمة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يصدق بها تصديقا جازما. المنافقون قاتلوا مع رسول الله وتصدقوا، وصلوا وصاموا وفعلوا ما فعله المسلمون لكنهم عند الله في الدرك الأسفل من النار. ما السر في ذلك؟ قالوها بألسنتهم وكذبوا بها بقلوبهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالأصل أن نعلم هذه الكلمة، المعرفة ستقودنا إلى التصديق، وهذا الذي نحتاجه. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم دافع دفاعا عظيما عن رسول الله، يعني قد يفوق بعض المسلمين في الدفاع عن رسول الله، وعرف أنه رسول الله لكنه لم يصدق ولم يذعن، لم يذعن ولم يستسلم لهذا، فقال عنه النبي عليه السلام أنه في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه صلى الله عليه وسلم.
1: في عند هذه النقطة فيما يتعلق يعني بقضية أبو طالب ونجاته، هنالك من العلماء شيخنا يعني ذكر، ومنهم مفتى الشافعية في الديار الحجازية البرزنجي، أسن المطالب في نجاة أبي طالب، ذكر بأنه أبو طالب، لكن هذه مش قضية،
2: لكن المشهور نعم الذي قلته نعم أنه،
1: لكن هناك بنفس الوقت نعم نذكر يعني من باب ذكر الرأي والرأي الآخر، أنه من هناك من يقول بنجاة أبو طالب وأنه قد نطق بشهادة التوحيد، وأن كل ما قام به أثناء سني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يدلل على أن الرجل كان يؤمن برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بدءا من خطبته للسيدة خديجة في خطبة النكاح، اختياره لفرقة الحرس المكونة من سيدنا علي وسيدنا جعفر، وأمره ألا يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يد أحد من المشركين، قصيدته يستسقى الغمام بوجهه، يعني إلى ما ذلك، كل هذا يشير، لكن هذا ليس يعني
2: ليس موضوعنا. المحققون من أهل السنة والجماعة أن مجرد المعرفة بلا إله إلا الله والعلم بها دون تصديق وإذعان لا يغني عن هذا الإنسان شيء.
1: هو يقال بأن أبو طالب ورد عنه ما يدل على التصديق والإذعان،
2: أمره إلى الله عز وجل
1: وكلنا إلى الله عز وجل. طيب هلا شيخنا، أبو لهب وأمية بن خلف وأبو جهل وغيرهم من صناديد الكفر كانوا يعلمون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يسمونه الصادق الأمين. ما الذي دعاهم إلى رفض الإيمان بلا إله إلا الله محمد رسول الله مع علمهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به في قضية الإذعان، إذعاني أنا وإذعان كل المسلمين الآن لشهادة التوحيد؟ ما المطلوب منا؟ هل كان الرجال كانوا صادقين؟ هؤلاء صناديد الكفر
2: عرفوا صدقه،
1: عرفوا صدقه وهم كانوا صادقين مع أنفسهم، كانوا عرفوا أنهم عاجزون عن الإتيان بثمار لا إله إلا الله التي تساوي ما بين بلال سيدنا بلال الحبشي
2: وأبي جهل
1: وبين زعيم قريش أبو جهل وصناديد الكفر. الآن مطلوب كيف إحنا كمسلمين الآن في هذا الزمان في هذا العصر مطلوب منا تجاه لا إله إلا الله بالنسبة للإذعان لها؟
2: يا سيدي، الأصل في هذه الكلمة أن تمحص صدق الإيمان في القلوب.
1: تمام.
2: الله عز وجل يقول عن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. المعرفة وحدها هي خطوة بالاتجاه الصحيح، إن تبعها إيمان وتصديق وإخلاص وإذعان. ما معنى إذعان؟ كررناها كثيرا حتى يعرفها جميع من يسمعنا، جميع من يسمعنا، أن الإذعان هو الرضا التام من قلبه. الإنسان يرضى بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو عجز عن الإتيان به. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يكفي أن أصدق بالصلاة، إن قصرت في الصلاة صرت مذنبا لكن لست كافرا. فالأصل أن نصدق بالله ولله، بالله إيمانا جازما بالله وبأركان الإيمان، ولله أي بدين الله الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. لو جاء في قلب مسلم أن شيئا مما أجمع المسلمون على تحريمه حلال، هذا الإنسان دخل في دائرة صعبة جدا. ولو لم يتفوه، مجرد أنه لم يرضى عن الله في حكم واحد من أحكام الله الثابتة بالنصوص القطعية والثابتة وأجمع المسلمون عليها، دخل في دوائر الشك والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى. فأولا أن نعرف ما معنى لا إله إلا الله، ثم نذعن نرضى بها، أي نرضى بكل ما أحله الله لنا حلالا، ونرضى بتحريم كل ما حرمه الله عز وجل ونهانا سبحانه وتعالى عنه. ثم بعد ذلك الرتبة الثالثة بعد الإيمان والتصديق وهذه التي ميزت الكافرين عن المنافقين عن المؤمنين. الكافرون ما صدقوا، المنافقون أظهروا وأبطنوا شيئا خلاف ما أظهروا، وأما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا

0: وإليك المصير. هذه الثالثة العمل بمقتضاها هو الذي يرفع الإنسان إلى درجات عالية في الإيمان. الإيمان له أصل وهو التصديق، وله كمال وهو عمل بالأركان ونطق باللسان وتصديق بالجنان، حينها تتكامل هذه المنظومة ليصل الإنسان فيها إلى أعلى الدرجات. وأما المحور الذي تفضلت به وهي كيف نحب من آمن بها، هذا واجب علينا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
1: لكن الآن شيخنا يعني واقع المسلمين خلاف ذلك،
0: المسلمون الآن
1: البغض منتشر بين أفرادهم ومجتمعاتهم وجماعاتهم،
0: هذا البغض له أسبابه.
1: نعم،
0: إما أسباب عقدية، فبعض المسلمين يرى أن البعض الآخر ليسوا على الإسلام فيبغضونهم تقربا إلى الله.
1: نعم،
0: وبعض المسلمين يبغضون البعض الآخر حقدا وحسدا.
1: نعم،
0: وهذا من صفات البشر. هذه الثانية أهوى
1: فترة، يعني قبل فترة لما الإرهابيين والدواعش، يعني الداعشي يذبح بسكينه ويقول بسم الله والله أكبر، والمذبوح يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول
0: فتنة
1: الله.
0: فتنة عمياء، القتل لا يأتي إلا بعد فساد الفكر، يكفره ثم يقتله، لأنه لا يستقيم مع عقله أن يقتل مسلما، فأولا يأخذ النصوص ويلوي أعناقها ليخرج بها بفهمه السقيم إنسانا من دين الله ليستبيح دمه وماله وعرضه.
1: مع سيدنا محمد قال لسيدنا أسامة ماذا تفعل
0: ماذا
1: بلا
0: تصنع
1: إله
0: بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، ماذا تصنع بها؟ لو حكم النبي بعلمه الشريف صلى الله عليه وسلم لقتل جميع المنافقين، لو حكم النبي بعلمه لتغيرت الموازين، لا نستطيع الآن، لا يوحى إلينا. فجعل قواعد إسلامية ثابتة أن الحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر.
1: نعم، وأن محبة المسلم لأخيه المسلم واجبة، ولا يكتمل إيمانه إلا بهذه المحبة.
0: نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه
1: ما يحب
0: لنفسه، أي لا يكمل إيمانه. ونحن قلنا أصل الإيمان التصديق، ثم بهذه الأشياء يرتقي
1: الإيمان.
0: إلى كمال الإيمان.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور ربيع. بالنسبة لي أثر شهادة التوحيد في تحصيل الطمأنينة النفسية، في تغيير السلوك من خلال التحلي بالأخلاق الفاضلة، في بناء المجتمع الفاضل الذي يشبه مجتمع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تفضل يا سيدي.
2: يعني هو الربط بين العقيدة والسلوك، هذا ربط أكيد، إنه العقيدة لا تنفك عن ماذا؟ عن سلوك الإنسان.
1: تمام.
2: فالإنسان سلوكياته إنما ناتجة من اعتقاده.
1: نعم.
2: فمن يعتقد شيئا يسلك السلوك الذي يوافق الاعتقاد، إلا إن كان منافقا أو كاذبا أو ما شابه. لذلك إذا جئنا لننظر نجد بأن هذه العقيدة الإسلامية بنقائها وصفائها لابد أن تنعكس أثرا إيجابيا على سلوك المسلم. فأول هذه الأمور على علاقته مع خلق الله، لأنه كما قلنا لا إله إلا الله معناته أنا عبد وفي إله، معناته هذه العبودية تتطلب مني أن أنظر إلى الخلق أنهم سواسية، كل الخلق عباد لله، فلا بد أن أحسن من سلوكي مع هؤلاء الخلق. لذلك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث؟ الخلق عيال الله، أقربهم إليه أنفعهم لعياله. طب هذا المعنى من أين جئنا به؟ من اعتقادنا كمسلمين بأنه الإنسان أخ لأخيه الإنسان، كما قال مولانا أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: الناس صنفان، إما نظير لك في الخلق
1: أو أخ لك في الدين.
2: أو أخ لك في الدين. هذا من أين هذه صادرة؟ من الاعتقاد بأن الله خالق وكلنا ماذا؟ مخلوقون لله سبحانه وتعالى. القضية الثانية، الأثر الثاني، الطمأنينة التي تفضلت بها، من أين تأتي هذه الطمأنينة في الاعتقاد؟ هذه الطمأنينة تأتي من نظر الإنسان العقدي بأنه كل شيء بيد الله، ما أصابك لم يكن ليخطئك،
1: وهذا ما جسده سيدنا بلال وهو يضرب بالسياط.
2: صحيح.
1: فعلى رمال صحراء مكة.
2: صحيح.
1: عندما قال هم يأمروا بالكفر ويقول أحد.
2: نعم. إذن هذا المعنى، الطمأنينة التي يجدها المسلم في قلبه من إيمانه بقضاء الله وقدره، من إيمانه بتصريف الله لهذا الكون. فالمؤمن عجبا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، عجبا لأمر المؤمن، كله له خير، إن أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر، فعلى الجهتين مأجورها المؤمن. إذن هذه الطمأنينة أيضا هذا المؤمن يتعامل، لذلك النبي ربط دكتورنا بين الإيمان والسلوك. شوف كيف ربط، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا الصحابة من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. شوف ربط الإيمان بالسلوك، ربط الإيمان بماذا؟ بالسلوك. وكما تفضل سماحة الدكتور الإيمان 74 شعبة، أعلاها
1: لا إله،
2: أدناها إماطة الأذى. إذن أيضا في الإيمان ربط بين السلوك والإيمان، إذن هذا ربط لا ينفك. طب إذا إحنا أيضا الأخلاق ناتجة من العقيدة، لأنه الإنسان بده يتخلق بهذه الأخلاق الحسنة التي كانت تمثل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا، طب إذا خالف الإنسان هذه الأفكار، إذا خالف هذه الأفكار بده يقع كما تفضلت بالتكفير والتفجير واستباحة دماء المسلمين، نعم، وهدم الأوطان والمؤسسات، لأنه هذا الإنسان عقيدته مبنية على الحقد على الآخر، تكفير الآخر، بغض الآخر، الآخر مشرك، مبتدع، ضال، مضل. إذن شو بدنا نوصل؟ بدنا نوصل لنتيجة من التكفير إلى التفجير.
1: نعم.
2: هذا كله يصب في ماذا؟ يصب في أنه ما عندنا، ما يأتي من سلوك الإنسان لابد أن يكون مرتبطا بالعقيدة الإسلامية.
1: نعم. إذن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله، بها يثبت الإيمان، بها يحصل الأمان. كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله، تكرارها ما أحلاه، ما أبهاه ما أعلاه، تدني العبد من مولاه. لا إله إلا الله، قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله. كل الشكر والتقدير لكم صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور مرزوق الشرفات مفتي البادية الشمالية، فضيلة الدكتور ربيع العايدي الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية. الشكر موصول كذلك مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بكم. الأردن يدين الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بأداة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، معتبرا أنه انتهاك سافر لسيادة السعودية الشقيقة. استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد اليوم أنه لا توجد مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الراهن، مشددا على تمسك لبنان بثوابته الوطنية. إيران تعلن عقد اجتماع في مسقط الاثنين بمشاركة العراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات مع عمان بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس

الروسي فلاديمير بوتين يحذر من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا يعني حربا ضد روسيا، معتبرا أن موسكو لا تشكل تهديدا للدول الأوروبية. وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور يقرر تمديد ساعات الدوام في مراكز صحة الوافدين والمختبرات المركزية اعتبارا من اليوم لتسريع إنجاز الفحوصات الطبية خلال الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة وإصدار نتائجها دون تأخير. الأردن يترأس الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 من أيلول 2026 بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من 21 دولة عربية. وأخيرا أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24

0: من أيلول الحالي، فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في عالم الاقتصاد معكم حتى الثانية وعلى الهواء مباشرة. أيها الأعزاء، في سياق ملفات تتعلق بالشأن الاقتصادي المحلي الإقليمي أو الدولي سنطرح الكثير من المحاور التفصيلية والتحليلية على طاولة عالم الاقتصاد. ومستمعينا سنتناول في سياق هذه الملفات هذا التداخل ما بين المحلي والإقليمي أو الدولي. مستمعينا، إنجازات أردنية تتسطر في هذه الأثناء. مع تعاظم الإنجازات في رؤية التحديث الاقتصادي تتجه الأنظار نحو الشركات الحقيقية والميدانية التي تترجم التطلعات الوطنية، فلم يعد التحول نحو كفاءة الطاقة خيارا بل غدا ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية قطاعاتنا التجارية والصناعية ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وتأتي مستمعينا الكرام التوجيهات الملكية السامية في تأكيد جعل الأردن التأكيد على جعل الأردن مركزا إقليميا رادا للاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة. وفي قلب هذا الحراك النشط تبرز منصة الأردن الاستراتيجية ممثلة في الهيئات العربية مثل الهيئة العربية للطاقة المتجددة وغرف التجارة والكثير من المؤسسات الوطنية بالشراكة مع القطاع العام كنموذج حقيقي لتحويل الرؤى الملكية إلى مشاريع خضراء مستدامة تخدم القطاع الاستثماري. وفي سياق هذه الملفات المتداخلة مع بعضها البعض مستمعينا الكرام يسعدنا أن نستضيف خبراء في هذا المجال بعد فاصل قصير نرحب وإياكم بهم.

0: عاني أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة لنجول في تلك التفاصيل وأيضا نحلق في هذه الأفاق أفاق الطاقة البديلة وأهمية الأدوات الغير تقليدية في تفعيل برامجها. سننتقل مستمعينا في هذا الحوار من العاصمة عمان إلى الدول العربية ومن ثم دول العالم. أهلا ومرحبا بك سعادة المهندس محمد.
1: أهلا بك، الله يسلمك.
0: أهلا ومرحبا. وسينضم إلينا مستمعينا في سياق هذه الحلقة دكتور عمر الزيود، أيضا خبير اقتصاد وأيضا له إسهامات في تنظيم المؤتمرات والفعاليات والورش التي تتعلق فيما طرحناه في هذا السياق. فاصل قصير ونفتح ملفات عالم الاقتصاد.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ويسعدنا مجددا أن نفتح هذا الملف بإطلالة على الإنجازات التي حققها الأردن من خلال الهيئة العربية للطاقة المتجددة، وأيضا بتوجيهات ملكية سامية للحكومة، وهذه البرامج التي تنفذها الحكومة بمضامين رؤية التحديث الاقتصادي. حدثنا مهندس محمد عن هذه الإنجازات بداية، لننتقل بتفاصيل هذا العمل العربي المشترك أيضا والدولي.
1: بداية نشكرك على هذه الاستضافة الكريمة المتكررة اللي بنعتز فيها من خلال إذاعتنا الحبيبة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. حقيقة الأردن من الدول السباقة يعني على مستوى الإقليم، يعني الإقليم يعني بنحكي الشرق الأوسط وعلى كافة الدول العربية في موضوع الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر. ويعني على رأس القائمة يعني الشكر لسيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم اللي بشرف شخصيا، وكمان سيدي سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه ولي العهد المحبوب، اللي يعني هذا يعني احنا دائما بالهيئة العربية بس نفتتح المؤتمرات بنقول احنا يعني بنتمتع بالعائلة المالكة اللي هو الجرين ريال فاميلي، العائلة الملكية الخضراء، يعني لأنه كل الشغلات الاقتصادية والاقتصاد الأخضر كلها يأتي بإشراف ملكي. الشغلة المهمة أنه الأردن تصدر الدول العربية في إصدار قانون الطاقة المتجددة، والأردن بدأ مبكرا من السبعينات على موضوع الطاقة المتجددة. الآن بتلاحظ أنه في هنالك نقلات نوعية على مستوى العالم في تكنولوجيا وتقنيات الطاقة المتجددة، والآن يعني انتهى موضوع إشي اسمه الطاقة المتجددة، صرنا نعيش إشي جديد اسمه الطاقة الرقمية، الطاقة أو رقمنة الطاقة أو ديجيتال إنيرجي.
0: نعم.
1: فهي الربط ما بين الإنترنت والتكنولوجيا المتقدمة بالعالم والطاقة. والأردن إحنا قبل فترة عملنا يعني ورشة مع حقوق الإنسان، هي دولة رائدة اللي كل مواطن أردني يعني الطاقة الرقمية كونها الطاقة مع الإنترنت، يعني تقريبا كل الأردن يعني 100% ليس الأردنيين ليس يعني كل واحد على أرض المملكة الأردنية الهاشمية ماخذ الحق الأساسي من الطاقة الرقمية.
0: جميل.
1: فإذا بتقارن الأردن مع باقي دول العالم تقريبا في أكثر من 3 مليار بدون هذا الأكسس أو الحق الأساسي اللي بالأردن من خلال السياسة الحكيمة للحكومات المتعاقبة اللي قدرت تصل للموضوع هذا، وكانت يعني إحنا خلينا نقول هذا المفهوم اللي أطلقناه من خلال الهيئة العربية للطاقة المتجددة إنه قصة النجاح من خلال المملكة الأردنية الهاشمية.
0: جميل جدا. يعني في هذه الأثناء وفي ظل التحولات وأيضا التحديات الجيوسياسية وما تشهدها المنطقة من نتائج لحرب يعني غير معروفة يعني مداها، الحرب الأمريكية الإيرانية، وهنالك حاجة ملحة لفتح الكثير من الملفات والبحث عن الحلول والبدائل، اللي خلينا نتحدث عن سلاسل الإمداد، عن أيضا

0: للطاقة المتجددة بشهر 5،
1: نعم
0: وكان عنوانه السيادة الطاقية، ومشاركة عربية كبيرة، وكمان من كل مؤسسات الدولة، بنحكي مؤسسات الدولة، الحكومة،
1: نعم
0: الأعيان، النواب، القطاع الخاص، وهيئة الكهرباء، وكل العناوين المعنية في الموضوع. اللي أنا بدي أطمن المواطن إنه الأردن الحمد لله رب العالمين، أنا بكرر بكل فخر واعتزاز إنه يعني اللي خلانا نفكر موضوع السيادة الطاقية، ورشة السيادة الطاقية،
1: نعم
0: بتعرفي قبل شوية حكيتي موضوع الحرب، يعني هي منطقة الشرق الأوسط منطقة باستمرار، فيش فيها استقرار، ما فيها استقرار، وبالتالي فترة من الفترات، وهذا يعني حق أي مواطن أنه يبحث عن البدائل، فكانوا يفكروا مثلا بالبنورة اللي كنا نستخدمها زمان، أو مثلا الستاند ألون سيستم، أو فيعني الأردن قبل فترة أقل من 5 شهور أصدر قانون كهرباء عصري، هذا القانون كتير مهم جدا
1: نعم
0: لكل الأردنيين، بحيث أنه الآن الأردن لا يمكن أبدا يكون فيها شح طاقي، لا يمكن أبدا مطلقا. ليش؟ لأنه الأردن من خلال القفزات النوعية بالاعتماد على الطاقة البديلة، الطاقة المتجددة، نقصد فيها هون الطاقة الشمسية، قدر أنه نصل فوق 100,000 منزل مشبوك على الطاقة الشمسية.
1: نعم
0: الآن عندنا الستاند ألون سيستم، أنه كمان إحنا الأردنيين في عندنا بنية تحتية قوية جدا للسيارات الكهربائية، نفس الوقت هاي البنية التحتية للسيارات الكهربائية بندعمها في أنظمة مستقلة للطاقة الشمسية.
1: نعم
0: كمان أنه إحنا الآن بالستاند ألون سيستم نقدر نعتمد أكثر بدون الجريد، لا سمح الله صار أي شيء، لا سمح الله، والحمد لله هاي بلد محمية من رب العالمين، أنه يعني بيكون الاعتماد أكثر ومجدي اقتصاديا أكثر على موضوع الطاقة المتجددة.
1: نعم
0: الشغلة المهمة أنه الأردن في بحكم موقعها الجغرافي هي في قلب الشرق الأوسط، فالأردن جاي هي يعني بين مصر والسعودية وسوريا، فهي الكور، القلب النابض للمستقبل في اي جريد كونكشن، لذلك لانه احنا بس نحكي عن الطاقه المتجدده، مش بنحكي فقط لمنزل، احنا بنحكي مشان نعمل الربط الذكي بين الدول العربيه وبين القارات، فالاردن هي واقعه في قلب الشرق الاوسط،
1: نعم
0: وبالتالي هي منطقه رئيسيه وحيويه للنقل الكهربائي الذكي، هي منطقة حيوية لكل البنية التحتية، يعني احنا يعني ان شاء الله اتوقع زي ما بتحكي الحكومة، وانا يعني واثق باللي بتحكيه اشي منطقي واستراتيجي للأردن، انه هنالك في مشاريع ميجا بروجكت كبيرة بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية، الرؤية الملكية.
1: سنأتي الآن على هذه
0: يعني
1: المحاور المهمة في المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي
0: نعم
1: حقيقة، وهذه الاهتمامات الملكية بتنفيذها وتقييمها أيضا. الآن مهندس محمد طعاني، فيما يتعلق بالحديث عن اقتصاديات الطاقة، وعندما نتناول الطاقة هذه المتجددة وإدارتها وهذه الكفاءة التي يعني أطلعت السادة المستمعين عليها، عندما نتناول أيضا المدن والشبكات الذكية، الآن شبكات النقل الخضراء وكذلك الطاقة، نود أن ننوه إلى أنه مزايا لدينا عندما نتناول طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، وأيضا خلايا الوقود. هذه الاستدامة أكيد تأتي من خلال جهود تشاركية، ليست الأعمال منفردة بهيئة أو بجهة حكومية بعينها أو القطاع الخاص. خلينا نتحدث الآن، لدينا هذه الجمعية، الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة، ولكم هذه الإسهامات في تأسيسها، وأيضا الأمانة العامة للطاقة المتجددة وهي بصفة وصبغة عربية. الآن من خلال هذه التوصيات للاجتماعات الدورية وأيضا للمشاريع التي أطلقتموها، كيف هي الأصداء عالميا؟ خلينا نتحدث، يعني منذ سنوات كانت هنالك نداءات، ونتحدث عن مؤتمر باريس ومشاركة الأردن في مضامين هذا المؤتمر وتوصياته. الآن كمان نتحدث في أوروبا، هذا جانب، أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنت تقلدت هذا الوسام، الدولي، وكذلك حصلت على لقب مارشال، فحدثنا في سياق هذه الأصداء.

0: نشكرك مرة ثانية. حقيقة الأردن يعني موقع متقدم على مستوى العالم في الطاقة المتجددة، وهو كمان بنفس الوقت بما يتعلق بالاقتصاد الأخضر.
1: نعم
0: بتلاحظي في شروط كبيرة جدا من الاتحاد الأوروبي للواردات. يعني إذا الأردن الآن يعني كمان متقدم في كل المجالات، يعني بحطوا شروط للصناعة. إذا بدكم تستقبلوا أي منتجات صناعية أو زراعية من الأردن،
1: نعم
0: إنه تعتمد أكثر على موضوع الطاقة المتجددة. يعني هاي بالنسبة لبعض الشغلات البسيطة اللي إحنا بنحكي عنها. الشغلة الثانية، الأردن كمان يعتبر من أوائل الدول بالتعليم الأخضر، غير الاقتصاد الأخضر، التعليم
1: صحيح
0: الأخضر. فحضرتك حكيتي بالنسبة للأمريكان، وإني أنا يعني بفضل القيادة الحكيمة إنه أنا تقلدت جراند مارشال من الأمريكان، إنه كمان
1: نعم
0: الطلاب المدارس وطلاب الجامعات بيشاركوا في مسابقات وبأخذوا جوائز كبيرة
1: نعم
0: على مستوى العالم في مواضيع مختلفة، وكذلك الأعضاء الهيئة التدريسية. وبالتالي الأردن هي تقريبا فيها فوق 200,000 مهندس. يعني احنا يعني كنا خارج الهواء ست انا عام
1: نعم
0: نحكي لك انه بنفكر انه كيف ندخل مهندس الطاقة. مهندس الطاقة،
1: نعم
0: مهندس الطاقة هذا مهم جدا. انه يعني زمان
1: أكيد
0: احنا زمان كنا، انا بتحكي لي انه هاي مصورة الحلقة، انه كمان زمان كنا نقول بيجي المهندس المعماري والمهندس المدني وبعدين المهندس الميكانيك بعدين مهندس الكهرباء. هسه هذول الأهمية المطلقة لهم مهندس الطاقة.
1: نعم
0: احنا قبل فترة كنا نحكي مع سعادة نقيب المهندسين، نقول له لابد أن يكون هنالك تشريعات وقوانين، يدخل قانون مهندس الطاقة على خط ويكون أساسي. احنا ما بدنا نعمر مباني وهذا المبنى يكون مستهلك للطاقة. الآن في توجهات من حكومتنا الرشيدة أنه يقللوا استهلاك الطاقة 30% في
1: نعم
0: المباني الحكومية. بنفس الوقت قبل ما نبلش بأي بناء، وأجاني امبارح من حضرتك شغلة عن المباني الخضراء، أنه لازم نفكر هذا المبنى كيف يكون مستدام، ويكون هذا الاستدامة من خلال تقليل كل مصادر الطاقة، حتى في مرحلة البناء، مرحلة استهلاك الطاقة، والاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المتجددة. لذلك احنا بالأردن مش كل شيء لازم نحط فيه مثلا اللوم على اكس بادي، يعني جهة مجهولة، لكن احنا كمان مطالبين انه بس نبني بيت او نفكر ببيت المستقبل او مباني حكومية او اي شيء يكون فيها اعتماد اكثر انه نقلل الاستهلاك الطاقة. لانه بالأردن، الأردن جزء من الوطن العربي، تعتبر مناطق جافة أو شبه جافة، وبالتالي تتعرض إلى تقلبات بالطقس.
1: نعم
0: يعني هاي جديدة حتى الآن في معظم العالم. الآن فترة الصيف حتى في أوروبا، حتى في دول كثيرة كان لازم تكون درجة الحرارة نازلة بسبب التغير المناخي، إنه درجة الحرارة أو التغير كمان بالموسم، فلازم نأخذها بعين الاعتبار، لأنه المواطنين لازم يعرفوا إنه تقريبا فقط 10% للإنارة، 20% بيجوز للأبليانسز يعني الثلاجة الغسالة الأمور هاي، 70% في أي مبنى من المباني بالكون كله بتروح للتدفئة والتكييف.
1: طيب هلأ أنا سألتك مهندس عن الأصداء، نتحدث عن اهتمامات دولية بهياكل حكومية، أيضا من خلال هيئات ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص شركات. الآن يعني لاحظت انه هنالك تراجع في هذا الاهتمام الدولي، يعني
0: بايش التراجع؟
1: خلينا نتحدث في الولايات المتحده الامريكيه، كانت هنالك اهتمامات في الولوج الى عالم الطاقه المتجدده وتفعيلها، وحصلت انت على لقب جراند مارشال، ولكن الان هنالك اهتمام بلغة اقتصادية مغايرة، نتحدث عن الطاقة التقليدية، وأنت والجميع يعلمون هذه التوجهات عندما تتصدر انتخابات أو عناوين لبرامج انتخابية اهتمامات في مجالات اقتصادية بعينها، فهل من تغيير لمستموه على أرض الواقع؟
0: يا ستي، أكبر دولتين اقتصاديتين بالعالم اللي هي أمريكا والصين، وحقيقة يعني أنا دائما اعتبان على الإعلام العربي وليس الإعلام العالمي، أنه يعني بأخذ بعض الأمور وكأنها يعني ديسبلين. أنا دائما من الناس الأردنيين اللي بعتز وافتخر بالإعلام الرسمي لأنه دقيق، وهذا السؤال اللي سألتي كثير مهم جدا، أنه إحنا منشنج كثير من بعض المواقع الإعلامية اللي بتضخم بعض الأمور اللي أصلا مش حقيقة.
1: نعم.
0: الآن بأمريكا الطاقة المتجددة إشي
1: أولوية.
0: مهم جدا.
1: نعم.
0: وأولوية مطلقة في الولايات المتحدة، وبالصين هي أولوية مطلقة كمان بالصين، وبالاتحاد الأوروبي هي أولوية مطلقة. فالكلام اللي بيحكي أنه والله تراجع الاعتماد على الطاقة المتجددة أو على الاقتصاد الأخضر أو الطاقة الرقمية، الآن الأمور التكنولوجيا أصبحت محور العالم كله. الآن القوتين العظمى الاقتصاديات بالعالم اللي الصين وأمريكا. وإذا بتتذكري حضرتك إحنا بلشنا بالطاقة الرقمية، قلت إنه نو مور نحكي عن الطاقة
1: نعم
0: المتجددة
1: صحيح.
0: لأنه إحنا كل شيء صار تكنولوجيا
1: صحيح.
0: فالآن صاروا يفكروا هذا الذكاء الاصطناعي اللي منتشر موجود، وهو صار له حسنات وله سيئات، حسنات على الدول المتقدمة وسيئات على الدول المتخلفة. دول العالم الثالث كلها تأثر سلبي في التكنولوجيا،
1: يعني فعلا لاحظت هذا الشيء
0: وتراجع في البنية التحتية حتى للمؤسسات.
1: صحيح.
0: أنا مسؤول عن كلامي، بحجد في مين مكان.
1: طب خلينا نتحدث يعني الآن بما أنه يعني نحن لدينا للعقبة كونها مدينة اقتصادية أردنية وهي البوابة حقيقة لاقتصادنا الوطني، نجد أن الآن لها هذه الأدوار المحورية خصوصا في الفترة الأخيرة، يعني آخر سنتين الحديث عن هذا التوجه حقيقة ومد هذه الخطوط الدولية، وأيضا يعني شركات عالمية تستثمر في العقبة. فنجد هذه الاستدامة في مشاريعها وانتهاج هذا النهج التكنولوجي المتوائم مع مشاريع الطاقة المتجددة. اطلعنا على تفاصيل هذا العمل خصوصا وأنه لكم بصمة في العقبة، وأيضا نحيي كل من يشارك في هذه الأعمال التنفيذية، قطاع عام قطاع خاص أيضا هيئات. نتحدث عن غرفة تجارة العقبة أيضا، فاحكينا أستاذ المستمعين مهندس محمد عن هذا التعاون والبرامج التنفيذية.
0: أنا حقيقة راح أحكي بما يتعلق بالطاقة المتجددة.
1: نعم.
0: لأنه كمان يعني هي غرفة تجارة العقبة وغرفة تجارة الأردن هم اثنين أعضاء بالهيئة العربية.
1: نعم.
0: للطاقة المتجددة، وبالتالي العقبة هي فيها اهتمام دولي، بس حتى نركز أكثر على الطاقة المتجددة بالعقبة. هل تعلم أنه المشروع الكبير اللي بالأردن للهيدروجين الأخضر هو مكانه العقبة؟
1: نعم.
0: العقبة هي كمان محط أنظار العالم في الطاقة المتجددة، وأنا يعني أنا قاعد بأخذك على الذكاء الاصطناعي، أنت بترجعيني على الطاقة المتجددة الآن. نعم. الذكاء الاصطناعي بالعالم
1: الأساس...
0: لا بدي أكمل لك شغلة مهمة. الذكاء الاصطناعي بالعالم راح يدوبل، يعني يدوبل أو 1.5 من استهلاك الطاقة. يعني إذا العالم مثلا بيستهلك 100% راح يستهلك 150% بسبب الطاقة المتجددة.
1: نعم.
0: والعقبة تعتبر تارجت لمشاريع جيجا بالطاقة الشمسية لكل الدول الكبيرة بالعالم.
1: نعم.
0: اللي بتستخدم هيوج داتابيس. هاي الهيوج داتابيس مثلا حتى الواحد يأخذ معلومة قديش بتستهلك طاقة، فاعتماد أكثر، والأردن من الدول المرشحة على مستوى العالم أن يكون فيها مشاريع جيجا. مقصود مشاريع جيجا أنه يعني إحنا الأردن الآن وقت الذروة بنستهلك 6 جيجا، تخيل أنه الأردن ممكن يكون فيها 10 جيجا
1: حمولة ضخمة.
0: يعني لا يعني أنه ممكن يكون فيها 10 جيجا استثمار بالطاقة المتجددة. وهي ضرورة ملحة للعالم حتى تشغل الهيوج داتا سنتر الموجودة بالعالم، وأكثر المناطق اللي مرشحة اللي هي منطقة العقبة. منطقة العقبة مشروع الناقل الوطني كمان من
1: مشاريع
0: العقبة
1: الاستراتيجية.
0: هي تعتبر يعني العقبة أكثر منطقة حيوية بالأردن.
1: نعم.
0: وأكثر إقبال للاستثمار فيها.
1: نعم.
0: وتخيل أنه كمان زي ما بسمع أنه هناك في نواة أو كذا نواة لمدن ذكية جديدة أنها تكون موجودة في منطقة العقبة، وبالتالي الاستهلاك راح يزيد على الكهرباء.
1: نعم.
0: وهذا الفارق بالاستهلاك أو زيادة الديماند الطلب على الطاقة راح يجي من خلال الطاقة المتجددة.
1: نعم، إذن سنذهب لفاصل قصير. ضيفي

الكريم الأستاذ مهندس محمد طعاني أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة وأيضا رئيس الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة ومستمعينا الكرام، ونعود لمواصلة محاور وملفات عالم الاقتصاد، فكونوا معنا.

0: عودة متجددة مستمعينا الكرام من خلال عالم الاقتصاد، وضيفي في الاستوديو الأستاذ المهندس محمد طعاني، وهو أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة، رئيس الجمعية الأردنية أيضا للطاقة المتجددة. نجدد الترحيب بك مهندس محمد، وأيضا الآن بما أنه تحدثنا عن هذه الكفاءة والإدارة لإنتاج وإدارة الطاقة المتجددة مستمعينا الكرام في المملكة، وأيضا هذا الدور المحوري الآن، كيف يغير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة اليوم من تلك الكفاءة والإدارة؟ يعني نود أن تحدثنا عن هذه النتائج مجددا.
1: حقيقة يعني إحنا بنحكي عن عالم بتطور بأجزاء أقل من الثانية.
0: نعم.
1: فالتغيير بحصل باستمرار، وبالتالي موضوع الذكاء الاصطناعي والاهتمام في التكنولوجيا الهائلة الموجودة بالعالم، هو يعني بالأردن احنا شغالين عليه من زمان، وعندنا وزارة الاقتصاد الرقمي، وعندنا معظم الوزارات، وعندنا تطبيقات معينة للذكاء الاصطناعي. بس انا حاب اربطها كمان في موضوع الطاقة المتجددة، وبنفس الوقت انا بعتبر انه لازم الاهتمام في محور الانسان، محور الإنسان. يعني نعم. إحنا الآن بالأردن نعتبر من الأكفاء على مستوى العالم في موضوع الذكاء الاصطناعي والتجربة هاي اللي موجودة بالعالم، لكن بنفس الوقت يجب أن لا نغيب الدور المؤسسي للاعتماد على أنفسنا، ويكون في إشي بديل باستمرار.
0: نعم.
1: لأنه يعني خلال 3 سنين الأخيرة، يعني معظم التقارير، يعني حتى مارك اللي هو مؤسس فيسبوك بيحكي انه الذكاء الاصطناعي المبالغ اللي انصرفت عليه، يعني بتعرف الدول العالم بيصرفوا كثير على البحث والتطوير، ما وصلنا للحد اللي كنا نتوقعه من الذكاء الاصطناعي. وبعض المؤتمرات اللي بحضرها اللي علاقة بالذكاء الاصطناعي مع الطاقة المتجددة،
0: نعم،
1: انه كانت ردة الفعل عكسية في دول العالم الثالث، بحيث انه هي ما استفادت بالقدرة أو بالاستيعاب، وبقيت سوق مستهلكة. خلينا نعم. نربط الذكاء الاصطناعي مرة ثانية بالطاقة المتجددة. الآن أنا مركب بيتي مركب عليه خلايا شمسية، وجيراني مركبين، والحي كله موجود، والمدن. إحنا مثلا عندنا الريجوليتوري بادي اللي هي هيئة الطاقة والمعادن.
0: نعم.
1: كثير من الدول العربية بتطلب من الهيئة العربية للطاقة المتجددة خبرة هيئة الطاقة والمعادن الأردنية، يعني كيف في عندها داتا سنتر متقدم، وكيف بيراقبوا الأحمال، وكيف يعني نتعاشى وقت الذروة.
0: يعني خلينا نتحدث هذه الخوارزميات
1: للتنبؤ. نعم. أيوة 100%. فالآن إحنا مثلا فكرنا في مشروع جديد، يعني إحنا مشروع كنا ننتظره مطولا، اللي هو
2: تكامل الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.

0: دخل لحاله.
1: نعم
0: دخل لحاله
1: موبايل المهندس محمد. معنا أنعم.
0: مشروع مدينة عمرة
1: إذا لطف الناس.
0: نعم يعني مشروع مدينة عمرة كنا ننتظره يعني فارغ الصبر، الآن أتوقع أنه هو نقل نوعية، وإحنا بنطالب حكومة الرشيد يكون هنالك ثلاث مدن ذكية بنفس الوقت. نعم. على ثلاث محاور. هيك إحنا تعودنا من القيادة الهاشمية، يعني واحدة بالجنوب وواحدة بالشمال وواحدة بالوسط، حتى تكون هاي القرى المدن رديفة للمدن الموجودة، ونحافظ على مقومات التنمية المستدامة، بحيث أنه لازم يكون في غطاء أخضر.
1: طب هذه التوصيات حدثنا عن أصدائها في القرارات الحكومية مثلا، الآن هنالك كل فترة تخرج الحكومة بحزمة قرارات فاعلة حقيقة، فحدثنا عن تلك القرارات.
0: يعني أكثر شيء أنا عاجبني بالحكومة هاي إنها هي حكومة ميدانية.
1: نعم.
0: حقيقة حكومة ميدانية، لكن في دور كبير جدا أنا بعتبره يعني بدرجة لازم نثابر عليه، اللي هو مجلس جلالة سيدنا اللي هو مجلس الأعيان.
1: نعم.
0: والمجلس الثاني اللي بيمثلنا احنا الشعب.
1: نعم.
0: اللي هو
1: كتشريعات
0: مجلس النواب
1: كرقابة،
0: لا يعني يشتغلوا أكثر
1: ويكونوا فاعلين
0: أكثر مع الحكومة. أنا أول مرة بشوف الحكومة
1: كلجان متخصصة.
0: نعم. كمان إنه يعني كيف مثلا احنا اللي دخلنا ندخل موضوع المدن الذكية، كيف نحافظ على التنمية المستدامة، نحقق أمن الطاقة وأمن المياه وأمن الغذاء. يعني أنا مبارح بقيت بإربد، مش بدي أحكي لأن أنا من إربد، لكن ما شاء الله إربد كل الناس بتحكي عن إربد، يعني هي كانت سهول حوران ولحد الآن يعني شغالة على شغلات كثيرة مهمة، موضوع الزراعة، فلازم نحميها من البناء العشوائي، بنفس الوقت نحافظ على مصادر المياه، وتكون المنظومة كلياتها منظومة متكاملة، ويكون في بنية تحتية لها بطريقة معينة، وتكون هاي الأدوار محورية، لأنه مثلا احنا بنقول مثلا المثل العربي أهل مكة درب شعابها.
1: نعم.
0: يعني كل جهة مثلا النواب الإخوان النواب اللي مثلا من إربد أو من الجنوب أو بيعرفوا خصوصية المنطقة الجغرافية.
1: نعم.
0: بحيث أنه كيف هذا يكون في استثمار للمدن الذكية، وإحنا بنحكي عن الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي هو اللي بيمنح الحق للمواطن ووجه استثماره.
1: نعم.
0: تتخيل انه مثلا
1: حتى توزيع هذه المكتسبات. أيوة. بكل عدالة.
0: أيوة.
1: ونعم
0: 100%. إذن حتى لازم يكون في
1: مطالب
0: تعاون
1: أهل الأغوار كمان في هذه نعم المجالات،
0: يعني مطالب وأتمتة للمطالب، يعني خلينا نقول في يعني أنا بستغرب بعض الناس اللي بيحتجوا على مشاريع البنية التحتية، مشاريع البنية التحتية اللي شغالة عليها الحكومة كثير مهمة، يعني إنه أنت الآن دائما احنا بنقول التنقل بالأردن صعب ومكلف لأنه ما فيش عندنا مثلا حافلات أو مثلا فيش عندنا قطار، مثلا فيش عندنا باصات بتروح بترجع on time، فالأتمتة شغالة.
1: صحيح.
0: الأتمتة شغالة في كل إشي على مستوى على مستوى الفوترة بالشركات.
1: نعم.
0: موجودة.
1: صحيح.
0: على مستوى. نعم. المهن موجودة.
1: خلينا نتحدث عن حتى التكنولوجيا المالية حاضرة.
0: أيوة.
1: في.
0: أيوة.
1: هذه والتطورات.
0: نعم.
1: في مجال الذكاء الاصطناعي، يعني فعلا هذا هو يعني سبب تقدم الأردن في هذا السياق. مستمعينا الكرام، بيتواصل معي الأستاذ الدكتور عمر للزيود، تحمس لخصوص هذه المؤتمرات، وهم من ينظمون مؤتمرات متخصصة في مجالات
0: التقنية. نعم.
1: فمعنا الآن دكتور عمر الزيود، إذا حتى يجهز الاتصال بما أنه تراسل معنا. الآن تحدثت مهندس محمد عن أهمية هذه المؤتمرات وورش العمل والأوراق العلمية والعملية التي تقدم حقيقة. لاحظنا في العام 2026 هذا الاهتمام الدولي بأن تكون الأردن هي التي تحتضن هذه المؤتمرات، وأيضا مجلس الأعمال الأردني الأوروبي أيضا لديه هذا التوجه بتفعيل المؤتمر القادم في هذا السياق. مواضيع اقتصادية كثيرة، منها اقتصاديات الطاقة وهذا الحيز والتقدم التكنولوجي فيها. حدثنا عن مؤتمر نفذ أيضا في الخليج، وأنتم كهيئة عربية للطاقة المتجددة قمتم بإدراج الكثير من المشاريع في البحرين على سبيل المثال، فحدثنا عن هذه الأوراق التي قدمت وما هي يعني الأولويات.
0: يعني حقيقة أنا بشكرك على السؤال هذا لأنه ببرز نشاطات الهيئة بطريقة عملية وشفافة. إحنا بالبحرين عقدنا المنتدى العربي العاشر للطاقة المتجددة والمكتب التنفيذي 15.
1: نعم
0: وأطلقنا، شكر ضيفك على الهواء، أطلقنا دليل الشامل العربي الشامل للطاقة المتجددة. وحاب أحكي قبل يعني ما أنسى أنه الأردن هي من أوائل أو من أكثر دول العربية اللي نعم. عندها اهتمام بالتعاون العربي المشترك. وبنفس الوقت الأردن من أهم الدول العربية اللي عندها اهتمام في مؤسسات المجتمع المدني.
1: نعم فعلا، يعني والثقافة الموجودة عند الشباب وريادي الأعمال، لاحظنا أنه هنالك ابتكارات ومشاريع مهمة حقيقة. دكتور عمر،
0: أنا سكيت عشان الدكتور
1: الحديث مشترك، بنتشرف بضيوفي الكرام دائما. مساء الخير دكتور عمر الزيود.
2: مساء النور أستاذ نعم.
1: وأيضا يحييك ضيفي في الاستوديو المهندس محمد طعاني، أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة.
2: معروف
1: أهلا ومرحبا دكتور. إحنا يعني بصراحة حابين أنه نتحدث في سياق المؤتمرات وأهميتها، والمملكة الأردنية الهاشمية هي مظلة لرعاية مواضيع تهم الطاقة المتجددة، وأيضا مواجهة قضايا مثل التغير المناخي وغيرها بأساليب مبتكرة، وأيضا مواكبة التقدم التكنولوجي. الآن نود أن تضيء للسادة المستمعين على هذه الأوراق التي تقدم. سنأخذ في هذه الحلقة أنتم كنموذج لتنفيذ هذه المؤتمرات حقيقة، مدى العمل بالتوصيات من قبل الجهات المعنية بالأخص الحكومية منها. تفضل.
2: والله يا أستاذ نعم والمستمعين، هو الموضوع ذا شجون اللي تفضلتي فيه
1: نعم
2: وحكيتي، يعني موضوع التوصيات وإلى آخره. المؤتمرات هي خليني أحكي جمع الخبرات وجمع ذو الاختصاص والمهتمين من القطاع الخاص والقطاع العام والخبراء من جميع من البلد وأيضا خارج البلد، من أجل مناقشة مواضيع شتى وموضوع معينة. التغير المناخي هو يعني هو صلب المواضيع كلها. كنا بنلاحظ انه في تغير بالمناخ، الجانب الاخر احنا نحكي الان عن مواضيع جديده زي الجرين بيلدينج والجرين بزنس والجرين الجرين اكونومي والى اخره. فكل ذلك عندما تتوظف او يكون هنالك توظيف لها في جلسات أو ربما ورشات عمل أو ندوات أو ملتقيات أو مؤتمرات إلى آخره، نجد يعني بالسهولة بمكان إنه الكل يجمع المعلومات، الكل يدرك ماذا نعمل وإلى أين نذهب ونستشرف المستقبل بالنهاية. لكن هنالك عقبات وهنالك تحديات كبيرة أستاذ عام نراها أمامنا جلية للأسف، إنه دائما القوانين والأنظمة المعمول بها أحيانا لا تساعد. بمعنى نحن ذاهبون بتوصيات مهمة جدا في إحدى المؤتمرات اللي أقمناها قبل شهرين واللي هي معنية بالتغير المناخي والاقتصاد الأخضر. بصراحة لولا حتى أكون أقرب إلى الدقة في حديثي وأكون يعني شفاف في حديثي، لولا يعني ما كان يعني وزير البيئة مطلع وصاحب هذا العمل أو راعي شرفي لهذا المؤتمر لما تمكننا من تنفيذ بعض التوصيات. هذا جانب. لقائنا مع دولة الرئيس أيضا والحديث في هذا الجانب، موضوع توصيات المؤتمر للتغير المناخي و الاقتصاد الأخضر، ساعدنا أكثر وأكثر. علينا أن نبدأ بالتغير المناخي يا سيدتي بأبجدياته، خلينا نحكي ما بدنا نحكي التغير المناخي كلمة فضفاضة كبيرة جدا. هنالك الطاقة وهنالك العامل المناخي، هنالك أشياء كثيرة كثيرة وهو علم بحد ذاته لا نستطيع أن نلم فيه في يعني في جلسة ما أو حديث ما. لكن عندما هنالك عندما يكون هنالك مسؤول بغض النظر عن مستوى المسؤوليه تبعته يساعدك في تنفيذ التوصيات انت تنجح بذلك.
1: نعم.
2: خليني ابدا باشياء بسيطه
1: يعني بعيدا عن البيروقراطيه. الان هنالك بعض من

0: التوصيات التي أخذت بعين الاعتبار، يمكن تابعنا من خلال مؤتمركم الأخير،
1: نعم صحيح.
0: من خلال تواصلنا معكم، كان هنالك يعني بعض من القرارات نفذت. نتحدث أيضا عن البنك المركزي وسياساته هذه الحصيفة، وكذلك كما أشرت وزارة البيئة وزارة الطاقة. أنت تتحدث دكتور عمر بأنه يجب أن تكون هنالك جذور راسخة لهذا العمل، حتى لا تأتي حكومة قادمة تلغي ما تم إنجازه أو تهمل ما تم إنجازه من الحكومة الحالية. إذن هنالك هذه الآونة، يوجد تقدم ويوجد جدية في الأخذ بعين الاعتبار في توصيات المؤتمرات المختصة.
1: نعم، في معلومة مهمة جدا
0: فضل.
1: علينا أن ندركها في القطاع العام والقطاع الخاص. صندوق التمويل الأخضر أصبح مركزه الإقليمي في عمان. عندما نتحدث عن صندوق التمويل الأخضر نحن نتعامل أو نتحدث، خليني أحكي وبعدين نتعامل، عن صندوق يرعى وينفذ سياسات المعنية بالتغير المناخي. أنت حكيتي عن موضوع البنوك أو البنك المركزي، سميها ما شئتي. التمويل الأخضر
0: ساعد بنك مركزي، ما رح أسميه إلا بنك مركزي يعني.
2: نعم. مركزي.
0: نعم.
1: ساعد البنوك في أن ينفذ بعض التوصيات الخاصة بالجرين بيزنس. هلأ خليني أركز على القطاع الحكومي في موضوع التغير المناخي. يعني إحنا خليني نحكي لك مثال أو نموذج. أحد المؤتمرات اللي رعاها أحد أصحاب الدولة السابقين، تحدثنا عن أن يكون هنالك البناء وكودات البناء بالتعاون طبعا مع نقابة المهندسين والأمانة والجهات ذات الاهتمام، أن تكون حسب مواصفات البناء الأخضر وإلى آخره. النموذج على ذلك مبنى العطاءات الحكومية. هذا أحد كان أحد التوصيات في مش المؤتمر الماضي ولا اللي قبله، والحمد لله تم إنجاز هذا المبنى واللي موجود بجانب وزارة الأشغال حسب أو توصية من أحد التوصيات.
0: نعم.
1: وتم إنشاء هذا البناء وتم التسكين بهذا المبنى من قبل هذه المديرية إلى آخره، حسب مؤشرات وحسب أيضا شروط وبنود.
0: نعم.
1: الحكومية في موضوع الاقتصاد البناء الأخضر.
0: نعم.
1: لا، لما نحكي بهذه الجزئية إحنا عملنا مبدأ نحكي نحبه ونظلم أنفسنا، وجنبك خبير معروف في هذا الجانب.
0: نعم.
1: وحضر مؤتمرات دولية وأيضا نستفيد من علمه.
0: أكيد.
1: إحنا ما بنحبه، لا الحمد لله إحنا قطعنا شوط كبير وطويل. يعني سمو ولي العهد حضر كوب 19، قبله جلال سيدنا حضر كوب، في عندنا كوب بأمريكا عفوا بتركيا بطرابزون راح يكون، وهنالك استعدادات للحكومة الأردنية في هذا الجانب، وأحكي الدولة الأردنية ما بدي أحكي الحكومة فقط.
0: نعم.
1: الدولة المساعدة في هذا الجانب. إذن هنالك حراك، والحراك إيجابي.
0: نعم.
1: ولا نحبه، لا إحنا استطعنا أن نصل.
0: يعني إذن القنوات مفتوحة الآن وهنالك بحث، أنتم لا تضعون يعني هذه التوصيات لمناسبات بعينها، إنما هنالك أيضا نشاط وحراك لتفعيل تلك التوصيات. نود أن نختم برسالة دكتور عمر، لكن اسمح لي أن يعقب المهندس محمد طعاني على هذا الكلام الذي تفضلت به. تفضل.
2: احنا بنشكرك سيدي دكتور عمر،
1: الله يحفظك يا محمد،
2: على مداخلتك القيمة واهتمامك الشديد. يعني انه الحمد لله دولتنا يعني متقدمة جدا في مواضيع مختلفة، واللي حضرتك تكلمت فيه الموضوع التغير المناخي. انا اللي لفت انتباهي موضوع انه يعني الناس دائما بتستنى اشي انه تسمع من الحكومة، لكن إذا بتتذكر أنا وياك بجوز قراب بالسن، لكن أنت يعني أكثر مني يعني معرفة وثقافة سيدي.
1: أنت أستاذ كل بروف.
2: الله يعزك يا سيدي. فزمان جدودنا كان عندهم مفهوم الاكتفاء الذاتي، وبعدين بيوتهم إحنا كمفهوم علمي اللي هو الباسيف انرجي ديزاين. حتى أنا يعني شاركت كتير.
1: صحيح.
2: أنا من مؤسسين الشبكة العالمية للطاقة من المناطق الصحراوية.
0: نعم.
2: كنا نعتز بسيدنا صلاح الدين الأيوبي اللي بنى القلاع.
1: صحيح.
0: نعم.
2: It's the best يعني example in the world للتصميم
0: وما زالت شامخة
2: يعني هاي التصاميم يعني الآن بعض الناس

0: ناس قاعدين، انا قبل فتره، قبل يعني دقائق، بوردي رساله لنقيبنا، لسعاده نقيب المهندسين، انه رحت زرت احدى المباني، يعني بيت لسه تحت الانشاء، وبجوز بده طاقه عن 10 مباني، او بديش ابالغ اقول لك اكثر. طيب ليش يعني ما يكون انه احنا يكون عندنا شغف؟ يعني انا بقول طيب المهندسين اللي اشرفوا على المبنى، المهندسين اللي اشرفوا على المبنى، ليش يقبلوا الاستهلاك العالي للطاقه هاي؟ بحيث انه يعني انت، انا بشكرك على الاشاده، وانه احنا بنجمع المتخصصين ومن الناس، لكن ما لازم يكون المواطن كمان هو اللي يتحكم ببيته، لازم ينجبر على المواصفات الفنيه اللي قاعده بتعطيوها الامانه، او بيعطيوها مجلس البناء الاخضر، حتى انه يكون تصرفاتنا احنا كاندفجوال بطريقه مرتبه. لذلك مثلا روح على عمان او على اربد على سبيل المثال، بتلاقي في احياء كثير راقيه جدا حقيقه. لكن في بعض المناطق الناس مش منضبطه، وبالتالي الانضباط.
1: اذا هذه رساله
0: صح ولا لا؟ انا معك، يعني انا معك،
1: الكل مسؤول حقيقه.
0: احنا سيدي معك انه الكل
1: مع الدكتور عمر نختم، لانه لم يتبقى لدي الا 3 دقائق. الان دكتور عمر، رسالتك في هذا السياق.
2: نعم، هي رسالة، يعني رسالة لعدة جهات أو عدة مواضيع. خلينا نحكي، ما بدي أحكي جهات. إحنا أول شيء الفضلات تبعت الأمانة عمان الكبرى، وداخل حرم أمانة عمان الكبرى الموجودة بين البيوت وعلى الشوارع وعلى الطرق والشوارع الفرعية والرئيسية إلى آخره. إحنا اشتغلنا على هذا الموضوع، والحمد لله الأمانة بلشت تشتغل الفضلات بتوجيه من دولة الرئيس. هذا جانب. الجانب الآخر هو وزير البيئة. الجانب الآخر اللي أنا بدي أحكي فيه على أمانة عمان الكبرى، وأتمنى أنهم يسمعوا ذلك، وأيضا نحن نبحث أن يسمعوا عن ذلك، موضوع البناء في مدينة عمان. مدينة عمان يجب أن يكون لها خصوصية. إحنا بنعرف أنه في مناطق مصنفة A B إلى آخره، أو ألف باء إلى آخره جيم. أعتقد أنه في بعض مناطق يجب أن يسمح بها
1: شمول تلك المناطق. نعم، كما يعني تحدثنا قبل قليل،
2: احنا بنشوف، اسمحي لي نعم، احنا بنشوف البناء عشوائي للاسف. في تم تصنيف بعض المناطق في عمان على انها ايه، بعض المناطق بي سكن، انا بحكي هون، بعضها تجاري الى اخره، لكن هنالك، ما زالت هنالك عشوائيه، والعشوائيه طبعا غير متعمده يعني، لكن علينا ان نجتهد اكثر لاحترام خصوصيه مدينه عمان.
1: اذا
2: لما نشوف جبل كامل،
1: نعم،
2: جبل مطل بجنن، خليني احكي،
1: نعم،
2: احنا ليش نسمح بعشوائيه البناء؟ مجلس البناء اشتغل كثير، نقيب المهندسين وزميله الموجود عندك الدكتور محمد، الكل اشتغل، لكن علينا أن نكون متحدين بأنفسنا ولدروب.
0: صح.
1: نعم، شكرا جزيلا على هذه الرسالة، وهي توجيه دكتور عمر الزيود، وأنت فاعل في هذا المجال اقتصاد وتنمية، وأيضا تنظم المؤتمرات المتعلقة باقتصاديات الطاقة المتجددة ومواضيعها المهمة، الاقتصاد الأخضر بشكل عام، وأيضا التغير المناخي. شكرا، إن شاء الله يكون لنا لقاءات قادمة في نعم هنالك الكثير من الملفات.
2: دكتور محمد،
0: شكرا لك سيدي،
1: يعطيكم العافية دكتور عمر الزيوت، شكرا. ومستمعينا، ختاما مع الدكتور المهندس محمد طعاني أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة، نختم في أقل من دقيقة، وأيضا القادم في ما يتعلق بهذه التفاعلات الأردنية الدولية، أيضا مؤتمر أطراف قادم 31.
0: أيوة.
1: نعم، نختم في هذا السياق، نبني عليه لحلقة قادمة
0: إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا أنا يعني بالصدفة وإحنا نحكي أنه العمل الأردن بالأردن، نعم، العمل المؤسسي عمل تكامل، فيعني احنا مع الحكومه ان شاء الله راح نشارك في مؤتمر الاطراف 31 كوب 31 اللي بده يكون بانطاليا في تركيا، ودليل انه احنا هاي هي الدوله العظيمه اللي احنا بنتباهى فيها قدام العالم،
1: الجاهزيه،
0: وانه احنا يعني مش طرف بس، نعم، الحكومه، نعم، كل مؤسسات الدولة
1: أكيد
0: بتشارك لرفعة الدولة. وبنشكركم على الاستضافة الكريمة،
1: بنشكرك كمان،
0: والحمد لله رب العالمين.
1: نعم، أول بأول هنالك الكثير من الرسائل من أصحاب يعني الخبرة في القطاع الحكومي والخاص وردتني، إن شاء الله سيكون لنا مستمعينا حلقات نستكمل فيها هذا الملف المهم. إذا في ختام هذه الحلقة يعني فعلا نقول بخلاصتها، شقت التكنولوجيا طريقها تلتقي بالطاقة المتجددة، وأثبت الأردن مجددا بوعي قيادته ومؤسساته أنه قادر على تحويل التحديات المناخية والاقتصادية إلى فرص استثمارية واعدة بعيدا عن البيروقراطية.

0: كل الشكر والتقدير لضيوفي الأعزاء في الأستوديو، المهندس محمد طعاني أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة وأيضا رئيس الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة، ونشكر الدكتور عمر الزيود الذي شاركنا هذه المداخلة القيمة. كل الشكر لزملائي من التنفيذ الهندسي والإخراج وجدي نصراوين، ومن غرفة المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار، ومن السوشيال ميديا مصعب زيدان وأنس العالمي. وهذه تحياتي مستمعينا إنعام الحويان، لنا لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يدين استهداف خط أنابيب في السعودية بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية. إرجاء الجولة المقبلة من مفاوضات إسرائيل ولبنان إلى تشرين الأول. إيران تعقد اجتماعا في مسقط الاثنين المقبل لبحث نتائج المفاوضات مع عمان بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز. 17 يوما لتصويب أوضاع العمالة المخالفة وبدء تمديد دوام مديريات العمل ومراكز صحة الوافدين والمختبرات المركزية اليوم حتى نهاية الشهر الحالي. من العناوين

0: وين إلى التفاصيل من عمان. دان الأردن الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بعدة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، معتبرا بأنه انتهاك سافر لسيادة السعودية الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس وبلدة طمون جنوب طوباس وانتشرت في عدة مناطق، فيما داهمت عددا من المنازل وفتشتها دون تسجيل اعتقالات. وفي محافظة بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة زعترة ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين. وفي قطاع غزة استشهدت سيدة فلسطينية وجنينها اليوم متأثرين بالإصابة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي القطاع. ومنذ سريان وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ارتفع عدد الشهداء إلى 1360 شهيدا. وإلى الوضع في لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لا توجد مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في وقت تكثف فيه إسرائيل تصعيدها العسكري في الجنوب اللبناني. إلى التفاصيل في تقرير الزميلة سارة العيسى.
1: على وقع التطورات الميدانية المتسارعة في الجنوب اللبناني ووسط الجمود السياسي، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم خلال زيارته مدينة النبطية في جنوب لبنان أنه لا توجد مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الراهن، مؤكدا على تمسك لبنان بثوابته الوطنية وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار. وفي وقت سابق أفاد مسؤول أمريكي بتأجيل الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية بين لبنان وإسرائيل التي كانت مقررة في روما الأسبوع المقبل إلى تشرين الأول المقبل. وبدلا من ذلك يلتقي السفيران الإسرائيلي واللبناني في واشنطن لبحث آخر التطورات وسبل تنفيذ اتفاق الإطار بين البلدين. وأرجعت مصادر أسباب التأجيل إلى تزامنه مع الأعياد اليهودية ومؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني إلى جانب التحضيرات لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتوازي مع تأجيل الجولة المقبلة من المحادثات تتجه الأنظار نحو التصعيد العسكري في الجنوب اللبناني، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارتين على بلدة المنصور في قضاء صور استهدفتا بنى تحتية وأحياء سكنية بتزامن مع تفجيرات في البلدة، كما استهدفت غارات وقصف مدفعي مرتفعات علي الطاهر ومحيط القنطرة ووادي زبقين وميس الجبل ووسط تحركات للقوات الإسرائيلية في المنطقة. وكان قد أبرم لبنان وإسرائيل في 26 من حزيران اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوض في واشنطن ينص خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجيا من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين تجريبيتين.
0: أعلن الجيش اليمني فجر اليوم تنفيذ غارات جوية استهدفت تجمعات للحوثيين وعربات عسكرية وأسلحة في مدينة المخة ومحيطها على ساحل البحر الأحمر، مؤكدا القضاء على تجمعات كبيرة من عناصر الجماعة وفق بيان المركز الإعلامي للقوات المسلحة. ويأتي القصف بعد إعلان الجيش أمس بدء عملياته الجوية ضمن ما سماه صندوق القتل الذي يشمل مدينة المخا ومحيطها في ظل تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين. قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تجديد العقوبات المفروضة على دولة جنوب السودان لغاية 12 من تشرين الأول القادم. كما قرر المجلس تجديد ولاية لجنة الخبراء الخاصة بالعقوبات لغاية 9 من تشرين الثاني القادم. عاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بل دعا الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى التحرك سريعا لفرض عقوبات صارمة على روسيا، منتقدا ما وصفه بتأخر واشنطن في اتخاذ إجراءات عملية. كما حث زيلينسكي الكونغرس الأمريكي على إقرار مشروع العقوبات الذي يحظى

0: دعم السيناتور الجمهوري لينزي غراهام، مؤكدا أن كييف بحاجة إلى قرارات قوية من إدارة ترامب. في المقابل حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا سيعد حربا ضد روسيا، معتبرا أن بلاده لا تشكل تهديدا للدول الأوروبية. وإلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث طلبت الولايات المتحدة من ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز الالتزام بنافذتين زمنيتين محددتين يوميا لضمان حمايتها عسكريا. في الأثناء أعلنت إيران عقد اجتماع في مسقط الاثنين لبحث نتائج المفاوضات مع عمان بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز. التفاصيل في التقرير الذي أعدته ميسون ربيحات وتقرأه إسراء الطراونة.
1: طلبت الولايات المتحدة من ناقلات النفط الراغبة في عبور مضيق هرمز الإبحار ضمن نافذتين زمنيتين محددتين يومياً لضمان توفير الحماية العسكرية لها، وفقاً لما أوردته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. تأتي هذه الخطوة في أعقاب تصعيد إيران هجماتها على السفن التي تعبر المضيق ليلاً، ومنذ أيار الماضي توفر واشنطن حماية عسكرية للسفن التي تسلك مساراً بمحاذاة الساحل العماني جنوب المضيق بهدف الحد من الهجمات وضمان استمرار تدفق شحنات النفط. وكان مركز التنسيق البحري الأمريكي يمنح السفن تصاريح عبور ضمن فترات زمنية واسعة ليلاً قبل أن يقلصها مع بداية سبتمبر الجاري إلى نافذتين محددتين يومياً بحسب رسائل بريد إلكترونية اطلعت عليها فاينانشال تايمز. في هذه الأثناء أعلنت إيران عقد اجتماع في مسقط الاثنين المقبل لبحث نتائج المفاوضات مع عمان بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وذلك بمشاركة العراق ودول خليجية. في المقابل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تغيير مسار 99 سفينة تجارية منذ بدء الحصار، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه أصاب زورقاً مسيراً أمريكياً عند مدخل المضيق وأفشل مهمته. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده في حالة حرب، معتبراً الحصار البحري والاقتصادي إجراء تصعيدي، ومؤكداً أن تحركات طهران لمواجهته دفاعية ومتوافقة مع القانون الدولي. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً جداً، متوقعاً انخفاض أسعار النفط بشكل حاد عند انتهاء الحرب.
0: أطلقت كوريا الشمالية اليوم عدة صواريخ بالستية قصيرة المدى من منطقة وونسان باتجاه بحر الشرق وفق هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية. وجاء الإطلاق عقب اختتام مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان استمرت 5 أيام، فيما قطعت الصواريخ نحو 250 كيلومترا بحسب سول. قرر وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور تمديد ساعات الدوام في مراكز صحة الوافدين والمختبرات المركزية اعتبارا من اليوم السبت لتسريع إنجاز الفحوصات الطبية خلال الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة وإصدار نتائجها دون تأخير. وبحسب القرار تصبح ساعات العمل في المراكز التابعة لمديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين بمحافظات العاصمة ومأدبة والبلقاء والزرقاء من الساعة 7 صباحا وحتى 4 مساء من الأحد إلى الخميس، إضافة إلى تفعيل دوام يوم السبت من الساعة 7 صباحا وحتى 4 مساء. وفيما يتعلق بالمختبرات المركزية، تقرر زيادة ساعات الدوام من الأحد إلى الخميس لتصبح من الساعة 7 صباحا وحتى 5 مساء، وأيضا تفعيل دوام يوم السبت من الساعة 7 صباحا وحتى 5 مساء مع إصدار النتائج في نفس يوم وصول العينات. هذا وقالت وزارة العمل إن 17 يوم عمل فعلي فقط تبقت من فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة والتي تنتهي في 30 أيلول 2026. وأوضحت الوزارة أن دوام مكاتب ومديريات العمل سيمدد اعتبارا من اليوم إلى نهاية الشهر الحالي ليصبح حتى الساعة 5 مساء، بهدف إتاحة المجال أمام العمالة المخالفة لتصويب أوضاعها. تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان مساء اليوم تنفيذ أعمال صيانة لجزء من شارع 60 في مدينة السلط يمتد من جسر 60 باتجاه نفق الشجرة، وذلك ضمن العطاء الشامل لصيانة عدد من الطرق الرئيسية والحيوية في إقليم الوسط. ودعت الوزارة مستخدمي شارع 60 إلى توخي الحيطة والحذر أثناء المرور في منطقة الأعمال والالتزام بالإشارات المرورية والتحذيرية والتعليمات الصادرة عن كوادر الوزارة ومديرية الأمن العام، والتقيد بقواعد القيادة الآمنة حفاظا على سلامتهم وسلامة العاملين وضمان إنجاز الأعمال ضمن البرنامج الزمني المحدد. أكد وزير العدل دكتور بسام التلهوني أن الأردن يمضي في مسار متكامل لتحديث منظومته التشريعية والعدلية، يشمل تطوير التشريعات والإجراءات والخدمات والبنية التحتية والموارد البشرية بما يواكب مسارات التحديث التي تشهدها المملكة والتحولات المتسارعة في المجتمع والاقتصاد والتكنولوجيا. وقال التلهوني بمناسبة اليوم العالمي للقانون إن القانون ليس مجموعة من النصوص الجامدة، وإنما منظومة تنظم حياة المجتمع وتحمي الحقوق والحريات وتوفر البيئة اللازمة للاستقرار والتنمية والاستثمار وتعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. يترأس الأردن الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي التي تنظمها منظمة العمل العربية في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 أيلول بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من 21 دولة عربية. ويترأس الوفد الأردني في المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطمين، بحضور وزراء العمل ورؤساء الوفود وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب ممثلي المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية. وبحسب بيان لوزارة العمل، اليوم السبت يناقش المؤتمر ملفات رئيسية ترتبط بمستقبل العمل والتنمية في المنطقة العربية، وفي مقدمتها النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة وتأثيرات التغير المناخي على بيئة العمل وسبل تعزيز السلامة والصحة المهنية والتكيف مع المخاطر المناخية، إضافة إلى آفاق المؤسسات الناشئة في ظل التحول الرقمي ودورها في تعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة. كما يتناول المؤتمر قضايا تنمية المهارات ومواءمتها مع احتياجات أسواق العمل وتعزيز التشغيل ومكافحة البطالة، بما يدعم بناء سياسات عمل عربية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية. تخطت صادرات غرفة صناعة عمان عتبة 5 مليارات دينار خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي. وحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 5,263,000,000 دينار مقابل 4,822,000,000 دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 9.2%. وأظهرت المعطيات توسعا جغرافيا للصادرات ووصولها إلى أسواق تصديرية جديدة وغير تقليدية في العديد من البلدان الإفريقية والأوروبية والآسيوية غير العربية. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها.

الأردن يدين استهداف خط أنابيب في السعودية بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية. إرجاء الجولة المقبلة من مفاوضات إسرائيل ولبنان إلى تشرين الأول. إيران تعقد اجتماعا في مسقط الاثنين المقبل لبحث نتائج المفاوضات مع عمان بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز. 17 يوما لتصويب أوضاع العمالة المخالفة وبدء تمديد دوام مديريات العمل ومراكز صحة الوافدين والمختبرات المركزية اليوم حتى نهاية الشهر الحالي. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلات إسراء الطراونة، سارة

عيسى وميسون الربيحات من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل خالد أبو زيد من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv، كلمة واحدة، عبر الهواتف الذكية. وأيضا سنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. إذن مستمعينا، زي ما تعودنا أن نشكر زملائنا الذين يخرجون هذا العمل إلى حيز الأثير، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وتحية لزميلنا المبدع محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، تحية للزميل رأفت القطامي. كما تعودنا مستمعينا أن نكون مع زوايا قانونية جديدة، واليوم ممكن نتحدث عن قضية قديمة.

0: ما جديدة. العنف الأسري اللي للأسف دائما يبدأ خلف الأبواب المغلقة، واليوم ممكن هذا العنف يعني بطل إنه يصير شأن خاص لما تتحول الأسرة إلى مساحة يفترض إنه هي لازم تقدم الأمان، لكن للأسف بتصير الأسر مصدر للأذى وأيضا للخوف. اليوم بالأردن عندنا قانون للحماية من العنف الأسري، عندنا جهات مختصة لحتى تتعامل مع هاي الحالات، عندنا أيضا إجراءات قانونية، أوامر أيضا حماية، وعندنا مسارات للتبليغ وأيضا لمتابعة القضايا. لكن دائما في سؤال ملح علينا أنه اليوم يعني ماذا يقول القانون؟ وممكن اليوم بدنا نحكي أنه ليش لما تقرر الضحية أنها تكسر حاجز الصمت وتطلب الحماية للأسف بصير في شيء آخر. يعني ممكن حلقة توعوية لحتى ممكن تعرف حقوقها، كيف تقدر توصل للحماية والأمان. أمر الحماية هو كافي لحتى نمنع العنف ونمنع للأسف تكرار هذا العنف؟ شو بصير لما يتم تبليغ يعني تقديم البلاغ؟ شو الضغوط العائلية؟ وإحنا أكيد الأردن مجتمع عشائري اجتماعي محافظ، فالضغوط الاجتماعية والعائلية ممكن يعني في كثير ضحايا شفناهم تراجعوا عن العديد من البلاغات. فاليوم بدنا نقرب المسافة ما بين نص القانون النص التشريعي وبين التطبيق، ونسأل بصراحة اليوم إنه في قانون موجود، ليش لسه في ضحايا بتتردد إنه هي تطلب حماية أو حتى تبلغ؟ لحتى نكون على مقربة، أكيد بيسعدنا وبيشرفنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية أن نرحب بالأستاذة المحامية حنين الحباشنة للحديث أكثر عن هذا الموضوع. يسعد مساك وشرفتينا أستاذة.
1: يسعد مساكي أستاذة نجود، ويسعد مساء جميع المتابعين والمستمعين عبر أثير الإذاعة الأردنية.
0: نعم، اليوم وأيضا كمان يعني بدنا نرحب عبر الهاتف مع النقيب معتصم المجالي من إدارة حماية الأسرة والأحداث. يسعد مساك يا بيك ويعطيك العافية.
2: يسعد مساك ست نجود ومساء كافة المستمعين وللزميلة الأستاذة حنين الحباشنة.
0: يعني اليوم بدنا نستمع منكم أو نصل إلى الصورة العملية، ونصل أيضا إلى الإطار القانوني وحقوق الضحايا وأيضا التحديات. أهلا وسهلا فيكم، حلقة قانونية أيضا واقعية وإنسانية، لأن اليوم إحنا بنحكي عن أحداث إنسانية بداخل الأسرة الواحدة. يعني أكيد خلف كل بلاغ في أسرة وفي كل قضية في إنسان، بدهم أمان، بدهم عدالة، وبدهم ممكن سترة إن صح التعبير. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. بالبداية لو بدنا نبدأ مع الأستاذ حنين، يعني القانون الأردني كيف ينظر إلى العنف الأسري، ومتى يتحول الخلاف العائلي إلى واقع فعلا لازم أنه هون القانون يتدخل؟
1: يعطيك ألف عافية أستاذة نجود، وللأمانة بنشكرك أول شيء على وبنشكر الإذاعة على طرح مثل هذه المواضيع، لأنها بتمس كل عائلة أردنية وكل أسرة أردنية موجودة على هذا الوطن. هذا الموضوع دائما أنا بحكي بنحكي دائما فيه ورح نضلنا نحكي فيه لنحاول نقضي على هذه الظاهرة، لأنه هي ما بتأثر فقط في الفرد وإنما بتأثر في أسرة أكملها، وهذا العنف إذا ما تم معالجته بيكبر مع الشخص
0: مسلّى جرائم.
1: نعم، وبيكبر مع هذا الشخص، بل بيصير مؤثر على المجتمع بطريقة سلبية ومصدر للجريمة.
0: نعم،
1: لذلك احنا دائما بهمنا ندرس الاسباب ونشوف كيف التشريعات تعاملت مع هذا الموضوع. من شوي كنت تحكي في انه كيف بينظر القانون الاردني او قانون بشكل عام الاردني لموضوع الحمايه من العنف الاسري، وبنلاحظ انه المشرع الاردني اولى حمايه فعلا قانونيه كبيره، وبالتالي اصدر في اول تشريع لما صدر بال 2008 في موضوع قانون الحمايه من العنف الاسري، ثم جاء التعديلات لتعالج. هلأ القانون دائما أنا بحكي وليدة البيئة التشريعية، وليدة المجتمع.
0: نعم،
1: لما تمت الإبداء العديد من الملاحظات شفنا أنه بال 2017 أجروا العديد من التعديلات.
0: نعم،
1: منها زيادة الحماية، ومنها أمر الحماية للأطفال وللعائلات حتى نحظى بحماية قانونية بموجب نصوص التشريع، لأنه أول أداة بدي أمسك فيها أنا القاضي لحماية المجتمع، وأول أداة بدي أمسك فيها الضحية لحماية نفسه هو النص التشريعي.
0: نعم،
1: عشان أمسك الأدوات القانونية لأصحاب القرار ليوفروا هذه الحماية. فالمشرع الأردني أولى رعاية في إصدار قانون الحماية من العنف الأسري في 2017 أجرى العديد من التعديلات. هلأ فيما يتعلق موضوع الخلاف العائلي، بدنا ننوه لنقطة إنه ما في عائلة ما فيها خلاف عائلة، لكن الفارق ما بين
0: نعم.
1: نعم الفارق

0: فارق ما بين الخلاف العائلي والعنف الأسري، فارق كبير جدا. لما أحكي الخلاف العائلي، الخلاف لا يخلق نوع من الضرب والأذى النفسي
1: نعم
0: والجسدي والمالي والجنسي اللي بيتعرضوا له الأشخاص المعنفين. لما بحكي خلاف عائلي يعني لا يؤول إلى جريمة. أما فكرة العنف فهو عبارة عن جريمة، كل فعل أو قول بيعاقب عليه القانون، كل
1: فعلا
0: أذى
1: نعم
0: يتحمل هذه الضحية. فالفارق كبير، الخلاف العائلي لا تصل إلى حد الجريمة، أما لما نحكي عنف أسري هو تتجسد فيه أذى وتتجسد فيه إحدى جرائم اللي نص عليها قانون العقوبات، لأنه
1: نعم
0: هو مصدر الأساسي
1: نعم
0: في تجريم النصوص.
1: نعم اليوم يعني بدنا نحكي عن الأشخاص اللي بتشملهم الحماية يعني بموجب قانون الحماية من العنف الأسري.
0: نعم، لا، مادة 3 في قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 ل 2017
1: 17 نعم
0: حدد الأشخاص المحميون بموجب هذا القانون، وهاي نوع من الخصوصية لقضايا العنف الأسري.
1: نعم
0: سبب إعطائه، قبل ما أتحدث عن الفئات، سبب إعطائه لهذه الفئة هي هذه الفئة لها خصوصية خاصة،
1: نعم
0: أسرار أسر أنت عم تحكي، فأنا نوع الرعاية والحماية اللي بدي أولي فيهم بيختلف عن الجرائم العادية، لأنه هذول داخل بيت،
1: نعم
0: داخل مسكن واحد، يغلبهم الصبر، يغلبهم الخوف، تحديات أكبر، وبالتالي أعطاهم هاي النوع من الحماية. لذلك نجد أنه الأشخاص المحميين هو الزوج والزوجة والأقارب حتى الدرجة الثالثة، ولما نحكي الدرجة الثالثة المقصود فيها زي الأب والأم والعم والعمة والخال والخالة،
1: نعم
0: هذول كلهم درجات ثلاثة.
1: نعم
0: لكن المشرع قال لك الأقارب حتى الدرجة الرابعة، يعني إحنا كنا ثلاثة بدون ما يحدد الشرط اللي راح
1: نعم
0: أحكي الآن، لكن قال لك حتى الدرجة الرابعة إذا كانوا داخل السكن، وهاي
1: بنفس البيت
0: نعم
1: نعم
0: رائعة جدا. فالمقصود فيها زي مين؟ زي ابن عمي أو ابن خالي إذا كانوا بنفس البيت. في كتير عائلات مبتدئة بيكون
1: نعم
0: الشخص
1: بيكونوا
0: موجود
1: عايشين مع
0: فيها،
1: بعض فعلا
0: فبنلاحظ إنه قانون العنف الأسري حدد إنه من هم الأسرة بمفهوم المحظيين بالحماية القانونية في
1: نعم
0: قانون العنف الأسري. ليش؟ زي ما حكيت من شوي إنه بيتم التعامل بسرية تامة بالجلسات
1: نعم
0: من إجراءات مختلفة، حتى فكرة الإسقاط فيما بعد رح نتحدث عنها وإلى آخره من تبعات. فأوش الزوج والزوجة أعطاهم الرعاية، أعطى الأقارب حتى الدرجة حكينا الثالثة، وإذا دون ما
1: امتدت
0: يشترط
1: للرابعة
0: امتدت للرابعة إذا كانوا داخل السكن.
1: نفس السكن نعم
0: وبالنسبة للمصاهرة بيحكي لك هو حتى الدرجة الثانية اللي هو زي الحما والحماية طبعا لكل من الزوج والزوجة،
1: نعم
0: هذا حتى الدرجة الثانية. تمتد حتى الدرجة الثالثة إذا كانوا في نفس المسكن، زي
1: نفس
0: مين؟
1: الشيء
0: زي ما حكينا بنت الحما، بنت ال أو هذول الأشخاص يمتد حتى كمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. أيضا أولى المشرع حسن فعلا، يعني أحسن فعلا لما نص على الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو شخص معنوي.
1: نعم
0: المقصود فيهم الأطفال اللي بيكونوا تبني، ما بحكي عن تبني بالأسماء، التبني إني أنا بعمل إجراءات قانونية
1: نعم
0: لأكون
1: لرعاية
0: بيئة.
1: هذا الطفل
0: نعم
1: نعم
0: صحيح، فذلك كلهم هم محظيين بالحماية القانونية، وبالتالي يتم تطبيق قانون العنف الأسري طالما انطبقت هذول الأشخاص.
1: نعم
0: بنسميه النطاق القانوني من حيث الأشخاص للقانون، من يشملهم اللي تم ذكرهم في حساب المادة 3 من قانون
1: نعم
0: العنف
1: نعم
0: الأسري.
1: هلا راح نعود على موضوع شو أبرز الحقوق اللي بمنحها القانون للضحية، لكن بدنا ننتقل للنقيبة معتصم المجال اليوم. اليوم لما يكون في حالة بتوصلكم لإدارة حماية الأسرة، كيف بيتم التعامل معها بالبداية؟ في فرق بالإجراءات بحسب طبيعة وخطورة الحالة، يعني كل حالة لها خصوصيتها وحسب مثلا جسامتها.
2: بداية ستي بنعود وبنأكد يعني على اعتزازنا في الإذاعة الأردنية، وبنوجه الشكر الجزيل على إتاحة الفرصة اليوم أن نكون معكم. يعني حقيقة أنه إدارة حماية الأسرة والأحداث تستند طبعا في استجابتها الأولية في التعامل مع أي حالة إلى منهجية علمية ترتكز على تحديد احتياجات الأشخاص المساء إليهم، وهذه طبعا تسمى منهجية إدارة الحالة، واللي تتقاطع مع العديد من الخدمات سواء الخدمات الأمنية أو الاجتماعية أو الصحية وغيرها من الخدمات اللي طبعا تقدم ضمن النهج الشمولي اللي تشتغل أو بتعمل عليه إدارة حماية الأسرة. طبعا الآن إحنا بمجرد ورود البلاغ ما بيتم التعامل مع الحالة فقط بإجراء شرطي تقليدي، ببلش طبعا عندي أنا في حال التعامل مع أي حالة بتقييم مسبق لتحديد مسار التدخل المناسب.
1: نعم
2: يعني الحالة منذ لحظة استقبالها

0: ورودها إلى القسم بيتم طبعا ضمن المنهجية وضمن الخطوات اللي نصت عليها منهجية إدارة الحالة بإجراء تقييم. هذا التقييم يشمل الحالة الصحية للحالة، ومن ثم تحديد حالة الخطورة إذا كان في عندي أنا حالة خطورة على الحالة. فيما يتعلق طبعا بالفرق في الإجراءات، نعم طبعا تختلف الإجراءات تبعا لطبيعة وخطورة الحالة، فتخضع الإدارة كل حالة واردة لأداة تقييم خطورة موحدة، وتصنف على إثرها طبعا الحالات إلى مستويات مختلفة. في عندنا حالات خطورة منخفضة، في حالات خطورة متوسطة، وفي حالات شديدة الخطورة. في الحالات الشديدة طبعا يفعل مسار سريع للاستجابة الفورية، بيشمل طبعا تدخل ميداني مباشر، توفير الحماية للحالة، ممكن يكون في عندي أنا تحفظ آمن عليها، وإصدار أوامر حماية عاجلة طبعا بالتنسيق مع المدعي العام والمحكمة المختصة.
1: جميل جميل جدا.
0: طبعا بقية الحالات المنخفضة والمتوسطة تدخل ضمن المسارات طبعا حسب الموافقة المستنيرة للحالة، إما بتذهب للمسار القضائي أو مسار التدخل الاجتماعي أو لتسوية النزاعات الأسرية والإحالة للخدمات الأخرى، طبعا مع الضمان الكامل لسرية وخصوصية التعامل مع الحالة.
1: نعم. اليوم يعني من خلال هذا الموضوع، يعني لو أنا بدي أضع نفسي يعني مكان الضحية اليوم وتعرضت يعني للعنف وقررت التبليغ، يعني من لحظة وصول البلاغ زي ما تفضلت أنه كيف بتصير الإجراءات وكيف بتم حتى التأكد من هذه أو من هذا البلاغ، مين أول شيء بيستقبل الحالة، بتم السماع لها، بتم تقييم الوضع يعني قبل ما أنها تدخل مباشرة لإجراءات أخرى؟
0: ستي يعني إحنا يعني بما يخص طبعا المسار اللي بتمر فيه الحالة، إحنا منذ لحظة وصول البلاغ أو وصول الحالة إلى القسم تبدأ رحلة استجابة، بتتضمن طبعا بالبداية أعلى درجات الخصوصية والسرية وبما يحافظ على كرامة الحالة. بتم استقبالها طبعا من قبل كوادر مؤهلة من الضباط وضابطات الشرطة النسائية المتخصصين والمدربين على أساليب المقابلة مع كل الفئات اللي تردنا واللي احنا بنتعامل معها. طبعا بتتم هاي المقابلات ضمن بيئة صديقة بتضمن توفير الراحة النفسية للحالة. فاليوم يعني الحمد لله في عجلة التطور اللي مرقت فيها الإدارة حقيقة، يعني اليوم الأقسام مجهزة ومزودة بكل المرافق الصديقة اللي طبعا بتعمل عزلة للحالة، بحيث انه الحالة بتشعر براحة، بتتقدم البلاغ أو بتقدم ما لديها بكل أريحية. ولله الحمد يعني عملنا على مدار 24 ساعة جنبا إلى جنب مرتباتنا من الضباط وضباط الصف وضابطات الصف من الشرطة النسائية، طبعا كلهم مدربين ومؤهلين على أولا يعني التعامل مع الحالة بنمط ونسق إنساني عالي يوفر أريحية في سرد ما حصل معها. جميل. ويعني يعطيها زي ما بيحكوا يعني يعطيها الثقة على أنه هي اختارت المسار الصحيح في ورودها أو تقدمها بالبلاغ لإدارة حماية الأسرة والأحداث.
1: نعم. إحنا طبعا معتصم بك رح ندخل بتفاصيل أكثر يعني كإجرائية وكيف تتعاملوا مع هذه الحالات، لكن بدنا ننتقل للأستاذ حنين. اليوم لو بدنا نحكي عن أبرز الحقوق اللي بوفرها القانون للضحية، وشق الآخر من السؤال اليوم، بس تتعاملوا مع العنف الجسدي بس يعني الحماية بس القانونية للعنف الجسدي، ولا في هناك صور أخرى للعنف ممكن الحماية فيها؟
2: رح أبدأ بالسؤال الثاني وأرجع لأنه مرتبط.
1: نعم.
2: الإجابة السؤال الأول بالإجابة عن السؤال الثاني. هلأ موضوع أشكال العنف لا يقتصر فقط على الجسدي، وإن كان هو أبرزه الجسدي. ومن هون بدي أنوه كمان لنقطة، هو نعم في ظاهرة العنف بين الأزواج، لكن في ظاهرة أخرى أيضا أحيانا الاعتداء على كبار السن، هذا شكل من أشكال العنف.
1: نعم.
2: فدائما بنسلط الضوء يعني على أشكال العنف إنه هو عادة يقتصر على الجسدي، ما بننظر للأنواع الثانية زي الجنسي زي اللفظي، لأن أوقات اللفظي جارح أكثر من الجسدي.
1: نعم.
2: والعنف الاقتصادي لما كثير من الزوجات بتحكي لك أنا أخذ بطاقة الصراف، أنا حرموني إخواني من الميراث، فإذا لا تقتصر فكرة العنف على الجسد. وإنما هناك العديد من الأشكال زي ما حكيت لك، الحالات التحرش اللي بتكون من أحد الأقارب على طفل أو طفلة، هذا تعتبر شكل من أشكال العنف الجنسي. أو أوقات الاعتداء على كبار السن سواء بالضرب أو بالشتم، هذا شكل من أشكال العنف أيضا.

0: سواء اللفظي او الجسدي. والعنف الاقتصادي كتير بنات بتكون بتشتغل او بيكون لها دخل خاص،
1: فعلا
0: سواء الاهل بيسيطروا على الدخل طبعا في
1: كامل.
0: فرق ما بين انه انا البنت حابه تعاون
1: بدي
0: او تساعد
1: اساهم بالبيت، نعم.
0: تماما، في فرق ما بين انه لا، اذا انت ما دفعتي انت حتضربي، انت حتنأذي،
1: نعم.
0: ففرق كبير. او زي البنت انه بيكون لها ميراث او كذا، فبيتم برضه هذا عنف اقتصادي انه انا بحرمها من حقوقها،
1: نعم.
0: فبتجدها انها بتتنازل عن هذه الحقوق. فشكل اشكال العنف لا تقتصر على شكل واحد، وانما جميع الاشكال. وهل يعاقب القانون؟ طبعا يعاقب عليها القانون، لكن لما انا احكي مثلا العنف الجسدي بناخذ وقتها انه هل إذا بليغ ولا إذا ولا ضرب،
1: نعم.
0: يعني ناخذ تفاصيلها لنكيف الجرم،
1: نعم.
0: لذلك وقسها على العنف الجنسي اذا كان في اعتداء، هل
1: نعم.
0: بهتك عرض ولا طبيعة الجرم
1: نعم.
0: لوين واصلة، أو الأفعال شو الوصف القانوني اللي خلينا نحكي بنعطيه لإله بحسب
1: نعم.
0: أركان الجريمة، وقس على ذلك اللفظي شو طبيعته، هل قدح ولا دم ولا تحقيق،
1: نعم.
0: تفاصيل الواقعة. لكن الخطوط العريضة نعم، هذه كل اللي ذكرته هو شكل من أشكال العنف، ولا يقتصر على شكل واحد،
1: نعم.
0: ولا تكشل أيضا تتجسد في صورة واحدة، زي ما
1: نعم.
0: حكيت لك عندي كبار السن وعندي الصغار وعندي لا
1: الإناث،
0: تقتصر نعم لا تقتصر فقط على الزوج والزوجة.
1: نعم.
0: ما هي أبرز الحقوق اللي بيوفرها قانون
1: نعم أو بيحميها،
0: نعم
1: نعم
0: القانون الحماية من العنف الأسري؟ زي ما تفضل من شوية البيك إنه في عندنا سرعة بالإجراءات، وهاي كمان القانون أعطانا هاي السرعة في الإجراءات،
1: نعم
0: وهاي ترى يعني مسألة العنف الأسري مسألة حساسة جدا.
1: نعم.
0: الضحية يكون في منزله في بيته،
1: موجود
0: يفترض مع
1: أطفال،
0: أشخاص يأمن على نفسه معهم، لأنه أنت بتحكي عن داخل الأسرة.
1: نعم.
0: فأبرز الحقوق اللي أعطاها قانون الحماية من العنف الأسري أنه أعطى مثلا النظر في القضايا خلال الأيام، أيام العطل، أيام الجمعة، السبت، لو حتى لو بدنا نفتح جلسات بهذا الموضوع، هذا سرعة عشان
1: سرعة الاستجابة،
0: نعم، بالإضافة طبعا مع إدارة حماية الأسرة لسرعة الاستجابة وخطتهم. هذا الحكي كمان أنا عندي إياه بالقانون، كمان في المحاكم في عندي سرعة في الاستجابة لخطور. طبعا زي ما تفضل من شوي البيك إنه القانون حدد إنه في جرائم بنقدر إنه نحكي طريقة الحماية فيها لا تقتضي الآن لازم أتدخل ومباشرة أخذ إجراء، وهذا بطريقة أو بأخرى بيشير لإشي اسمه أمر الحماية، إنه بعض الصلاحيات كانت مطلقة للقضاء عشان يعطوا نوع من الحماية في قانون،
1: نعم.
0: يعني من قانون أو من قانون الحماية من العنف الأسري، وما حصرهم القانون في أمور الحماية شو الإجراءات اللي يأخذها القاضي، أعطى على سبيل المثال لكن دون حصر،
1: دون حصر
0: فالاجتهادات
1: قضائية بتكون حسب الضرورة وحسب كل حالة،
0: نعم،
1: بخصوصيتها،
0: نعم، سلطة
1: نعم.
0: تقديرية القاضي،
1: نعم.
0: من ضمن الأمور اللي أعطاها في قانون الحماية السرية التامة،
1: نعم.
0: هاي من أهم وأخطر الأشياء. ليه؟ أنا اليوم بشوف جارتي أو قرابة لي عندها حالة عنف،
1: نعم.
0: لما أنا أتمتع بالسرية التامة إنه أنا ما يتم الكشف عن هويتي، أنا ببلغ لأنه راح أساعد في تخفيف هذه الظاهرة.
1: نعم.
0: طبعا في نقطة لازم ننوهها حتى تكون المعلومة كاملة للجميع، إذا اقتضت الإجراءات القانونية الإفصاح عن اسم الشخص يتم الإفصاح،
1: نعم.
0: لكن ضمن الملف،
1: نعم.
0: والنقطة المهمة من ضمن الحقوق اللي أعطاها القانون موضوع السرية في الجلسات،
1: نعم.
0: وهاي
1: حتى
0: من
1: الجلسات
0: أهم،
1: سرية، نعم.
0: نعم، هاي من أهم الضمانات، يعني بيتم إخراج جميع من في القاعة أثناء المحاكمة،
1: نعم.
0: فقط الأطراف المعنيين في النزاع،
1: في القضية، نعم،
0: نعم. والموضوع القضية، فهي من أهم الضمانات والحقوق، لأنه اليوم
1: فعلا.
0: ست تخشى أنه أنا أفوت فالكل يسمع فالكل يعرف، فلما تعرف
1: بصير
0: أنه
1: في حرج ببعض الحالات، نعم،
0: نعم، صحيح، نعم. فبصير في نوع من بتجدي حتى أقوالها عند المحكمة ممكن ما تحكيها كامل لو كان الأمر، لأنه إحنا عندنا الجلسات الأصل بأنها علنية،
1: نعم،
0: باستثناء ما نص على القانون من ضمن حالات
1: الحماية،
0: نعم، حالات الحماية من العنف الأسري. فهذه أبرز الضمانات اللي اليوم،
1: نعم،
0: أعطاني إياها قانون الحماية من العنف الأسري.
1: جميل، نعم. نرجع لمعتصم بيك اليوم، يعني شو بصير للأطفال اللي بيكونوا موجودين بنفس المنزل وتعرضوا للعنف أو شاهدوا هذا العنف مثلا داخل الأسرة الواحدة؟ الشق الآخر من السؤال اليوم، كيف بيتم توثيق الحالة؟ كيف تجمعوا الأدلة اللي ممكن حتى تفيدكم بالإجراءات القانونية مستقبلا؟
2: بداية يعني سؤال مهم، أنه كيف تتعامل الإدارة مع وجود أطفال،
1: نعم،
2: في بيئة عنيفة؟ طبعا تتعامل الإدارة يعني مع قضايا العنف بصورة شمولية،
1: نعم.
2: يعني احنا اليوم حرصا على عدم إجهاد الطفل او تعريضه للضغط النفسي، يتم طبعا عزل الطفل عن ذويه في حال كان في عنف، وهذا العنف ناشئ بين الأبوين. يعني احنا بنشوف اليوم انه نتاجات العنف الأكثر تأثرا فيها هم فئة الأطفال.
1: نعم.
2: فبالتالي يعني تعمل الإدارة على معيار أساسي من معايير العمل فيها، وهو معيار مصلحة الطفل الفضلة. نعم. وهو الحاكم الأول لكافة القرارات، بحيث أنه في بعض الحالات بتم إبعاد الطفل عن البيئة المعنفة وإسناد حضانته ورعايته للطرف غير من غير طرف المعتدي أو من غير طرف النزاع اللي موجود داخل البيئة الأسرية اللي هو موجود فيها. أما إذا كان طبعا كلا الوالدين بشكل خطر، فيتم اللجوء إلى خيارات الرعاية الأسرية البديلة أو مؤسسات الرعاية المعتمدة حكوميا، واللي إحنا بنشتغل معها ضمن النهج التشارسي وطبعا بالتنسيق مع دوائر الادعاء العام الشرعي.
1: نعم. اليوم كيف أنا بدي أوثق الحالة، أو حتى كيف بدي أجمع أدلة ممكن حتى تفيدنا بالإجراءات القانونية مستقبلا؟
2: ستي العزيزة، يعني إحنا كإدارة أكيد يعني نعمل وفقا للقانون. هناك قانون اللي هو قانون أصول المحاكمات الجزائية، واللي حدد أنا إلي دوري كمساعد للضابط العدلية في التعامل مع هذا النوع من القضايا. أكيد إحنا يعني مؤطرين بوقت زمني معين، في حال طبعا وردني أنا بلاغ للإدارة وتم التعامل معه. طبعا أكيد إحنا نتعامل بسرعة استجابة مع كل الحالات، وهناك طبعا يعني معدل قياسي في التعامل مع الحالات. أكيد إحنا بنعمل على توفير أي دليل، وهذا الدليل طبعا من خلال طبعا نظام المتابعات الاجتماعية اللي بيكون مرادف لعملنا في أو تعاملنا مع الحالة. يوثق كل شيء يخص الحالة، يخص العنف، من مسبب للعنف، من أي شيء كان سبب في نشوء هذا الخلاف أو هذا العنف بين أفراد الأسرة، جميعه يوثق ضمن ملف الحالة اللي بيكون موجود عندنا داخل مكتب الدراسات في كل قسم.
1: نعم، يعني جهودكم جدا جبارة معتصم بيك. رح نرجع لك أكيد، رح نحكي عن تفاصيل أخرى من خلال هذا العمل الإجرائي لتطبيق القانون، لكن برضو من الناحية القانونية أستاذي حنين، أهمية توثيق الاعتداء، تقارير طبية، أدلة، لحتى فعلا أنها تكون لها يعني لها سبب أو أثر في سير القضية.
0: نعم. إنتاجية عشان نحصل على قرار حكم بإدانة الشخص المعنف.
1: نعم.
0: في البداية بدي أشير لنقطة أنه قانون الجزائي في موضوع الإثبات، القانون نص في قانون أصول المحكمات الجزائية إنه جائز الإثبات الجرم بكل طرق الإثبات.
1: نعم.
0: وبالتالي هاي بيعطيني ما حصرني القانون بشكل معين في الإثبات.
1: نعم.
0: معنى ذلك أنا ممكن أستخدم الشهود، ممكن أستخدم التقارير الطبية. هلأ ليش بنستخدم التقارير الطبية أو شو مدى فائدة التقارير الطبية غير موضوع إثبات الضرر؟ في فرق ما بين التقارير الطبية يجيني إيذاء بسيط.
1: نعم.
0: ما بين إيذاء بليغ، ما بين تسبب بعاهة.
1: نعم.
0: مثلا.
1: نعم.
0: وبالتالي
1: مستويات. نعم.
0: نعم. وبالتالي سيختلف الحكم ما بين أنا جنحة لجناية.
1: لجناية. نعم.
0: وبالتالي موضوع التقارير الطبية لا يقتصر فقط على أنه أنا أثبت فكرة الضرر، مجرد الضرر، وإنما نعم. جسامة الضرر، لأنه نعم. راح يترتب عليها نوع الجريمة، وبالتالي يترتب عليها نوع الحكم.
1: نعم.
0: هذا من جهة. من جهة تانية، مسألة الإثبات زي ما حكيت من شوي، التقارير الطبية كنت أحكي أنه بتثبت الضرر. طيب.
1: نعم.
0: هلأ المشتكية كثير بيجين هذا السؤال، وهذا من الأشياء اللي بهمني أنه السيدات تعرفه أو الأطفال أو كذا، تحكي لك أنا ما عندي حدا في البيت لما أنا تعرضت للضرب أو العنف،
1: شهود يعني.
0: نعم. فأنا كيف بدي أثبت؟ نقطة كثير مهمة أني أحكي أنه المشتكي في قانون أصول المحكمات المدنية وقانون الصلح يجب لما بيدلي بشهادته تحت القسم القانوني، وبالتالي بنسميه شاهد للحق العام.
1: نعم.
0: معنى ذلك أنا لما بدي أسمع شهادتك أنت تحت القسم وتحت تأثير القسم. هاي من جهة. نقطة تانية، ما بيجي التقرير الطبي بشكل هون قناعة، فالإثبات ما بيكون فقط على التقرير الطبي.
1: نعم.
0: وإنما كان معه في شهادة تحت القسم اللي هو شهادة المشتكي. هلأ عندي بيانات أخرى، خير وبركة إني أنا أعزز هذا الموقف، لكن بعض القضاة يكتفي فقط أحيانا شهادة المشتكي.
1: نعم.
0: ليه؟ نعم طبعا تيجي هاي تحت خلينا نحكي القناعة الوجدانية للقاضي.
1: نعم.
0: بيكون مثلا صار فيها تحقيق أولي، بعدين إجت عنده تحقق من هذا الأمر، وهون أحيانا بتصير يعني مواقف يستخدم فيها القاضي حنكته. مثلا.
1: نعم.
0: في إحدى القصص تعرضت طفلة لا حروق.
1: نعم.
0: فالأب نفى أن هذه الحروق ناجمة

0: عن هو تعرضه للطفلة.
1: نعم.
0: فإحدى القضاة قامت باستخدام يعني بنسميها القداحة
1: نعم.
0: النار وبطريقة عفوية شغلتها، يعني طلبت أنها تحضر للقاعة بطريقة عفوية شغلتها وهي بتسأل وبتناقش عادي، يعني ما أثارت للطفلة الانتباه على الولاعة اللي بيتها.
1: نعم نعم
0: فالبنت بس انتبهت للولاعة، طبعا إجوا كانت الأم تحت شهد للحق العام، قدمت الشكوى والإجراءات
1: نعم.
0: وبلش الاستماع وإجا التقرير الطبي تبين أنه في حروق لهذه الطفلة، لكن حتى تتشكل قناعة
1: للقاضي
0: نعم بناء على القناعة طبعا بالإضافة لتفاصيل أخرى من خلال الأسئلة، الطفلة مباشرة غادرت القاعة بهلع وبخوف، تشكلت
1: فوبيا
0: قرينة
1: من النار. نعم
0: نعم تشكلت قرينة عند المحكمة أنه أنا هذا الطفل تعرض للعنف،
1: نعم
0: وبالتالي لو لم فعلا تفهم الطفلة شو هاي ومش متعرضة لإلها ما كان طريقة
1: هذا الهلع.
0: نعم تماما.
1: نعم.
0: فتشكلت، لذلك بنحكي دائما الجزم مبني على القناعة الوجدانية.
1: نعم.
0: لكن من الضروري تعرف انه طب انا ما عندي حدا في البيت، عادي انت شاهد للحق العام بتنزلي.
1: نعم.
0: طالما انه الحادث صار معك يتبين من خلال اسئله القاضي.
1: نعم.
0: من خلال الاسئله احيانا تطرح من المحامين بخلال التحقيق، يتبين للقاضي تطابق الاقوال، عدم الارتباك.
1: نعم.
0: الحديث حتى لو ممكن الرهبه موجوده لكن الواقعه نفسها لن تتغير، لن تضيف وتعدل في الواقعه. لما
1: نعم.
0: بنحكي مثلا بحكي لها اي ساعه صار معك الحادثه، باي يوم صارت.
1: نعم.
0: ويكون هذا نفس الكلام موجود عند المنتهى العام اذا كان فيها تحقيق. تطابق الاقوال بهذه الطريقه يشكل قناعه وجدانيه.
1: نعم. نعم.
0: نعم قناعه وجدانيه للقاضي، لانه الجزء دائما مبني على القناعه
1: فعلا.
0: كيف تقنع القاضي. فالتقارير الطبيه زي ما حكيت من شوي هي تشكل قناعه للمحكمه، سواء بتفيدني في الاثبات وقوع الضرر، ومن جهه ثانيه جسامه العقوبه.
1: العقوبه نعم.
0: نعم.
1: هلا لو بدنا نحكي ليش ما منبلغ، بس بدنا ننتقل يعني بالبدايه لمعتصم بيك اليوم، من يعني من خبرتكم شو الاسباب اللي ممكن تخلي الضحايا يتاخروا بالتبليغ؟ وبرضه يعني يعني وصلكم حالات انه مع يعني بعد سنوات من استمرار العنف، يعني مثلا تجيكم حالة بتحكي مثلا أنا إلي مثلا سنوات أو إلي 5-6 سنين بتعرض لعنف وساكتة وإلي مثلا ظروفي وإلي أسبابي؟
2: معك ستي معك.
1: نعم نعم نحكي من واقع خبرتكم اليوم شو الأسباب اللي بتخلي الضحية تتأخر في التبليغ، وبرضه لو تعطينا إنه بيجيكم حالات بتبلغ بس بكون إلها سنوات متعرضة للعنف.
2: بداية ستي يعني إذا بدنا نحكي عن الأسباب اللي بتجعل الضحايا يعني بتأخروا في التبليغ.
1: نعم.
2: يعني إحنا بنقدر نقول إنه بتتعدد الأسباب اللي بتدفع الحالات للتردد. نعم. أو التأخر في اتخاذ قرار التبليغ.
1: نعم.
2: طبعا مقدمتها بيكون الخوف الشديد من رد فعل المعتدي أو تصاعد حدة الانتقام.
1: نعم.
2: طبعا في حال علمه بالبلاغ، وكثير طبعا يعني من خلال خبرتي أنا الشخصية يعني كنا بجوز نتعامل خلال تواجدنا في الأقسام مع حالات كانت تجي وتسرد واقعة كاملة، وآخر شيء يعني لما بتسألها شو الخدمة اللي هي ممكن أنه نقدم لها إياها تحكي لك أنا مش عارفة، فهذا بيدل على خوف شديد.
1: نعم.
2: أيضا الاعتماد الاقتصادي والمالي للضحية على المعتدي.
1: نعم.
2: والخشية طبعا من فقدان المأوى أو الحضانة، فضلا طبعا عن الوصمة الاجتماعية والضغوطات. صحيح. اللي ممكن أنها تمارس من البيئة المحيطة للحالة، خاصة أنه إحنا في يعني في كم كبير من الناس بيعتبر أنه موضوع العنف الأسري هو شأن عائلي خاص.
1: شأن خاص.
2: أيضا لابد من التركيز على موضوع دورة العنف. دورة العنف هاي بتلعب دور كبير، ويعني هي طبعا إحنا لما بنحكي عن دورة العنف نقصد فيها التقلبات ما بين العنف والاعتذار اللي بيكون فيها المعنف اتجاه الضحية. يعني بزرع هو أسباب واهمة للأمل بالصلح أحيانا، وفيما بعد ممكن أنه يمارس العنف على الضحية، وهذا يعني برضو عامل أساسي أو عامل رئيسي من العوامل اللي بتأخر أو بتمنع الحالة من تقديم العنف. أما فيما يخص طبعا هل أنه في حالات اتصل بعد سنوات، أكيد يعني ممكن أنه اتصلنا يعني حالات عانت من عنف متواصل لسنوات طويلة، لكن في معظم الأحيان بتكون نقطة التحول اللي بتدفع الضحية إلى كسر حاجز الخوف أو كسر حاجز الصمت، أنه بوصل هذا العنف للأطفال وبتأثروا فيه بشكل مباشر، أو أنه العنف بيبلغ لمستويات ممكن انها

0: تهدد حياة الضحية بشكل جدي، ولا صحيح. يمكن أنه يصير التغاضي عنه.
1: نعم نعم للأسف. بدنا يعني ننتقل للأستاذ حنين. اليوم القانون بيوفر حماية، ليش لسه في بعض الضحايا للأسف بتتردد في أنها تقدم البلاغ؟ وبرضه لو بدنا يعني الأسباب يعني نفسها تفضل فيها، ممكن معتصم بيك اليوم أنه ممكن أنه أنا أخاف مثلا من فقدان الأسرة، أطفالي، مصدر دخل، مسكني، ممكن نعم. ممكن تكون عائق أمام الضحية.
2: نعم. هلأ فكرة ليش ما بيتم البلاغ لليوم، أول شيء من ضمن الأسباب أنه غياب الثقافة القانونية.
1: نعم.
2: يعني اليوم أنا الشخص لما ما بيكون عارف الإجراء القانوني وإنه شو الخدمات اللي ممكن يقدمها إدارة حماية الأسرة، وشو الضمانات اللي ممكن يقدمها القانون، وشو الحماية اللي ممكن يوفرها أمر الحماية، كتير من الستات ما بيعرفوا.
1: نعم.
2: فهاي من ضمن الأسباب اللي بتخلي الشخص إنه أنا ما بلجأ للجهة
1: القانونية. نعم. يعني ممكن يعني كلمة أنا أخرب بيتي بس.
2: هاي من جهة.
1: نعم.
2: النقطة الثانية ليش اليوم ما بنبلغ، لأنه عندنا ثقافة بالمجتمع، وهي في فرق بين بداية الحديث كنا نتحدث عن خلاف عائلي.
1: نعم.
2: ما بين عنف أسري، والفارق شاسع. نعم. بينهما. اليوم ثقافة المجتمع إذا البنت بتشتكي للأم أو للأب مثلا من أحد الأقارب إنه عم بيتحرش فيها، فبنجد في ثقافة مجتمع إنه لا ما تحكي هذا الحكي واسكتي وما تجيبي سيرة. نعم. ومش عارف إيش وكذا، فالضحية بتصير بدها تواجه الموقف لوحدها، بيسيطر الخوف عليها، وبتلاقي ما لجأت لشخص.
1: نعم.
2: قادر على حمايتها، بالذات خلينا نحكي الأحداث في هذا الجانب. الستات زي ما تفضل معتصم بيك إنه البعض الاعتماد المالي، بتجد الست إنه ما عندها اعتماد مالي لتكفي مصاريف. نعم. التعليم. نعم. المسكن وغيره. النوع الحماية كمان، فكرة الأطفال، أنا ممكن أنحرم من أطفالي، أنا ممكن أهلي ما يتقبلوا أطفالي. نعم. وبالتالي خوفها من هذا الموضوع، فهذا بتجد العديد من الأشخاص المعنفين أو زي كبار السن لما بيتعرضوا لهذا الموضوع بيحكي لك طب ماشي أنا لو بدي أطلع من عنده.
1: نعم.
2: لهذا المعنف بنتي أو ابني أو كذا، وين بدي أروح؟ فهاي التساؤلات اللي بتصير في جانب الضحية بيحكي لك لا أنا بدي أضل ساكت وأمشي.
1: نعم.
2: هلأ ليه بيكسروا أوقات حاجز الصمت؟ لأنه زي ما تفضل بيوصل لمرحلة أنه يهدد بالحياة.
1: نعم.
2: فبتجد أنه أنا لازم أخذ قرار الآن في هذا الموضوع وأوقف الحد. بس أحيانا زي ما حكينا من شوي بتكون إلها سنوات طويلة.
1: نعم.
2: تيجيك 15 سنة 20 سنة معنفة. نعم. طب ليه اليوم قررتي أنه أوقف هذا الحاجز؟
1: ممكن وصل يعني للأبناء.
2: شكرا.
1: العنف.
2: شكرا. نعم. هذا اللي بصير.
1: نعم.
2: بتصير أنه أوقات بتسبب بيعاها للأطفال. نعم. ممكن بيعاها لإلها، ممكن
1: شيء نفسي على الأقل،
2: نفسي وجسدي.
1: نعم.
2: وممكن يحدث عاها زي كثير من السيدات بيصيبهم ارتجاج بالدماغ من شدة الضرب. نعم. فبتجد أنه أو بتدخل في أمراض مزمنة من جراء هذا العنف، فيبلغ مبلغه العنف، فبتجد أنه هون اتخذت هذا القرار أو عالت نفسها ماديا أو وجدت من يعيلها ماديا فقدرت تكسر هذا الحاجز.
1: نعم.
2: بعض منهم بيحكي لك أنا استنيت لما يكبروا أطفالي لأنه أيه. خفت وسيلة الضغط تكون أطفالي،
1: وهذا كثير
2: سيدات تيجي. نعم. بتحكي لك أنا طب وأطفالي، طب موضوع النفقات وموضوع الحقوق الشرعية، طب أنا عارف ما رح يدفع لي وما معه يدفع لي، على الأقل ضل حيطة. ثقافة المجتمع أوقات تيجي بتشتكي للأم أو للأب بيحكوا لك لا أصبري. طب لمتى؟
1: نعم.
2: طبعا أنا بأكد على استقرار، أهمية استقرار الحياة الأسرية، وأهمية أكيد الحياة الأسرية فيها من الخلافات
1: اللي فعلا لا يحتمل. نعم.
2: لما أضر بشخص نفسيا وجسديا، الحالات اللي بيتعرضوا للعنف لفترات طويلة كمان بعد فترة شو فيها؟ ما عندها ثقة بنفسها، ما بتعرف تتعامل،
1: علاج نفسي،
2: ما بتعرف تتواصل.
1: نعم.
2: مع الآخرين، ثقتها بنفسها مهزوزة، ما بتعرف تدير أبسط أمور حياتها. طبعا هذا الكلام بينعكس على الأطفال، كيف تتعامل بالأطفال. ودائما أنا بحكي زي الكاسة، شو ما عبيت بالطفل حيعيده.
1: نعم.
2: فأنت باللاوعي كأم إذا كنت ربة أسرة أنت بتمتصي هذا الحكي وتظن أنك مسيطرة، بس أنت عم بتصبي أوقات في الأطفال.
1: نعم للأسف. حتى أنت كمان عم تنشئ جيل أطفال بأسرة مش متوازنة.
2: نعم.
1: مش آمنة.
2: نعم.
1: حتى
2: صحيح.
1: ممكن أطفالك بس يكبروا حيكونوا مثلا للأسف عين. حتى إحنا يعني لو نرجع مثلا لقضايا الإدمان، المخدرات، القضايا مثلا جرائم الأحداث، لما نرجع يعني للأساس إنه الأسرة ما كانت مستقرة.
2: جزء من الأسف. نعم من الأسباب. نعم. صحيح. نعم. نعم. صحيح.
1: للأسف. صحيح. نعم. رح نحكي بموضوع أمر الحماية اليوم. شو المقصود بأمر الحماية أستاذي حنين؟ يعني متى يكون للضحية أو متى يمكن إنه هي تحصل على هذا الأمر؟
2: تمام.
1: وشو بتضمن؟ ويعني أنا بس أخذت يعني أمر حماية، شو يعني شو بمنع المعتدي إنه يتصرف.
2: نعم.
1: أو إنه يقابلني. نعم.
2: تمام. هلا موضوع أمر الحماية هو نوع من الضمانات القانونية اللي وفرها قانون. نعم. العنف.

0: هل هو إجراء قانوني مش عقوبة؟
1: هلأ رح أوضح
0: نعم.
1: بس أوضح الأمثلة حتى تتضح للمستمعين
0: نعم.
1: ما المقصود فيها وأوضحها أكثر بالأمثلة.
0: نعم.
1: فموضوع أمر الحماية هو عبارة عن ضمانة قانونية وضعها قانون موجودة في قانون الحماية من العنف الأسري.
0: نعم.
1: هذه الضمانة يتحكم فيها أو صاحب الصلاحية في تحديد هذه الأمر الحماية أو
0: نعم.
1: نوع الحماية هو القاضي، هي سلطة تقديرية. شو المقصود في أمر الحماية؟ بمعنى أورد المشرع الأردني العديد من الأمثلة على
0: نعم.
1: موضوع أمر الحماية زي حظر ارتياد المشتكى عليه مكان سكن المشتكية.
0: نعم.
1: فهو منجد هنا إن هو مش عقوبة، حظر ارتيادك هو نوع من الحماية وبالتالي وقائي.
0: نعم.
1: مثلا نقطة تانية، إذا كان في هناك أشخاص آخرين متأثرين بالعنف مع الضحية، بمعنى إجت المشتكية قدمت هذه الشكوى لكن في أشخاص زي الأطفال مثلا بيجي بحكيها أنا رح أعمل
0: نعم.
1: رح أعمل في أولادك، راح أعمل بكذا، الأهل أهل الـ الـ الـ
0: مشتكية.
1: نعم
0: نعم.
1: هلا بهاي الحالة أمر الحماية لا يتعلق فقط في الضحية وإنما في من يتضرر ويتصور أن يقع
0: نعم.
1: يقع عليهم، وبالتالي بنجد هون إن هو أمر حماية وأمر وقائي وليس عقوبة.
0: وليس عقوبة،
1: والهدف منها زي ما حكيت لك هو حماية الضحية ومن يتوقع أن يقع عليهم الخطر.
0: نعم.
1: طبعا المشرع الأردني حط العديد من الأمثلة على هذا الموضوع اللي
0: نعم.
1: احنا ذكرناهم من شوي، وأيضا نقطة كثير حساسة وجدا مهمة
0: نعم.
1: أنه فتح بآخر فقرة من نص المادة فتح المجال في أمر الحماية بأنه جعل السلطة التقديرية أمر
0: القاضي.
1: نعم أي أمر حماية ترى أنت خلال هذه القضية أنه واجب أو ضروري أنه
0: نعم.
1: يتم القيام فيه عنده القاضي النص القانوني يخوله لاتخاذ أمر الحماية.
0: جميل.
1: بحيث يوفر الحماية للضحية أو من يتصور الوقوع عليهم أمر العنف.
0: أمر العنف نعم.
1: نعم.
0: يعني ننتقل لمعتصم بيك اليوم، عمليا كيف بيتم التعامل مع الشخص اللي صدر بحقه أمر حماية، وشو بصير لو أنه المعتدي خالف أمر الحماية أو حتى حاول أنه يوصل للضحية؟
2: بداية ستي يعني برضو هذا سؤال مهم. يعني
0: نعم.
2: إحنا عند صدور أمر الحماية من المحكمة المختصة أو بوجود توصية بتم تبليغ الشخص المعتدي بهذا الأمر بشكل رسمي عبر الإجراءات القانونية المتبعة.
0: نعم.
2: وطبعا بتضمن بيكون أمر الحماية التزام وتدابير حازمة ومحددة.
0: نعم.
2: مثل طبعا منع المعتدي من الاقتراب من الضحية أو
0: نعم.
2: منع تواجده في مكان سكنها أو عملها أو التواصل معها بأي وسيلة، سواء كانت وسيلة اتصال مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال طبعا وسائل الاتصال الإلكتروني أو من خلال أي شخص. طبعا في حال قيام المعتدي بمخالفة أمر الحماية أو محاولة الوصول للضحية فالقانون في هذه الحالة يعامل هذه المخالفة باعتبارها جرم مستقل بحد ذاته وبتستوجب الملاحقة الجزائية الفورية. وفي حال طبعا ارتكب هذا النوع من أنواع الجرائم بتم التحرك له من قبل طبعا المعنيين بمتابعة تنفيذ أمر الحماية من قبل مرتباتنا، وبيتم ضبطه وإحالته مباشرة للجهة القضائية لاتخاذ طبعا العقوبة المقيدة للحرية في هذه الحالة.
0: نعم.
2: ودون طبعا المساس بالدعوة الأساسية المقامة ضده.
0: نعم.
2: فمخالفة طبعا يعني مخالفة أمر الحماية هي قضية بحد ذاتها.
0: نعم نعم قضية. لو بدي أنتقل من الحماية إلى التبليغ اليوم بعد ما يتم تسجيل البلاغ، إحنا تفضلنا ببداية اللقاء عن يعني عن المراحل اللي بيتم المرور فيها اليوم. نعم. معتصم بيك اليوم تنتهي مهمة حماية الأسرة بعد ما يتم تسجيل البلاغ، ولا في متابعة والحماية حسب يعني كل حالة في خصوصية لكل حالة؟
2: ستي نعود ونؤكد طبعا بأنه الحالة يعني عقب ما بتم تسجيل الواقع اللي حصلت معها ومرورها طبعا بمرحلة الاستجابة والتقييم واتخاذ طبعا تدابير الحماية لها وتأمين المأوى في حال احتاجت إلى مأوى وانتقالها طبعا إلى مرحلة الإحالة القضائية أو الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الموضوع.
0: نعم.
2: نؤكد أنه مهمة إدارة حماية الأسرة والأحداث لا تنتهي إطلاقا
0: بمجرد تسجيل. نعم.
2: تسجيل البلاغ أو إحالته للقضاء. تستمر طبعا الرحلة مع الحالة في ما يسمى الرعاية اللاحقة أو إدارة الحالة الممتدة. طبعا هاي المرحلة بتتضمن إما بيكون فيه متابعة على الحالة من خلال زيارات تتبعية للتأكد طبعا من استقرار الأمور بخصوص الحالة وعدم تعرضها لأي نوع من أنواع العنف أو الضغوطات أو التهديدات. وطبعا في هذا السياق بتواجد معنا شركائنا من وزارة التنمية الاجتماعية
0: والأخصائيين
2: الاجتماعية.
0: نعم
2: اللي هم متواجدين معنا داخل الأقسام، وهم طبعا بيلعبوا دور العصب المحرك في في في هذه العملية من خلال طبعا إجراءهم للتقييم النفسي والتقييم الاجتماعي الشامل وإعداد خطط التدخل الفردية ومرافقة الحالة طوال طبعا هذه المدة للتأكد من سلامة الحالة وأنها في في في في أفضل حال.
0: نعم معتصم بيك، لو الضحية ما بدها ترجع للبيت شو في خيارات متاحة أمامها بتكون؟
2: ستي العزيزة، يعني إحنا في في حال عدم رغبتها بالعودة إلى المنزل تتوفر عنا عدة خيارات طبعا، ومنها أنه تحويلها إلى دور الاستضافة ودور الرعاية الخاصة بالنساء والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. وطبعا خلال تواجدها داخل هذه الدور أكيد ينتقل ملفها إلى داخل الدار وبتم إبقاء المتابعة إلها طبعا لحين إعادة دمجها ببيئتها الأسرية والتأكد من سلامتها وإنها بأفضل حال.
0: نعم نعم. ننتقل لأستاذتنا حنين الحباشن اليوم. تقديم البلاغ يعني بالضرورة إنه الضحية راح يعني تدخل في مسار قضائي طويل، لأنه مثلا إذا إنه إذا تم هذا البلاغ، وبرضه التسوية والصلح في قضايا العنف الأسري كيف بتكون؟ ومتى بكون حل ومتى ممكن يكون خطر؟ يعني أنت تفضلتي من خلال حديثي خلال اللقاء إنه مرات بكون في للأسف اللي هي يعني إنه صلح بكون للأسف بس شكلي.
1: نعم صحيح. نعم. نعم. سؤال جدا قيم ومهم، لأنه العديد من النساء يراودها هذا السؤال، وهذا من أبرز التحديات للأمانة بتواجه السيدات، إنه أنا لو دخلت المحكمة شو المصير؟ أو أنا لو دخلت إدارة بالضبط هذا السؤال. فبالبداية لازم نوضح إنه هناك فرق ما بين طبيعة الجريمة المرتكبة على هذه المعنفة أو الضحية، لأنه ممكن يكون رجل كبير بالسن زي ما أنا تفضلت، وأنا ليش بشير لكبار بالسن؟ لأنه دائما يدور حديثنا عن النساء. نعم هو موجود، لكن
0: بس كمان في فئة كثير
1: نعم من واقع العملي نجد كبار بالسن بيتم إهانتهم بهذه الطريقة أو الاعتداء عليهم. فنجد إنه موضوع تحديد نوع الجرم إذا كان جناية أو جنحة، وهون لابد أن نوضح للمستمعين ما الفرق بين الجناية والجنحة عشان أحكي الأثر المترتب على ذلك. هلأ في القضايا التي تتعلق في الجنح، أو مفهوم الجنحة هو أي عقوبة من أسبوع إلى غاية 3 سنوات، يعني أي جريمة بيتم ارتكابها عقوبتها من أسبوع إلى 3 سنوات هذه هي جنحة. والعقوبة إذا كانت تزيد عن 3 سنوات أو أشغال شاقة مؤبد أو اعتقال مؤبد أو كانت إعدام تعتبر من الجنايات. ليش الفارق هذا مهم؟ لأنه يترتب عليه الإجراء القانوني. إذا كانت من الجنح يعني أسبوع إلى 3 سنوات، هنا يمكن لأطراف القضية أن يقوموا بالتسوية. لما أنا أحكي التسوية هو مسألة الصلح، لكن في نقطة جدا حساسة. هل فقط موافقتهم على إجراء التسوية ملزمة للمحكمة بأنه تعتمد هذه التسوية؟ الأمر بتحول، بتم التسوية في إدارة حماية الأسرة، بتم إرسال الملف إلى المحكمة للنظر في الدعوة. طبعا من أهم الضمانات أنه مثلا بيتم النظر في القضايا في إدارة حماية الأسرة بقضايا العنف الأسري أمام المحاكم بما لا يتجاوز 3 أيام في كل 3 أيام على الأقل جلسة لخصوصية هذه القضايا. فالمحكمة يعرض عليها، إذا المحكمة اقتنعت أنه أمر التسوية سليم وأنه في مصلحة للأسرة فضلة وأنه فعلا رح يتم حماية الشخص الضحية، فبتصادق على هذا القرار ويعتبر قرارها قطعي في الجنح. لكن إذا المحكمة يعرض عليها ورأت أنه التسوية ما فيها نوع من الحماية ولم تتشكل
0: بتكون
1: وأنه
0: خطر على
1: الحياة، تحت ضغط المجتمع تم الصلح، لأنه كثير من المعنفات خلص اسقطي ورجع إلى بيتك. إذا تشكلت المحكمة لديها القناعة أنه هذا الشخص رح يتعرض للعنف بل وربما جريمة أكبر أو تتسع دائرة العنف، فيحق للمحكمة رفض التسوية. هلأ يحق للأطراف الاستئناف، وإذا صدر حكم الاستئناف يكون حكمها بالاستئناف قطعي، يعني غير قابل لا للتمييز ولا لإذن التمييز. وأنا مع هذه الضمانة أنه تعطى للسلطة التقديرية للمحكمة. ليه؟ لأنه أوقات هي تأتي إلى أو الضحية أو الشخص إذا كان رجل أو ذكر المعتدى عليه قد يتعرض للضغط للإسقاط. فحتى أمتعه بالحماية، أنه حتى لو، لأنه بدي أوفر له حماية أنا تدخل قضائي، حتى لو أنت أسقطت أو أنتوا تمت التسوية، فأنا إلي صلاحية التقديرية كقاضي
0: نعم
1: أجهز هذا الأمر وأوافق وأصادق على التسوية أو لا. هذا نعم. ما يتعلق بالجناح. فيما يتعلق بالجنايات
0: نعم.
1: الأمر مختلف، لا يتم فيها التسوية مباشرة تنزل المدعي العام
0: نعم.
1: يتم أخذ الإجراءات. وهنا بدنا نلفت انتباه لنقطة خطيرة،

0: نعم.
1: أنه يحال أمر للمدعي العام حتى يشكل نوع من الردع لباقي المجتمع أنه
0: نعم.
1: هيك يعني بالنتيجة أنا عندي في حماية فضلة للشخص للضحية.
0: نعم.
1: فالإجراءات القانونية زي ما حكيت لك ما بيتم إنهاء ملف الجنايات إنه خلص تمت التسوية، وإنما بيتم استكمال الإجراءات في ذلك.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بالجرح زي ما أشرت لك بنفرق، إذا تمت التسوية لا يعني بالضرورة إلزام المحكمة، وإنما تخضع السلطة تقديرية بالموافقة أو لا، لك حق الاستئناف.
0: نعم.
1: خلال طبعا برضو من النقاط المهمة إنه القانون أعطى هذه المدد في الاعتراض وفي الاستئناف مدد قصيرة جدا حتى النظر في الجلسات
0: فيها.
1: لحساسية الموضوع. نعم,
0: نعم.
1: صحيح.
0: يعني أنا لو بدي أنتقل لمعتصم بيك اليوم، شو اللي بتتمنى أنه المواطن يعرفه عن إدارة حماية الأسرة قبل ما أنه يحتاج إلها؟ يعني أنه مش إلا أنه لازم يكون متعرض لعنف أو حتى بيعرف قضية عنف صارت أمامه، شو اللي أنه لازم يعرفه المواطن قبل ما أنه يتوجه لحماية الأسرة؟ وفيها يعني في حالات كان فيها مثلا تبليغ من شخص آخر، يعني اليوم إنه يعني حتى يعني اتفضلت أستاذي حنين بالحديث إنه مرات الجارة ممكن تبلغ، يعني
1: نعم.
0: حتى إنه صحيح. تواجه المعتدي أو حتى إنه مثلا تخفف عن العائلة هذا العنف
1: صحيح.
0: أو هذا المشاكل اللي بيسمعوها.
2: بداية ستي يعني ومن خلال أثير إذاعتكم الكريمة، بنتمنى أنه كل مواطن وكل شخص مقيم على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية أنه يدرك بأنه إدارة حماية الأسرة والأحداث مؤسسة أمنية وإنسانية تقدم الدعم والحماية. طبعا هي ليست أداة للعقاب أو لتفكيك الأسرة، وهدفها الأساسي طبعا تقديم يد العون وإعادة الأمان والاستقرار للبيوت ضمن أقصى درجات السرية والخصوصية. وطبعا لما بنحكي عن السرية والخصوصية احنا بنحكي عن أكبر عقبة ممكن انها تواجه الشخص في موضوع تقديم البلاغ او في موضوع التعامل مع يعني اي حادث اعتداء بين افراد الأسرة.
0: نعم.
2: كما يعني اريد التأكيد على انه كل الخدمات اللي تقدم من قبلنا سواء كانت خدمات قضائية، خدمات قانونية أو اجتماعية أو صحية تقدم بشكل مجاني، تراعي الاحتياجات الحقيقية لكل حالة. وطبعا ضمن زي ما بنأكد على أنه إحنا بنشتغل ضمن منهجية، هاي المنهجية أكيد موجودة لتراعي الاحتياج الحقيقي وتحدد الأسباب الحقيقية للعنف اللي احنا بنتعامل معه. فبالتالي بنأكد على رسالة إدارة حماية الأسرة بأنه احنا نوصل في الأسرة إلى بر الأمان دائما، ويعني ندعو الله عز وجل أنه يعم الأمن والأمان على مواطننا ونكون دائما ويكون مواطننا بخير.
0: نعم نعم. اليوم لو بدي أنتقل إليك أستاذي حنين، من وجهة نظرك اليوم وين في الفجوة ما بين النص والتطبيق اليوم؟ المشكلة بالتشريع ولا بأنه وعي الناس بحقوقهم وإيش لازم يعملوا، ولا بموضوع الإجراءات، ولا أنه يعني العوامل الاجتماعية والثقافية؟ نعم نعم. وين المشكلة؟
1: الإشكالية زي ما حكينا من بداية الحلقة أنه هناك العديد من العوامل بتأثر في موضوع أنه الشخص الضحية أن يأخذ الخطوة الأولى في إيقاف هذا العنف وكسر دائرة الصمت.
0: نعم نعم.
1: وبالتالي موضوع ثقافة المجتمع زي ما حكينا، هلأ التشريعات موجودة لكن الفكرة مهما وفرت من حماية وتشريع إذا الشخص ما قرر أنه يمارس حقه اللي كفله إياه القانون.
0: نعم. نعم.
1: وبالتالي زي ما إحنا بنحكي الاعتداء على الجسد هو جريمة، فأنت ما أخذت الخطوة الأولى لتقديم هذه
0: الشرق.
1: نعم صحيح. مهما بلغنا من التشريعات ومهما بلغنا من الوعي القانوني إذا أنت لم تكن قادر على اتخاذ هذه الخطوة
0: إرادة شخصية.
1: نعم صحيح.
0: نعم.
1: لكن وجود التشريع بيعزز اتخاذ الخطوة، وجود التوعية القانونية زي اليوم نشكر الإذاعة الأردنية ونشكرك على طرح الحلقة وجهودك مشكورة وكل العاملين على هذه الحلقة لتوضيح الحقوق.
0: نعم.
1: والأشياء القانونية والأمور القانونية والإجراءات القانونية، هذا بشكل نوع من الوعي.
0: نعم.
1: فتبصر الشخص على اتخاذ الإجراء القانوني، وبالتالي إذا كان عائقه خلينا نحكي في موضوع المعلومة فتوفرت له المعلومة.
0: نعم.
1: إذا كان عائقه في موضوع ثقافة المجتمع وخوف من المجتمع اليوم لما بيشوف إنه هذه الظاهرة عم بينحكى فيها وإنه ما في ما

0: عدد نقدر نسيطر عليها، بالعكس هي حديث المجتمع، وانه المجتمع سيتفهم هذه الظاهرة وانها موجودة في
1: نعم.
0: مجتمعنا، بتساعد على كسر دائرة الصمت لهذا الشخص.
1: نعم.
0: فالإشكالية مش فقط في موضوع التشريع، اكيد احنا دائما نعمل على تطوير التشريع
1: نعم.
0: بحسب زي ما حكينا دائما، التشريع هو وليد البيئة المجتمعية،
1: يجب أن يواكب التغيرات.
0: نعم صحيح.
1: نعم.
0: ويستجيب للمجتمع. كيف بدي أستجيب؟ شو بواجه تحديات أنا في المحاكم؟ شو بتواجه مثلا إدارة الأسرة من كمنظومة كاملة؟
1: نعم.
0: الدولة شو بتواجه من خلال معالجة هذا الموضوع؟ بتم إنشاء مؤتمرات، إنشاء يعني
1: جلسات، توصيات.
0: نعم
1: صحيح. نعم.
0: وبالتالي بيتم إضافة هذه المواد كمقترحات على القانون.
1: نعم.
0: دائما بحكي التشريع أكيد بيخوني، هو أداة قانونية جدا مهمة، لكن هناك العديد من الأدوات بتساعدني أكسر
1: نعم.
0: حاجز الصمت، منها الإعلام.
1: نعم.
0: لما بيطلعوا بيسلطوا الضوء على
1: نعم.
0: هذا الموضوع.
1: نعم. هلا يعني لو بدنا رسالة من كل حدا، لو بدنا نبلش بمعتصم بيك اليوم، لو في شخص تعرض للعنف وبيسمع، يعني بيسمع عنا، شو أول خطوة لازم يقوم فيها؟ ولو برضو من خبرتك، من المشاهدات اللي بتشوفها كمان معتصم بيك، تحكي لنا رسالة اليوم للي بتعرض للعنف، للي أيضا للمعتدي نفسه، للأهل، للبيئة المجتمعية بشكل عام.
2: يعني رسالتنا في إدارة حماية الأسرة والأحداث، وبالأخص الرسالة التوعوية اللي احنا دائما بنقدمها، بأنه العنف ليس حلا. أول خطوة دائما بنحث مواطنين الكرام عليها، بأنه في حال تعرضك لأي نوع من أنواع العنف لا تتردد بالاتصال طبعا، واستخدام الوسائل المتاحة للتبليغ لإدارة حماية الأسرة والأحداث، والحمد لله برضو هي وسائل متاحة في لكل الناس طبعا، من خلال الاتصال برقم الطوارئ الموحد، أو من خلال الأرقام المخصصة للإدارة، أو من خلال صفحات السوشيال ميديا اللي موثقة باسم إدارة حماية الأسرة والأحداث.
1: نعم.
2: واللي تتلقى طبعا الكوادر العاملة عليها البلاغات على مدار الساعة بمنتهى السرية والمهنية، بأنه ما تتردد بتقديم البلاغ، لأنه البلاغ لا يعتبر ضعف أو خطأ أنت بتمارسه، بالعكس هو الخطوة الأولى والأهم نحو استعادة الحياة واستعادة
1: نعم.
2: الأمان. وإحنا يعني رسالتنا دائما بنأكد عليها، بأنه العنف ليس حلا، بالعكس الحوار والمحبة والألفة هي الحل في كل الأمور. ويعني نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا وعلى كافة المواطنين وكافة المستمعين بالأمن والأمان، وأن يحفظ أردننا الحبيب تحت قيادة، تحت ظل سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين.
1: اللهم آمين. أنا بدي أشكرك النقيب معتصم المجالي من دائرة حماية الأسرة والأحداث، شرفتنا اليوم وأعطيتنا من وقتك، يعطيك العافية.
2: الله يسعدك.
1: شكرا شكرا يا بيك. وأيضا يعني رسالة وسؤال أخير اليوم، شو أهم حق قانوني اليوم تتمني أنه فعلا الضحية، إنها يا جماعة أنه هذا يعني حق لك وهناك في حماية.
0: نعم.
1: وبرضو بدي منك رسالة اليوم كمحامية، وأنت ممكن على تماس مباشر للعديد من
0: نعم.
1: الضحايا، وكنت
0: نعم.
1: معاهم بقصص وقضايا
0: نعم.
1: مهمة.
0: نعم. نعم. زي ما حكيت، هو من أهم الحقوق إنه القانون كفل لك حق السرية في المحاكمة،
1: نعم.
0: حق السرية حتى في تقديم البلاغ، وبالتالي أنت ممكن تبلغي عن طفل معرض عندك، عن جار معرض عندك، هذا أهم الحقوق
1: نعم.
0: اللي أضمن لك إياها القانون، بالإضافة للسرية موضوع سرعة الإجراءات. وبالتالي ما رح أهم الضمانات بعتبر أن الإنسان أو الشخص المعنف بيحكي لك أنا بدي أضل تحت وطأة القرار القضائي قد يطول.
1: نعم.
0: وبالتالي لما أنا بعرف أن قضايا العنف يجب أن تفصل خلال 3 شهور
1: نعم.
0: كحد أقصى، هاي ضمانة قانونية أنا كشخص. رسالتي للمجتمع مش بس للضحايا، للمجتمع بأكمله،
1: نعم.
0: أنه إذا شفت شخص ضحية هو يخشى، إذا أخذوا الخطوة إنه هو يخشى إنه يواجه المشهول، لأنه في نقطة الشخص المعنف هو مسيطر
1: نعم.
0: على شخص الضحية.
1: الضحية،
0: وبالتالي دوري كمجتمع أنا اليوم إذا بشوف شخص يتعرض للعنف إني أخذ بيده، ممكن أقوم بالبلاغ، ممكن أنصحه أوجهه للجهات المعنية.
1: نعم.
0: فرسالتي اليوم مش بس للمعنف، اكسر حاجز الصمت وللأشخاص اللي حوالينه
1: نعم.
0: ليساعدوه بكسر حاجز الصمت.
1: نعم إن شاء الله يا ربي. فأنا صراحة بدي أشكرك كمان المحامية حنين الحباشنة على هذا الطرح الطيب اليوم. ممكن المشكلة دائما مش يعني مش في غياب القانون، لا، في قدرة الإنسان لحتى يوصل للقانون باللحظة اللي فعلا بيحتاج فيها لحماية. موضوع العنف الأسري مش يعني خلاف أو حتى ممكن كلام أو موضوع ممكن نحكي فيه، لا، إحنا بنحكي عن اعتداء، عن خوف، عن تهديد، والحماية هي مسؤولية قانونية ومجتمعية ومؤسسية. أتمنى نكون اليوم مستمعينا يعني موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. بدنا نحيي زميلتنا نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، زميلنا محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، وزميلنا رافت الأقطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.
3: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
1: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابع.
1: غزوة، هذه الخيمة والبغل كسبتهن من وقعة حد الدقيق.
2: من طول الغيبات جاب الغنايم. الحمد لله على سلامتك يا بعد قلبي.
1: يسلم عينك يا نظر عيني. أقول يا غزوة لو إنه
2: الحمد لله على سلامتك يا خالة. هي ذكر الله يا ذكر الله.
1: الله يسلمك.
2: هذه الدابة أدها علف ومي.
1: جبت بخرجها شعير.
2: هالحين علفه وسقيه.
1: خالة عوفة أقول يعني أنا جاي تعبان وجعان، لو تسوي لنا لقمة زاد يعني.
2: تامر يا خالة تامر.
1: غزوة يا غزوة تعال قربي جاي قربي جاي، ودي أقول لك شيء. تعال.

0: بالضبط؟ الوه ما جبت لك ركوبة مثل اللي جابها عامر؟
1: يه جبت 4 بواريد دق ألماني. شوف يا سعدة
0: مبينة جديدة،
1: فشكها رصاص مختوم مو دك ملح بارود.
0: وشو هالنيرات هذي؟
1: ها؟ نيرات نمساوي
0: ذهب ولا نحاس؟
1: بس أروح عالطفيلي أخلي كركور يقدر قيمتهن.
0: اي تشتري منهن البغل؟
1: اي بغل يا سعدة؟
0: اللي جابه عامر من حد الدقيق ما رح يغليها عليك.

0: 2000 جنيه يا سمو الأمير؟
1: تستاهلهن يا صبح يا فندي، ذولا ثمن المدافع والرشاشات اللي كسبتهن.
0: ما عملت إلا واجبي.
1: أنت خاطرت بروحك وارواح أعداد الرشاشات، حتى بعثرت عسكر العدو وشليته.
0: كثر خير الألمان.
1: الألمان وش خصهم؟ وش خصهم من معركة حد الدقيق؟
0: اللي دربني على الرشاش وحركة نقله سريعة ضابط ألماني كان يخلينا نركض 200 متر وأكثر وإحنا حاملين الرشاش، ننصبه ونطلق النار ونحمله من جديد لموقع ثاني.
1: أشكرك يا صبحي يا فندي، إن شاء الله الخير بالجايات.

0: وين هالغيبة يا عصام؟
1: مع الخيل سيدي، مع الخيل.
0: خيل شو؟
1: شغلوني سايس خيل. أنا خريج مدرسة عنبر في دمشق وخريج مدرسة الضباط ببعلبك. اشتغلت سايس خيل، أعلف وأسقي وأشد السرج على الفرس. وبعدين
0: يا عصام، الأردنيين عندهم مثل بيقول اللي ما بيعرف السقر بشوي.
1: يا سيدي نشوينا وخلصنا.
0: لا، بدي إياك معي بالمحافظة على الأسرة برتبتك وراتبك جاري كأنك ما انفضيت من الجندية.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معي خبر من مرة.
1: الله يرحمها، راحت تصبغ غزل ومن دون كل خلق الله طاحت عليها البومبة
0: وإيد منيزل انكسرت بحد الدقيق.
2: وإمتى ودك تركب البغل وتزوره؟
0: هذه راحت عن بالي، ولو أنه ما قصر بي وأنا راعي بغنمه.
1: يظلي منا وبينا.
2: عامر،
0: خير يا خالتي؟
2: منيزل ضبك مع حلاله وانت شارد من السفر برلك، ومرتين أعطى الجندرمة اللي يفتشوا من كيسه مجيدي حتى ينسوك من بالهم.
0: منيزل سرار العدول يعطي مجيدي؟
2: لو فرحة الله يرحمها عايشة كان قلت لك روح اسألها.
0: شديلي على البغل يا غزوة.
3: يا عامر استنى قبل لا تمشي، بيعني البغل اللي كسبته من حد الدقيق.
0: أبيعك إياه؟ خذه ربطه بطناب بيتك.

0: وهاي عشرة إلك يا مسعود.
1: شكرا سيدي.
0: بده تفتشوا معي عن أهل عيني اللي ساعدونا لما نقلنا الرشاشات.
1: حاضر سيدي.

0: عن عنك يا عم منازل. انا قهوي حال.
1: إيه لا والله ما انت جاي. إيه واجبك كبير يا عامر.
0: ها جاي والله ما تصبه.
2: الخروف يا عم منازل
1: وربطه عندك.
0: وليش الخروف يا عم؟ انا جيت اعزيك واطمن على ايدك.
1: هذا الخروف بتاخذه معك لحرمتك ولخالتك، بتطبخوه وبتاكلوه في داركم. ما انت شايف انا صرت وحداني وما في حيل لاطبخ ولا انفخ.
0: يعلم الله ما له لزوم.
1: خلاص خلاص يا عامر، هذا واجبك. ما قلت لي شلون عوفة؟ قصدي خالتك عوفة.

0: فوت يا عارف. هاي صبحي يا افندي.
1: كيف حالك يا اسطام العدا؟
2: اهلين عارف اهلين. لولاك انت وجماعتك ما سطبنا منهم اللي شفته.
1: سلمت يمينك على رشتهم.
2: شو بدي احكي يا عارف؟
1: قول ولا يهمك.
2: قديت جماعتك اللي كانوا معك على التلة؟

0: احنا اللي جينا من عيمي 12.
1: هاي 60 جنيه ذهب لكل واحد منكم 5.
0: الله يعطيك الله يعطيك لما يرضيك.
2: صبح فندي.
1: ايوه يا جوهر،
2: سيدي زيد يطلبك.

0: متى سترسلون إلى معسكر الأسرى في مصر؟
1: لا أعرف، هل تريد شيئاً آخر؟
0: الطعام قليل، 3 أرغفة في اليوم، وكل يوم زيت ودبس، دبس وزيت.
1: نحن نشتريه من السوق، ما نجده نجلبه.
0: غريب هذا.
1: شو الغريب أخي؟ ما هو الغريب؟
0: كأني أعرفك، لابد أني التقيتك في يوم من الأيام.
1: أنت كنت قائد مدرسة الضباط في بعلبك؟
0: الآن تذكرت،
1: كنت تستعرضنا في الطابور الصباحي.
0: سبحان الله العظيم.
1: أنا رح خبر القائد بكل شيء بدكن إياه.
0: يا حضرة الملازم
1: أفندم،
0: أخبر القائم مقام زكي الحلبي أننا نريد فسحة يومية في ساحة السرايا. أنت تعرف ضرورة الحركة للإنسان.
1: سأفعل ولا يهمك أخي.

0: يستاهل الترفيع.
1: نعم سيدي.
2: مبروك صبحي أفندي.
1: الله يبارك فيك. عليش
3: قائد الجيش الشمالي للثورة العربية الكبرى الأمير فيصل بن الحسين أمر بترفيعك الرتبة ملازم أول.
1: أشكرك أشكرك سمو الأمير.
3: أنت خاطرت بروحك وقلبت المعركة من ترقب النصر.
0: القائد العام أمر بترفيع أعداد الرشاش اللي معك، ترفيع ميداني لكل فرد من رتبته للرتبة اللي بعدها.

0: الهدية يا نشمي.
1: أبشري.
2: يه، مع مين بتحكي يا سعدة؟
0: هذا عامر شاي الخروف عصرج البغل.
3: الله الله يا منازل.
0: منازل على أمه المسخم.
3: عامر راح يجابر عليه وروح من عنده بخروف.
0: إيه هذا اللي بقوله عنه صرار عدول.

0: سبحان الله يا القسمة والنصيب، من 3 أيام وأنا مشتهية اللحم.
1: ودك يا منسف ولا أشوي شوي؟
0: شوي ونطعم سعدة وعوض. سمعتها تناديك، بس كيف سواها صرار العدول وعطاك الخروف؟
1: إن صدق ظني وده مني عروس.
0: عروس منك أنت؟
1: إيه، سألني عن خالتي عوفة.
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يعلى ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم لهذا اليوم السبت 30 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 12 من أيلول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا وحتى الساعة 6 على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نتذكر في هذه الدقائق المعدودة التي نسأل الله عز وجل أن تكون شاهدة لنا يوم القيامة وألا تكون شاهدة علينا، نتذكر فيها أن علينا أن نستعد للآخرة، فإن الدنيا إلى زوال والآخرة دار القرار. أيها الأحبة، لو أردنا أن نتكلم عن حرمة الخمر والمخدرات فكلنا نعلم أنها محرمة، ونعلم ما للخمر من أضرار على الصعيد الصحي والاجتماعي، فهي مع التأثير على العقل تسبب أضرارا أخرى كثيرة والعياذ بالله. صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواه ابن ماجه. فكم من الناس اقتتلوا وسفكوا الدماء بسبب السكر الشديد، وكم من الناس خسروا ثرواتهم وجنى أعمارهم في القمار والمراهنات وهم تحت تأثير الخمر، وكم من الناس اغتصبوا أقرب الناس إليهم وهم تحت وطأة تأثير الخمر. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لابد لنا أن نعلم أن من الناس من يزيد إثمه ويتفاقم شره، فإذا به مع شرب الخمر وتعاطي المخدرات يضم إليها معصية أخرى وهي الوشم، وهي من الكبائر والعياذ بالله. أيها الإخوة، فليحذر كل منا من خطوات الشيطان وليتخذه عدوا، وليحذر الوقوع فيما يوسوس له من ارتكاب الإثم والفجور، فقد قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. من أقوال جلالة القائد الأعلى:
2: كل الثقة والاعتزاز فيكم. حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟
3: عالية،
2: دائما عالية إن شاء الله.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى:

سمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه السعودي والقطري دعم جهود إنهاء التصعيد ومعالجة أسباب التوتر في المنطقة والأوضاع السائدة. إرجاء الجولة المقبلة من مفاوضات إسرائيل ولبنان إلى 20 الأول. أمريكا تحدد مواعيد لمرور الناقلات التي تبحر عبر مضيق هرمز، واجتماع في مسقط لبحث تأمين الملاحة في المضيق. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. وبحث الصفدي وسمو الأمير فيصل خلال الاتصال الذي جاء في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين المملكتين الشقيقتين الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل معها بما يحقق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجدد الصفدي خلال الاتصال إدانة الأردن الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات، وتضامن الأردن مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الوطنية. وشدد الوزيران على دعم الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة وصولا إلى حل يعالج كل أسباب التوتر. وأكد الصفدي والأمير فيصل استمرار العمل المشترك لتعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وإزاء القضايا والتحديات الإقليمية. أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة اليوم أهم

الإقليمية تدعم الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد الإقليمي. وأكد الوزيران في اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع الشيخ محمد أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد عبر حل شامل يعالج كل أسباب التوتر ويضمن الأمن والاستقرار المستدامين. وبحث الصفدي والشيخ محمد

تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط الأردن وقطر أولوية يستمر العمل وفقها على تطوير التعاون في مختلف المجالات. في الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم قلنديا وبلدة كفر عقبة أو شمال القدس وبلدة طمون جنوب طوباس، وانتشرت في عدة مناطق فيما داهمت عددا من المنازل وفتشتها دون تسجيل الاعتقالات. وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة زعترة، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين. وفي قطاع غزة، استشهدت سيدة فلسطينية وجنينها اليوم متأثرين بالإصابة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي القطاع. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم خلال زيارته مدينة النبطية في جنوب لبنان أنه لا توجد مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الراهن، مؤكدا على تمسك لبنان بثوابته الوطنية وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار. وفي وقت سابق أفاد مسؤول أمريكي بتأجيل الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية بين لبنان وإسرائيل التي كانت مقررة في روما الأسبوع المقبل إلى تشرين الأول المقبل. ميدانيا، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارتين على بلدة المنصوري في قضاء صور، استهدفتا بنى تحتية وأحياء سكنية بالتزامن مع تفجيرات في البلدة، كما استهدفت غارات وقصف مدفعي مرتفعات علي الطاهر ومحيط القنطرة ووادي زبقين وميس الجبل وسط تحركات للقوات الإسرائيلية في المنطقة. أعلن الجيش اليمني اليوم تنفيذ غارات جوية استهدفت تجمعات للحوثيين وعربات عسكرية وأسلحة في مدينة المخا ومحيطها على ساحل البحر الأحمر، مؤكدا القضاء على تجمعات كبيرة من عناصر الجماعة. ويأتي القصف بعد إعلان الجيش أمس بدأ عملياته الجوية ضمن ما سماه صندوق القتل الذي يشمل مدينة المخا ومحيطها، في ظل تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين. قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تجديد العقوبات المفروضة على دولة جنوب السودان لغاية 12 من تشرين الأول القادم، كما قرر المجلس تجديد ولاية لجنة الخبراء الخاصة بالعقوبات لغاية 9 من تشرين الثاني القادم. في الشأن الإيراني، طلبت الولايات المتحدة من ناقلات النفط الراغبة في عبور مضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان توفير الحماية العسكرية لها، وذلك بعد أن صعدت إيران من هجماتها على السفن التي تبحر ليلا. في الأثناء، أعلنت إيران عقد اجتماع في مسقط الاثنين المقبل لبحث نتائج المفاوضات مع عمان بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز بمشاركة العراق ودول خليجية. دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى التحرك سريعا لفرض عقوبات صارمة على روسيا، منتقدا ما وصفه بتأخر واشنطن في اتخاذ إجراءات عملية. كما حث زيلنسكي الكونغرس الأمريكي على إقرار مشروع العقوبات الذي يحظى بدعم السيناتور الجمهوري لاندسي غراهام، مؤكدا أن كييف بحاجة إلى قرارات قوية من إدارة ترامب. في المقابل، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا سيعد حربا ضد روسيا، معتبرا أن بلاده لا تشكل تهديدا للدول الأوروبية. نصل إلى الحالة الجوية، حيث تكون الأجواء اليوم وغدا معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. سيداتي وسادتي، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات رئيس التحرير مرزوق العويمر من الهندسة الإذاعية طارق الصقار. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. العيون الساهرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، أهلا ومرحبا بكم في هذا الوقت بالتحديد. نلتقي أنا وإياكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج الذي نعتز ونفتخر أن يكون عبر أثير هذه الإذاعة، ألا وهو العيون السائرة.

0: حياكم الله مرة أخرى وأسعد الله أوقاتكم مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، كما أسلفت في هذا البرنامج برنامج العيون الساهرة، العيون التي نعتز ونفتخر بها سواء نشام الأمن العام أو نشام القوات المسلحة الأردنية الباسلة الجيش العربي. تحية فخر واعتزاز لهؤلاء الرجال النشامة. مستمعي الأعزاء، عندما نتحدث عن العيون الساهرة نتحدث عن إنجازات، نتحدث عن مبادرات، نتحدث عن جهود تبذل من قبل زملائنا نشامة ونشميات الأمن العام بكل الإدارات والأقاليم التابعة لمديرية الأمن العام. فمرة أخرى وأولى وثانية وثالثة فحياكم الله عبر أثير هذه الإذاعة. اليوم راح نتحدث احنا وياكم عن إدارة متخصصة بالشأن الأسري، ألا وهي إدارة حماية الأسرة والأحداث. ويسعدنا أن يكون ضيف حلقتنا لهذا اليوم الزميل النقيب معتصم المجالي من إدارة حماية الأسرة والأحداث. معتصم بيك، أسعد الله أوقاتكم وربي يعطيكم الصحة والعافية سيدي.
1: أسعد الله أوقاتك وصف بيك أنت وكل المستمعين، ويعني شكر الجزيل على استضافتنا في هذا البرنامج الطيب واللي يعني بيسلط الضوء على منجزات جهاز الأمن العام وعلى الخدمات اللي يعني بيقدمها لاخواننا وزملائنا المواطنين.
0: الله يكرمك. يعني لو بدنا نتحدث معتصم بيك سيدي عن إدارة حماية الأسرة والأحداث، لا بعشر دقائق ولا بحلقة ولا بحلقات، لكن اليوم بدنا نتحدث بشيء مهم جدا، ألا وهو عمالة الأطفال واستغلال الأطفال من الناحية الجنسية أو من ناحية العمل أو ما شابه ذلك سيدي. فبدنا نتحدث عن عمالة الأطفال وأيضا العلاقة التشاركية فيما بينكم بين الوزارات أو مؤسسات هذا البلد الحبيب. اتفضل سيدي، الهوى معك.
1: بداية سيدي يعني بنجدد الشكر الجزيل لك ولإذاعة الجيش العربي على الاستضافة في برنامج العين الساهرة. بداية سيدي، موضوع عمالة الأطفال يعني هذه الظاهرة اللي يعني إذا بدنا نحكي عندنا في الأردن نتحدث عن أرقام دقيقة ولله الحمد، لأنه المملكة الأردنية الهاشمية كانت وما زالت سباقة في معالجة كل ظاهرة وكل أمر ممكن أنه يعني نمر فيه. فموضوع عمالة الأطفال حقيقة عندنا في المملكة الأردنية الهاشمية ولله الحمد كنا سباقين في كل الاتجاهات بمعالجة هذا الموضوع، سواء من نواحي الأطر التشريعية والقانونية اللي موجودة عندنا أو من خلال الإجراءات اللي بتقوم فيها المؤسسات والوزارات المعنية. دورنا في إدارة حماية الأسرة والأحداث حقيقة يعني كان دور تكاملي وتشاركي مع الجهات الحكومية من مؤسسات ووزارات، ضمن طبعا الاستراتيجية الوطنية المعنية في فئة الأحداث والمعنية في الحد من عمالة الأطفال اللي هي طبعا الإطار الوطني لمكافحة عمالة الأطفال 2022-2030. فكان دور إدارة حماية الأسرة دور محوري ضمن هذا الإطار، من خلال طبعا تعزيز الجانب التوعوي والوقائي لكافة فئات المجتمع. بدأنا ولله الحمد بجولات طبعا جابت كل محافظات المملكة، وكانت هذه طبعا الجولات تهدف إلى تسليط الضوء على موضوع عمالة الأطفال، التعريف بموضوع عمالة الأطفال، محاولة البحث في المسببات اللي ممكن أنها تشكل عندي عمالة للأطفال ومعالجتها وبيان خطواتها وأثرها المستقبلي على المجتمع وعلى الطفل، لأنه إحنا بنعرف اليوم الأطفال هم عماد المستقبل. فالحمد لله يعني كانت هذه الجهود جهود تشاركية طبعا، وما بننسى دور طبعا مديرية الأمن العام اللي وفرت لنا كل السبل لحتى نجوب كل محافظات المملكة، والشكر أيضا لمديرية الإعلام الأمني والشرطة المجتمعية أيضا على تنظيم الفعاليات واللقاءات اللي استهدفنا فيها حقيقة كل فئات المجتمع، سواء فئة الأطفال اللي موجودين في المدارس أو أولياء الأمور حتى الوجهاء اللي موجودين في المجتمع. والحمد لله كانت النتائج مبشرة، وحقيقة يعني تبنينا هذا الموضوع بشكل طبعا يعني رئيسي واعتبرناه محور أساسي من المحاور التوعوية اللي تعمل عليها إدارة حماية الأسرة والأحداث.
0: نعم سيدي. الآن معتصم بيك، يعني وردنا سؤال، الآن بجوز أنت شفت الفيديو اللي انتشر الآن بعض الأطفال هذول اللي بيشتغلوا على الإشارات الضوئية هم بيبيعوا بقصد الاستجداء سيدي. الآن دور حقيقة في دور عظيم بيقوموا فيه برنامج مكافحة التسول، أخواننا في وزارة التنمية الاجتماعية جهودهم يعني جهودهم حقيقة جبارة. لكن هل إنه إحنا أو أنتم كإدارة حماية الأسرة والأحداث لكم دور في هذا الإطار؟ يعني بجوز شفت الطفلة أو الصبية اللي اعتدت على المركبة، أحيانا الإنسان كثير بتعرض، بتيجي طفلة مثلا بتبيع ورد ولا بتبيع علكة، أنت بتسكر الشباك لأنه أنا ما بدي، مش إني أنا موضوع ما بدي أعطيهم، لا أنا موضوع ما بدي أشجعهم إنهم يكونوا هم الشارع، هم البيت مكانهم، هذولا مش الشارع مكانهم. ففي حال سيدي مثلا وردكم قضية من هذا الخصوص، آلية التعامل مع هذه القضايا إذا سمحت بالله ما أتصل بك.
1: سيدي بداية احنا يعني انا اشرت قبل قليل الى موضوع آلية التعامل مع مثل هذا النوع من القضايا. يعني احنا في الإدارة نعمل وفق منهجية، هاي المنهجية منهجية علمية ترتكز على تحديد أسباب كل واقعة وبالتالي الوقوف عليها ومعالجتها، إما بالتدخلات القضائية أو بالتدخلات الاجتماعية وأي تدخلات أخرى تتطلب، يعني تتطلب لها الحالة. فبالتالي إدارة حماية الأسرة ووفق الإطار الوطني والنهج التشاركي اللي بتعمل فيه أكيد بيكون لها دور يعني بالوقوف على الأسباب اللي دعت هذا الطفل إلى التواجد في بيئة العمل غير المناسبة، وبالتالي يعني بيتم العمل عليها من خلال طبعا نظام المتابعات الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية للبحث عن هذه المسببات ومحاولة إيجاد الحلول الجذرية لها. ولله الحمد يعني العمل اللي بتقوم فيه الإدارة وكل الشركاء يشكل في كل حالة قصة نجاح. فبالتالي يعني وصفي بيك احنا يعني اليوم برضو دورنا أصبح استباقي لما قبل وقوع المشكلة من خلال طبعا تعزيز الجانب الوقائي والتوعوي. يعني احنا بجوز الآن تكثيفنا لموضوع التوعية في هذا المسار أو في هذا المجال، يعني لإيماننا العميق بأنه احنا كوادرنا قادرة ومدربة ومؤهلة على أنها تصنع الفارق. فبالتالي إذا احنا صنعنا الفارق هذا الشيء راح نقطف ثماره في المستقبل القريب إن شاء الله بالحد بشكل كلي وكامل من مثل هذا النوع من المشكلات. فسيدي يعني جهودنا احنا لن تنتهي، بالعكس جهودنا يعني ولله الحمد بازدياد، وعملنا دائما في توسع وفي انتشار اكثر، محاولة منا سيدي الى نقل الرسالة الحقيقة والصحيحة لكل فئة طبعا. والحمد لله يعني لما بنحكي برضو عن الأطر القانونية اللي موجودة عندنا في المملكة الأردنية الهاشمية من القوانين الخصوصية الموجودة زي قانون العمل الأردني رقم 8 لعام 1996، قانون حقوق الطفل، والأدلة الإجرائية والأطر الوطنية اللي موجودة كلها عالجت يعني، ولا يوجد هناك أي ثغرة لا يمكن معالجتها في حال تعاملنا مع أي نوع من أنواع القضايا ومثل هذا النوع من القضايا.
0: نعم سيدي. الآن سيدي أكيد مديرية الأمن العام لها علاقة تشاركية بين كافة الوزارات سيدي والقطاعات أيضا سواء خاص أو عام. الآن أنتم يعني بشكل خاص إدارة حماية الأسرة والأحداث أيضا لكم دور يعني وعلاقة تشاركية مثلا مع اليو اس ايد، مثلا مع خلينا نقول هذا منظمات، مثلا مع وزارة العمل سيدي، مع وزارة العمل. الآن هل في اجتماعات فيما يخص موضوع عمالة الأطفال بينكم أو تنسيق بينكم بين وزارة العمل ولا كيف سيدي؟ أو وزارة التنمية الاجتماعية مثلا؟
1: سيدي يعني زي ما تحدثنا أكيد هذا عمل مؤسسي وعمل مؤسسي منظم، فبالتالي دورنا يعني الدور التشاركي هذا دور عظيم ونحن نؤمن في في في النهج التشاركي. وحقيقة أكيد في يعني متابعات دائمة وفي اجتماعات مستمرة، وهناك لجان مخصصة للوقوف على واقع الحال فيما يخص عمالة الأطفال، والحمد لله يعني تبرز خلال كل اجتماع النتائج وإلى أين وصلنا، بحيث يعني بيكون لكل جهة دور في في في التعامل مع مثل هذا النوع من المواضيع، فتبرز الجهود وتبرز يتم وضع خارطة الطريق لكل مرحلة، بحيث احنا وشركائنا نظل دائما على معرفة وعلى اطلاع وعلى قرب لقياس مدى تأثير ما نقوم به من توفير خدمات، سواء في القطاعات التشغيلية المعنية بمتابعة سوق العمل والمعنية بمتابعة أي مخالفة، وأدوارنا أيضا كشركاء آخرين في مديرية الأمن العام من خلال طبعا تسيير وتنظيم أمور هذه الحملات، ومن خلال الجهود التوعوية اللي بنأديها وبنقوم فيها. فسيدي الاجتماعات يعني واللقاءات وكل ما يلزم في هذا الموضوع هي موجودة ومستمرة وتتم بشكل منتظم من خلالنا ومن خلال كل الشركاء معنا في منظومة الحماية الوطنية.
0: نعم، الآن سؤال آخر سيدي. موضوع أكيد إنه المحاضرات اللي بيتم إلقاها أيضا أو إعطاها سواء في الجامعات أو في المدارس أو في الجمعيات سيدي، وأنا على اطلاع بهذا الموضوع سيدي. أذكر إني أنا يعني كنت رئيس لشعبة الشرطة المجتمعية، وكان في علاقة طيبة أيضا بإرسال العديد من الكتب إليكم أيضا لإعطاء المحاضرات فيما يخص موضوع استغلال الأطفال بشكل عام، وسواء من ناحية وجودهم في الشارع أو وجودهم في أي مكان، في أي مكان. فسيدي، هل لازلتم موضوع المحاضرات مستمرين فيها أم توقفتم لغاية هذه اللحظة؟
1: احنا سيدي كإجراءات وكموضوع توعية احنا هذا الموضوع شغالين عليه، وبالعكس يعني احنا عندنا مواضيع أساسية ومحورية ضمن الخطة التوعوية اللي بنقوم فيها في إدارة حماية
0: رائع.
1: الأسرة، واعتمدنا هذا النوع من أنواع القضايا كمسار أساسي ورئيسي
0: حلو.
1: ضمن المسارات الأساسية اللي بنقدمها. يعني هو لا يقل أهمية عن توعيتنا بالعنف الأسري وبالاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وفي المواضيع اللي تدخل ضمن الاختصاص
0: نعم
1: الناحية لإدارة حماية الأسرة. فبالتالي هذا الموضوع بالذات محور أساسي ورئيسي في عملنا في موضوع التوعية. أيضا احنا يعني كل عام وننظم طبعا حملات، وهي الحملات تنطلق في اليوم العالمي للحد من عمالة الأطفال، وبيكون في عندنا فعاليات تجوب كل محافظات المملكة طبعا بالتعاون والشراكة مع مديرية الإعلام الأمني والشرطة المجتمعية. والحمد لله هذا العام كان عندنا يعني حملة استهدفنا فيها المجالس الأمنية المحلية اللي بتضم يعني وجهاء وممثلين المجتمع، وكان في إلنا طبعا تواصل معهم من خلال طبعا ضباط الارتباط، ضباط ارتباط التوعية المنتشرين في كل محافظات المملكة. ولله الحمد استطاعوا أيضا إنهم يعني يكونوا لسان حالنا في المجتمع
0: الحمد لله.
1: ويوصلوا رسالتنا للمجتمع، وإن شاء الله إحنا على الدوام يعني زي ما حكيت أنا في البداية مستمرين يعني بازدياد ومستمرين بالتوسع والانتشار أكثر،
0: إن شاء
1: لحتى
0: الله.
1: تكون رسالتنا بعون الله محافظة دائما على ألقها ومحافظة على هدفها في الحد من عمالة الأطفال، وأن نصل بالأطفال إلى بر الأمان أينما
0: يا
1: كان.
0: رب يا رب. أشكرك معتصم بك، شكرا لزميلي النقيب
1: كل
0: معتصم
1: الشكر.
0: المجالي إدارة حماية الأسرة والأحداث. شكرا سيدي، شكرا،
1: كل الشكر وصلي.
0: حياكم الله.

0: إذا مستمعي الأعزاء، شكرا لكم، شكرا لاستماعكم لهذا البرنامج العيون الساهرة، وأيضا شكرا لضيف حلقتنا مرة أخرى نقيب معتصم المجالي، وأيضا الشكر الموصول لزملائنا فريق العمل الزميل عبد العزيز العبابني من الهندسة الإذاعية، شكرا جزيلا أخوي عبد، وأيضا كل الشكر والتقدير أيضا لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة، ومني أنا محدثكم من خلف المايك المقدم وصفي الدهني، فإلى أن نلقاكم مرة أخرى بإذن الله عز وجل، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: العيون الساهرة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صوت الواجب. برنامج ينقل لكم جهود نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من خلال المستشفيات الميدانية في قطاع غزة. إعداد وتقديم سامي المناصير.

مساء الخير مستمعينا الكرام، مساء الخير لكل أردني وأردنية نشمي ونشمية من مرتبات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ومساء الخير من قلب قطاع غزة، غزة هاشم، من جنوب القطاع بين جنودنا البواسل السفراء الإنسانية جند الرسالة وحملة الراية، فمن هناك من أرض الواجب تستمر المهمة وتتجدد الهمة وتبقى الجاهزية عنوانا للعمل.

من داخل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 نلتقيكم في هذه الحلقة الثانية من برنامجكم الميداني صوت الواجب، لنواصل نقل الصورة من صور الحضور الأردني في الميدان وما يقدمه نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من خدمات طبية وإنسانية للأهل والأشقاء في قطاع غزة. سأكون بصحبتكم أنا الملازم أول سامي المناصير مقدم هذا البرنامج، وتحية الزميل رقيب أول ضياء الهرش الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. نهديكم السلام بروح عالية وبهمة لا تعرف الملل والكلل، وبعطاء طبي يسطر يوما بعد يوم إنجاز بهمة نشام الجيش العربي.

ونبدأ حلقتنا اليوم في جولة جديدة داخل المستشفى. نلتقي خلالها مدير المستشفى المقدم طبيب محمد عبيدات، ونقترب من الكوادر الطبية والتمريضية، ونستمع إلى المرضى والمراجعين لننقل لكم جانبا من تفاصيل العمل اليومي والجهد الذي يبذل في ظروف ميدانية استثنائية.

أحبتنا المستمعين، هنا لا مجال للتوقف، المهمة مستمرة والجاهزية حاضرة والواجب يؤدى. نحن الآن بين أقسام المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11، فمنذ ساعات الصباح الأولى تبدأ الحركة داخل المستشفى، كوادر طبية تستعد لاستقبال المرضى، تمريض يتابع الحالات، وأطباء يباشرون مهامهم، وفرق تعمل وفق منظومة دقيقة تضمن استمرارية تقديم الخدمة الطبية. كل تفصيل هنا يقوم على قاعدة واحدة، الجاهزية لأداء الواجب في كل وقت. وفي ظل الظروف التي يعيشها قطاع غزة تتضاعف مسؤولية الطواقم الطبية، وتبرز أهمية الدور الذي يؤديه المستشفى الميداني الأردني في تقديم الرعاية الطبية للأشقاء.

0: وللوقوف على طبيعة المهمة وحجم العمل والجاهزية التي تتمتع بها كوادر المستشفى، نلتقي بعطوفة مدير المستشفى مقدم طبيب محمد عبيدات. دكتور الله يعطيكم العافية.
1: الله يعطيك العافية والصحة، الله يسلمك سامي أفندي،
0: حياكم الله. بداية دكتور، كيف تصفون طبيعة العمل داخل المستشفى وحجم المسؤولية التي تتحملها الكوادر الطبية والتمريضية؟
1: يعني سيدي، احنا بلشنا العمل الفعلي بالمستشفى منذ أسبوعين إلى 3 أسابيع.
0: نعم.
1: العمل يجري على قدم وساق، جميع المرتبات المستشفى تقوم بدورها على أكمل وجه، من أطباء وتمريض وفنيين. منذ بداية عمل المستشفى تلقى حوالي 13,419 مريض الخدمة ما بين العيادات.

0: العيادات والعمليات والصيدلية وكافة الأقسام.
1: نعم.
0: المجموع اليومي للمرضى الذين يتلقون الخدمة تقريبا يتراوح بين 800 إلى 1000 مريض يوميا. قام المستشفى بالعديد من العمليات الجراحية المتقدمة والكبرى في مجال جراحة العظام ومجال جراحة النسائية والتوليد والجراحة العامة. على سبيل المثال للحصر، اليوم قام فريق جراحة التجميل بعمل العديد من العمليات، وكذلك كما قلنا سابقا التخصص الذي استحدثناه وهي جراحة الأنف والأذن والحنجرة.
1: نعم.
0: قمنا بعمل عمليات كبرى مثل تصحيح وتيرة الأنف نتيجة الانحراف. نقوم بأقصى ما لدينا من أجل تقديم الخدمة المثلى للمراجعين في قطاع غزة.
1: نعم. طيب دكتور، خلينا نحكي بشكل عام عن الخدمات والتخصصات الطبية التي يقدمها المستشفى للأهل والأشقاء في هذا القطاع. نتحدث بشكل أوسع عن أقسام المستشفى والتخصصات الطبية الموجودة.
0: سيدي، يعني من أهم الأقسام الموجودة لدينا ودائما ما نبرز هذا القسم ونسلط الضوء عليه قسم الأطراف الصناعية. لدينا الكثير من المرضى مبتوري الأطراف، سواء الأطراف العلوية أو الأطراف السفلية. قدم المستشفى منذ بداية عملي هنا حوالي 100 حالة تم تقديم الخدمة لها من ناحية الأطراف الصناعية.
1: طبعا دكتور، هذا خلال أسبوعين من بداية افتتاح المستشفى.
0: نعم، وما زال يقدم. لدينا أيضا قسم الطوارئ وقسم عيادة الطوارئ، والتي تقدم الخدمة للعديد من المرضى، 250 إلى 300 مريض تقريبا يوميا.
1: نعم.
0: مراجعي الطوارئ اليوم على سبيل المثال 446 مريض. وأيضا مرضى الطوارئ يتلقون خدمة طبية، وبعض المرضى نقوم بإجراء عمليات صغرى. لدينا أيضا قسم جراحة العظام وقسم الجبس لمرضى الذين يحتاجون إلى التجبير أو إلى التعامل مع الكسور.
1: نعم.
0: في الحالات الطارئة لدينا عيادة الأطفال تقدم الخدمة لأطفال القطاع. لدينا 3 عيادات أسبوعيا، ويتراوح عدد المرضى الذين يقدم لديهم الخدمة في عيادة الأطفال اختصاص ما بين 100 إلى 150 مريض يوميا.
1: نعم.
0: المستشفى هو يعتبر المستشفى أحد المستشفيات الرئيسي في منطقة جنوب غزة.
1: نعم.
0: خان يونس، ويحظى المستشفى بسمعة طيبة بين أبناء المجتمع المحلي، وذلك بسبب الجهود الكبيرة التي قدمها الكادر الطبي وجميع كادر القوة، مشكورين.
1: نعم. يعني إحنا تابعنا ولاحظنا قديش وجود هذا المستشفى مهم في القطاع، يعني وشفنا قديش عدد المراجعين اللي بيزوروا هذا المستشفى. أنا بدي حب أعرف ما هي الإضافة النوعية لهذا المستشفى من حيث الأقسام الجديدة.
0: إضافة النوعية إعادة عمل قسم الأطراف الصناعية بشكل أقوى وبشكل أكثر ديمومة.
1: نعم.
0: إضافة نوعية أخرى، تخصصات مثل تخصص جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة التجميل.
1: هذه عيادة جديدة دكتور.
0: هاي عيادة جديدة وعمليات جديدة، وباشرة العمل منذ اليوم الأول في العمل المستشفى.
1: نعم.
0: كذلك اليوم جراحات التجميل وجراحات الأعصاب تقوم بدور نوعي وعمل نوعي نادر. كما تعلم القطاع الطبي هنا شبه منهار، وهذه التخصصات هي تخصصات نادرة وتقدم خدمة نوعية ومميزة لأبناء القطاع.
1: نعم. طيب دكتور، في ظل الظروف الميدانية الاستثنائية، كيف تحافظون على مستوى الجاهزية والاستمرارية أيضا في تقديم الخدمة الطبية؟
0: الحمد لله وبفضل الله وبفضل دعم المستمر من قيادة العام للقوات المسلحة، تم تزويد المستشفى بكافة التجهيزات والمستلزمات والأدوية الطبية التي تضمن ديمومة العمل في المستشفى خلال الفترة القادمة. لا يوجد أي نقص في الأدوية أو المستلزمات بشكل عام، وعمل المستشفى مستدام، ونحن نعمل لما بعدنا. نحن أيضا نؤسس جهد يكمل جهد الآخر.
1: نعم.
0: هذا ما نعمل.
1: نعم. مقدم طبيب محمد عبيدات، مدير المستشفى، شكرا جزيلا لك، والله يعطيكم العافية وجهودكم مبارك.
0: الله يعطيك العافية سامي أفندي، وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة إن شاء الله. الله يعطيكم العافية.
1: شكرا جزيلا.
0: الله يسلمك.

حديث مدير المستشفى يعكس حقيقة العمل على الأرض، مهمة تتطلب الجاهزية والانضباط والكفاءة وأيضا سرعة الاستجابة، وهي قيم ليست جديدة على منتسبي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. فمنظومة العمل هنا امتداد لعقيدة راسخة تقوم على تنفيذ الواجب بكفاءة وتحمل المسؤولية مهما كانت الظروف.

0: والآن ننتقل إلى الكوادر الطبية والتمريضية. هؤلاء هم الذين يلامسون تفاصيل المهمة كل يوم ويتعاملون مباشرة مع المرضى ويحولون الإمكانات المتاحة إلى خدمة طبية تصل إلى مستحقيها. هنا الطبيب يؤدي دوره والممرض يقوم بواجبه والمسعف يبقى على أهبة الاستعداد والجميع يعمل ضمن فريق واحد متكامل. الآن نلتقي بأحد الكوادر التمريضية، الله يعطيكم العافية ونتعرف عليه.
1: الله يعافيك سيدي الرائد محمد الخصبة.
0: نعم محمد بيك، ماذا يعني لك أن تؤدي هذه المهمة ضمن صفوف القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وفي هذا المكان تحديدا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عملي كممرض في هذه القوات المسلحة للمستشفى الميداني في غزة هو شرف ومسؤولية كبيرة، وأعتبر واجب إنساني أفتخر بأدائه، ووجودي في هذا المكان يمنحني فرصة لتقديم الرعاية للمرضى والمصابين والمساهمة في تخفيف من معاناتهم في ظروف الصعبة، كما أن هذه التجربة تزيدني فخرا بمهنتي وبخدمة بلدي، وسنبقى عند حسن ظن قيادتنا الهاشمية الحكيمة إن شاء الله.
0: نعم الله يعطيكم العافية، وإحنا بدورنا بنثني على جهودكم وبنحييكم، وجهودكم مباركة وترفع الرأس دائماً.

0: وحتى تكتمل الصورة من داخل المستشفى نستمع إلى الطرف الأهم في هذه المهمة. فالمريض هو الذي يلمس الخدمة الطبية ويعرف قيمة الرعاية ويشعر أيضا بأهمية وجود المستشفى في هذه الظروف. الآن نلتقي بإحدى المراجعات والمرضى داخل المستشفى. الحمد لله على السلامة ونتعرف عليك.
1: الله يسلمك. رؤى قشطة، مراجعة في المستشفى الأردني.
0: نعم، كيف كانت تجربتك مع المستشفى والكوادر الطبية هنا في هذا المستشفى؟
1: كانت كثير منيحة. من أول ما دخلت حسيت إنهم مهتمين فيني وبتعاملوا بكل احترام واهتمام، وكانوا كثير متعاونين وبسمعوا لشكوتي وحاولوا قدر المستطاع يقدموا لي المساعدة.
0: نعم، احكينا عن مستوى الرعاية اللي بتلقتيها.
1: مستوى الرعاية في مستشفى ميلان الأردني كان كتير ممتاز، وكان فيه اهتمام كبير ومتابعة مستمرة لحالتي، وكانوا كتير متعاونين معي ومحترمين جدا وقدموا لي المساعدة بأسرع وقت.
0: نعم، طيب شو بيعني لك وجود المستشفى الميداني الأردني هنا؟
1: بالنسبة لي يعتبر مستشفى الميدان الأردني هو الأمان والاهتمام، خصوصا بالظروف الصعبة التي يمر فيها القطاع غزة. هو مكان جيد جدا، بيقدم رعاية وساعدونا كتير وخففوا عنا، يعني بشكرهم كثير على هاي المساعدة.
0: نعم، شو بتحبي بتوجهي رسالة للأردن للكوادر الطبية الموجودين الآن وبيقدموا لكم خدمة طبية مميزة، شو بتحبي تحكي؟
1: بتقدم بالشكر الجزيل للمملكة الأردنية الهاشمية المتمثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على جهودهم ودعمهم الموصول بما يقدمه من خدمة طبية، وأيضا بشكر الكوادر الطبية على خدماتهم المقدمة، بشكر جهودهم المباركة.
0: شكرا، الحمد لله على السلامة والله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
0: يعني كلمات بسيطة لكنها تحمل الكثير، ففي الميدان قد تختصر كلمة شكرا قصة كاملة من المعاناة والأمل، وهنا تحديدا تظهر قيمة العمل الذي تقوم به الكوادر الأردنية. فالنتيجة ليست رقما في سجل، وإنما إنسان تلقى العلاج ومريض وجد الرعاية وأسرة شعرت أن هناك من يقف إلى جانبها.

الجيش العربي عقيدة واجب حين يكون الحديث عن المستشفى الميداني الأردني، فإن الحديث يتجاوز حدود المكان. نحن أمام صورة من صور عقيدة الجيش العربي، عقيدة تقوم على الواجب والانضباط والتضحية وخدمة الوطن والأشقاء. فالجيش العربي لا يؤدي دوره في ميدان واحد، حيث يكون الواجب يكون حاضرا، وفي جنوب غزة يتجسد هذا الحضور من خلال الطبيب والممرض والمسعف والكوادر الإدارية والفنية الذين يعملون ضمن منظومة واحدة هدفها تقديم أفضل ما يمكن من رعاية وخدمة.

إنها رسالة عسكرية بأبعاد إنسانية واضحة. الجاهزية ليست شعارا بل ممارسة، والواجب ليس كلمة بل عمل، والعطاء ليس موقفا عابرا بالنهج. وهنا في جنوب غزة يواصل نشام الجيش العربي أداء واجبهم بهدوء وبثبات، واضعين خبراتهم وإمكاناتهم في خدمة الأشقاء. أحبتنا

0: مستمعينا نصل إلى ختام حلقتنا الميدانية من برنامجكم الأسبوعي صوت الواجب، والذي ننقل لكم من خلاله جهود قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي من خلال المستشفى الميداني الأردني 11. نأمل أن نكون قد وفقنا من خلال هذه الحلقة بأن ننقل لكم جانبا من المشهد داخل المستشفى، وأن نقترب من أولئك الذين يؤدون واجبهم في الميدان، من المدير إلى الطبيب إلى الممرض إلى كل فرد يعمل خلف هذه المنظومة. وهنا تبقى الحقيقة الأهم، أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي عندما تؤدي واجبها لا تتحدث كثيرا عن الواجب، بل تؤدي بهدوء الجندي وانضباط العسكري ومهنية الطبيب وإنسانية الرسالة. ومن جنوب غزة يستمر العمل، جاهزية لا تتوقف وواجب لا يتغير، ورسالة يحملها نشام الجيش العربي حيثما ناداهم الواجب. كنت معكم من المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11، أنا ملازم أول سامي المناصير مقدم البرنامج، ورقيب أول ضياء الهرش من الإعداد. دمتم ودام الأردن العزيز عنوانا للخير بقيادته الهاشمية الحكيمة.
1: صوت الواجب، برنامج ينقل لكم جهود نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من خلال المستشفيات الميدانية في قطاع غزة. إعداد وتقديم سامي المناصير.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إعلان صادر عن قيادة سلاح الجو الملكي كلية الأمير فيصل الفنية. أخي الطالب، تدعوك قيادة سلاح الجو الملكي ممثلة بكلية الأمير فيصل الفنية للانضمام إلى صفوف أبطال الشرف والفداء للدراسة على برنامج الدبلوم الهندسي وفن الطيران وبرنامج إدارة التزويد الفني والأمن السيبراني، فبادر أخي الطالب لمقابلة لجنة الانتخاب إذا توافرت لديك الرغبة الأكيدة وحسب الشروط المطلوبة. سيتم نشر الوثائق المطلوبة وتقديم الطلبات إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لسلاح الجو الملكي www.rjaf.mil.jo، علما بأنه سيتم تفعيل رابط تقديم الطلبات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 10 من أيلول 2026 ولغاية يوم الأحد 20 من أيلول 2026، حيث سيتم التواصل مع من تنطبق عليه الشروط برسالة نصية من خلال الموقع الإلكتروني والهاتف الخلوي.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

موجز الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه السعودي والقطري دعم جهود إنهاء التصعيد ومعالجة أسباب التوتر في المنطقة. استطلاع أجرته شبكة الباروميتر العربي يعلن ارتفاعا ملموسا بمستويات الثقة بالحكومة والاقتصاد في مقدمة اهتمام الأردنيين. الأردن يترأس أعمال مؤتمر العمل العربي في القاهرة. رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان يؤكد أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي فرصة لبناء شراكات اقتصادية أعمق. الأردن وروسيا يتفقان على خطوات عملية لزيادة التجارة والاستثمار. أخيرا أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عزيمتكم الماضي، صوتكم الشجاع المؤمن بالله، وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل

على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

إعلان صادر عن قيادة سلاح الجو الملكي كلية الأمير فيصل الفنية. أخي الطالب، تدعوك قيادة سلاح الجو الملكي ممثلة بكلية الأمير فيصل الفنية للانضمام إلى صفوف أبطال الشرف والفداء للدراسة على برنامج الدبلوم الهندسي وفن الطيران وبرنامج إدارة التزويد الفني والأمن السيبراني، فبادر أخي الطالب لمقابلة لجنة الانتخاب إذا توافرت لديك الرغبة الأكيدة وحسب الشروط المطلوبة. سيتم نشر الوثائق المطلوبة وتقديم الطلبات إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لسلاح الجو الملكي www.rjaf.mil.jo، علما بأنه سيتم تفعيل رابط تقديم الطلبات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 10 من أيلول 2026 ولغاية يوم الأحد 20 من أيلول 2026، حيث سيتم التواصل مع من تنطبق عليه الشروط برسالة نصية من خلال الموقع الإلكتروني والهاتف الخلوي.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، صوت الوطن ومنبر الانتماء ورسالة الوفاء التي تحملها الكلمة الصادقة إلى كل بيت أردني.

من هنا يمتزج عبق التاريخ بروح الحاضر، حيث تتعانق قيم الولاء والانتماء مع معاني التضحية والبذل والعطاء. نلتقي بكم لنستحضر صفحات مشرقة من مسيرة الأردن، هذا الوطن الذي بقي شامخا بعزيمة أبنائه، قويا بوحدته، عزيزا بقيادته الهاشمية، ومنيعا بجيشه العربي المصطفوي وقواته المسلحة الباسلة.

0: أردننا الغالي، وتحية وفاء لرجال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الساهرين على أمن الوطن واستقراره، الذين جعلوا من الواجب شرفا ومن التضحية وساما ومن الانتماء نهجا لا يحيدون عنه. كما نرفع أسماء آيات التقدير إلى القيادة الهاشمية التي تقود مسيرة الوطن بالحكمة والعزيمة، مستندة إلى إرث راسخ من البناء والعطاء، وإلى إيمان عميق بالإنسان الأردني وبقدرته على صناعة المستقبل. فأهلا بكم وأنتم تتابعون هذه الإطلالة الوطنية التي نعبر فيها عن فخرنا بوطننا واعتزازنا بجيشنا ووفائنا لقيادتنا وإيماننا بأن الأردن سيبقى بإذن الله وطن العز والكرامة وواحة الأمن والاستقرار.
1: نذر نذرت علي لهريجا يكفو فديه، وظل غني للأردن والقايد والعسكري.

حين يذكر الأردن يحضر في الوجدان تاريخ ارتبط بالأسرة الهاشمية التي واكبت نشأة الدولة الأردنية الحديثة وأسهمت في بناء مؤسساتها وتعزيز مكانتها. وعلى امتداد العقود شكلت القيادة الهاشمية ركيزة من ركائز الاستقرار وسعت إلى ترسيخ قيم الدولة والاهتمام بالإنسان وتعزيز مسيرة التعليم والصحة والتنمية انطلاقا من رؤية تؤمن بأن نهضة الوطن تبدأ ببناء الإنسان. وقد ظلت العلاقة بين القيادة والشعب قائمة على الثقة والتكاتف، وهو ما أسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء والمحافظة على الأردن واحة للأمن والاستقرار رغم ما شهدته المنطقة من تحديات ومتغيرات.

يا أردن الخير، لك في القلوب منزلة لا تضاهيها منزلة، وفي النفوس عهد لا ينقطع. سنبقى أوفياء لترابك، أمناء على رايتك، مخلصين في أعمالنا، مؤمنين بأن رفعتك مسؤولية كل أردني. تحية إلى الجيش العربي الأردني، وإلى القوات المسلحة الأردنية، وإلى كل من يقف في ميادين الشرف والواجب ساهرا على أمن الوطن واستقراره. تحية إلى الأردن، وطن العز وموطن الكرامة، الذي سيبقى بإذن الله شامخا قويا آمنا عزيزا بأبنائه وقيادته وجيشه وشعبه.

إذا كان للوطن درع يحميه فإن الجيش العربي الأردني المصطفوي هو ذلك الدرع الذي لم يعرف إلا الشرف عنوانا والتضحية منهجا والولاء عقيدة راسخة. يقف جنود القوات المسلحة الأردنية على الثغور، لا يثنيهم برد الشتاء ولا حر الصيف، يحملون أرواحهم على أكفهم ليبقى الوطن آمنا مطمئنا ولتبقى رايته خفاقة في سماء المجد. لقد كتب الجيش العربي تاريخه بمداد البطولة وسجل مواقف مشرفة في الدفاع عن الوطن وفي أداء واجبه الإنساني، حتى أصبح مثالا يحتذى في الكفاءة والانضباط والإخلاص.

القوات المسلحة الأردنية ليست مؤسسة عسكرية فحسب، بل هي مدرسة في القيم ومنارة في الانضباط وعنوان للوفاء للوطن والقيادة. هي اليد التي تحمي، والعين التي لا تنام، والسيف الذي يصون السيادة، والسند الذي يبعث الطمأنينة في نفوس الأردنيين.

حمى الله الأردن وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، وحفظ قواته المسلحة وجيشه العربي المصطفوي، وجعل راية الوطن خفاقة بالعز والمجد على الدوام.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

0: إعداد وتقديم رهف السردي.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج حول العالم.

ماذا لو أخبرناكم أن هناك بلداً ما زالت أساطيره تعيش بيننا حتى اليوم؟ بلداً ارتبط اسمه بالآلهة القديمة والفلاسفة والأبطال والجزر البيضاء المطلة على بحر أزرق لا ينتهي. اليوم نأخذكم في رحلة إلى اليونان، البلد الذي لم يترك تأثيره في التاريخ فقط، بل ترك بصمته في البلد في الآداب والفلسفة والفنون وحتى في تفاصيل حياتنا اليومية. عندما نذكر اليونان لابد أن نتوقف عند أثينا، العاصمة التي تجمع بين الحياة الحديثة وآثار الحضارة القديمة، وفي قلبها تقف الأكروبوليس شاهدة على حضارة تركت أثرا عميقا في تاريخ البشرية. لكن اليونان ليست حجارة وآثار فقط، إنها المكان الذي خرجت منه أفكار فلسفية ما زال العالم يناقشها حتى اليوم. من أشهر ما ارتبط باليونان الأساطير القديمة، زيوس وأثينا وغيرها من الأسماء التي تحولت إلى شخصيات خالدة في القصص والأساطير. وكان اليونانيون القدماء يفسرون الكثير من الظواهر والحوادث من خلال هذه الحكايات، ومن هنا ظهرت قصص الأبطال والوحوش والرحلات والمغامرات التي ما زالت تلهم الأفلام والروايات حتى يومنا هذا. والآن نترك أثينا ونتجه نحو الجزر اليونانية. بيوت بيضاء وأبواب ونوافذ زرقاء وشوارع ضيقة وبحر يمتد أمام العين. ومن أشهر الجزر سانتوريني التي أصبحت واحدة من أكثر الصور شهرة عن اليونان، لكن خلف هذا الجمال توجد حياة كاملة، سكان، قرى، تقاليد وأكلات محلية توارثتها الأجيال.

ولا تكتمل الرحلة من دون الطعام. المطبخ اليوناني يعتمد كثيراً على زيت الزيتون والخضروات والجبن والأسماك والأعشاب، ومن أشهر أطباقه السلطة اليونانية والموساكا والسوفلاكي. والطعام في الثقافة اليونانية ليس مجرد وجبة، بل مناسبة للجلوس والتواصل وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ورغم أن اليونان تحمل تاريخاً يعود إلى آلاف السنين، إلا أنها اليوم دولة حديثة تجمع بين الحياة المعاصرة والإرث القديم. وهذا ربما أجمل ما فيها، إنك تستطيع أن تمشي في شارع حديث وبعد دقائق تجد نفسك أمام معلم يعود إلى آلاف السنين.

من أثينا حيث بدأت الحكايات الفلسفة والديمقراطية إلى الجزر التي رسمت صورتها الطبيعية بأجمل الألوان. كانت اليونان أكثر من مجرد محطة على الخريطة، كانت حضارة وأساطير وفلسفة وفن وبحر وحكايات بقيت حاضرة رغم مرور آلاف السنين. كانت هذه رحلتنا في حول العالم، وفي كل رحلة لا نكتشف مكانا جديدا فقط، بل نكتشف جزءا جديدا من حكاية الإنسان على هذه الأرض. إلى لقاء قريب في بلد آخر وحكاية جديدة. كنت معكم أنا رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة. إلى اللقاء.

إلى هنا سيداتي وسادتي نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونعود بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان فإلى هناك.

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والسعودي الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل معها. الصفدي يجدد إدانة الأردن استهداف خط أنابيب في السعودية بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية. استطلاع يخلص إلى ارتفاع ملموس بمستويات الثقة بالحكومة والاقتصاد بمقدمة اهتمام الأردنيين. الأردن وروسيا تتفقان على خطوات عملية لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. صدور معدل قانون الملكية العقارية في الجريدة الرسمية. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة اليوم السبت أهمية دعم الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد الإقليمي. وأكد الوزيران في اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع الشيخ محمد أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد عبر حل شامل يعالج كل أسباب التوتر ويضمن الأمن والاستقرار المستدامين. وبحث الصفدي والشيخ محمد عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا إدامة التنسيق والتشاور إزاءها. كما أكد الصفدي والشيخ محمد أن تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط الأردن وقطر أولوية يستمر العمل وفقها على تطوير التعاون في مختلف المجالات. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. وبحث الصفدي وسمو الأمير فيصل خلال الاتصال والذي جاء في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين المملكتين الشقيقتين الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل معها بما يحقق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجدد الصفدي خلال الاتصال إدانة الأردن الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات، وتضامن الأردن مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الوطنية. وشدد الوزيران على دعم الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة وصولا إلى حل يعالج كل أسباب التوتر. وأكد الصفدي والأمير فيصل استمرار العمل المشترك لتعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وإزاء القضايا والتحديات الإقليمية. وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دانت في بيان الاستهداف الذي تعرض له

0: خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية الشقيقة بعدة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية، معتبرا بأنها انتهاك سافر لسيادة السعودية الشقيقة وتهديد لأمنها واستقرارها وخرق صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. كشف استطلاع رأي حديث أجرته شبكة البارومتر العربي أن الشأن الاقتصادي يأتي في مقدمة اهتمام الأردنيين وأكثر القضايا التي تشغلهم، مع تسجيل ارتفاع ملموس بمستويات الثقة بالحكومة والخدمات العامة. التفاصيل مع الزميل محمد إبراهيم الطراونة.
1: أظهر التقرير في دورته التاسعة والذي أجري خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي 2025 وشمل عينة ممثلة بلغت 1266 مواطنا، أن 59% من الأردنيين يقيمون الوضع الاقتصادي باعتباره التحدي الأبرز الذي يواجه المملكة، ووصف 27% من المشاركين بالاستطلاع الوضع الاقتصادي بأنه جيد جدا بارتفاع 5 نقاط عما كان عليه خلال عام 2023، فيما يعتقد آخرون بأن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل خلال العامين إلى 3 أعوام المقبلة. ويعبر نحو نصف الأردنيين عن ثقتهم الكبيرة أو الملحوظة في الحكومة، وهو ما يمثل زيادة ب10 نقاط مقارنة بنسبة 39% المسجلة في أواخر عام 2023، كما ارتفعت الثقة في رئيس الوزراء بمقدار 11 نقطة لتصل إلى 49%، في حين لم تشهد الثقة في البرلمان الارتفاع ذاته إذ يحظى بثقة 27% فقط، وهي نسبة لا تكاد تختلف عن أواخر عام 2023، بينما زادت نسبة الرضا عن الأداء الحكومي العام إلى 61%. وحسب التقرير واصلت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تصدر المؤسسات الأكثر ثقة لدى المواطنين بنسب بلغت 96 و91% على التوالي، فيما كانت الثقة بمجلس النواب 27%. وحظيت القطاعات الخدمية بتقييمات مرتفعة حيث بلغت نسبة الرضا عن حفظ الأمن والنظام 90%، والتزويد الكهربائي 79%، والرعاية الصحية والتعليم 67 و66% على التوالي. وأفاد 65% من المشمولين بالاستطلاع بتأييدهم لتكافؤ فرص العمل بين الجنسين، فيما رأى 46% منهم أن حرية التعبير مكفولة بدرجة كبيرة أو متوسطة. وحدد 30% من المشاركين بالاستطلاع نقص الموارد المائية باعتباره المشكلة البيئية الأكثر خطورة بالمملكة، بينما تأتي جودة الهواء في المرتبة التالية بنسبة 14%، تليها إدارة النفايات بنسبة 10%. ويفضل 93% من المشاركين إعطاء الأولوية لتطوير مصادر الطاقة البديلة، ويدعم 7 من كل 10 التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ويؤيد ما يقرب من 8 من كل 10 تحديد موعد مشترك للتخلص من المركبات عالية التلوث، وهي مستويات تقارب ما كانت عليه في أواخر عام 2023، وتظهر دعما مستداما للتغييرات الكبرى على الأقل من الناحية المبدئية. وبخصوص المشاركة السياسية أشار 22% من المشاركين بأنهم مهتمون أو مهتمون جدا بالسياسة، وهي نسبة تقترب نسبيا مما كانت عليه في أواخر عام 2023. وبخصوص الإنفاق الحكومي احتلت التنمية الاقتصادية المرتبة الأولى بنسبة 35% مرتفعة من 30% قبل عامين، تلاها التعليم بنسبة 14%، ثم الرعاية الصحية بنسبة 13%، ويشير هذا التغير إلى تركيز أكبر على النمو والتوظيف بدلا من الدعم المباشر.

0: أشر. وصنف 91% من العينة الأردن بأنها أكثر الدول التزاما بالدفاع عن القضية الفلسطينية والوسيط الأكثر مصداقية لرعاية حل سياسي عادل. وشبكة الباروميتر العربي هي منظمة غير ربحية تأسست عام 2006 وتتخذ من جامعة برينستون وجامعة ميشيغان مقرا لها، وتعتبر أطول شبكة بحثية تقوم بإجراء استطلاعات رأي عام دقيقة وممثلة للرأي العام في العالم العربي.
1: ونواصل نشرتنا بالأخبار الاقتصادية، حيث يترأس الأردن الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي والتي تنظمها منظمة العمل العربية في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 من أيلول بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة من 21 دولة عربية. ويترأس الوفد الأردني في المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطمين، بحضور وزراء العمل ورؤساء الوفود وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب ممثلي المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية. وبحسب بيان لوزارة العمل، اليوم يناقش المؤتمر ملفات رئيسية ترتبط بمستقبل العمل والتنمية في المنطقة العربية، وفي مقدمتها النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة وتأثيرات التغير المناخي على بيئة العمل وسبل تعزيز السلامة والصحة المهنية والتكيف مع المخاطر المناخية، إضافة إلى آفاق المؤسسات الناشئة في ظل التحول الرقمي ودورها في تعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة. كما يتناول المؤتمر قضايا تنمية المهارات ومؤامتها مع احتياجات أسواق العمل وتعزيز التشغيل ومكافحة البطالة، بما يدعم بناء سياسات عمل عربية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية. أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكل محطة مهمة لدفع العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي وبناء شراكات اقتصادية أعمق تتجاوز حدود التبادل التجاري التقليدي. وقال الحاج توفيق لوكالة الأنباء الأردنية بترا إن القطاع التجاري والخدمي ينظر بتفاؤل كبير للمرحلة المقبلة من علاقات الأردن مع دول الاتحاد الأوروبي، ليكون عنوانها زيادة الصادرات الأردنية واستقطاب استثمارات نوعية وربط الشركات المحلية بصورة أوسع بالأسواق وسلاسل القيمة الأوروبية. وسيعقد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في 19 من تشرين الثاني المقبل في إطار الشراكات الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أطلقت مطلع العام الماضي. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين شهدا في أواخر كانون الثاني لعام 2025 في العاصمة بروكسل توقيع اتفاقية الشراكات الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي دعما لأهداف الاتفاقية عن حزمة مساعدات مالية واستثمارية بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام من 2025 إلى 2027. وسيتم خلال المؤتمر استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وبحث آفاق الشراكة والتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والاقتصاد الرقمي والصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية. اتفق الأردن وروسيا الاتحادية على خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وذلك في ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الحكومية الدولية الأردنية الروسية المشتركة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء أهمية تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتنويع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة وتعظيم مشاركة الشركات الأردنية في

المعارض والفعاليات الاقتصادية التي تقام في روسيا، وتحفيز القطاع الخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين. ولفت الإقضاء إلى الفرص الواعدة لإعادة الإعمار في سوريا والعراق وإمكانية اعتماد الأردن قاعدة ومركزا لوجستيا للشركات الروسية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار وإقامة شراكات بين الشركات الأردنية والروسية في قطاعات التجارة والخدمات. أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع الناقل الوطني الخطوط الجوية الملكية الأردنية جولة تسويقية وتعريفية موسعة في العاصمة السعودية الرياض. وبحسب بيان لسلطة اليوم، تأتي الجولة تفعيلا لبنود اتفاقية التعاون بين الطرفين التي أطلقت بموجبها رحلات جوية دولية مباشرة ومنتظمة بين العقبة والرياض، تماشيا مع الجهود الرامية لتعزيز الربط الجوي وتنشيط التدفقات السياحية والاستثمارية وترسيخ مكانة العقبة كوجهة إقليمية رائدة على خارطة السياحة والأعمال. وأكد مفوض شؤون السياحة والشباب في السلطة الدكتور ثابت النابلسي أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع الملكية الأردنية تستهدف فتح أسواق سياحية جديدة ومستدامة تخدم الرؤية الاقتصادية للمنطقة الخاصة وتلبي تطلعات الزوار من السعودية. بدوره بيّن الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في الملكية الأردنية كريم مخلوف أنه وفقا للخط التشغيلي المعتمد سيتم تسيير الرحلات المباشرة بين العقبة والرياض بواقع رحلتين أسبوعيا عبر مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، على أن تنطلق أولى الرحلات رسميا في 17 من أيلول الحالي. تخطط صادرات غرفة صناعة عمان عتبة 5 مليارات دينار خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي. وحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 5 مليارات و263 مليون دينار مقابل 4 مليارات و822 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 9.2%. وأظهرت المعطيات توسعا جغرافيا للصادرات ووصولها إلى أسواق تصديرية جديدة وغير تقليدية في العديد من البلدان الإفريقية والأوروبية والأسيوية غير العربية. زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس يرافقه مدير الأجهزة الأمنية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة اليوم المصابين من مكلفي خدمة العلم الذين يتلقون العلاج إثر حادث السير الذي تعرضت له الحافلة والتي كانت تقلهم أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم في جنوب المملكة. وشملت الزيارة المصابين الذين يتلقون العلاج في مدينة الحسين الطبية ومستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري ومستشفى الكرك الحكومي، حيث اطمأن لواء الركن الحراسيس ومديرو الأجهزة الأمنية على أوضاعهم الصحية، واستمعوا إلى إيجاز من الكوادر الطبية المختصة حول حالاتهم الصحية ومراحل العلاج والرعاية الطبية المقدمة لهم. ووجه رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى مواصلة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين ومتابعة أوضاعهم الصحية واحتياجاتهم حتى تماثلهم للشفاء، مؤكدا استمرار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة لحالاتهم منذ وقوع الحادث وحرصها على توفير جميع متطلبات الرعاية اللازمة لهم. وفي سياق متصل، قدم رئيس هيئة الأركان المشتركة ومديرو الأجهزة الأمنية يرافقهم عدد من كبار ضباط القوات المسلحة واجب العزاء والمواساة إلى أسر وذوي مكلفي خدمة العلم الذين توفوا إثر الحادث. وأعرب اللواء الركن الحراسيس ومديرو الأجهزة الأمنية خلال تقديم واجب العزاء عن خالص مشاعر التعزية والمواساة لأسر المتوفين وذويهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة وقوف القوات المسلحة إلى جانب أسر المتوفين ومواصلة متابعة شؤونهم إلى جانب الاستمرار في

متابعة أوضاع المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم خلال مراحل العلاج والتعافي. وإلى الكرك، حيث وقعت دائرة الآثار العامة اتفاقية تعاون مع المركز الأمريكي للأبحاث لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتطوير قلعة الكرك.

0: المستمرة لدائرة الآثار العامة في الحفاظ على الإرث الحضاري الأردني. يهدف المشروع بشكل رئيس إلى تنفيذ مسح شامل ثلاثي الأبعاد لمرافق القلعة والجدران وإجراء التحليلات الإنشائية اللازمة وأعمال الترميم الدقيقة لمجموعة من المعالم الأثرية داخل القلعة، إضافة إلى تركيب أجهزة استشعار حديثة لمراقبة درجات الحرارة والرطوبة لضمان استدامة وحماية المعالم الأثرية، بما يسهم في الحفاظ على الإرث الحضاري الأردني وتنشيط الحركة السياحية في محافظة الكرك، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية تاريخ القلعة التراثي. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
1: وفي القطران، رعى وزير الثقافة مصطفى الرواشدي في ساحة قلعة القطران التاريخية فعاليات مهرجان القطران الثقافي الأول 2026، والذي أقيم وسط حضور جماهيري كبير من أبناء المنطقة والمهتمين بالفعل الثقافي من عموم مناطق محافظة الكرك. حول ذلك تحدثت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة لمندوبنا عامر العمر.
2: إن إقامة مهرجان القطران الثقافي الأول في رحاب قلعة القطران التاريخية يأتي ترجمة لرؤية وزارة الثقافة في الوصول بالفعاليات الثقافية إلى مختلف مناطق المحافظة وإبراز خصوصية كل منطقة وما تحمله من إرث تاريخي وثقافي واجتماعي، حيث شكل المهرجان مساحة لأبناء القطران للتعبير عن هويتهم وذاكرتهم التاريخية، حيث جمع بين الثقافة والفن والتراث. وقد تم اختيار قلعة القطران موقعا للمهرجان لعكس أهمية المكان ودوره في استحضار تاريخ المنطقة وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي والسياحي. وقد عكس الحضور الكبير اهتمام أبناء المنطقة بالفعل الثقافي، مؤكدين أهمية استمرار إقامة مثل هذه الفعاليات بما يسهم في تنشيط الحياة الثقافية في المنطقة.
1: صدر في الجريدة الرسمية قانون معدل لقانون الملكية العقارية رقم 17 لسنة 2021 بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة عليه، استنادا إلى أحكام المادة 31 من الدستور الأردني. وجاء القانون بعد إقراره من مجلسي الأعيان والنواب ليكون جزءا من المنظومة التشريعية النظمة للملكية العقارية في المملكة. ونص القانون على أن يسمى قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2021، وأن يقرأ مع قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 وما طرأ عليه من تعديلات باعتبارهما قانونا واحدا. وبحسب نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية، لن تدخل أحكامه حيز التنفيذ فور نشره، وإنما يبدأ العمل بها بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويأتي نشر القانون المعدل يضع تعديلات قانون الملكية العقارية ضمن الإطار التشريعي النافذ، تمهيدا لتطبيق أحكامه بعد انتهاء المدة القانونية المحددة. أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الأردن يمضي في مسار متكامل لتحديث منظومته التشريعية والعدلية، ويشمل تطوير التشريعات والإجراءات والخدمات والبنية التحتية والموارد البشرية بما يواكب مسارات التحديث التي تشهدها المملكة والتحولات المتسارعة في المجتمع والاقتصاد والتكنولوجيا. وقال تلهوني بمناسبة اليوم العالمي للقانون إن القانون ليس مجموعة من النصوص الجامدة، وإنما منظومة تنظم حياة المجتمع وتحمي الحقوق والحريات وتوفر البيئة اللازمة للاستقرار والتنمية والاستثمار وتعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. قرر وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور تمديد ساعات الدوام في مراكز صحة الوافدين والمختبرات المركزية اعتبارا من اليوم لتسريع إنجاز الفحوصات الطبية خلال الفترة المتبقية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة وإصدار نتائجها دون تأخير. وبحسب القرار تصبح ساعات العمل في المراكز التابعة لمديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين في محافظات العاصمة ومأدبة والبلقاء والزرقاء من الساعة 7 صباحا وحتى 4 مساء.

من الأحد إلى الخميس، إضافة إلى تفعيل دوام يوم السبت من الساعة 7 صباحا وحتى 4 مساء. وفيما يتعلق بالمختبرات المركزية، تقرر زيادة ساعات الدوام من الأحد إلى الخميس لتصبح من الساعة 7 صباحا وحتى 5 مساء، وأيضا تفعيل دوام يوم السبت من الساعة 7 صباحا وحتى 5 مساء مع إصدار نتائج في نفس يوم وصول العينات. هذا وقالت وزارة العمل إن 17 يوم عمل فعلي فقط تبقت من فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، والتي تنتهي في 30 من أيلول لعام 2026. وأوضحت الوزارة أن دوام مكاتب ومديريات العمل سيمدد اعتبارا من اليوم حتى نهاية الشهر الحالي، ليصبح حتى الساعة 5 مساء، بهدف إتاحة المجال أمام العمالة المخالفة لتصويب أوضاعها. تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان مساء اليوم تنفيذ أعمال صيانة لجزء من شارع 60 في مدينة السلط، يمتد من جسر 60 باتجاه نفق الشجرة، وذلك ضمن العطاء الشامل لصيانة عدد من الطرق الرئيسية والحيوية في إقليم الوسط. ودعت الوزارة مستخدمي شارع 60 إلى توخي الحيطات والحذر أثناء المرور في منطقة الأعمال، والالتزام بالإشارات المرورية والتحذيرية والتعليمات الصادرة عن كوادر الوزارة ومديرية الأمن العام، والتقيد بقواعد القيادة الآمنة حفاظا على سلامتهم وسلامة العاملين وضمان إنجاز الأعمال ضمن البرنامج الزمني المحدد. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يبقى الطقس يوم غد معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها. وزير الخارجية يبحث مع نظيريها القطري والسعودي الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل معها. الصفدي يجدد إدانة الأردن استهداف خط أنابيب في السعودية بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية. استطلاع يخلص إلى ارتفاع ملموس بمستويات الثقة بالحكومة والاقتصاد بمقدمة اهتمام الأردنيين. الأردن وروسيا تتفقان على خطوات عملية لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. صدور معدل قانون الملكية العقارية في الجريدة الرسمية. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين مزيد العرمان ومحمد إبراهيم الطراوني من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث الدعجة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول ضغط الدم والشباب، نصائح عامة وإرشادات. والسؤال الأكبر، لماذا أصبح السكري وارتفاع ضغط الدم يصيبان الشباب، وهل يمكن الوقاية منهما؟ طبعا لا شك بأن السكري ومرض الضغط بإزدياد وخاصة عند الشباب، لذلك مرة أخرى سيكون حديث حول نصائح وإرشادات لبعض المرضى. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور خالد محمد المحارمة، وهو اختصاصي الأمراض الداخلية أو الباطنية. دكتورنا، أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا وسهلا فيك دكتور علي، أهلا وسهلا بالسادة المستمعين.
2: بصراحة اختيارك لهذا الموضوع عجبني، لأنه يعني دائما نتكلم عن ضغط الدم بشكل عام وعن مرض السكري بزياد وبشكل عام، ولكن أن يكون حصة للشباب ومؤشر خطورة، فشو عندك حاب تحكي بهذا الموضوع بداية؟
3: يعني الموضوع أصبح نشوفه كثير بعياداتنا، بشغلنا، ممارساتنا اليومية. مرضى الضغط والسكري بطل مقتصع مرضى الكبار في العمر،
2: تمام؟ نعم.
3: احنا زمان كنا نحكي هذا مرض الكبار، بنشوفه بعد 60 وبعد 70 سنة.
2: نعم.
3: الآن لا، صرنا نشوف انه هذا الاشي بلش يتزايد عند الشباب. لما نحكي شباب نحكي يعني تحت 40 سنة. المرضى حاليا بنشوف شباب بعمر 35 بعمر 30 سنة. ايش معك امراض مزمنة؟ نعم، عندي سكري، عندي ضغط، وماشي على ادوية. هلأ زمان كانت النسب تقريبا كثير قليلة، حاليا بنشوف تضاعف في النسب بناء على دراسات كثير طبعا. وعندنا بالشرق الأوسط وبالذات في الأردن لأسباب الخطورة الموجودة اللي عندنا، صرنا نشوف هذا الإشي بتضاعف قاعد بصير.
2: يعني مش عندنا بالأردن يختلف عن منطقة، يختلف عن العالم؟ سؤال هيك مرورا.
3: نعم، بيختلف عن العالم بشكل كبير. عندنا بالأردن بالذات الشرق الأوسط بشكل عام، وعندنا بالأردن نظام الحياة واستعداد الجيني اللي عندنا، ويعني طريقة المعيشة اللي بنعيشها كل يوم، الروتين اللي بنعمله كل يوم، أدى لتزايد هاي الشغل وتضاعفها عندنا. نعم.
2: طيب يعني الأسباب ممكن تكون وراثة، شو إذا الوراثة شو المطلوب نساوي، شو التوجه؟
3: هلأ في هي عوامل خطورة، بنحكي دائما عوامل خطورة، أهمها أهم إشي هي السمنة، تمام؟ هلأ في معادلات رياضية بنعملها دائما، بنحسب إحنا وزن المريض طوله، بناء عليه في أرقام معينة مؤشرات تعطينا هالمريض هذا وزنه زايد، عنده سمنة، أو سمنة اللي هي موربيد أوبيزيتي بنحكي لها، السمنة الكبيرة. نعم. كثير. بناء على هاي الأرقام منشوف المجتمع ومنصنفه. إحنا مجتمعنا عنا الوزن الزايد نسبة عالية كثير والسمنة عالية كثير. إذا حكينا عن السمنة، هي أكبر عامل خطورة بمرضى الضغط والسكري. الشغلة الثانية اللي هي شغلة الجينات، أكيد في إشي اسمه استعداد جيني أو برمجة جينية. حتى دكتور علي يعني الطفل وهو بطن أمه ممكن يتعرض لهاي الخطورة إذا كانت مثلا والدته عندها سكري أو حمل أو سكري الحمل، وهو جنين بتعرض للسكري
2: زيادة وزن
3: وزيادة وزن. هاي بنسميها برمجة جينية، لسه ما طلع على الدنيا، لسه
2: بعد
3: بطن
2: ما شاف.
3: أمه بعد ما شاف لسه موجود في بطن
2: بعد ما شاف ولا أكل ولا شرب
3: ولا أكل ولا شرب.
2: طب دكتور يعني شو اللي يلفت نظرك بالعيادة، عيادة أمراض الباطنية أو الأمراض الداخلية؟
3: اللي بلفت النظر فعليا أنه يعني صرنا نشخصهم. أول شغلة الشباب بالذات دكتور، يعني الكبار لسه شوي التزام بالأدوية، يعرف شو هذا المرض بتقبل هاي الفكرة. الشباب عنا بالفترة هاي مرات ما بتقبل، كثير مرضى بيجوني تراكمي 7 و8 و9 و10 ومش منتبه على حاله. تمام، يعني فكرة استقبال المرض، فكرة انه امشي على دواء، فكرة انه هذا المرض مزمن، لسه مش مستوعبينها الشباب. هلأ هذا بيخلي المرض يتفحش اكثر ويصير يعني المرض يصير

0: يصير أصعب عند الصغار ويبلش يورجينا مضاعفاته على عمر أصغر
1: يعني مبكرا.
0: مبكرا نعم.
1: طب اللي بيجيك بيكون عارف أنه عنده سكري ولا احتياط ولا جاي شيك ولا
0: بتختلف.
1: عنده شكوى؟
0: في ناس بيجوا نعم، في ناس بيجي يعني مش عارف مش منتبه على حاله، في أعراض تعب عام، في أعراض ثانية بيشرب مي كثير بتبول كثير مش منتبه على حاله، وزن زايد بده يشيك، فهمت كيف؟
1: آه يعني نعم. هاي كويس النوع القليل ممكن يراجع الشباب، لأنه إحنا نعتبر والله بعدني شباب، أنا مش مريض ولا بعترف.
0: لا مزبوط، في يعني في ناس يعني معروف خلاص عارف هاي الشغلات، بيشوف حواليه بيعرف، بقرأ شوي على النت بقول لك لا ممكن يكون عندي إشي، لازم أفحص، لازم أعرف، لازم أسوي. في ناس برضو ما عندهم أي فكرة عن الموضوع، مش مهتم لصحته، مش مهتم للفحوصات الدورية. في إشي اسمه فحوصات دورية، حتى لو ما عندي أي عرض، بالذات مرضى الضغط، الضغط بيجي قاتل الصامت بنسميه، ما
1: نعم.
0: ما بعطيه.
1: والله طلع في كثير أمراض قاتلة صامتة،
0: نعم.
1: كانوا يكون يحكوا عن هشاشة العظام، بعدين صرنا أي مرض إذا مش نعم. معروف فيش أعراض وأنت تهمله بقتلك.
0: نعم مزبوط.
1: طيب بالواقع يعني لما بنحكي عن فحوصات دورية شو المقصود فيها وكيف؟
0: بالضبط، فحوصات دورية يعني هلا آخر الدراسات بتحكي مثلا على سبيل المثال الضغط. الضغط كفحص دوري ايش هو؟ انا لازم افحص ضغطي. بنحكي احنا دائما اقل ما فيها من 6 أشهر لسنة لازم اي زيارة طبيب، اي زيارة عيادة لازم اقيس ضغطي فيها، حتى دكتور علي لو ما عندي اي عرض. تمام. قياس الضغط لازم يكون بطريقة يعني بطريقة علمية وسليمة، المريض قاعد مسترخي 5 دقائق قاعد ما بتحرك، مستلقي على كرسي إجري على الأرض، إيده على مستوى القلب، ونأخذ قراءة. ممكن نأخذها في البيت، ممكن نأخذها بعيادة جنبينا على الأقل مرتين باليوم لمدة 7 أيام. إذا مثلا يعني لا سمح الله وصلت مرحلة إني بدي أشخص ضغط، هذا الأسلوب الأمثل إني أخذ فيه قراءة الضغط.
1: نعم.
0: مرضى السكري احنا بالعادة مش اي مريض بنبعث له مثلا او بنشك بالسكري الا اذا كان في عوامل خطورة، سمنة زايدة، عنده كبد دهني، بالعائلة عمه عماته خالاته والدته امه ابوه عندهم سكري، حنيتها لازم اعمل فحص. والفحص برضو من 3 ل6 أشهر، نعمل فحص السكري الصيام، ممكن نعمل فحص التراكمي، وممكن نعمل فحص اللي هو نعطي مريض جلوكوز ونشوف قدرة جسمه على استحمال هذا الجلوكوز، هل راح ينزله ولا لا. وطبعا مقاومة الأنسولين، عوامل الخطورة للسكري لازم برضو نفحص تراكمي كل فترة.
1: يعني ملاحظة أو مفهوم كبد دهني ممكن يكون أعضاء داخلية دهنية، يعني الرئتين ممكن تتشكل فيها الدهون، الكبد، شو بنقدر نحكي عن هذا الموضوع؟
0: هلأ الكبد الدهني يعني هي صارت يعني هلأ فعليا أبرز سبب أو أهم سبب لتشمع الكبد هو الكبد الدهني. تمام. بطلنا نحكي عن كبد وبائي، بطلنا نحكي عن الكبد المرتبط بتناول الكحول، صرنا نحكي هلا عن كبد الدهني، هو اهم سبب لتشمع الكبد. تمام. خصوصا مع الحياه اللي بنعيشها هلا الايام هاي، تجمع دهون نعم هو عباره عن تجمع دهون، الدهون في الكبد تعمل التهاب مزمن بيعمل برمجه وانتاج اللي هو الفايبروز او اللي هو التليف، والتليف في مراحله بوصل بالاخر للتشمع. تشمع يعني أنا وصلت لمرحلة الكبد ما راح يقدر ينتج، ما راح يقدر
1: بس يعني. شو الأعراض؟ معقول الإنسان يصير عنده كبد دهني ويؤدي إلى الفشل؟
0: نعم.
1: وهو ما يعني نعم. فيش أعراض؟
0: فيش. هلا هي أعراضه فعليا شوية وجع، شوية خمول، شوية تعب، مرات ما بكون المريض شاعر بهذا الإشي. تمام. مرات بيجي على الصورة صورة عادية ألتراساوند، صورة تلفزيونية للبطن، يعني نكتشف أنه واصل لمرحلة خطيرة من التهاب الكبد الدهني بنسميه. تمام.
1: لحتى نكتشفه ولحتى نتقي شره شو المفروض نساوي؟
0: بدي أتفرج
1: واحد على الصحة والسلامة،
0: بدي أتفرج على حالي وأسأل الأسئلة هاي، هل أنا بمشي كل يوم 30 دقيقة وأكثر؟ هل بمشي أكثر من 2.5 ساعة بالأسبوع؟ بعمل رياضة؟ هل بسبح؟ هل بمارس رياضة اللي هي الرياضة اللي بتحرق دهون؟ هاي أول سؤال. إذا خلص، إذا لا بدي أعمل فحص، بدي أتأكد، بطلع حالي بالمراية، هل وزني زايد؟ هل أنا عندي سمنة فعليا؟
1: من علاماتها الكبد الدهني وزن بزيد؟
0: هلا مش الوزن الزايد، الدهون هاي كلياتها رح تتعبى بالدهون حشوية، دهون في الكبد، دهون في العضلات، هذا اللي بيصير.
1: دهون بالدم؟
0: دهون في الدم
1: مختلف؟
0: ممكن يكون عندي مريض عنده ما في دهنيات

0: بالدم ولكن عنده دهنيات في الكبد. في مرضى حتى يعني مرات مش بالضرورة كمان يكون وزنه زايد، تمام؟ هي عبارة عن أكثر من شغلة، سلسلة من شغلات معينة، أسلوب حياة، ما بتحرك كثير، كسول كثير، بنفس الوقت الوزن زايد والدهون الحشوية بنحكي، هاي أسباب برضو.
1: طيب يعني كيف ممكن نتأكد أنه عندنا بدايات لها علاقة الوراثة، لها علاقة الأكل، الأكل السريع؟
0: طبعا الأكل السريع،
1: يعني حضرتك مركز على أنه الرياضة،
0: طبعا
1: يعني إذا مشينا هاي رياضة؟
0: هلأ المشي العادي بحد ذاته مش الرياضة اللي بدنا إياها، أو اللي بنحكي هي الرياضة راح تفيد جسمك، تحرق الدهون وتساعد جسمك. الرياضة اللي هي شوية زي السباحة، زي المشي المتوسط للسريع،
1: زي التمارين المدرسية اللي كنا نسويها
0: زي
1: المدرسة.
0: التمارين المدرسية، مظبوط.
1: هاي أهم
0: طبعا،
1: هاي بيسموها تمارين علاجية وليست
0: طبعا
1: رياضة.
0: مظبوط.
1: يعني عندك عضلات ضعيفة بتقوى، عندك مفاصل مش متحركة كويس
0: طبعا
1: بتتحسن،
0: طبعا
1: عندك عمود فقري مش مستقيم بيستقيم، عندك أوجاع برقبتك،
0: نعم.
1: كل التمارين هاي اللي كنا نسويها في المدرسة، ارفع
0: أماما جانبا عاليا،
1: بالضبط.
0: نعم.
1: يعني هاي احنا بأمس الحاجة لها،
0: مزبوط.
1: هاي على فكرة اللي صاروا يسموه ايروبكس،
0: ايروبكس، يس.
1: يعني هوائية. فالرياضة جزء أساسي
0: جزء أساسي
1: من الوقاية، وجزء أساسي للعلاج بكل الأمراض،
0: بالضبط،
1: سواء مفصلية، دهنيات،
0: دهنيات،
1: سكري،
0: مقاومة
1: ضغط.
0: الأنسولين، الكبد الدهني.
1: والله مر لنا على مقاومة الأنسولين، ما دام حكينا على الكبد الدهني معناته كمان مقاومة الأنسولين. مفاهيم دكتور ما كانت موجودة، مصطلحات جديدة نسبيا.
0: مزبوط، هي مصطلحات جديدة. أنا عندي مقاومة أنسولين دكتور،
1: بيجي
0: أنا
1: بيقول لك
0: عندي ما
1: دكتور،
0: قبل السكري دكتور، نعم.
1: الدكتور الثاني بيقول لك شو مقاومة الأنسولين؟
0: طبعا هي بالآخر أنسولين، يعني بالآخر أنسولين بده مستقبل، تمام. لما يصير وزن زايد، هذا الوزن الزايد، دهون الزيادة هاي بتأثر على الأنسولين، ببطل المستقبل حساس للأنسولين. يعني إذا بدي كمية مثلا 5 وحدات أنسولين عشان تكفي السكر يدخله جوا العضلة أو جوا الكبد، راح يصير بدي 10، تمام. هلأ هذا بيعمل استنزاف، بيعمل تعب للبنكرياس اللي هو مسؤول عن إفراز الأنسولين. على
1: نعم.
0: فترات معينة بوصل لمرحلة إنه بتعب، بوصل لمرحلة إنه يصير في التهابات بالجسم بعملها جوا البنكرياس، بتأثر وبتقتل الخلايا هاي اللي بتنتج الأنسولين، وبعديها بوصل لمرحلة السكري وبدخل في مضاعفات السكري. فمقاومة الأنسولين في شغلة كثير مهمة، مقاومة الأنسولين ممكن تكتشفها أنت بس لو تتفرج على حالك منيح. في إشي اسمه الأكانثوسيس نيجريكانز، اللي هو هي علامة سريرية بنشوفها عند المرضى، عند رقبته بالذات، عند الأكواع، عند الإبط، بنشوف زي سواد،
1: صح،
0: ما
1: بقع هيك،
0: أكيد بقع سواد. هلا هي هاي اهم علامات مقاومه الانسولين موجوده حاليا في مرضى ما بينتبهوا على حالهم، انت بس لف وجهك على المرايه بتشوفها
1: في سؤال،
0: طبعا هاي علامه كثير
1: بقع صغيره.
0: مميزه، بقعه صغيره سودة بتكون على الرقبه على
1: طب هاي
0: الابط.
1: علاجها من ضمن علاج سكري ولا إلى علاج غير؟
0: علاجها من ضمن الشغلات. هلا مرحلة معينة ممكن نبلش المريض على علاج، بمرحلة معينة عوامل خطورة معينة بنتفرج على المريض من أكثر من جهة، مش كل واحد مقاومة أنسولين خلاص بدي أبلشه على علاج. لازم نشتغل معه على موضوع الرياضة، على موضوع تخفيف الوزن. تخفيف الوزن من 5 إلى 10%، ومرات بنحكي من 7 إلى 10%، كثير بحسن الضغط وكثير بحسن مقاومة الأنسولين واستجابة الأنسولين للمستقبلات اللي موجودة بالجسم.
1: يعني بنعود وبنقول إنه هي النصائح للكبار والصغار متشابهة.
0: طبعًا.
1: ما هي النصائح بشكل عام؟
0: الرياضة أقل إشي 2.5 ساعة باليوم زي ما حكينا، تخفيف الوزن، الوزن الزايد هذا ما بدنا إياه. الشغلة الثالثة الأكل، الفاست فود، الزيوت، الشغلات هاي نرجع نعتمد على مصادر الأكل الأساسية، زيت الزيتون بيستبدلوا عن كل الزيوت الثانية، صحي ومفيد، تمام. بظل برضو لمرحلة معينة في شغلة جينات بالآخر دكتوري، في جينات بتظهر مع ممارسات احنا بنعملها، وفي جينات يعني بتبلش تعطيني المرض إذا بين أسباب معينة، سواء أكل معين، نظام معين بتعيشه أنت، بتبين هالجينات وبتبرمج حالها وبيبلش يظهر عندك السكري والضغط.
1: طيب مفهوم السكري إنه في سكري أولي أو الثاني،
0: نعم.
1: نوع الأول ونوع الثاني،
0: نعم.
1: خلينا نبلش بالنوع الثاني وهو الأكثر بالضبط. انتشارا
0: هو الأكثر انتشارا
1: شو
0: تقريبا
1: بالعيادة شو بيجوك شو المفروض تسمع منهم شو المفروض تقول لهم كيف يكتشف
0: هو 90% تقريبا من أنواع السكري كثير

0: السكري حامل نوع أول، نوع ثاني سكري وراثي، وشغلات كثير بتدخل بالسكري. السكري النوع الثاني تمام، اللي هو المرتبط، اللي مرتبط بمتلازمة الأيض بشكل عام. متلازمة الأيض زي ما حكينا، وزن زايد، محيط الخصر عالي،
1: كترش.
0: ارتفاع ضغط، ارتفاع سكر، هاي كلياتها بتأدي لمرض السكري النوع الثاني ومقاومة الأنسولين. النوع الثاني هو مش إنه ما عندي أنسولين أنا بالجسم، هي الأنسولين اللي بيفرجه الجسم صار مقاوم خلص، يعني بطل تستجيب الجسم، بصير البنكرياس تبعهم بيفرز أكثر من أي بني آدم
1: شو
0: طبيعي.
1: معنى مقاوم؟
0: مقاوم بطل يستجيب، المستقبل تبع
1: يعني
0: الأنسولين
1: الأنسولين يفرز
0: يفرز
1: ولكن
0: ولكن بطل يستجيب بالكمية المحدودة، فصار البنكرياس يضغط على حاله أكثر، يفرز أكثر تمام، لمرحلة معينة بوصل البنكرياس لمرحلة خلص بقول أنا مش قادر،
1: أرهق
0: أرهق،
1: استنزف.
0: استنزف، أنا مش قادر في هاي المرحلة. فحينيتها خلص، حينيتها ببلش إنه يبين أعراض إنه ما في أنسولين بالجسم، حينيتها ممكن أحتاج أنسولين لهذا المريض وممكن أحتاج العلاجات الثانية.
1: نعم.
0: مرات بيجوا المرضى فعليا ما عنده أي عارض، بيجي داخل المريض بدخل عندي عنده جلطة دماغية، إيش السبب يا عمي؟ مندور على الفحوصات، منعمل له فحوصات، تراكم بتلاقي 13-14 عالي كثير تمام. هاي احد ببساطه،
1: هاي
0: يعني
1: بكل
0: هاي ببساطه
1: تصور، هو مش
0: بيجي
1: متعالج
0: المريض،
1: ولا راجع ولا مره اخرى.
0: بيجي ما عملوش دخل على دكتور، ما عملوش شاف طبيب، ما عملش فحوصات دوريه، بدخل علينا عنده جلطه دماغيه تمام، بتلاقي تراكم 14، سكر مرتفع مش منتبه. لسه السكري اهم شوي، يعني ببين شويه اعراض مش زي الضغط، زي ما حكينا اعراضه مرات بضعفه بالوزن بشكل شديد، بيجي عليك
1: فقدان وزن
0: المريض
1: بصير صح؟
0: بيجي عليك ما يقول طب انا ضعيف مش ناصح، طب ليش صار معي سكري؟ طب انت وصلت لمرحله خلص بطل في انسولين بجسمك، ضعف جسمك، تعب، فهمت كيف؟
1: يعني الهزال، فقدان الوزن، شو
0: هزال، فقدان الوزن،
1: مؤشر
0: شرب
1: بشكل عام
0: سوائل
1: انت
0: كثير، شرب
1: كطبيب
0: عصائر كثير.
1: امراض تداخليه؟ على فكره الناس كثير ما بيعرفوش، فكروا امراض باطنيه المصطلح، بس هو القديم
0: أمراض
1: امراض تداخليه او امراض داخليه.
0: داخلية، نعم
1: نعم.
0: الأمراض الداخلية هي الباطن، الجسم، شرايين أعصاب، قلب، كلى،
1: طيب،
0: تنفس.
1: في ناس كثير ما بينتبهوا آلية عمل الفحص، وكيف ممكن نعمل فحص روتيني نكتشف بدون كلف
0: بالضبط.
1: وبدون غلبة.
0: هلا يعني the simplest way هي فعليا
1: أسهل طريقة،
0: أسهل طريقة، إنه أنا أي جهاز سكر في البيت ممكن أقيس قراءة سكر وأنا صايم تمام. هاي أسهل، بس هاي مش علمية. العلمية اللي فعليا اللي بقدر أعرف فيها مريض ضغط، بدي أكون صايم دكتور 8 ساعات، أعمل فحص، مش بالفحص الإصباح هذا بجهاز سكر،
1: فحص دم
0: فحص دم،
1: من
0: فحص دم fasting blood sugar أو بنسميه سكر الصيام، أكثر أو يساوي 126. هاي أول مرة وما عندي أعراض، برجع بعيده مرة ثانية بعد يومين ثلاث، بعد أسبوع طلع نفس النتيجة، أنا مريض سكري خلص. ممكن أعمل فحص ثاني اللي هو فحص التراكمي، 6.5 فأكثر، 6.5 أو أكثر أنا مريض سكري تمام. هذول أكثر طريقتين شائعات، مرات نحتاج طرق ثانية اللي هي بخبة شوي.
1: يعني انت اعطيت رقم 126 كثير، لو يسمع كامل العجلوني بجوز يزعل.
0: هلا هو 126 ملي جرام بير ديسيليتر، يعني بنحكي له بالضبط،
1: يعني هذا حد الفاصل
0: هذا الحد
1: اللي بيطلع عنده
0: الفاصل
1: 110 115.
0: بالضبط. هلا في ارقام من حد 100 ل 125، هذا اللي بنحكي اللي هو ما قبل السكري تمام، او ارتفاع سكر
1: بس هون
0: الصيام.
1: لازم ناخذ اجراءات ولا لا؟
0: ايوه، هاي صراحه نقطه كثير مهمه دكتوري، هي ما قبل السكري. في ناس كثير مش فاهم شو يعني ما قبل السكري.
1: خلينا نفهمنا، احنا بدنا
0: بالضبط بيجي
1: نسولها.
0: بيحكي لك انا ما عندي ما قبل السكري، طب ايش عملت، ايش سويت، شو اتخذت اجراءات، طب انت فاهم شو معنى ما قبل السكري؟ هلا دراسات جديده تحكي انه ما قبل السكري بلشوا يشوفوا فيه اللي هي مضاعفات السكري دكتوري، ببلش التهابات اللي هي مشاكل الاعصاب الدقيقه ومشاكل الشرايين الدقيقه من نهايه
1: بما قبل
0: المرحله
1: السكري،
0: ما قبل السكري.
1: فلذلك
0: فلذلك يجب انه انا
1: يعامل
0: بحكي لها فركه اذن محترمه، بدك تنتبه، تدير بالك، تخفف من وزنك، تنتبه اكلك، ممنوع سكريات، ممنوع عصائر محلاه، ممنوع ممنوع ممنوع، وبدنا ننتبه. بعطيك مده 3 إلى 6 أشهر برجع اشوفك، ما تحسنت الامور كفحوصات ممكن ابلشك على دواء تمام. من 100 ل 125 نحكي عن سكر الصيام، ومن 5.7 ل 6.4 حينتها أنا ما قبل السكري.
1: هاي ما قبل، وما
0: هاي
1: قبل
0: ما قبل السكري
1: مرحلة مهمة للتقييم لبدء النصائح

0: رائح وتحتاجنا علاج، ولكن دكتور يعني للأسف فوق 100 يعتبروا الناس بيقول لك لا بوكل البدية وبشرب البدية وما عندي أعراض. بس أنت حكيت عن شغلة بتبلش المضاعفات البسيطة.
1: نعم.
0: يعني كثير ناس بيشكوا من برودة الرجلين أو سخونة الرجلين.
1: لما نحكي عن برودة الأقدام أو شعور بالنمنم أو شعور بالكهرباء، فعليا بيجوا المرضى بيجي بيحكي طب أنا دكتور تراكم عندي ممتاز إلو سنة وسنتين وثلاث ما بطلع عن 6.5، طب أنا ليش عندي مضاعفات؟ هلا بتسأله طب أنت متى تشخص سكري؟ بحكي لك أنا لي 20 سنة معي سكري. تمام؟ طب أنت بالعشرين سنة كم سنة أنت حافظت على الهاي 6.5؟ بحكي لك من جديد أنا بلشت أحافظ على السكري تبعي من سنة وسنتين وثلاث. هل هاي لها أكيد معنى منيح، وبالنسبة لنا إحنا مبسوطين لما نشوف مريض محافظ على مستويات السكر، ولكن هاي شغلة بتراكم بتنبنى. الأعصاب مش بيوم وليلة بتتغير، بس لما تتغير بدها وقت كثير عبين ما ترجع زي أول. فهي الخطورة في المضاعفات، مرات بصير الضرر ما بيرجع.
0: يعني كيف ممكن نخفف من معاناة المرض غير انه يعني قديش مهم الاكل الصحي السليم؟ يعني اليوم توجهات نحو اكل سليم، اكل صحي، خبز يكون بلدي، مزروعات تكون مش معاملة كيميائية أو هرموني. يعني
1: طبعاً
0: كثير مهم هاي التغذية.
1: طبعاً كثير مهم يا دكتوري. يعني منرجع للأسباب الرئيسية، الأكل السوبر بريسينج فاست، سوبر بريسينج فود، يعني الأكل المعالج بطريقة سريعة.
0: نعم.
1: عالي الكالوريز، بتلاقي عالي كثير، سعرات حرارية عالية كثير.
0: صح.
1: والأكل فعلياً ما بفيدك، ما بيستفيد من جسمك. هاي السعرات الحرارية كلها بتنبنى بجسمك وبتكون دهون وبتشتغل الدهون وبتبلش
0: السلسلة. كديش في خطورة على الأطفال على الشباب؟
1: هلأ الأطفال أو خلينا نحكي لسه تحت سن العشرين، تمام، مرحلة البلوغ، مرحلة البلوغ بشكل فيسيولوجي طبيعي فيها مقاومة أنسولين بصير طبيعي. صح. من دون ما تعمل أي شيء، هرمونات النمو والهرمونات الجنسية هاي كلها بتأثر وبتعمل حالة هي حالة يعني ما بتستمر، مش مستمر، ترانزيت نحكي لحالة
0: عابرة.
1: من عابرة من هي مقاومة الأنسولين. فبالتالي أنا لما يكون عندي مريض عمره 12-13 سنة وزنه زايد وتمر عليه هاي الحالة رح يدخل في السكري ديفينيتلي. تمام؟ فأنا فاستعدادي من الصغر من عمر 9 سنين و10 سنين و11 سنة أنه أنتبه على وزن ابني، أنتبه أنه ما يأكل أكل مش صحي، يعمل ويمارس رياضة ويكون في الوزن السليم، لأنه مرحلة البلوغ راح تيجي عليهم راح تدخلوا فيما قبل السكر، راح تدخلوا مرات في السكر ومشاكل الضغط.
0: قديش مفيد؟
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها حان الآن موعد أذان المغرب.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: المشورة والاستشارة الطبية لهذا الشاب اللي إجاك على العيادة، قديش أنت بتكون مستعد وقادر تساعده كطبيب؟
4: يعني استعدادي أنا أول إشي بالتوعية، توعية أول إشي، نوعين فهموا شو هو المرض، شو ممكن يؤدي المرض، شو مضاعفاته وشو خطورته. وشغلة ثانية، مرات نحتاج نعم إنه نوصل مع المريض لدواء معين لإشي يساعده إذا ما قدر هو فعليا، أو بلشنا بتغيير النمط اليومي لمدة 3 أشهر ما تحسن، ممكن أبلش أساعده بأدوية.
3: طيب خلينا نروح على التوتر الشرياني أو ارتفاع الضغط بالعيادة. نفس السلافة، جاك أحد الشباب اللي يعني قديش أصغر واحد جاك
4: يعني بالعشرينات، بنشوف بالعشرينات. هلا دكتوري، في مرات اللي هي في شغلة ثانية بس نحكي عنها هيك سريعا، اللي هي ارتفاع الضغط اللي له أسباب ثانوية، تمام؟ هلا مش كل مريض صغير بالعمر خلص نحكي إنه والله هذا ضغط من الوراثة، ولا ضغط ما له سبب، ولا ضغط مجهول السبب. لازم أفتش ودور وبحبش زي ما بحكوا أشوف شو سبب هذا الضغط، لأنه الضغط في عمر صغير يعني في حالات كثير لازم يكون في إلها سبب معين،
3: يعني لازم تتوقف غير عن واحد عمره 50 سنة.
4: بالضبط، يعني لازم أحكي له تعال بدنا نعمل شوية فحوصات، بدي أفحصك، بدي أسوي كم من شغلة، نعمل شوية فحوصات نفهم شو طبيعة هذا الضغط وليش جاي، وهل في له أسباب ثانوية، أسباب هرمونات، أسباب بالشريان الأورطي نفسه، أو أسباب يعني متعلقة بالأورام والغدد.
3: واضح.
4: بالضبط.
3: يجينا على الضغط، المقاييس، الأرقام اللي لازم نلتفت لها وننتبه.
4: الأرقام هي فعليا من سنين كل سنة عن سنة قاعدين شويها منغير فيها. هلأ حاليا نحكي عن ضغط مرتفع، ضغط مرتفع اللي هو الضغط الانقباضي فوق 120 ل 130، والانبساطي تحت 80. بنحكي عن ضغط مرحلة أولى إذا ارتفع من 130 ل 139، والانبساطي لما يرتفع من 80 ل 90. مرحلة ثانية للضغط خلاص فوق 140 أو فوق 90 الانبساطي، حيث أنا مريض ضغط. وفي شغلة إنه هي مش إنه عملت قراءة ضغط واحدة خلاص أنا مريض ضغط، زي ما حكينا قراءة الضغط لازم تكون مرتين في اليوم صباحا مساء
3: بالراحة.
4: يكون مريض مستريح قاعد جالس مستوى، يعني
3: أحيانا بيجيك على العيادة ماشي طالع درجة.
4: بالضبط.
3: وقست له الضغط هذا صح
4: رح
3: ولا غلط،
4: يطلع 100%
3: أو هو بداره
4: رح يطلع 100% مرتفع. تمام.
3: قديش بيضل مرتفع بحالة الجهد؟ وبعدين ممكن قديش
4: احنا بنحكي دائما من 5 دقائق لربع ساعة لازم نريح المريض، من 5 دقائق لربع ساعة المفروض في الجسم الطبيعي انه يرجع يعمل، يرجع يرتب أموره ويرجع يعطي قراءة الضغط الصحيحة. وفي شغلة مهمة كمان بالعيادة، في نوع من أنواع الضغط اللي هو الضغط اللي بنحكي له متعلق وايت كورت هايبرتنشن، اللي هو ضغط لما يجي المريض يشوف الطبيب بيرتفع ضغطه،
3: توتر. تمام؟ يعني توتر تقلق.
4: هلا هذا مستحيل إحنا نكتشفه بالعيادة، فبحكي للمريض تروح على بيتك بتقيس لي قراءة ضغطها صباحا مساء، بتسجلها على ورقة وبتجيني.
3: في ناس لما بيصل العيادة بتمأنوا، في ناس لما يصل العيادة بتوتر.
4: وفي نوع، في نوع من الضغط برضو مزبوط لما يوصلك على العيادة ضغطه منيح بس بالبيت ضغطه مرتفع. فدائما نحكي أفضل إشي نقيس القراءات في البيت، أو سواء في عيادة خاصة أو في كذا، ونقيس.
3: هبوط الضغط شو بيعني لك؟ إذا واحد بيقول لك والله دائما ضغطي نازل.
4: هبوط الضغط لازم نعرف شو أسبابه أول إشي. مرات كثير في مرضى بكونوا على أدوية ضغط كثير. مرات أول ما شخص الضغط بكون ضغط شوي مقاوم نحكي له. ممكن نحتاج أكثر من لاين، أكثر من خط، أو أكثر من دواء.
3: أكثر من نوع. نعم.
4: بالضبط 4-5 أدوية ممكن نروح المريض. هاي بالذات بنكون حذرين شوي، لازم نشوفه بعد فترة قصيرة كثير، لأنه مرات بصير خلص الفترة مزمنة إلو الضغط مرتفع بتعطي 4-5 أدوية بعدها بهبط بسرعة. أول إشي أتأكد من أدويته، أتأكد إنه ما بأخذ أدوية كثير أو خلينا نحكي جرعات عالية ونبلش ننزل فيها. هبوط الضغط يعني تروي للجسم كامل. يعني إذا نزل ضغطي أنا رح ينزل تروية الكلى، رح تنزل تروية الدماغ، رح تنزل تروية الكبد، رح تنزل تروية الجسم بشكل عام. هذا على مدى مزمن، أو على خلينا نحكي مش مزمن كثير، نحكي 4-5 أيام، ممكن يأثر على وظائف كلى، ممكن يأثر على وظائف الكبد، وممكن يؤثر على الدماغ نفسه. فبدنا ننتبه ارتفاع أو هبوط الاثنين.
3: طبعا على الصحة والسلامة، في ناس عندهم بتقيسهم بدون أي شكوى وبدون أي مرض ولا أي أدوية ضغطه نازل، وفي ناس شوي يعني أقل يعني ضغط نازل أقل من الأرقام اللي حكيتها.
4: هلأ ضغط نازل مرات بنحتاج نعمل شوية فحوصات نتأكد من أنواع هرمونات بفرزها الجسم. إذا كان فيها إفراز كثير ممكن حنيتها يوصل لمرحلة إنه ضغطه نازل. يعني بشكل عام احنا بنحب يكون الضغط فوق 110-120 والانقباض من 70 من 60-70، يعني بالرينج هذا خلينا نحكي.
3: واضح. طيب الشباب فئة الذكور والإناث بيختلفوا بتعاملا وأعراضا وتجاوبا واستجابة؟
4: الذكور عندهم بنلاقي هاي المشاكل أكثر صراحة. نعم. الذكور بالذات بنلاقي عندهم هاي المشاكل أكثر، اللي هي أمراض الاستقلاب بشكل عام عند الذكور أكثر.
3: في حال يعني سألنا المريض أو المراجع أنه أبوك أو أهلك في عندهم ضغط أو في عندهم سكري، كيف نتعامل مع هذه الحالة بالنسبة للأخ للأخوان يعني
4: هي بنرجع نحكيها. إذا في عندك حدا في العيلة، أقرباء في العيلة درجة أولى أو درجة ثانية، هذا لحاله عامل خطورة. عامل خطورة شو يعني؟ يعني أنا لازم أفحص وشيك حالي بشكل دوري ببساطة، يعني
3: مبكرا.
4: نعم. نحكي عن ضغط هلأ، خلص بأي زيارة للطبيب أقل ما فيها 6 لسنة لازم أقيس ضغطي. سكري إذا في أحد عوامل خطورة، والدي والدتي عنده سكري، أنا لازم أفحص سكري كل 6 أشهر.
3: انت بهالعيادة المستشفى الأمير حمزة وبيجيك شاب بيقول لك دكتور أنا مش مريض شيك لي على ضغطي، تقبلوه ولا لازم يكون مريض؟ والله يعني واحد بده يمر على مركز صحي رايح يا عمي شيكوا لي على حالي.
4: هلا
3: احنا للاسف نتطلع فقط بدنا مرضى، مش بدنا ناس تيجي تشيك على حالها او تتفقد حالها.
4: هلا في دور هذا الاشي مزبوط، اللي هي الوقايه المجتمعيه، وانه لازم نشوف مراكز صحيه. بالضبط مراكز صحيه الاوليه اتوقع هذا دورها بكون هنا.
3: نعم.
4: انه نمسك المرض، مش نمسك
3: نكتشف
4: هذا الاشي. لما نوصل لحالة المرضية بعيد الشر أو حالة المضاعفات بنحول حنيتها على اللي هي المستشفيات الكبيرة والأخصائية.
3: طب دائما لما بنلاقي سكري أو بنلاقي

0: توتر شرياني ندور إذا في سمنة،
1: لأنه
0: السمنة صارت مرض، مش بس زيادة وزن أو كتلة عضلية أو كتلة دهنية زايدة، فصار هاي بتعمل مضاعفات تنتج عن السمنة، والسمنة بتعمل مشاكل.
1: نعم، هي زمان كان يحكوا معك سكري ويقولوا مثلا يقول لك خلص راح يجيك كمان ضغط إذا مش معك، لأنه يعني فعليا السكري والضغط ليش بيجوا مع بعض؟ أغلب المرضى اللي عندهم سكري مع ضغط، يعني لأنه نفس الفكرة، العوامل اللي بتسبب السكري نفس العوامل اللي بتسبب ضغط، وإذا صار سكري راح يصير ضغط، لأنه نفس السكري راح يأثر ويعمل ضغط بالآخر. فهي من الأساس البذرة واحدة، السمنة بنحكي دائما هي هلأ مرض. هلا فعليا السمنة لحد درجة معينة ممكن يصير إجراء تداخل جراحي، ممكن أدوية، لأنه فعليا ما بينفع يضل مريض بالوزن هذا بالعمر، يعني بعمر صغير بوزن معين ما بينفع، لازم أتدخل. لو ما قدر هو يصلح الأمور لازم أتدخل.
0: وثبت على فكرة يعني طبيا أنه في علاجنا للسمنة، سواء بالالتزام بالحمية سواء بالأدوية أو بالعملية الجراحية اللي صارت اليوم، تعتبر يعني موجود
1: حل سهل،
0: حل سهل. كمان صعب يعني، مزبوط. أحيانا بيعودوا بعد فإحنا بنكون في سيطرة بعدها على السكري وعلى الضغط، صح؟ ممكن يروح،
1: مزبوط. نعم ممكن يروح.
0: هاي ارتباطها كيف؟ والله يوضح لنا إياه.
1: هلا في شغلة، بس يجوا المرضى نحكي له أنت معك سكر أو معك ضغط، هذا مرض مزمن لازم نضلنا على دواء، بيسأل يعني عن جد لازم أضل على دواء طول العمر؟ هلا هان الإجابة، هلا إذا ما انتبهت على حالك، ما درت بالك، عالجت عوامل الخطورة اللي عندك، نعم ممكن تضلها فيه طول العمر. هلا ممكن أوصل لمرحلة يوم أوقف الدواء؟ طبعا ممكن، تمام، لأنه في مرحلة معينة إذا تخلصت من السمنة، تخلصت من عوامل الخطورة، فعليا جسمي خلص ما راح يوصل لمرحلة مقاومة الأنسولين، راح ترجع لطبيعة هالأمور، تمام. بس بأغلب الحالات نضطر إنه نعطي الدواء بشكل مزمن. السمنة هي المصدر الرئيسي، هي نعم. اللبنة الأساسية في هذا الإشي، إذا ما عالجناها راح تؤدي إلى هذول الأمرين.
0: والله على موضوع السكري والسوداد اللي ممكن يصير على العنق وتحت الأبط، في أحيانا ممكن يكون هيك مثل الحبيبات أو شحوم على بالجلد، بيصير
1: دهنيات،
0: بثور ظاهرة على الجلد، هاي من علامات
1: لا اللي وصفتها اللي هي فعليا زي اسوداد بتلاقي على الرقبة بالذات من وراء أو تحت الإبطين.
0: أما حبوب ما
1: يعني
0: ممكن.
1: حبوب لا،
0: مثل ثواليل الكبيرة.
1: لا أسباب كثير هاي،
0: هاي مش ما لهاش على السكري المقاومة الإنسولين. طيب هلأ بالنسبة للسمنة، عندنا زيادة وزن
1: طبعا،
0: وهذه أعتقد إحنا بالأردن متقدمين بالأرقام،
1: متقدمين عالميا،
0: وعندنا اللي هي السمنة الزائدة. يعني هل النمط الحياة النشط ممكن يساعد مرحلة معينة؟
1: طبعا، ممكن تخلي عن السكريات، تخلي عن المشروبات المحلاة، تخلي عن شغلة الفاست فود، الأكل السريع هذا كثير بيفيدنا، والرياضة طبعا، وكلنا بنشوف نتائج منيحة، في مرضى كثير بتحسنوا على هاي، بس الإرشادات فقط لا غير، من دون أدوية وبتمشي أموره.
0: فعليا اليوم احنا بنروح الجامع بالسيارات،
1: مزبوط،
0: بنروح نجيب أي مجاملة بالسيارات،
1: مزبوط،
0: قديش في ضرر من هذا
1: هي الخمول بشكل عام أو الكسل بشكل عام، برضو أحد الأسباب إنه تتراكم عندي الدهون، تصير عندي مشاكل الضغط والسكري المزمنة من وراء هاي قلة الحركة بنحكي لها بالآخر. إحنا زمان كنا نطلع على المدارس، نطلع على الجوامع، على إجرينا كيلو 2 كيلو ما تفرق معنا. هلا فعليا الواحد مشوار 200 متر بده يمشي بالسيارة صار
0: للأسف،
1: بالضبط،
0: بدك تروح تصلي بتصف سيارتك لو مسكر الشارع أقرب على باب الجامع.
1: أقرب نقطة.
0: أعتقد
1: ما بدنا نمشي، بطلنا بدنا نمشي.
0: وكسل مش طبيعي.
1: كسل طبعا.
0: زمان كنا بس نخلص قراية نطلع بهالشوارع نطش نلعب، اليوم حتى الأولاد ما بيطلعوا من البيوت، ماسكين هالتليفونات وننسى ساعتين. صح. بتقول له واحد اعمل لك شوية رياضة، بقول لك والله ما في وقت،
1: قاعدة التليفون، احنا مرات نمسك التليفون ساعة وساعتين، عينك في التليفون ومش متحرك. هاي مجرد امتماسك التليفون، الأطفال الصغار نحكي عن عمر 7 و8 و9 سنين و10 سنين، لما تمسك التليفون قدامه أنت خلال ساعة أو ساعتين، كمية الكورتيزول اللي بنتجها الجسم، كورتيزول هو هرمون النشاط بيحكوا يعني، بنشطك شوي مرة، بس كمية الكورتيزول لأنه في ستريس بصير قاعد أنت بتتابع ومركز كل تركيزك على التليفون، نحكي عن الأطفال الصغار ساعة أو ساعتين بفرز كمية كورتيزول عالية كثير، بتلاقي الولد دخل في مشاكل اللي هي إنتاج الكورتيزول المفرط.
0: يعني صارت عندنا عادات، يعني صح في تطور وفي سهولة الحياة وفي إمكانيات مادية مقبولة، يعني ما أظنش في حدا مش قادر يأكل اللي بده إياه أو يحصل على اللي بده إياه، غالبية الناس، بس طبعا في فقر. بتروح على سهرة عند أصحاب مثلا، خاصة أيام في مناسبة أو مباراة أو أي نشاط، بحبوا لك الطاولة أنواع أجبان، 10 أنواع أجبان. تصور يعني حتى وانت شبعان بتصير بدك تأكل، فقديش هاي ممكن تكون ضارة، وقد شو ممكن تكون كلفتها عالية على اللي عنده شو بداية المرض أو بعض الأمراض المزمنة.
1: طبعا يعني احنا بالآخر دائما نحكي انه كمية الدهون هاي كلياتها راح تتعبى بجسمك، التهاب مزمن، مقاومة انسولين، سكري، وضغط.
0: قديش تأثر الأوعية الدموية؟ احنا ما حكيناش عن الشرايين والأوردة والأوعية الدموية.
1: الأوعية الدموية بتتأثر بهذا الاشي، التهابات مزمنة، السكري بحد ذاته بعمل إفراز، يعني لما نحكي عن دهنيات والتهاب الدهون اللي بيسببه الجسم، بعمل مرات شوية في إفراز سيستم معين جوا الجسم، هو المسؤول عن ضبط الصوديوم جوا الجسم وكمية السوائل جوا الجسم.
0: نعم.
1: بيرتفع هذا الاشي، بيصير الجسم يحبس الصوديوم أكثر، بيصير الجسم يعبي سوائل أكثر، بحيث بدخل المريض من وراء السكري بالضغط.
0: طب في مفاهيم خاطئة شائعة حول يعني هذه الأمراض، كيف ممكن نصححها ونوضحها للناس ونحكيها؟
1: المفاهيم الخاطئة إنه أول إشي زي ما حكينا ما قبل السكري.
0: نعم.
1: أول مفهوم خاطئ إنه نعتبره إشي بسيط، لا هو إشي مش بسيط.
0: نعم.
1: ما قبل السكري هو مرض، حكينا مضاعفات بتبلش من هذاك الوقت. مفهوم شائع برضو إنه هو سكري وارتفاع الضغط بصيب كبار السن، بس لا، هلا فعليا صرنا نشوف الأعداد تضاعف قاعدة، منشوف قاعدين تضاعف بالأرقام، مرضى السكري والضغط بطلوا بس مرضى الكبار في العمر تحت 40 صرنا نشوفهم بكثرة. إذا الشخص نحيف أو وزنه طبيعي زي ما حكينا مستحيل يصاب بسكري نوع الثاني، برضو غير صحيح، الغالبية العظمى عندهم زيادة في الوزن، لكن نسبة الحالات تظهر عند أشخاص بدون وزن طبيعي، خاصة إذا في كان استعداد جيني أو برمجة جينية زي ما حكينا، توزيع غير صحي للدهون، دهون حشوية ونمط حياة سيء، كسل كثير، عدم حركة، قلة نشاط، وما في يعني حتى ما في فحوصات أو ما في اللي هي تشخيص مبكر. ممكن كمان نحكي ما قبل السكري مش مرض وما بيحتاج اهتمام، لا حكينا بدنا نهتم، بدنا نأخذ الموضوع بجدية أكثر، نحاول نغير في أسلوب ونمط الحياة، ونحاول انه نوضع يعني نحكي خط احمر لهاي المفاهيم، خلص انه لازم اتخذ قرار، لازم اغير من نمط حياتي، وممكن ابلش علاجات طبعا بعد استشارة الطبيب، ممكن يبلشنا علاجات لانه هلا فعليا هذا مرض يعتبر.
0: طب يعني قد متى الطبيب يجد نفسه انه في مرحلة ما قبل السكري مضطر يعطي ادوية السكري؟ متى نبلش العلاج؟
1: نبلش العلاج دائما احنا يعني حكينا بعد 3 لـ6 أشهر بنحكم على المريض، بنشوف هل فعليا المريض نتحكم بعوامل الخطورة، انتبه على حاله، دار باله على حاله ولا لا. اذا في مثلا مريض عندي تراكم يبلش يقرب على السكري ما قبل السكري، عنده ضغط هذا لازم يتعالج، عنده مشاكل بالكلى، اعتلال بالكلى لازم اعالجه، يعني لازم يكون اشي ثاني معاه، اشي خطورة، عامل خطورة معاه ما قبل السكري عشان حنيتها عالجه بنفس الوقت. يعني من الأول ممكن أبلشه على علاج حنيتها، لأنه ما بدي مريضي يكون معاه ضغط ويصير بعديها معاه سكري، ما يكون عنده مثلا خربطة أو اضطراب بالدهون ويصير برضو معاه سكري. فأي عامل خطورة، ضغط، خربطة أو اضطراب بالدهون، وحزي ما حكينا وزن زايد وعطيناه مجال يحسن من أموره ما زبطت، منبلشه على دواء.
0: يعني المضاعفات التي قد تنتج من المرض نفسه ومن عدم السيطرة على المرض نفسه. يعني على الجهتين، مع السكري في مضاعفات حتى لو مسيطرين،
1: حتى لو مسيطرين،
0: ولكن في عدم سيطرة كمان.
1: عدم السيطرة يعني منشوف الحالات صعبة كثير صدقا، جلطات متكررة، جلطات على مستوى الدماغ، جلطات في القلب، ذبحات صدرية، مشاكل الأعصاب ومشاكل التروية القدمين، ويعني مضاعفات كبيرة بنحكي، والكلى والفشل الكلوي والاعتلال الكلوي، كلياتها هاي مرتبطة بالسكر. ناهيك عن المشاكل اللي هي بالشرايين الدقيقة مثل العين برضو والاعتلال الشبكية.
0: يعني السكر بيطيح بالعيون، بيطيح بالغدد،
1: بيطيح
0: بالكلى،
1: بالكلى، بالعيون، بالدماغ، بالأوعية الدموية، بالقلب. نعم.
0: تتفاجأ إنه بيجيك مريض عنده جلطة دماغية وأنت حضرتك يعني طبيب أمراض باطنية، أنتوا الملجأ، أنتوا المرجعية في هذه الحالات، إنه انجلط ومحوش ما بعرف إنه عنده ضغط، انجلط ما بعرف إنه عنده سكري. هاي قديش ليش مستوى الوعي والنصائح اللي بتوصل ما... وين العلم؟ الناس بتخاف تكشف مرضها.
1: بدنا لازم نكشف، لازم نوعي الناس أكثر، لازم نوعي الناس أكثر على هاي الأمور. ضغط وسكري إحنا يعني مرات ما بنوصل لمرحلة إنه نقدر نشخصه إلا بعد المضاعفات،
0: للأسف
1: إلا بعد المضاعفات. يعني نرجع نحكي الضغط بالذات، لا افحص ضغطي، أفحص ضغطي أنا من 6 أشهر لسنة، أي زيارة لطبيب، أي زيارة مركز صحي، أي زيارة لمستشفى، لمختبر، لو بدي أقيس ضغطي، بدي لازم أقيس ضغطي.
0: أفحص
1: بالذات يعني سكر. في شيء بقول أنا عندي صداع، مش كل صداع يعني ضغط بالآخر، الضغط مرات صح. ممكن يوصل ل220 و250 وشفنا هيك مرضى وما بيحس بإشي. تمام. السكري بالذات نرجع نحكي إذا بدنا ننتبه حالنا، إذا في وزن زايد، في عندي بالعيلة حد معاه سكري، فهمت كيف؟ هاي لازم خلاص نعمل فحص دوري للتراكم أو سكري الصيام.
0: خياراتنا بالمشروب أمامنا مش عدة سوائل.
1: مزبوط.
0: شو أنت كطبيب إذا أنت على الطاولة قدامك كل مي. أنواع المشروب شو تشرب؟ وهذا الكلام
1: المي.
0: الصح.
1: مزبوط. أنا بالنسبة لي أفضل مشروب هو المي. لو جاي على باله ميه مثلا ممكن تحط معها ليمون، ممكن تحط معها بس نعناع، تكفي عن العصائر المحله.
0: انت ما شاء الله عليك جسمك كويس، يعني من الاطباء الشباب لك مستقبل.
1: تسلم.
0: نتمنى لك التوفيق طبعا.
1: هلا بنلتزم احنا لدرجه معينه، بس هلا اني اذا بدي اعرض حالي لسكريات، اذا بدي اعرض حالي لدهون بدي اكون عارف مخاطرها. اذا ما بدي اعوض، ما بدي احرق هاي الدهون، ما بدي اعمل رياضه مستمره، ما بدي، بدي اتحمل نتيجتها. نتيجتها مش هلا راح تبين بعد 10 سنين. مضاعفات، لما نحكي عن مضاعفات، احنا زمان كنا نشوف السكر والضغط بامراض كبير يعني عمر 60 70، ما بنشوف المضاعفات الا بعمر 80 و90. هلا لما نحكي عن مريض تشخص بضغط وسكري وعمره 25 سنة، انا على 50 راح اشوف مضاعفات، راح اشوف فشل كلوي على 50، راح اشوف جلطات متكررة بالدماغ، جلطات ذبحات صدرية.
0: طب شو هي النصائح العملية اللي ممكن نختم فيها يعني حديثنا؟
1: هي نصائح، أهم نصائح زي ما حكينا، استبدل المشروب المحلى بالماء فقط لا غير، حتى لو يعني تدريجيا شوي
0: حتى
1: شوي،
0: حتى لو كان طبيعي يعني مثلا عصائر طبيعية.
1: بدي أنتبه إنه ما تكون محلى، كلياتها محلى وفيها يعني فيها كمية سكر عالية. تمام. بدي أنتبه ضروري. النصيحة الثانية يعني على الأقل نمشي من 30 ل 45 دقيقة باليوم، ماشي؟ بدي أقيس وزني وضغطي هذا الأسبوع وسجل الأرقام لكل مريض بسمع، يعني كل حدا بسمعنا، بدي أقيس وزني وضغطي. نعم. على الأسبوع هذا، الأسبوع بدي أقيس على الأقل مرة. ممكن برضو أنه نضيف وجبات خضار أكثر. تمام. على الأكل ممكن انه برضو شغلة النوم ما حكينا كثير عنها، بجوز انه
0: لم نحكي
1: النوم بالذات. في يعني هلا طبيعة حياتنا بالذات الاطباء، هاي يعني نحكي بصراحة اطباء، احنا فعليا مرات توصل لمرحلة ما بتنام كمية كافية.
0: صار في شكوى من المقيمين ومن المناوبين الليليين وقديش أهمية النوم الليلي؟
1: النوم مهم، مهم جدا كثير. يعني احنا بنحكي عن النوم السليم من 7 ل 9 ساعات. احنا اغلب طبيعة حياتنا، طبيعة شغلنا، مرات ما بنلحق ننام 4 5 ساعات. هذا إشي غلط، هذا بيعمل توتر وستريس مستمر.
0: واحد منهم على فكرة.
1: انا منهم الحالة هاي.
0: يعني بشوفك احيانا الصبح مداوم مرهق، جاي تقول لي مش نايم، او امبارح كنت مناوب وبعدين خلينا نحكي عن أضرار هذه على الأطباء.
1: على الأطباء
0: قديش في بموتوا على رأس عملهم وجلطات.
1: مزبوط.

0: كل جسم طبيعته بنحكي مرات في يعني لونج سليبرز شورت سليبرز، الناس اللي بيناموا كتير
1: صح
0: بده 9 ساعات مثلا او 10 ساعات عبين ما يصحصح، وفي ناس بينام 6 ساعات ل 7 ساعات بكون مصحصح منيح. تمام، هاي الفكره. بس احنا دائما بنحكي من 7 ل 9 ساعات هي افضل وقت يعني تنام فيه.
1: دكتور، في ناس بيسهروا والصبح بتاخروا بالصحوه وبنكون نام اكثر من 7 ساعات بس بصحى مكسر، شو السبب؟
0: بصحى مكسر لانه دائما في في غده مسؤوله عن شغلة انضباط النوم، وفي هرمونات بتنفرز أول ما تصحى أنت بتنفرز وبتكون مبرمج بجسمك من ساعة لساعة، أهم الكورتيزول بالذات. إذا أنت كورتيزول صحيت في فترة أنه كان كورتيزول لسه مش مواصل لمرحلة البيك أو مرحلة العظمى تبعه، راح توصل مرحلة أنه أنا صاحي تعبان مش بنشاطي.
1: طب قديش أنتوا كفريق تشتغلوا مع بعض؟ أنت بيجيك طبيب عنده سمنة، عنده سكري، عنده ضغط، شو الاستشارات اللي بينك وبين طبيب العيون، طبيب الكلى، طبيب القلب، طبيب المريض؟ ما بصير يهمل.
0: مزبوط، هو مريض السكري مش بس يعني للباطني ومريض ضغط بس فقط للباطني، انا بناء على المضاعفات بناء على المضاعفات راح اودي مريضي زياره سنويه على الاقل لمريض للمريض عند طبيب العيون، وزياره لطبيب القلب، ولازم نشيك على هاي الأمور طبعا. زيارة نعمل فحص لشبكية وقاع العين، نعمل فحص لشرايين القلب، نعمل فحص لعضلة القلب، ودائما ندور عوامل الخطورة ونعالجها، وندور على مثلا مشاكل ضغط، مشاكل اضطراب دهنيات، فهي عند دكتور عيون عند دكتور قلب، لازم نشيك على هاي الأمور دائما.
1: نصيحة أخيرة، وقتنا الوقت أدركنا.
0: بتحب
1: أنا بحب ننهي كحديثك باللي بدك إياه.
0: النصيحة صراحة يعني نشوف احنا بالعيادات بالشغل المرضى ما بيهتموا كثير يعني لمفهوم ضغط سكري، مرات بتسألوا شو عندك مرض مزمن، ما بتعرف عليهم كمرض مزمن، يعني لازم نعطي الموضوع أهميته صراحة.
1: دكتور يعني الكبار بدهم مش يفحصوا، بدهم مش يعرفوا، بقول لك اللي بيجي من الله كويس.
0: الحمد لله.
1: بس قديش مهم انك تكتشف.
0: لازم نكتشفه، ونس ان مرحلة ان انا اكتشفته لازم اعرف انه خلص هذا مرض مزمن، مش يعني نهاية الدنيا، انا بتزامن معه، بتعايش معه، باخذ علاجاتي، بزور طبيبي بشكل مستمر، بإذن الله ما راح يصير اشي بالآخر.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر باسمكم الدكتور خالد محمد المحارم اختصاصي الأمراض الباطنية، إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوطي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلب دول العالم القديم وحكامها أخذوا من عقوبة النفي وسيلة رخيصة لتأديب المعارضين أو إسكاتهم. كانت السجون قليلة وصغيرة، ويحتاج المساجين لحرس وطعام، بينما المنفى ما يكلف الدولة إشي، يعيش المنفي كيف ما كان. بعض الحكام كان ينفي المعارضين للعاصمة حتى يظلوا تحت سمعه وبصره.

أشهر المنفيين هذول في التاريخ العربي هو الشريف الملك الحسين بن علي مفجر الثورة العربية الكبرى. بدأ الحسين بن علي حياته السياسية ناقد لتصرف ولاة الدولة العثمانية على الحجاز مع الناس، وتغافل حكام مكة المكرمة من عمه وبني عمه الأشراف عن حقوقهم الشرعية المكتسبة من قرون في إمارة الحجاز، لأن سلطات شريف مكة أكبر من سلطات الوالي وقائد الجيش والشرطة والوزير اللي كان يشرفهم تقبيل يد الشريف أو طرف ثوبه. شريف مكة وحاكم الحجاز مرتبط بالخليفة السلطان مباشرة، وهو مسؤول عن رفادة الحجيج وإفاضته، مثل حال جده الأول هاشم ابن عبد مناف. ويشكل شريف مكة حالة استقطاب للقبائل البدوية، كانت تمتد من عسير على حدود اليمن، لمعان على حدود ولاية الشام الجنوبية. وصارت كلمة شريف مكة لازمة في وجدان القبائل مروياتها وأشعارها، وبعض الأشعار هذه تروى حتى زمننا هذا. وعي الحسين بن علي المبكر جلب عليه أول مصيبة في النفي للآستانة مع عائلته وأولاده الثلاثة علي وعبد الله وفيصل سنة 1893، وهو في حوالي 50 من عمره، وهذه سن الرجل المجرب العاقل في مجتمعه. واللي صدر عنه من نقد، ولأنه كان قليل الإفصاح عن أفكاره، خلى جواسيس السلطان عبد الحميد الثاني يحذروا سيدهم من الشريف اللي كشف تزوير ضريبة اندفعت مرتين، أو اتدخل للإفراج عن سجيل بريء من حاكم ظالم، أو نهب حجاج بيت الله الحرام بحجة الخدمات والضرائب. وهو بعرف أنه السفاسف هذه تتراكم حتى تصير شرخ بين الدولة والناس من رعاياها. أجا نفي الحسين بن علي مغلف برسالة رقيقة أم للسلطان تدعي للإقامة قريب من مقر الخلافة في إسطنبول اللي هي الآستانة، للانتفاع من عضويته في مجلس شورى الدولة.

أعزائي المستمعين، من المفارقة أن الباخرة اللي حملت الشريف الملك الحسين بن علي للمنفى في إسطنبول مع عائلته اسمها عز الدين، شالت على متنها بنفس الرحلة مجموعة من المنفيين الحجازيين لأزمير. لا شك أن الحسين يتوقع مثل هالعقوبة لأنه كان في أواخر الثلاثين من عمره لما مات في الطائف واحد من نجوم السياسة والحكم العثماني في هذاك الزمن مدحت باشا. لحد الآن يتوسط مدينة دمشق سوق اسمه سوق مدحت باشا، كان وسط دمشق ضيق كثير ما يلتقي فيه

0: عيرين محملات إلا بزحام يخرب موجودات السوق. الوالي مدحت باشا درس حالة السوق وازدحام الناس مع مواشيهم فيه، فتح شارع طويل عريض يشق وسط المدينة، بنى على الجالين دكاكين للتجار وخصص منها مساحة لكل مهنة من النحاسين والحدادين والنجارين والسروجية اللي يصنعوا سروج الخيل، للمنجدين اللي يصنعوا الفراش وأثاث البيوت. فرحوا الشوام بسوقهم ومدحوا وليهم اللي كان على حق مشروعه. طار صيته حتى وصل لبلاط السلطان عبد الحميد الثاني، بدل ما يكافيه على فعله نقلوا والي على بغداد، من بغداد جابوا لإسطنبول وكلفوا شكل الوزارة كصدر أعظم، وهذا لقب كل رؤساء الوزارات العثمانية. ولأنه كل ناجح محسود وإله أعداء، سعوا مستشارين السلطان بالنميمة على مدحة باشا وخوفوا السلطان إنه الزلمة يحضر لانقلاب حتى يحل محل عبد الحميد الثاني. بليلة ما فيها ضو قمر كلبجت الشرطة وأخذت منفي على الطائف. مات مدحة باشا في منفى بالطائف، وتذكر بعض المرويات التاريخية أنه اغتالوا بالخنق، وظل اسمه يتردد على ألسنة الدمشقيين حتى يومنا هذا. حالة النفي والاغتراب الإجباري طارت كل معارضين ولاة الدولة العثمانية، وتركونا شعراء شعبيين من شرق الجزيرة العربية مثل راكان ابن حثلين ومن الكرك عبد الله العكشة ومن حوران شبل الأطرش وصف مسهب لحملة المنافي في رودس وترسيس والبوسنة والهرسك. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
1: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: غزوة، هذه الخيمة والبغل كسبتن من وقعة حد الدقيق.
2: من طول الغيبات جاب الغنايم. الحمد لله على سلامتك يا بعد قلبي.
1: يسلم عينك يا نظر عيني. أقول يا غزوة لو إنه
2: الحمد لله على سلامتك يا خالة. هي ذكر الله يا ذكر الله.
1: الله يسلمك.
2: هذه الدابة أدها على فمي.
1: جبت بخرجها شعير.
2: هالحين أعلفه وأسقيه.
1: خالة عوفة أقول يعني أنا جاي تعبان وجعان، لو تسوي لنا لقمة زاد يعني.
2: تامر يا خالة تامر.
1: غزوة يا غزوة تعال قرب جاي، قرب جاي، ودي أقول لك شيء. تعال.

0: حاوط الوه ما جبت لك ركوبة مثل اللي جابها عامر؟
1: يه جبت أربع بواريد دق ألماني. شوف يا سعدة
0: مبينة جديدة،
1: فشكها رصاص مختوم مو دك ملح بارود.
0: وشو هالنيرات هذه؟
1: ها؟ نيرات نمساوي
0: ذهب ولا نحاس؟
1: بس أروح عالطفيلي أخلي كركور يقدر قيمتهن.
0: إيه تشتري منهن البغل؟
1: أي بغل يا سعدة؟
0: اللي جابه عامر من حد الدقيق ما رح يغليها عليك.

0: 2000 جنيه يا سمو الأمير؟
1: تستاهلهن يا صبح يا فندي، ذولا ثمن المدافع والرشاشات اللي كسبتهن.
0: ما عملت إلا واجبي.
1: أنت خاطرت بروحك وارواح أعداد الرشاشات، حتى بعثرت عسكر العدو وشليته.
0: كثر خير الألمان.
1: الألمان وش خصهم؟ وش خصهم من معركة حد الدقيق؟
0: اللي دربني على الرشاش وحركة نقله سريعة ضابط ألماني كان يخلينا نركض 200 متر وأكثر وإحنا حاملين الرشاش، ننصبه ونطلق النار ونحمله من جديد لموقع ثاني.
1: أشكرك يا صبحي يا فندي، إن شاء الله الخير بالجايات.

0: وين هالغيبة يا عصام؟
1: مع الخيل سيدي، مع الخيل.
0: خيل شو؟
1: شغلوني سايس خيل. ايه انا خريج مدرسة عنبر في دمشق وخريج مدرسة الضباط ببعلبك، اشتغلت سايس خيل، اعلف واسقي واشد السرج على الفرس. وبعدين
0: يا عصام، الاردنيين عندهم مثل بيقول اللي ما بيعرف السائر بشوي.
1: يا سيدي نشوينا وخلصنا.
0: لا، بدي اياك معي بالمحافظة على الاسرة برتبتك وراتبك جاري كأنك ما انفضيت.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معي خبر من مرة.
1: الله يرحمها، راحت تصبغ غزل ومن دون كل خلق الله طاحت عليها البومبة
0: وإيد منيزل انكسرت بحد الدقيق.
2: وأمتى ودك تركب البغل وتزوره؟
0: هذه راحت عن بالي، ولو أنه ما قصر بي وأنا راعي بغنمه.
1: يظلي منا وبينا.
2: عامر
0: خير يا خالتي؟
2: منيزل ضبك مع حلاله وانت شارد من السفر برلك، ومرتين أعطى الجندرمة اللي يفتشوا من كيسه مجيدي حتى ينسوك من بالهم.
0: منيزل سرار العدول يعطي مجيدي؟
2: لو فرحة الله يرحمها عايشة كان قلت لك روح اسألها.
0: شديلي على البغل يا غزوة.
3: يا عامر استنى قبل لا تمشي، بيعني البغل اللي كسبته من حد الدقيق.
0: أبيعك إياه؟ خذه ربطه بطناب بيتك.

0: وهاي 10 إلك يا مسعود.
1: شكرا سيدي.
0: بده تفتشوا معي عن أهل عيمي اللي ساعدونا لما نقلنا الرشاشات.
1: حاضر سيدي.

0: عن عنك يا عم منازل. انا قهوي حال.
1: إيه لا والله ما انت جاي. إيه واجبك كبير يا عامر.
0: ها جاي والله ما تصبه.
2: الخروف يا عم منازل
1: وربطه عندك.
0: وليش الخروف يا عم؟ انا جيت اعزيك واطمن على ايدك.
1: هذا الخروف بتاخذه معك لحرمتك ولخالتك، بتطبخوه وبتاكلوه في داركم. ما انت شايف انا صرت وحداني وما في حيل اطبخ ولا انفخ.
0: يعلم الله ما له لزوم.
1: خلاص خلاص يا عامر، هذا واجبك. ما قلت لي شلون عوفة؟ قصدي خالتك عوفة.

0: فوت يا عارف. هاي صبح يا افندي.
1: كيف حالك يا اسطام العدا؟
2: اهلين عارف اهلين. لولاك انت وجماعتك ما سطمنا منهم اللي شفته.
1: سلمت يمينك على رشتهم.
2: شو بدي احكي يا عارف؟
1: قول ولا يهمك.
2: قديت جماعتك اللي كانوا معك على التلة؟
1: احنا اللي جينا من عيمي 12.
2: هاي 60 جنيه ذهب لكل واحد منكم 5.
1: الله يعطيك الله يعطيك لما يرضيك.
3: صبح افندي.
2: ايوه يا جوهر.
3: سيدي زيد يطلبك.

0: متى سترسلون إلى معسكر الأسرى في مصر؟
1: لا أعرف، هل تريد شيئا آخر؟
0: الطعام قليل، 3 أرغفة في اليوم، وكل يوم زيت ودبس، دبس وزيت.
1: نحن نشتريه من السوق، ما نجده نجلبه.
0: غريب هذا.
1: شو الغريب أخي؟ ما هو الغريب؟
0: كأني أعرفك، لابد أني التقيتك في يوم من الأيام.
1: أنت كنت قائد مدرسة الضباط في بعلبك؟
0: ياه، الآن تذكرت.
1: كنت تستعرضنا في الطابور الصباحي؟
0: سبحان الله العظيم.
1: أنا راح أخبر القائد بكل شيء بدكم إياه.
0: يا حضرة الملازم
1: أفندم،
0: أخبر القائم مقام زكي الحلبي أننا نريد فسحة يومية في ساحة السرايا. أنت تعرف ضرورة الحركة للإنسان.
1: سأفعل ولا يهمك أخي.

0: يستاهل الترفيع.
1: نعم سيدي.
2: مبروك صبحي أفندي.
1: الله يبارك فيك. على إيش؟
3: قائد الجيش الشمالي للثورة العربية الكبرى الأمير فيصل بن الحسين أمر بترفيعك الرتبة ملازم أول.
1: أشكرك أشكرك سمو الأمير.
3: أنت خاطرت بروحك وقلبت المعركة من ترقب النصر.
0: القائد العام أمر بترفيع أعداد الرشاش اللي معك، ترفيع ميداني لكل فرد من رتبته للرتبة اللي بعدها.

0: الحدية يا نشمي.
1: أبشري.
2: يه، مع مين بتحكي يا سعدة؟
0: هذا عامر شاي الخروف عسرج البغل.
3: الله الله يا منازل.
0: منازل علام المسخم.
3: عامر راح يجابر عليه وروح من عنده بخروف.
0: إيه هذا اللي بقولوا عنه صرار عدول.

0: سبحان الله يا القسمة والنصيب، من 3 أيام وأنا مشتهية اللحم.
1: ودك يا منسف ولا أشوي شوي؟
0: شوي ونطعم سعدة وعوض. سمعتها تناديك، بس كيف سواها صرار العدول وعطاك الخروف؟
1: إن صدق ظني وده مني عروس.
0: عروس منك أنت؟
1: إيه، سألني عن خالتي عوفة.
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.

الثامنة ليلا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. استطلاع يخلص إلى ارتفاع ملموس بمستويات الثقة بالحكومة والاقتصاد بمقدمة اهتمام الأردنيين. وزير الخارجية يبحث خلال اتصال هاتفي مع نظيريه القطري والسعودي الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل معها. وزير الخارجية يجدد إدانة الأردن استهداف خط أنابيب في السعودية بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية. رئيس هيئة الأركان المشتركة ومديرو الأجهزة الأمنية يزورون مصابي خدمة العلم ويقدمون واجب العزاء لذوي المتوفين. قوات حرس الحدود تحبط محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها الحدودية الشمالية، وتؤكد أنها ماضية في حماية حدود المملكة وصون سيادتها. الأردن وروسيا تتفقان على خطوات عملية لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. الأردن يترأس الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي التي تنظمها منظمة العمل العربية في القاهرة من 13 وحتى 20 من أيلول الحالي. دول مجموعة بريكس تدعو في بيان مشترك على هامش قمتها في نيودلهي إلى أقصى درجات ضبط النفس في الحرب في الشرق الأوسط. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة. وأخيرا طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة غدا وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم بإذن الله عند 9 بنشرة إخبارية مفصلة. كونوا معنا، إلى اللقاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات، تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية وال

0: الإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
0: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
0: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: فكونوا في الموعد.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات

0: مات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى مشوار جديد على دروب الحياة. أيها العالم، كل شيء يلائمني إذا لائمك، وكل ما هو في أوانه بالنسبة إليك فهو كذلك عندي، لا متقدم لدي ولا متأخر. أيتها الطبيعة، كل ما تجلبه مواسمك فهو ثمرة لي، كل شيء منك يأتي وفيك يعيش وإليك يعود. هكذا يدون الإمبراطور والفيلسوف الروماني ماركوس أوريليوس في مذكراته منذ حوالي قرنين قبل الميلاد، على شكل خواطر لنفسه كتبها كتمارين فلسفية أثناء حملاته العسكرية وسني حكمه، وكأنها إرشادات عملية للتحكم بالنفس والقبول بالقدر والعيش وفقا للعقل والفضيلة. تلك الخواطر التي ضمها كتاب بعنوان التأملات يتضمن تصورات لتحقيق الحياة الفاضلة وسط التحديات، مع التركيز على القبول الهادئ لما لا يمكن التحكم به والالتزام بالأخلاق في جميع الظروف. يؤكد ماركوس أن الفضيلة، العدالة، الحكمة، الشجاعة وضبط النفس هي الخير الأسمى والوحيد الذي يجب السعي إليه، ويرى أن العيش وفقاً للعقل والطبيعة هو السبيل إلى السعادة الحقيقية بغض النظر عن الظروف الخارجية، وأن الغضب والخوف أو الرغبة تنبع من الأحكام الخاطئة، ويدعو إلى التركيز على ما يمكن التحكم به، الأفكار والأفعال، بدلاً من القلق والريبة والشك. يدعو ماركوس إلى التعامل مع الآخرين بالعدل واللطف،

حتى أولئك الذين يسيئون، لأن البشر جزء من مجتمع كوني واحد يحث على التسامح مع أخطاء الآخرين، معتبراً أن الشر يضر بفاعله أكثر مما يضر بالآخرين. يحث

كيف يمكن لإنسان لم نعرفه أن يترك أثراً عميقاً في حياتنا؟ سؤال يشكل لب ومتن رواية الكتاب الأبيض للكاتبة الكورية الجنوبية هان كانغ. هي تروي حكاية الفقد والموت والذاكرة ودروب الحياة حين تلتقي وتفترق في أقدارها ومشاويرها الطويلة والقصيرة. تسافر الكاتبة إلى وارسو، وهناك تبدأ في التأمل في الأشياء البيضاء من حولها، فتقودها هذه الأشياء إلى التفكير في أختها الكبرى التي توفيت بعد ولادتها بساعتين تقريبا. كانت تتجول في المدينة وتكتب وتتأمل في الأشياء البيضاء من حولها: الثلج، الملح، الورق، القطن، الحليب، الأغطية، الضباب، الطيور والسكر. لكن هذه الأشياء البيضاء ليست مجرد تفاصيل يومية، إذ تقودها إلى ذكرى عائلية مؤلمة. أختها الكبرى التي ولدت قبلها وماتت بعد ساعتين تقريبا من ولادتها، ومع ذلك تشعر بأن حياتها مرتبطة بصورة غامضة بحياة تلك الطفلة التي لم تتح لها فرصة أن تكبر. تبدأ الرواية في تخيل الحياة التي كان يمكن أن تعيشها أختها لو بقيت على قيد الحياة. كيف كانت ستكبر؟ وما الذي كانت ستقوله لها؟ كيف كان يمكن أن تكون علاقتهما؟ وهنا يتحول الفقد من حادثة حدثت في الماضي إلى حضور مستمر في حياة بطلة الرواية. في أثناء إقامتها في وارسو تكتشف أن المدينة نفسها تحمل جرحا يشبه جرحها، فقد دمرت أجزاء واسعة منها خلال الحرب العالمية الثانية، ثم أعيد بناؤها لتصبح كمدينة مدمرة، أعيد بناؤها صورة مقابلة للإنسان الذي يحمل آثار الفقد لكنه يستمر في الحياة، يصبح اللون الأبيض.

0: هنا رمزا مزدوجا، فهو لون الموت والحداد، لكنه في الوقت نفسه لون النقاء والثلج والصفحة البيضاء والبداية الجديدة.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، ده احنا قصة حبنا حبنا.

حادثة سارقة تتكرر مثيلتها كل يوم نتج عن تداعياتها أثر أدبي خالد ترك بصمته العميقة على أدب القرن العشرين. أصل الحكاية أن هادلي ريتشاردسون زوجة أرنست هيمينغوي أرادت الالتحاق بزوجها في سويسرا لقضاء عطلة عيد الميلاد معه سنة 1922. في محطة القطار الباريسية تركت حقيبتها للحظة لتشتري الزجاجة ماء، وفي لمح البصر اختفت الحقيبة تماما. سرقة عادية تحدث كثيرا، لكن غير العادي أن الحقيبة كانت تحوي مسودة أول رواية لهيمينغوي مع عشرات القصص والقصائد في نسختيها الأصلية والكربونية معا، أي تاريخ هيمينغوي الأدبي كاملا حتى سن 23 من عمره. وصف هيمينغوي فقدان حقيبته بأنه يشبه بتر أحد أطرافه، وانعكست هذه الحادثة على زواجه، فلم يغفر لهادلي خطأها أبدا رغم أنه كان يظهر لها عكس ذلك، حتى انتهت هذه العلاقة بالطلاق بعد ذلك بسنوات. كانت رواية الشمس تشرق أيضا التي نشرها هيمينغوي عام 1926، أي قبل 100 عام، قطيعة بين طريقته السابقة في الكتابة وولادته الجديدة، ففيها ظهر أول مرة أسلوبه المعروف بالجبل الجليدي الذي انتهجه طوال حياته، حيث ابتعد عن الأسلوب الزخرفي والجمل البلاغية الممطوطة، وأصبح يميل إلى الاقتصاد اللغوي والتكثيف والجمل القصيرة الحادة والإيحاء بدل الشرح. لخص ذلك فيما بعد بقوله: إذا كان الكاتب يعرف ما يكتبه جيداً يمكنه أن يحذف أشياء كثيرة مما يعرفه، والقارئ سيشعر بها كما لو كان الكاتب قد قالها. ترسم الشمس تشرق أيضا لوحة دقيقة ومعقدة لجيل خرج من الحرب العالمية الأولى سليم الجسد نسبيا، لكنه معطوب الروح، مثقل بالفراغ والخيبة واللا معنى، يضحك كثيرا كي لا يسمع صوت انهياره الداخلي، يلهي نفسه ويسكت أوجعه بصخب حانات باريس ليهرب من مواجهة واقعه الحقيقي. في عبارة إعجازية لخص هيمينغوي الانهيار النفسي والحضاري لجيل كامل، فحين يسأل كيف أفلس يجيبه بطريقتين تدريجيا ثم فجأة. وقد أصبحت هذه العبارة فيما بعد من أكثر الاقتباسات تداولا في الأدب الأمريكي. يختتم هيمينغوي روايته بقفلة عدها النقاد واحدة من أجمل خواتيم الروايات، فحين تقول بريت لجيك بحسرة: جيك، كان يمكننا أن نقضي وقتا رائعا معا، يجيبها جيك بالجملة الختامية الشهيرة للرواية: نعم، أليس من الرائع التفكير في ذلك؟ إنها ليست مجرد إجابة عابرة، بل إعلان موت لتلك اليوتوبيا التي تمنياها معا. إنها الاعتراف المر بأن الجرح أعمق من أن يلتئم، وأن بعض الحكايات لا تكتمل لأنها ولدت أصلا من رحم الانكسار. هكذا تشرق الشمس دائما وتستمر الحياة، لكنها تترك وراءها بشرا يقتاتون على مجرد روعة التفكير فيما كان يمكن أن يكون.

تكفي بضع كلمات طيبة أو ابتسامة رقيقة أن تغير وتخرج إنساناً من الظلام إلى النور، ومن اليأس إلى الأمل، ومن الغياب إلى الحضور. هي كلمات قليلة تحمل معاني عميقة، كتلك التي كتبها رجل يسكن غرفة مستأجرة إلى رجل آخر يسكن قبالة

في أحد الفنادق، كان يراه عبر النافذة جالساً وحيداً لا يبرح مكانه ولا يفعل شيئاً. بعد أسبوع دفعه الفضول ليسأل موظف الفندق عنه. أجاب الموظف إنه رجل فقد عمله وأصيب بالخيبة والكآبة بعد أن فشلت كل محاولاته لإيجاد فرصة جديدة، فهو على هذه الحال منذ مدة طويلة. في صباح اليوم التالي ولم يكن قد استيقظ بعد، كتب له رسالة مختصرة جدا وضعها على نافذته: لا تستسلم، هناك دائما صباح جديد. في اليوم التالي وجد الرجل رسالة جوابية معلقة على نافذته: شكرا، لقد كنت أحتاج أن يقولها لأحد. حين علم موظف الفندق بما حصل ولاحظ أن الرجل أصبح يغادر غرفته كل يوم ليبحث عن عمل ربما قد حصل عليه، قال للرجل الذي غيرت كلماته حياة إنسان آخر: أظن يا سيدي أن بعض الكلمات يمكن أن تنقذ قلبا لم تكن تعرف شيئا عن ألمه. في مشهد آخر من مشاهد دروب الحياة ومنعطفاتها، هناك الرجل الذي يبتسم دائما حتى ظن الجميع أنه أسعد إنسان في القرية. كان يساعد قدر استطاعته رغم همومه الكثيرة وآلامه الدفينة. وحين سأله طفل ببراءة وعفوية: كيف لك أن تبتسم طوال الوقت؟ ألا يزعجك شيء؟ ألا يغضبك شيء؟ أجاب: لا أعرف يا ولدي، إن كنت ستفهم وأنت في هذا العمر ما سأقوله لك. إنني أعرف جيدا كيف يكون العالم عندما تغيب الابتسامة، عندما لا نجد من يبتسم لنا. بعض الأشخاص لا يبتسمون لأن حياتهم جميلة وهادئة، بل لأنهم يخفون حزنهم عن الآخرين تعبيرا عن محبتهم لهم وشفقة عليهم من أن يعتم الحزن عليهم حياتهم. هنا تصبح الابتسامة شمعة تبدد الظلام وتنير الطريق.

ماذا يعني أن نتغير ويتغير الناس من حولنا؟ هل تلك خطيئة أم قلة وفاء أو سوء تصرف أو هجر؟ يقول حكيم: في الحياة نلتقي بأشخاص يملؤون أيامنا دفئا ويجعلون حياتهم وحياتنا أكثر جمالا، ثم مع الوقت يتغيرون، لم يعودوا

كما كانوا. هل لأنك أخطأت أو قصرت في لحظة ما، من الممكن جدا أن تتغير المشاعر بسبب وبلا سبب، ومن الممكن كذلك أن تفتر العلاقات ويقل الاهتمام وتزداد المسافات بعدا بينك وبينهم، وقد يكونوا حاضرين من حولك رغم غيابهم الحقيقي. الناس بطبيعتهم لا يبقون على حال واحدة، تلك طبيعة الحياة في أغلب الأحيان. لابد من تقبل الحقيقة كما هي بهدوء وصبر. على دروب الحياة تتسع وتضيق المساحات، وعند المنعطفات والمفترقات يبقى البعض ويرحل آخرون، وما يدريك لعل الدروب تجلب إليك من يملأ الفراغ بالحب والود والجمال.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلا، الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. استطلاع يخلص إلى ارتفاع ملموس بمستويات الثقة بالحكومة والاقتصاد بمقدمة اهتمام الأردنيين. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والسعودي الأوضاع الإقليمية.

0: وسبل التعامل معها. الصفدي يجدد إدانة الأردن استهداف خط أنابيب في السعودية بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية. الأردن وروسيا تتفقان على خطوات عملية لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونبدأ باستطلاع رأي حديث أجرته شبكة البارومتر العربية، حيث كشف الاستطلاع أن الشأن الاقتصادي يأتي في مقدمة اهتمام الأردنيين وأكثر القضايا التي تشغلهم، مع تسجيل ارتفاع ملموس بمستويات الثقة بالحكومة والخدمات العامة. التفاصيل مع محمد إبراهيم الطرونة.
1: أظهر التقرير في دورته التاسعة والذي أجري خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي 2025 وشمل عينة ممثلة بلغت 1266 مواطناً، أن 59% من الأردنيين يقيمون الوضع الاقتصادي باعتباره التحدي الأبرز الذي يواجه المملكة، ووصف 27% من المشاركين بالاستطلاع الوضع الاقتصادي بأنه جيد جدا، بارتفاع 5 نقاط عما كان عليه خلال عام 2023، فيما يعتقد آخرون بأن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل خلال العامين إلى 3 أعوام المقبلة. ويعبر نحو نصف الأردنيين عن ثقتهم الكبيرة أو الملحوظة في الحكومة، وهو ما يمثل زيادة ب10 نقاط مقارنة بنسبة 39% المسجلة في أواخر عام 2023. كما ارتفعت الثقة في رئيس الوزراء بمقدار 11 نقطة لتصل إلى 49%، في حين لم تشهد الثقة في البرلمان الارتفاع ذاته، إذ يحظى بثقة 27% فقط، وهي نسبة لا تكاد تختلف عن أواخر عام 2023، بينما زادت نسبة الرضا عن الأداء الحكومي العام إلى 61%. وحسب التقرير، واصلت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تصدر المؤسسات الأكثر ثقة لدى المواطنين بنسب بلغت 96% و91% على التوالي، فيما كانت الثقة بمجلس النواب 27%. وحظيت القطاعات الخدمية بتقييمات مرتفعة، حيث بلغت نسبة الرضا عن حفظ الأمن والنظام 90%، والتزويد الكهربائي 79%، والرعاية الصحية والتعليم 67% و66% على التوالي. وأفاد 65% من المشمولين بالاستطلاع بتأييدهم لتكافؤ فرص العمل بين الجنسين، فيما رأى 46% منهم أن حرية التعبير مكفولة بدرجة كبيرة أو متوسطة. وحدد 30% من المشاركين بالاستطلاع نقص الموارد المائية باعتباره المشكلة البيئية الأكثر خطورة بالمملكة، بينما تأتي جودة الهواء في المرتبة التالية بنسبة 14%، تليها إدارة النفايات بنسبة 10%. ويفضل 93% من المشاركين إعطاء الأولوية لتطوير مصادر الطاقة البديلة، ويدعم 7 من كل 10 التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ويؤيد ما يقرب من 8 من كل 10 تحديد موعد مشترك للتخلص من المركبات عالية التلوث، وهي مستويات تقارب ما كانت عليه في أواخر عام 2023، وتظهر دعما مستداما للتغييرات الكبرى على الأقل من الناحية المبدئية. وبخصوص المشاركة السياسية، أشار 22% من المشاركين بأنهم مهتمون أو مهتمون جدا بالسياسة، وهي نسبة تقترب نسبيا مما كانت عليه في أواخر عام 2023. وبخصوص الإنفاق الحكومي، احتلت التنمية الاقتصادية المرتبة الأولى بنسبة 35% مرتفعة من 30% قبل عامين، تلاها التعليم بنسبة 14%، ثم الرعاية الصحية بنسبة 13%، ويشير هذا التغير إلى تركيز أكبر على النمو والتوظيف بدلاً من الدعم المباشر. وصنف 91% من العينة الأردن بأنها أكثر الدول التزاماً بالدفاع عن القضية الفلسطينية والوسيط الأكثر مصداقية لرعاية حل سياسي عادل. وشبكة الباروميتر العربي هي منظمة غير ربحية تأسست عام 2006 وتتخذ من جامعة برينستون وجامعة ميشيغان مقرا لها، وتعتبر أطول شبكة بحثية تقوم بإجراء استطلاعات رأي عام دقيقة وممثلة للرأي العام في العالم العربي.
0: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء ركن مجد الحراسيس يرافق مديره الأجهزات الأمنية وعدد من كبار الضباط القوات المسلحة اليوم المصابين من مكلفي خدمة العلم الذين يتلقون العلاج إثر حادث السير الذي تعرضت له الحافلة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم في جنوب المملكة. وشملت الزيارة المصابين الذين يتلقون العلاج في مدينة الحسين الطبية ومستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري ومستشفى الكرك الحكومي، حيث اطمأن اللواء الركن الحراسيس ومديرو الأجهزة الأمنية على أوضاعهم الصحية واستمعوا إلى إيجاز من الكوادر الطبية المختصة حول حالاتهم الصحية ومراحل العلاج والرعاية الطبية المقدمة لهم. ووجه رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى مواصلة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين ومتابعة أوضاعهم الصحية واحتياجاتهم حتى تماثلهم للشفاء. وفي سياق متصل، قدم رئيس هيئة الأركان المشتركة ومديره الأجهزة الأمنية يرافقهم عدد من كبار ضباط القوات المسلحة واجب العزاء والمواساة إلى أسر وذوي مكلفي خدمة العلم الذين توفوا إثر الحادث. وعرب اللواء الركن الحراسيس ومديري الأجهزة الأمنية خلال تقديم واجب العزاء عن خالص مشاعر التعزية والمواساة لأسر المتوفين وذويهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصده أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود ماضية في تنفيذ واجباتها بكل كفاءة واقتدار لحماية حدود المملكة وصون سيادتها والتصدي بحزم لمختلف أشكال التسلل والأنشطة غير المشروعة، بما يعزز أمن المملكة واستقرارها ويحافظ على سلامة الوطن والمواطن. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة اليوم أهمية دعم الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد الإقليمي. وأكد الوزيران في اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع الشيخ محمد أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد عبر حل شامل يعالج كل أسباب التوتر ويضمن الأمن والاستقرار المستدامين. وبحث الصفدي والشيخ محمد عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا إدامة التنسيق والتشاور إزاءها، وأكدا أن تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط الأردن وقطر أولوية يستمر العمل وفقها على تطوير التعاون في مختلف المجالات. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. وبحث الصفدي وسمو الأمير فيصل خلال الاتصال الذي جاء في إطار التنسيق والتشاور المستمرين في بين المملكتين الشقيقتين الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل معها بما يحقق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجدد الصفدي خلال الاتصال إدانة الأردن الاستهداف الذي تعرضت له خط أنابيب الشرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات، وتضامن الأردن مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الوطنية. وشدد الوزيران على دعم الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة وصولا إلى حل يعالج كل أسباب التوتر. وأكد الصفدي والأمير فيصل استمرار العمل المشترك لتعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وإزالة القضايا والتحديات الإقليمية. ووردنا من دائرة الأخبار سيداتي وسادتي

0: أن سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد قدم واجب العزاء بوفاة 5 شباب من مكلفي خدمة العلم وسائق الحافلة الذين وافتهم المنية إثر حادث مروري مؤسف. وعرب سمو ولي العهد خلال اتصالات هاتفية اليوم مع ذوي المتوفين عن تعازيه ومواساة لأسرهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. نتابع نشرتنا سيداتي وسادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أعلنت السعودية هذا اليوم وقوع إصابات وإيقاف خط أنابيب الشرق غرب احترازيا إثر تعرض لعدة هجمات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. وقالت وزارة الخارجية السعودية أن الخط تعرض لهجوم بعدة مسيرات قادمة من العراق، موضحة أن الهجوم أسفر عن إصابات بشرية وبعض الأضرار التي يجري التعامل معها. وأضافت أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها الحيوية، لكنها لن ترد في الوقت الحالي بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي بإتاحة الفرصة لبلاد لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار. وعقب الهجوم أغلقت السلطات العراقية 3 معابر حدودية مع إيران في وقت أفادت فيه مصادر أمنية عراقية بالعثور على منصات لإطلاق الطائرات المسيرة قرب الحدود بين البلدين، وتحديدا في منطقة الطيب النائية بمحافظة ميسان جنوب العراق. وأعلن الرئيس العراقي نزار أميدي أن العراق لا يقبل استخدام أراضيه أو أجوائه منطلقا للاعتداء على دول الجوار، مستنكرا الهجمات التي استهدفت السعودية. بدوره وافق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على إجراء تحقيق مشترك مع الجانب الإيراني لكشف ملابسات الهجوم، فيما أعفي قائد العمليات والشرطة في محافظة ميسان من منصبيهما بعد إعلان السلطات ثبوت انطلاق الهجمات من داخل المحافظة. وإلى التطورات الإيرانية بشأن مضيق هرمز، حيث طلبت الولايات المتحدة من ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز الالتزام بنافذتين زمنيتين محددتين يوميا لضمان حمايتها عسكريا. في الأثناء أعلنت إيران عقد اجتماع في مسقط الاثنين لبحث نتائج المفاوضات مع عمان بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز. وقال الرئيس الإيراني أن الدول العربية ستجتمع في سلطنة عمان يوم الاثنين لمناقشة مسار هرمز، وسيبلغون المنظمة البحرية الدولية المعنية بوضعه. وكان مسؤول إيراني كبير قال إن الاجتماع المقرر عقده بين إيران ودول الخليج سيشكل فرصة لمناقشة عدد من القضايا بينها مضيق هرمز، لكنه استبعد أن يسفر عن توقيع اتفاق بشأن الممر المائي. وأعلنت طهران عزمها المشاركة في الاجتماع، فيما قالت البحرين إنها لن تحضر أي اجتماعات مع إيران. إلى ذلك دعت دول مجموعة بريكس وبينها روسيا والصين والهند، إيران، الإمارات، السعودية ومصر في بيان مشترك على هامش قمتها في نيودلهي اليوم إلى أقصى درجات ضبط النفس في الحرب في الشرق الأوسط. وعربت مجموعة بريكس جاء في البيان عن بالغ القلق إزاء التصاعد المتواصل للتوترات في الشرق الأوسط، كما دعت إلى تجنب الأعمال التي من شأنها أن تفاقم الأوضاع. وإلى الوضع في لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لا توجد مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في وقت تكثف فيه إسرائيل تصعيدها العسكرية في الجنوب اللبناني. التفاصيل في تقرير سارة العيسى.
1: على وقع التطورات الميدانية المتسارعة في الجنوب اللبناني ووسط الجمود السياسي، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم خلال زيارته مدينة النبطية في جنوب لبنان أنه لا توجد مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الراهن، مؤكداً على تمسك لبنان بثوابته الوطنية وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار. وفي وقت سابق أفاد مسؤول أمريكي بتأجيل الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية بين لبنان وإسرائيل التي كانت مقررة في روما الأسبوع المقبل إلى تشرين الأول المقبل، وبدلا من ذلك يلتقي السفيران الإسرائيلي واللبناني في واشنطن لبحث آخر التطورات وسبل تنفيذ اتفاق الإطار بين البلدين.

0: وأرجعت مصادر أسباب التأجيل إلى تزامنه مع الأعياد اليهودية ومؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني، إلى جانب التحضيرات لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتوازي مع تأجيل الجولة المقبلة من المحادثات، تتجه الأنظار نحو التصعيد العسكري في الجنوب اللبناني، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارتين على بلدة المنصور في قضاء سور، استهدفتا بنا تحتية وأحياء سكنية بالتزامن مع تفجيرات في البلدة. كما استهدفت غارات وقصف مدفعي مرتفعات علي الطاهر ومحيط القنطرة ووادي زبقين وميس الجبل، ووسط تحركات للقوات الإسرائيلية في المنطقة. وكان قد أبرم لبنان وإسرائيل في 26 من حزيران اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوض في واشنطن، ينص خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجيا من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين تجريبيتين.
1: ونتحول إلى الأراضي الفلسطينية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مخيم قلندية وبلدة كفر عقب شمال القدس وبلدة طمون جنوب طوباس، وانتشرت في عدة مناطق فيما داهمت عددا من المنازل وفتشتها دون تسجيل اعتقالات. وفي محافظة بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة زعترة، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين. وإلى قطاع غزة، حيث قالت مصادر طبية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 10 شهداء إضافة إلى 56 مصابا. وخلال اليوم أصيب 9 فلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال استهدفت خيمة قرب استراحة شهد في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق اليوم استشهدت امرأة متأثرة بإصابتها قبل 3 أيام برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس. ونواصل سيداتي وسادتي نشرتنا بالأخبار الاقتصادية، حيث يترأس الأردن الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي التي تنظمها منظمة العمل العربية في القاهرة من 13 إلى 20 أيلول الحالي، بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج 3 من 21 دولة عربية. ويترأس الوفد الأردني في المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، بحضور وزراء العمل ورؤساء الوفود وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب ممثلي المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية. وبحسب بيان الوزارة، اليوم يناقش المؤتمر ملفات رئيسة ترتبط بمستقبل العمل والتنمية في المنطقة العربية، وفي مقدمتها النمو الاقتصادي المستدام، التنمية الاجتماعية الشاملة والعدالة، تأثيرات التغير المناخي على بيئة العمل، سبل تعزيز السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى آفاق المؤسسات الناشئة في ظل التحول الرقمي ودورها في تعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة. وفي ختام أعمال الدورة 7 للجنة الحكومية الدولية الأردنية الروسية المشتركة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي، اتفق الأردن وروسيا الاتحادية على خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس عرب القضاء أهمية تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتنويع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة، وتعظيم مشاركة الشركات الأردنية في المعارض والفعاليات الاقتصادية التي تقام في روسيا، وتحفيز القطاع الخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين. ولفت القضاء إلى الفرص الواعدة لإعادة الإعمار في سوريا والعراق، وإمكانية اعتماد الأردن قاعدة ومركزا لوجستيا للشركات الروسية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، وإقامة شراكات بين الشركات الأردنية والروسية في قطاعات التجارة والخدمات. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس يوم غد معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة في نهاية هذه

التعزيز التجاري والاستثماري والتعاون الاقتصادي. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار مزيد العجارمة، وليد الطراونة، وراد كريشان، من التنفيذ الهندسي والإخراج بهاء الطراونة، ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

0: www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم عمان القرى، ذاكرة الأمكنة، البحث والكتابة، مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة. نبض الإنسان وتفاصيل المكان، حكاية التاريخ وقصة الحياة هنا في عمان. هنا الجغرافيا تحمل في إهابها مخطوط الأسفار والحضارات والممالك التي يروي أخبارها امتدادات الأمكنة في عمان ومحيطها، حيث تلك المناطق التي كانت قرى تنطق بذاكرة وسيرة عمان، هي حولها كأنها طوق يزين جيدها أو إسوارة تحتضن معصمها. تلك القرى هي بعض ذاكرة عمان ونقوش ماضيها وحاضرها، في مجموعها اكتمال لسيرة الأمكنة واستعادة لذاكرة الديرة التي تعتبر عمان جوهر مرجعها، فهي سر وسريرة تلك القرى منذ أزمنة بعيدة وحتى الآن. عمان القرى، برنامج يحكي قصة قرى ومناطق عمان وكيف تشكلت وتطورت فصارت زينة الأمكنة، ومن خلالها تكون إطلالة أخرى على ثراء الوطن وعمق تاريخه وتنوع جغرافيته وأصالة أهله. عمان القرى. حكاية عمان سردية الأدباء. للمدن حكاياتها كما الناس الذين يسكنونها ويواطنونها، وعمان أجمل حكاية على مر العصور في هذا المكان الذي ترعاه سبعة جبال تحفظ دائما سيرة المدينة وتروي تاريخها وحكاياتها. تتراكم الأحداث التي مرت على المدينة فتتجلى على هيئة قصص ترتبط بالأمكنة فيها. وعمان عنوان أقدم السرديات التي تم توثيقها في الكتب العتيقة، تلك السردية المقدسة أن كان اسمها فيلادلفيا، وكان الفتية السبعة النائمون هم من أبنائها، هم شخوص تلك المدونة الأقدم والتي تم توثيقها في القرآن الكريم كقصة في سورة الكهف. هذا الكهف الذي هرب إليه أولئك الفتية حفاظاً على دينهم التوحيدي في مواجهة دين الرومان الوثني، وهم ذاتهم الذين وردت سيرتهم في الموروث المسيحي تحت عنوان الفتية السبعة النائمون في الكهف الذي يقع في منطقة الرقيم جنوب عمان ضمن أراضي أبو علندة. سيتغير اسم فيلادلفيا في القادم من الأيام التي تتالت على تلك السردية، لن تستمر المدينة باسمها الذي كانت عليه سابقاً، وسيتم نحت اسم جديد لها بالعودة إلى تاريخها الأقدم حين كانت ربة عمون عاصمة مملكة العمونيين، ولكن ستبقى سرديتها متعلقة بقلعتها الرومانية أيضاً، وبوسط البلد، وبالمدرج الروماني، وبسبيل الحوريات، وبما يحيط عمان. سيأتي أقوام يمرون بها وآخرون يبقون فيها، كل سيكتب سرديته الخاصة بعمان، هذه المدينة المرسومة بسبعة جبال في البدء، ثم امتدت لتتوسع نحو كل التلال حولها، وهي تستقبل كل من يجيء باتجاهها. ومع أهلها صارت تكتب روايتها العمانية الخاصة التي كان أهم ما يميزها تعدد لسان الرواة فيها، ذلك أن سرد المدن لا يكتب بتعداد عناوين كتب الأدب التي تحدثت عنها فقط، بل يتم توثيقه بكل ما يتاح من تعبير عن الحياة وعن الإنسان والمكان وعن المشهدية التي تشكلت فيها تلك المدن. فالصوت له دلالة، وللشجر والحجر والبشر روايات وقصص وحكايات لا يمحوها الزمن. سيأتي كتاب وساردون كثر إلى عمان سيواطنونها، وسيكون لهم ما يكتبونه عنها، بعضهم يبقى فيها وكثير منهم يرتحل. كان تأسيس الدولة الأردنية الحديثة عام 1921 يقوم على حلم عربي بدولة عربية واحدة وتحقيق الاستقلال، بموازاة حلم ثقافي إبداعي سردي قوامه أهل البلاد ومن جاء إلى هذا الوطن بأحلامهم أيضا، فصاروا كلهم سربا واحدا، وصارت عمان عاصمة لهذه الأحلام والمشاريع والسرديات، لتتشكل منها سردية الوطن، وتبدأ كتابة رواية الأردن الحديث وعاصمته عمان، ولكن بعدة ألسن وبتجارب مختلفة يوحدهم المكان، ولكن كلا له أسلوبه في جوانب السرد التي يختارها للكتابة، قصة أو رواية أو مسرحا أو نصا مكتوبا ومقالة وخطبة أو لوحة وقصيدة كانت أم ملحمة. وعمان هي مخطوط كل تلك السرديات، وكأن تايكي ربة المدينة حامية عمان تشير بأحرف المحبة إلى كل ما يكتب عن المدينة أو فيها أو معها أو على ضفاف نهرها الذي كان هادرا ثم سقفوه، فبقيت تجليات أمكنتها حاضرة بجبالها وبالقلعة وبالمدرج الروماني وبالدروب التي عايشها أهلها. وفي عمان يمكن القول عن كل من مر بهذه المدينة إنهم أهلها، وعن كل ما كتبوه عنها هو لها، وهو بعض سيرتهم فيها. إنها حقيقية تلك العلاقة الوجدانية والعاطفية والعملية بكل إرهاصاتها وجمالياتها في عمان. وفق هذا الإرث المكاني والتداعي التاريخي والنبض الإنساني، سيتكئ الروائي زياد قاسم على دلالة قلعة عمان التي تقع على قمة أعلى جبالها، تلك القلعة الرومانية التي كانت فيها حامية المدينة ومقر قادتها ومعسكر جنودها، ثم يتشكل حديثا حولها حي القلعة، وتنشأ هناك بيوتات الأردنيين مع دولتهم الحديثة، فيسمي زياد قاسم روايته أبناء القلعة عن عمان القديمة التي امتدت عند سفح جبل القلعة. سيتتبع حكايات العمانيين وفسيفساء ثقافتهم بين العامين 1952 و 1967 حاراتها.

وأزقتها التي ضمت تركيبة سكانية فريدة من نوعها، جمعت بين البدوي والفلاح والشامي والعراقي والشركسي والشيشاني والأرمني والحجازي. وفي الرواية يمر على أحداث سياسية مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة، أهمها تعريب الجيش والحياة الحزبية في الأردن والدول المجاورة. وهو يعود إلى عمان أيضا في رواية الزوبعة ليوثقها بتفاصيل أكثر في سياق مشروع روائي ضخم من عدة أجزاء. وإذا كان زياد قاسم اتخذ من القلعة متكئا لعنوان رواياته أبناء القلعة وروى من خلالها حكايات العمانيين وقصصهم، فإن الكاتب علي حسين الصفدي جعل من المدرج الروماني مرجعا ليقدم من خلال شخصية فارس بطل سرديته سيرة عمان في الخمسينيات في كتابته التي عنونها باسم درج فرعون. هذا المدرج الدرج الذي كان شاهدا على ما جرى من وقائع وأحداث وتفاعلات وتطورات تاريخية وسياسية واجتماعية، ما جعله أشبه بالكائن الحي ينبض بمشاعر التاريخ ويحتضن بشكله نصف الدائري أهل عمان، كما احتضن من قبل أجيال آبائهم وأجدادهم منذ تشييد بنيانه الذي يعود إلى عهد الإمبراطور الروماني أنطونيوس بايوس الذي دشنه خلال فترة حكمه الواقعة ما بين عامي 138 و161 للميلاد. وقد كانت التسمية الشائعة للمدرج الروماني في الخمسينيات من القرن الماضي درج فرعون، بالرغم من عدم وجود علاقة لفرعون مصر بالدرج، بينما سماه الجغرافيون العرب مدرج سليمان. أشهر الكتاب العرب الذين ارتبطوا بعمان وكتبوا جانبا من تاريخها الحديث وتلك الذاكرة المستعادة حولها هو الروائي العربي العراقي عبد الرحمن منيف، المولود في عمان عام 1933، الذي كتب رواية أدبية مهمة عن عمان عنوانها سيرة مدينة عمان في الأربعينيات. في الرواية يحاول عبد الرحمن منيف أن يستعيد ملامح عمان في زمن معين عقد الأربعينيات، اعتمادا على الذاكرة في ظل الحرب العالمية الثانية وظل الحرب العربية الإسرائيلية الأولى. وقد كان هذا العقد طويلا وصعبا وثقيلا، عانى الناس كثيرا، خيم الحزن وطال الانتظار، أما الفرح فكان قليلا وعابرا. كبر الصغار فيه قبل الأوان وفي غفلة من الزمن، أما المسنون فقد هرموا أكثر مما يحصل في الأماكن الأخرى أو في أزمنة مختلفة. هذه السيرة العمانية التي كتبها عبد الرحمن منيف والتي تمر على ذاكرة سيل عمان وتنبش في المدينة التي كانت تسمى مدينة المياه، هي ذاتها التي كتبتها الروائية سميحة خريس في روايتها دفاتر الطوفان، وهي حاضرة عند الروائي هاشم غرايب في روايته الشهبندر. وقد اتكأ كل من سميحة وهاشم في كتابة روايتيهما على دفتر لتاجر عماني، وربما هو شيخ تجار المدينة، دون فيه سجلاته التجارية في الثلاثينيات من القرن الماضي. فكان هذا الدفتر نواة روايتين حول عمان، هما دفاتر الطوفان والشهبندر. دائما تحضر عمان ومعها يحضر الروائي مؤنس الرزاز المولود في السلط والذي عاش أيام صباه في جبل الويبد في عمان. غاب عنها سنوات ثم عاد ليستقر فيها لتكون هي شررة

الإبداع لكثير من رواياته. قال عنه الشاعر أمجد ناصر في مقاله الوداعي حين رحل مؤنس الرزاز: شيء ما ينقص عمان. وعمان كانت حاضنة لكثير من أعماله الروائية، واصفاً إقامته في عمان بقوله: انتقلت من حيز الفعل إلى حيز التأمل، وهذا ما يفسر غزارة إنتاج الروائي، إذ تفرغت تماماً للإبداع واحترفته في أجواء سكينة واستقرار، بينما كنت في السابق أشبه ما أكون بمراسل صحفي حربي يغطي مشاهد وأنباء المعارك الطاحنة. كان مؤنس يصف عمان بأنها مدينة الحب الأخوي، وكان يلتقي المبدعين والمثقفين والسياسيين في مكانه الأثير في مقهى العاصمة وسط البلد، حيث تتسلل الشخصيات والأمكنة والأدراج إلى نصوصه الروائية، فتكون عمان حاضرة في معظم كتاباته، حتى إنه كتب عن رفاق مقهاه العماني رواية عصابة الوردة الدامية، كما كتب عمان بإبداع حميمي في رواية جمع القفاري يوميات نكرة، وفي رواية الذاكرة المستباحة. ما إن تأتي سيرة الروائي مؤنس الرزاز حتى يجيء معه الروائي إلياس فركوح العماني بامتياز مولداً ونشأةً واستقراراً وحياةً، وبين الاثنين مراسلات تنبض فيها عمان بذاكرتهما المشتركة، نشرها إلياس فركوح تحت عنوان رسائلنا ليست مكاتيب. كان جد إلياس فركوح لأبيه يونانياً يعمل طبيباً في الجيش التركي، هو باسيل سيداراكودس. تزوج من عفيفة فركوح، والذي سيكون أحد أبنائه خياطاً نسائياً اسمه جورج. سيرحل من الشام حيث إقامة أبيه، ويأخذ معه مهنته ولقب أمه فركوح إلى عمان، وتكون مخيطته قرب سيل عمان، وتنجب العائلة هناك إلياس فركوح الذي عرف كل تفاصيل عمان كأحد أكثر الكتاب الذين وثقوا تفاصيل المدينة في جميع كتاباته، وكان قاصاً بامتياز منذ أولى مجموعاته القصصية الصفعة. ثم بعدها طيور عمان تحلق منخفضة، وكذلك 21 طلقة للنبي وغيرها. في الرواية أصدر العديد منها إضافة إلى الترجمات، لكنه في رواية أرض الينبوس تتجلى عمان حاضرة جلية في متن هذه الرواية المبدعة المعبرة عن كثير من تجليات إلياس فركوح ورؤاه ومدينته التي يحب عمان. ويتزامن مع جيل مؤنس الرزاز وإلياس فركوح في الكتابة عن عمان الروائي والقاص جمال ناجي، فهو في سردياته وكتاباته يعاين عمان الحديثة، يدخل في تفاصيل رأس المال ويتحدث عن العولمة وعن الإرهاب، كما هو في رائعته رواية عندما تشيخ الذئاب، وأيضا في روايته مخلفات الزوابع الأخيرة، وفي الحياة على ذمة الموت. كذلك هناك القاصة بس منصور في مجاميعها القصصية هي المتيمة في عمان ودروبها، ولابد هنا من الإشارة إلى القاص عديم دانات في قصصه تشيخوفية، فهو يكتب عن عمان التي عايشها بكل تحولاتها، خصوصا في روايته الأخيرة الآنسة ازدهار وأنا، التي اختار فيها عمان كفضاء لروايته، متتبعا بلغة سلسة حياة أفراد وجماعات عاديين في المدينة، كاشفا من خلال الرواية آلامهم وآمالهم. وهناك أيضا الروائي قاسم توفيق الذي كتب بجرأة عن مدينة عمان في رواياته، طارحا الموضوعات المسكوت عنها
مع امتلاكه القدرة على خلط الأسطورة بالواقع كما هو في روايته البوكس التي رصد فيها أجواء وتناقضات وسط مدينة عمان من خلال بطل روايته، كاشفاً الكثير من الصراعات والأحداث. وتحضر عمان أيضاً في كل من روايتي أرض أكثر جمالاً وعمان ورد أخير وغيرهما. وتجيء عمان كمعشوقة وحبيبة عند القاص خليل قنديل ببساطة ناسها وبالمهمشين فيها، بينما يكتب الروائي رمضان الرواجد حكايات وأحداث عمان من الجوانب السياسية فيها بحفر معرفي ونفسي في تحولات المدينة في رواياته المهطوان، الحمراوي، النهر لا يفصلني عنك. تلك هي عمان التي يتوارث الأدباء الكتابة عنها جيلاً وراء جيل، فيكتب بعد ذاك في بداية الألفية الثالثة عنها هزاع البراري رواية أعالي الخوف والغربال، وجلال برجس رواية سيدات الحواس الخمس ودفاتر الوراق، ومحمد عبدالله القواسمة رواية شارع الثلاثين، وغصون رحال رواية موزاييك، وعيد النجار كتاب بنات عمان في الخمسينيات، وثريا ملحس كتاب أراقيم معلقة سيرة ذاتية، وزهرة عمر رواية الخروج من سوساروقة، ومفلح العدوان كتاب عمان الذاكرة وعمان القرى. تلك هي عمان سيدة كل الأزمنة الحاضرة دائماً بحكاياتها وقصصها وتاريخها كما وصفها كاتب محب لها عاشق لثراها، قال فيها: التي هزت سريري بغنائها هي أمي، وأمي عجوز بعمر أقدم نقش في سبيل الحريات، تعشق الزيتون والياسمين وتترنم بسواليف عمان حين تبذرها في أذني قبل أن أنام، وأنا طفل عمان المشظى بين عباءة البداوة وعتبة المخيم المتأرجح بين الصليب والهلال الموزع على خيوط قلبق أو نسيج كوفية أو زغرودة فرح. كهل وطفل أنا من كثرة ما مرت علي الهجرات، فلا أستطيع خروجاً من طفولة إلا وأدخل إلى طفولة أخرى متجدداً كالفينيق حاملاً حلمي معي، وأمي عجوز هاجسها أن تسعد الأطفال وتسميهم باسمها وتسولف لهم دائماً ما تيسر من سيرة العاصمة. أنا طفل عمان. كنتم مع عمان القرى، البحث والكتابة مفلح العدوان، التسجيل عبد المنعم سلطان، المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التقديم نبيل أبو عبيد. إخراج علاء رباغة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
2: توفيق النمري سردية الأغنية الوطنية. من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

توفيق النمري. سهور الحصن تفرش سجادة القمح تحت شمس الشمال، ومضافة الجد تفتح بوابتها للضيف والشعر. هناك استيقظ صبي يقتفي خطى نغمة الراحلة تحرسها طيور الشنار. كان الصوت يومئذ أقصوصة عابرة تذروها سهرات المواقد، وكانت الربابة تقاوم النسيان وحدها حماية للوجدان من محو السنين. خطوات أولى سارها الفتى حاملا أهازيج المحارث، فصنع منها هوية وطن، وشيد بها سردية دولة عابرة للأزمان.

0: ميتنا.
1: فمن تلك الأرض التي تحفظ رائحة المطر وتعرف أسماء المواسم خرج صوت حمل ملامح المكان كله معه، صوت عبر الوديان والسهول ورافق النهر في جريانه وصعد مع القوافل إلى الهضاب ودخل البيوت من نوافذ الإذاعات حتى صار مألوفا كأغنية يعرفها الجميع وعزيزا كذكرى لا يطالها النسيان.

0: توفيق النمري، اسم تتجاوز عنده الحقول والألحان وتتلاقى في رحابه القرية والمدينة، ويجتمع في فضائه الفلاح والعاشق والجندي والمسافر. في صوته تلوح فتاة تحمل جرتها عند عين الماء، وفي ألحانه يمتد ظل زيزفونة على طريق ريفي طويل، وفي أغنياته يلمع نهر الأردن تحت شمس النهار، وتتعالى هتافات النشامة، وتخفق رايات الوطن، وتفوح رائحة الزعتر والقمح والتراب المبتل بالمطر.
1: يا ما أيام جمعتنا.

0: في بلدة الحصن ولد توفيق النمري عام 1918، ومنها رحل عن الدنيا عام 2011 بعد مسيرة امتدت قرابة قرن من التحولات الفنية والوجدانية، خلف خلالها ما يناهز 1000 عمل بين أغنية ولحن وأهزوجة توزعت بين التوثيق والتأليف وإعادة صياغة الموروث الشعبي في قالب إذاعي وفني حديث، حتى غدا واحدا من أبرز من أسسوا لملامح الأغنية الأردنية ودونوها صوتا وهوية. وللقراءة في القيمة الفنية والموسيقية لهذه الألحان يوضح الأستاذ الدكتور محمد الغوانمة، أستاذ الموسيقى العربية في جامعة اليرموك.
1: فنان شامل، هو شاعر وكاتب كلمات جميلة جدا، ملحن من الطراز الرفيع، ومطرب صاحب إحساس مرهف، وكذلك هو باحث في التراث الغنائي الأردني والعربي. الفنان توفيق النمري مواليد مدينة الحصن شمال الأردن في محافظة إربد سنة 1918، امتدت مسيرته حتى 2011. خلال هذه المسيرة تعلم الموسيقى في مدينة الحصن في المدرسة، ثم طور موهبته الفنية من خلال تعلمه النوت الموسيقية في دمشق على يد محمد محفوظ الموسيقي العربي السوري، كذلك تعلم العزف على آلة العود قبل ذلك على يد ألفريد سماوي عازف العود الشهير في مدينة إربد، وله الحقيقة صولات وجولات في الريف الأردني والبادية الأردنية بحثا وتنقيبا عن الكلمة الجميلة وعن اللحن الجميل من تراثات الغناء الأردني.

ينابيع التكوين. في بلدة الحصن كانت البدايات تنبض في المجالس وتلوح في الحقول وتسري مع نسيم المساء حين تفرغ الأرض من عناء النهار، ويجتمع الناس حول حكاياتهم وأشعارهم وأغنياتهم. هناك أبصر توفيق النمر العالم، وبدأت تتشكل الملامح الأولى لصوت سيغدو لاحقا واحدا من أشهر أصوات الأغنية الأردنية.

0: ارتقى سلمه نحو الفن، حيث لا معاهد موسيقية أو مسارح عامرة أو مؤسسات تصنع النجومية. يتيما آوته أبوة الجد رزق الله المناع، وعلى صرير ربابته الماهرة نبت العشق الأول للشعر النبطي ووقار الكلمة. في تلك الأجواء تفتحت ذاكرة الطفل على الإيقاع قبل أن يعرف اسم اللحن، وعلى النغم قبل أن يدرس قواعده، وعلى الشعر قبل أن يخط حرفه. وكانت الذاكرة سخية معه، تلتقط الكلمات سريعا وتحتفظ بالألحان طويلا. وللإبحار في أبعاد هذا التراث نستمع إلى الأستاذ نبيل سيطان عماري، الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي.
1: أبوه قتل في الحرابة اللي صارت بين أهل الريف الشمال الريف الأردني والبدو، قتل شو اسمه، وتربى عند جده رزق الله المناع النمري اللي هو كان له المضافة وكان عازف ربابة وكان يحكي بالشعر النبطي. وتربى هو طفل صغير على الديوان الحلو اللي كل يوم فيه تعاليل وفي ربابة وفي شعر نبطي. كان بدايته كيف تعلم؟ كان عندهم خابية حطوا فيها مية كبيرة، حط راسه بالخابية يصير يطلع نغمات موسيقية، هو بغني بالخابية. جده رزق الله المناع شاف انه عنده موهبة، ولكنه الموهبة أميت بينت عنده لما دخل المدرسة في الحصن، وكان أستاذه اسمه متري حمارنة. متري حمارنة شعر انه هذا عنده موهبة رهيبة جدا، وأخذوا على حيفا ويافا وغنى لسيد درويش وغنى لمحمد عبد الوهاب، وأول أغنية غناها للشاعر الأردني حسني فريز.

0: وحول الحصن كانت الأرض تواصل دورها في صناعة ذلك الوعي المبكر، حقول تمتد مع النظر، ومواسم تتعاقب على مهل، وأغاني ترافق الحصاد والفرح والعمل، ومشهد ريفي كامل ظل يرسخ في وجدانه عاما بعد عام، حتى غدا جزءا من تكوينه الفني والإنساني.
1: إن إلى الأبد إلى الأبد.
0: ولم تقف منابع التأثير عند حدود القرية، ففي الكنيسة أيضا وجد بابا آخر إلى عالم الموسيقى، أنصت إلى الترانيم البيزنطية في كنيسة الروم الكاثوليك، وشارك في أداء تلك الطقوس اليونانية العتيقة، فتعرف إلى أنماط لحنية مغايرة. وكان الشغف يكبر كلما اتسعت المعرفة، اتسعت الرغبة في المزيد، فأقبل على تعلم العود في الأردن وتتلمذ على يد ألفريد سماوي، ليلتقي بعدها بالمعلم السوري مسعد فؤاد محفوظ، حتى أصبح من أوائل الموسيقيين الأردنيين الذين امتلكوا القدرة على قراءة النوتة الموسيقية وكتابتها وتدوينها العلمي. من زاوية تاريخية يضعنا الأستاذ نبيل سيطان عماري، الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي، في تفاصيل تلك المرحلة.
2: تعلم العود على عازف العود اللي كان موجود في إربد، عايش ألفريد سماوي. بعد ما تعلم العود راح على سوريا، على دمشق. بسوريا تعلم على يد السوري مسعد فؤاد محفوظ، تعلم النوتة، هو أول أردني أو أول فنان أردني بكتب النوتة أو بتعلم النوتة. بعدين اشتغل في طريق بغداد حيفا، فهو هناك أخذ من التراث البدوي والتراث القريب عليه التراث الرمثاوي، وكان يقعد بتعرف الصحراء بأيام الصيف، الجوم حلوة وقاعدة حلوة، يمسك العود ويدندن، عمل أغنية أسمر خفيف الروح بلحظة رماني.
3: أسمر خفيف الروح بلحظة رماني، حكيت الجسم يا يوم وما حكاني، أسمر خفيف الروح بلحظة رماني،
0: رام الله الميقات الأول للمشروع. تجلت رام الله كإحدى اللحظات

الفارقة في مسيرة توفيق النمري. ففي أواخر أربعينيات القرن الماضي حمل الشاب الأردني عوده ومضى نحو المدينة التي كانت تحتضن آنذاك واحدا من أهم المنابر الإعلامية في المنطقة. لم يكن يعرف كثيرا من الناس هناك، ولم تكن الشهرة تسبقه، غير أن ما تراكم في داخله من معرفة وشغف وتجربة كان يتهيأ للخروج إلى فضاء أرحب. وهناك عند أثير إذاعة رام الله بدأت صفحة جديدة، حين طلب منه إعداد عمل لشهر الصيام، وكان الميقات قريبا، فجلس إلى عوده وسهر حتى أنجز أغنية هل هلالك يا رمضان، لتنطلق عبر الأثير معلنة حضور صوت أردني جديد على مسرح البث الإذاعي.

0: شفنا هلال وجهال شفنا هلال وجهال.
1: ثم جاءت اللحظة التي ظلت نابضة في الذاكرة سنين طويلة، زيارة الملك المؤسس عبد الله الأول رحمه الله إلى رام الله، إذ أريد للأثير أن يستقبل الملك بما يليق بالمقام.
2: سنة 49 راح افتتحوا إذاعة رام الله 49، كان مديرها اسمه راجي صهيون، كان وقتها رمضان وغنى أغنية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حل هلالك يا رمضان. وبعدين الملك عبد الله كان في زيارة إلى رام الله، غنى له أغنية تاجة غالي يا أبو طلال، تاجة غالي علينا يا أبو طلال، وكيف عليها الملك عبد الله لأنه غناها باللون الحجازي، لأنه الملك عبد الله بتعرف من الحجاز.
1: وصل اللحن إلى سمع الملك، ووصل الصوت أيضا، فعظم في عينه ما سمع وأوصى به خيرا. هذه الأغنية لم تكن مجرد ألحان، بل وثيقة شعبية يقرأها لنا الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي الأستاذ نبيل سيطان عماري.
2: وبلشت مع توفيق النمري مرحلة الغناء، وكان يملك ثلاثية جميلة جدا، وهو كاتب غنائي وكاتب شعري، في شعر في له أغنية بالموزونة القافية، وملحن ومؤدي أو فنان مطرب بصوت جميل.
1: ومنذ تلك المرحلة أخذت ملامح القناعة تترسخ لدى النمري، قناعة رافقته طوال مسيرته وانعكست في ألحانه وأغانيه واختياراته الفنية. أن للأردن صوته الذي يستحق أن يسمع، وأن الأغنية الأردنية ليست ظلاً لأغنيات الآخرين، بل هي هوية ثقافية وذاكرة شعبية وصورة لمجتمع كامل تستحق أن تصاغ بعناية وأن تقدم بثقة وأن تجد مكانها الأصيل.

0: المزيوني المزيوني.
1: جامع الذاكرة الأردنية من القرى إلى الأرشيف. كان توفيق النمري يلاحق ما يوشك أن يضيع، فمن قرية إلى قرية، ومن سهل إلى سهل، ومن مضارب إلى مضارب. كان يصغي إلى الأهزوجة قبل أن تذروها الريح، ويلتقط النغمة قبل أن تبتلعها الأيام. هناك امرأة تغني عند مورد الماء، وحصادون يرفعون أصواتهم مع سنابل القمح، وراع يرسل نداءه في الفلا، ودبكة تشتعل في ساحة عرس. وكان هو يجمع ذلك كله كأنما يجمع خرائط الروح الأردنية، ويبحث عن الذاكرة نفسها

يحفظ اللهجات كما يحفظ الألحان، ويقرأ اختلاف النبرة بين قرية وأخرى كما يقرأ الموسيقي اختلاف المقامات، ثم يجلس إلى الورق فتتحول الأصوات العابرة إلى نوتة، واللحظة الزائلة إلى وثيقة، والذاكرة الشفوية إلى أثر.

0: من صوت البلاد من الغياب. وللتحليل الموسيقي الأكاديمي نستمع إلى أستاذ الموسيقى العربية في جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور محمد الغوانمي.
1: توفيق النمري كان يعني حقيقة لديه رغبة جامحة بأن يتعلم أصول الغناء الأردني والعربي، وتابع هذه المسيرة من خلال أبحاث موسيقية. أنا قرأت له أبحاث جميلة جدا ومكتوبة وقدمت في مؤتمرات موسيقية عربية في مختلف العواصم العربية، بحكم أنه كان ممثل الأردن في المجمع العربي للموسيقى لسنوات طويلة يمكن ربع قرن. هذه الشخصية تلاقحت ثقافتها مع موسيقيين عرب كتر في العواصم العربية ولقاءاته حتى في العواصم العالمية، هو يعني تردد على كثير من العواصم العربية والعالمية في مؤتمرات ولقاءات وحفلات موسيقية، لذلك تكونت لديه شخصية موسيقية خاصة ونادرة يمكن تميزت عن سائر الشخصيات الفنية الأردنية بمسيرة وشكل ومضمون فني خاص به.

0: وفي هذه المرحلة تجلت الحكاية الأصعب، فعملية جمع التراث شيء وصناعة الهوية الفنية شيء آخر. كان توفيق النمري يأخذ المادة الخام من أفواه الناس ثم يعيد صوغها بيد الصائغ الماهر، يهذب العبارة ويسقل الإيقاع ويمنح اللحن اتساعا جديدا، لكن من دون أن ينتزع منه رائحة التراب التي ولد منها. ومع السنين تشكلت طريقته الخاصة في بناء الأغنية، فيكفي أن ينطلق اللحن ليعرف المستمع أن النمري مر من هنا.
1: بالف وبدور كاهرني ومجهور، بالف وبدور كاهرني ومجهور، بطلع لهم

أجنحة النغم، العبور العربي والامتداد العالمي. لم يغادر توفيق النمر أرضه، لكنه جعلها تسافر. خرج اللحن من الحصن وعبر السهول والوديان، ثم مضى أبعد إلى المسارح والإذاعات العربية، فإذا بصوت الأردن يتردد على ألسنة كبار المطربين العرب.

الكبيرة توفيق وديع الصافي ونجاة الصغيرة وهدى سلطان ونصر شمس الدين وكروان وسعاد هاشم ودلال الشمالي وسمار وفرقة الغناء المصرية الثلاثي المرح، كلهم يغنون، بيد أن العابر للحدود في كل محفل هو روح المكان الأردني ذاته.

تمضي الجرة والبيادر والسهول ولهجة الناس معهم لتحمل الأغنيات نفحات من رائحة الحقول ودفء القرى وإيقاع الحياة التي نبتت من رحمها.

0: الأثر الباقي، الجسور نحو المستقبل. بعض الفنانين يورثون أغنيات، وبعضهم يورثون مدرسة. أما توفيق النمري فقد ترك وراءه شيئا أشبه بالنهر يجري ويتشعب ويواصل الإرواء، فما تزال أغنياته تعود إلى المسارح وتنهض في المهرجانات وتستعاد في الندوات والمؤتمرات والدراسات. ومن فكت الأجيال الجديدة تعثر فيها على شيء من الأردن الذي عرفه الآباء والأجداد. ومن هنا جاءت قصة عمله الشهير حيرتني ليش، إذ كتبها ولحنها ثم اتجه ببصره نحو فنان أردني شاب كان يومئذ يمهد طريقه في المشهد الغنائي بخطوات واثقة، وهو الفنان مالك ماضي ذو الصوت الذي حظي بانتشار واسع ومكانة متقدمة. وكان هذا الاختيار قراءة فنية دقيقة من شيخ الفن لقامة صاعدة تمتلك القدرة على حمل الأغنية إلى آفاق أرحب. وما أن استمع مالك ماضي إلى العمل حتى استحسنه وأقبل عليه بحماسة، فسارع إلى تسجيله بأحدث الإمكانات الفنية المتاحة آنذاك.
1: الحكاية من دون الول هذه.
2: بدون كلام.
1: ولعتني ولهلبتني وحيرتني ليش، أم عيون الكحلة كل ما كبرت تحلى تسلم لي وتعيش. روح روح يا مرسالي خبرها عن حالي واستنى جواب، عيونها هالذباحة خلتني بصراحة عايش بالعذاب.
0: الأثر الإبداعي الذي تركه النمري يلخصه لنا الفنان مالك ماضي.
3: لما خرجت منه اللحن اللي هو اسمه حيرتني ليش، كان هذا في بداية الثمانينات. ما شد انتباهي انه توفيق النمري كان يدقق على لفظ الكلمة الأردنية بالدرجة الأولى، بالإضافة انه كان ما يقبل انه نلفظ مثلا، في ناس بيجي بيروحوا وهو مغني بياخذ هالنص بيغني باللهجة المدنية مثلا او بدون ما يعني ينتبه لما يريده الملحن اللي هو الأستاذ توفيق النمري. بالإضافة انه كان يعني ألحانه خفيفة الظل، كمان كانت يعني فيها شجن، مش مجرد انه يعني صف كلام وعماله يعني ينقال أو يتلحن، كان يعني كان يهتم كثيرا كثيرا بالأداء وباللفظ وبالشكل العام.

0: جاي.
1: بالإضافة أنه توفيق النمري كان بحكم أنه لغته الإنجليزية جيدة غنى باللغة الإنجليزية وكان يمسك العود مثلا، ما يمسكش مثلا جيتار أو يعزف بيانو، كان يمسك العود ويغني على آلة العود اللي هي آلة شرقية محضة 100%، ويغني الأغنية وباللغة الإنجليزية وبإجادة

وأضف إلى ذلك أنه كمان لما سافر إلى كوريا الشمالية في ذاك الزمن، وهذا الحكي يعني يعتبر مستهجن، أنه كيف أنه أنت تمسك مثلا عودك وتغني يعني هذا يدل على أنه عنده فطنة وذكاء.

لهذا بقي اسم توفيق النمري حاضرا بعد رحيله في مهرجان جرش وفي احتفاليات إربد وفي المؤتمرات الموسيقية وفي الدراسات الأكاديمية وفي مشروعات التوثيق والموسوعات التي تعود إلى أعماله جيلا بعد جيل. وفي آخر الطريق لا نرى فنانا يقف عند نهاية سيرة، بل نرى صوتا يبتعد

0: في الأفق، يمضي فوق سهول الشمال ويعبر حقول القمح ويمر بمحاذاة النهر ويتردد بين القرى والبوادي. هناك في مكان ما من ذاكرة الأردن ما تزال ربابة الجد تعزف، وما يزال الصبي الذي خرج من الحصن يواصل الغناء.
1: كنتم مع حلقة توفيق النمري ضمن سلسلة الموسيقيون العرب، إعداد مالك ماضي ومحمد الرحاحلة، كتابة النص فادي المعاني وعبد اللطيف أبو دوش، قراءة النص لؤي مسلم، التسجيلات الإذاعية عمر الكركي ومحمد عبيدات. القسم الموسيقي أوس مرجي، التبادل البرامجي والإخباري ليث عكروش. توفيق النمري سردية الأغنية الوطنية، الإشراف والإخراج محمد الرحاحلة.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
3: إذاعة لبنان عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين.

في زمن جميل مضى خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث الشعبي، صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. إنه نصري شمس الدين.

0: ولد نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصر شمس الدين في الشوف، وتحديدا في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت سحرا خاصا في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.
1: يا مارع الطواحين والمي مقطوعة، خايف لتدور الطواحين والحلوة يدوعة.
0: ورث نصري شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود، فشجعته وأهدته عودا يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصري كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرسا للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلامذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعبا ولا مشوبا بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق. انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثاً عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم وسافر معهم إلى مصر، حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية، وعاد إلى لبنان حاملاً دبلوماً في الغناء والموسيقى.

كانت مساحة العمل الفني ضيقة ومحدودة في لبنان، مما اضطره للعمل في مصلحة الاتصالات الهاتفية كموظف، إلى أن هبت نسمة الصدفة وقرأ إعلاناً في أحدى الصحف بأن إذاعة الشرق الأدنى، أي إذاعة لبنان حالياً، بحاجة إلى كورس كورال، فسارع لالتقاط الفرصة الحلم. ووقف أمام لجنة مؤلفة من الأخوين الرحباني عاصي ومنصور، عبد الغني الشعبان، توفيق الباشا، فيليمون وهبي وحليم الرومي. موهبته الفذة لفتت اللجنة، ووقع خيار الأخوين الرحباني عليه وابتدى المشوار. انطلاقة نصري شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيليمون وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري. ومن أشهر السكتشات الغنائية مزراب العين وحلوة وأوتوموبيل وبراد الجمعية، وكلها مواضيع من الحياة اليومية في الريف. على مدى عقود رافق اللبنانيين والعرب في أغنياتهم ومسرحياتهم وذاكرتهم الجمعية، وقف إلى جانب كبار المبدعين وغنى الوطن والإنسان والحب، ولعل أهم صفة له أنه جزء من زمني وتاريخي ووطني الرحابنا. لكن خلف الشهرة والمجد رحلة طويلة، رحلة إنسان أحب الفن حتى العشق وآمن بأنه رسالة خالدة. في هذه الحلقة نعود إلى تلك الرحلة، نفتش في المحطات التي صنعت الفنان، ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب، ونحاول الاقتراب من سر ذلك

0: كالصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصري شمس الدين ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول. صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى. صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصري شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهية هذا الصوت الفريد مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندري الحاج؟
1: صوت نصري صوت أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت درامي من هيك استعمل كصوت بكل مسرحية الراحبني. وخصائص صوته ضمن الخصائص انه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي، لما كان امير فخر الدين ولا كان بمحل كان وزير ببيترا ولا كان ماسح احذيه، خدم صوته خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الاساسيه انه تسمعي صوت نصري بتعرفي دغري انه هيدا صوت نصري، هيدا ما في صوت مثله نصري في لبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر. هناك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
0: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
1: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن لأنه هو بيفهم صوته كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحباني، من هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقول لك لو ما كان في دولة الرحباني حده كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
0: أول أغنية خاصة لنصر شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمون وهبي.
2: حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقة.
0: من عادات نصر شمس الدين الاستيقاظ عند 4 صباحا، يجلس على الشرفة يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله. كان قريبا من الأرض، كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
3: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح، وله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض.

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع، ونجح في إقناع عاصر رحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون بتعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصري شمس الدين في كل تفاصيل حياته.
2: نصري شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتها، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي، لمنصور، لفيليمون، لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم. كان مشهور أنه زيتات نصري هني أطيب زيتات، زيت زيتون أصلي لبناني.
0: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصري شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة، وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصري شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصري أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
2: نصري شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصري شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصري شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي لعبها بأعمال الرحباني، وخصوصا بيع الخواتم ودور خال ريما وخال فيروز وفخر الدين. أعتقد أن الرحابنة كتبوا الدور لنصري شمس الدين ولم يأتوا بنصري شمس الدين للدور الذي لعبه، واستطاع أن يشكل مع فيروز أجمل ثنائي وأنسب ثنائي للمسرح الرحباني، ولم يكن هناك أي شخص يمكن أن يكون أنسب من نصري شمس الدين للوقوف بالأدوار التي لعبها أمام السيدة فيروز.

0: فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد، وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوفه، ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابنة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقاله الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هاو اثنين العمال شو حكيوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني من بعد ما أمضى في الليل. عاصي بيقول له: معك كنا، من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفي لمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم كنا سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجامعة، بحب أي كل ملتقى بناس أكثر كل مكان مرتاح. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه. المهم انه هذا اللقاء كان يعني مهد لعلاقة كانت منيحة مع العائلة، وهي العلاقة خلتني انا موجود ببيته اتعرف على مرتي. انا تعرفت على مرتي ببيته، عملت انا عائلة انطلاقا من بيته، وعملت صداقات انطلاقا من علاقتي فيه الى علاقة بالاخوان الرحباني ولاحقا مع اولاد الاخوان الرحباني.
0: أما رحلات الصيد التي كان نصري مولعا بها لحبه للطبيعة بشكل كبير ولحبه للرفقة التي تقوي أواصر الصداقة في مشوار طويل مليء بالمغامرات، ماذا يقول ابنه مصطفى عن هذه الرحلات؟
2: هي بالنسبة لنصري كانت استراحة بالطبيعة لاستعادة وشحن روحه وغنائه. كان بي صياد ماهر، وهذا باعتراف مرافقي بالصيد مثل الأستاذ سليمان وهبي، ملحم بركات، وليام حصواني، والدكتور علي الخليل أحد رفقائه الأطباء. أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب. وكان يلعب طاولة الزهر دايما، نصري يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء. وحياة عيني

ترك نصري شمس الدين إرثا غنائيا ضخما جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والإرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة والوطن، وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه: كيف حالهن؟ كيف حبايبنا؟ كيف الدار؟ يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر سبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان ومكان. شو فيها يقولوا بحبك الحلو الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها. زعلت أم عيون السود يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

الأساوي جم الأساوي. أغنية غالي والله يا جنوب من كلمات وألحان عماد شمس الدين، والتي صدرت بعد الاجتياح عام 1982، هي من أهم الأغنيات الوطنية وتعد نشيدا للبنان والجنوب.

لم تغب فلسطين عن بال وأغنيات نصري، حيث قدم عددا من الأغنيات للقضية الفلسطينية، لعل أبرزها أغنية يا طير يا طير على فلسطين من كلمات وألحان الشاعر الفلسطيني يوسف الحسون، وحورب تنحورب يا بطل من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.

المبدع زياد الرحباني لحن لنصري أغنية الله معك يا ابني من كلمات الشاعر طعان أسعد. ومن أشهر المسرحيات الغنائية مع الأخوين الرحباني وفيروز صح النوم، ميس الريم، الليل والأنديل، أيام الحصاد، جسر القمر، والمحطة، هالة والملك، وناس من ورق.

0: صار خايف من هبوب النار ما يضل فيكن حدا يرجع لبيته.
1: ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس، وليالي الشرق. أما أهم البرامج التي شارك فيها دفاتر الليل، ضيعة الأغاني، مع الحكايات، ليلة الهدايا، سهرة حب، اسمي ونصيب، وليالي السعد. كيف كانت علاقة نصر شمس الدين مع الصحافة والصحفيين؟ الجواب لدى الدكتور فياض.
2: نصر شمس الدين لم يكن على علاقة جيدة جدا مع الصحافة والصحفيين، لم يكن علاقة سيئة، لكنه لم يجد فن التعامل مع الصحافة والإعلام، ولم يكن يهتم بمثل هذا الأمر. كان يتكل على الله وعلى الأخوين رحباني أن ينسقوا له ما يمكن أن يكتبه الصحفيون عنه، وكان هناك عادي عند الأخوين رحباني أن يأتوا بالصحافة لتحضر العرض العاشر أو الخامس للمسرحية وليس العرض الأول، لأنه بعد العرض الأول والثاني والثالث تكون المسرحية قد أصبحت ناجزة ومكتملة، فيستدعو الصحافة لتكتب عنها وهي جاهزة للعرض. كان نصري واحد من أسرة، لا أذكر أن نصري من الناس اللي كانوا كتير يطلعوا بالإعلام إلا إذا استدعي إلى برنامج تلفزيوني، ولم يكن أبدا من الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا علاقة مع الصحافة والصحفيين.
1: جال نصر شمس الدين في لبنان وأحيا العديد من المهرجانات من بعلبك إلى صور وبيت الدين وجبيل، كما زار بلدانا عديدة وأقام أهم وأكبر الحفلات للجالية اللبنانية والعربية، وكان يحصد النجاح تلو الآخر لأن الجمهور متعطش لهذا الفن الذي يقدمه نصر بكل الحب والفرح والإيجابية.

0: ماذا يقول المايسترو أندري الحاج عن تكريم نصري شمس الدين؟
1: بين أجمل الأمسيات اللي قدمتها لنصري شمس الدين بقصر اليونسكو، من أجمل الأمسيات اخترت كمان أجمل ألحان من ألحان أخوان الرحباني. كان برنامج كبير رائع، كان في حضور كامل باليونسكو 1200 شخص. نصري بيستحق كل مرة نغني له، نحن كبارنا بيموتوا لما منوقف نأدي لهم أغانيهم أو أعمالهم، أما بدلهم طيبين وبدلهم أحياء بيناتنا لما نقدم له أعمالنا. كبارنا ما بيموتوا، نحنا متى نحنا عم نتذكرهم على طول ونشتغلهم. وبدي أقول كمان عمل له ببلدته، كمان أنا قدمت له أمسية كبيرة ببلدته بساحة البلدة، كمان حبوا البلدية يعملوا له تكريم. يعني أنا كان لي حظ إنه أعمل أمسيتين لنصري. والتكريم يعني شو بدي يحكي الواحد، هذا بلدنا وهالقد بيستوعب تكريم. هيدي بترجع للإيادة العليا، يعني دور وزارة الثقافة يكرمه. بعد برجع أنا بالنسبة لي الفنان بيكرم نفسه، ونصري شمس الدين ماضي تاريخه على صخور من ذهب.
0: الإذاعة اللبنانية كانت البيت الثاني لنصري شمس الدين، وعلى جدرانها لا يزال صدى هذا الصوت القوي معلقا كأجراس ترن في أذاننا ووجداننا، وتوقظ فينا هذا الحنين إلى تلك الذكريات التي جمعتنا. وهذا ما أوجب إطلاق اسم استوديو نصري شمس الدين على استوديو 4 في إذاعة لبنان، إلى جانب استوديو سفيرتنا إلى النجوم فيروز والكبير حليم الرومي. في إذاعة لبنان لا يمر يوم عبر أثيرها من دون أغنيات أو سكتشات لنصري شمس الدين وفيروز وكبارنا. ولو أردنا قطرة واحدة من ندى فن نصري شمس الدين لبثها عبر الأثير يوميا لاحتجنا إلى أكثر من سنتين. هذا الرصيد الغني رغم العمر القصير لنصري خير دليل على موهبة استثنائية وإبداع قل نظيره وصوت لا يتكرر.
2: جينا عالدار دار الأطايب يا أهل الدار دعوا الحبايب.
0: في 18 من أذار عام 1983 هوى جبل من جبال لبنان، وسقط نجم على خشبة المسرح أمام الجمهور في نادي الشرق في دمشق إثر نزيف دماغي. رحل كما أحب وهو يغني، كأن المسرح الذي منحه صوته وعمره أبى أن يودعه بعيدا عنه. ففي تلك الليلة وبين نظرات الجمهور ودفء التصفيق خذله دماغه وتوقف قلبه وأخذ انحناءاته الأخيرة. لم يرحل في عزلة أو صمت، بل غادر واقفا في حضرة الفن على الخشبة التي كانت بيته الثاني وملاذه. سقط الجسد لكن الصوت الذي رافق الجبال والقرى والذاكرة اللبنانية ظل معلقا في فضاء المسرح كأنه آخر لحن رفض أن ينتهي. ما هو المشهد الذي لا يغيب عن بال مصطفى شمس الدين؟
3: المشهد يلي ما بيغيب عن بالي صورته عن كل حياتي ودل ببالي ووجداني، إنه كيف وصل جسمان والدي الفنان العظيم على ظهر سيارة إجرة بالليل من سوريا إلى بيروت وحيداً.
0: أطفئت الأضواء عن الجسد فيما تظل أغنيات نصري شمس الدين تضيء ذاكرة وطن كامل.

عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين، من إنتاج إذاعة لبنان بالتعاون مع الأسبو والكوبيام، إعداد وتقديم غادة جمعة، مونتاج مايا ملكاني، إخراج هشام حمود.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

انتصف الليل في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهل فترة منتصف الليل الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. استطلاع يخلص إلى ارتفاع ملموس بمستويات الثقة بالحكومة والاقتصاد بمقدمة اهتمام الأردنيين. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه القطري والسعودي الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل معها. الصفدي يجدد إدانة الأردن استهداف خط أنابيب في السعودية بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية. والأردن وروسيا تتفقان على خطوات عملية لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي. إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونبدأ باستطلاع رأي حديث أجرته شبكة البارومتر العربي، حيث كشف الاستطلاع أن الشأن الاقتصادي يأتي في مقدمة اهتمام الأردنيين مع تسجيل ارتفاع ملموس بمستويات الثقة بالحكومة والخدمة العامة. التفاصيل مع محمد إبراهيم الطرونة.
1: أظهر التقرير في دورته التاسعة والذي أجري خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي 2025 وشمل عينة ممثلة بلغت 1266 مواطناً أن 59% من الأردنيين يقيمون الوضع الاقتصادي باعتباره التحدي الأبرز الذي يواجه المملكة، ووصف 27% من المشاركين بالاستطلاع الوضع الاقتصادي بأنه جيد جدا بارتفاع 5 نقاط عما كان عليه خلال عام 2023، فيما يعتقد آخرون بأن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل خلال العامين إلى 3 أعوام المقبلة. ويعبر نحو نصف الأردنيين عن ثقتهم الكبيرة أو الملحوظة في الحكومة، وهو ما يمثل زيادة ب10 نقاط مقارنة بنسبة 39% المسجلة في أواخر عام 2023، كما ارتفعت الثقة في رئيس الوزراء بمقدار 11 نقطة لتصل إلى 49%، في حين لم تشهد الثقة في البرلمان الارتفاع ذاته، إذ يحظى بثقة 27% فقط، وهي نسبة لا تكاد تختلف عن أواخر عام 2023، بينما زادت نسبة الرضا عن الأداء الحكومي العام إلى 61%. وحسب التقرير، واصلت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تصدر المؤسسات الأكثر ثقة لدى المواطنين بنسب بلغت 96% و91% على التوالي، فيما كانت الثقة بمجلس النواب 27%. وحظيت القطاعات الخدمية بتقييمات مرتفعة، حيث بلغت نسبة الرضا عن حفظ الأمن والنظام 90%، والتزويد الكهربائي 79%، والرعاية الصحية والتعليم 67% و66% على التوالي. وأفاد 65% من المشمولين بالاستطلاع بتأييدهم لتكافؤ فرص العمل بين الجنسين، فيما رأى 46% منهم أن حرية التعبير مكفولة بدرجة كبيرة أو متوسطة. وحدد 30% من المشاركين بالاستطلاع نقص الموارد المائية باعتباره المشكلة البيئية الأكثر خطورة بالمملكة، بينما تأتي جودة الهواء في المرتبة التالية بنسبة 14%، تليها إدارة النفايات بنسبة 10%. ويفضل 93% من المشاركين إعطاء الأولوية لتطوير مصادر الطاقة البديلة، ويدعم 7 من كل 10 التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ويؤيد ما يقرب من 8 من كل 10 تحديد موعد مشترك للتخلص من المركبات عالية التلوث، وهي مستويات تقارب ما كانت عليه في أواخر عام 2023، وتظهر دعما مستداما للتغييرات الكبرى على الأقل من الناحية المبدئية. وبخصوص المشاركة السياسية، أشار 22% من المشاركين بأنهم مهتمون أو مهتمون جدا بالسياسة، وهي نسبة تقترب نسبيا مما كانت عليه في أواخر عام 2023. وبخصوص الإنفاق الحكومي احتلت التنمية الاقتصادية المرتبة الأولى بنسبة 35% مرتفعة من 30% قبل عامين، تلاها التعليم بنسبة 14% ثم الرعاية الصحية بنسبة 13%، ويشير هذا التغير إلى تركيز أكبر على النمو والتوظيف بدلا من الدعم المباشر. وصنف 91% من العينة الأردن بأنها أكثر الدول التزاما بالدفاع عن القضية الفلسطينية والوسيط الأكثر مصداقية لرعاية حل سياسي عادل. وشبكة الباروميتر العربي هي منظمة غير ربحية تأسست عام 2006 وتتخذ من جامعة برينستون وجامعة ميشيغان مقرا لها، وتعتبر أطول شبكة بحثية تقوم بإجراء استطلاعات رأي عام دقيقة وممثلة للرأي العام في العالم العربي.
0: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء ركن مجد الحراسيس، يرافقه مديره الأجهزة الأمنية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة المصابين من مكلفي خدمة العلم الذين يتلقون العلاج إثر حادث السير الذي تعرضت له الحافلة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم في جنوب المملكة. وأطمأن اللواء ركن الحراسيس ومديرو الأجهزة الأمنية على أوضاعهم الصحية، واستمعوا إلى إيجاز من الكوادر الطبية المختصة حول حالاتهم الصحية ومراحل العلاج والرعاية الطبية المقدمة لهم. ووجه رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى مواصلة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين ومتابعة أوضاعهم الصحية واحتياجاتهم حتى تماثلهم للشفاء. كما قدم رئيس هيئة الأركان المشتركة ومديرو الأجهزة الأمنية يرافقهم عدد من كبار ضباط القوات المسلحة واجب العزاء والمواساة إلى أسر وذوي مكلفي الخدمة خدمة العلم الذين توفوا إثر الحادث. أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاته الحدودية بعد أن تمكنت قوات حرس الحدود من رصده أثناء محاولة اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتؤكد القوات المسلحة

الأردنية أن قوات حرس الحدود ماضية في تنفيذ واجباتها بكل كفاءة واقتدار لحماية حدود المملكة وصون سيادتها والتصدي بحزم لمختلف أشكال التسلل والأنشطة غير المشروعة، بما يعزز أمن المملكة واستقرارها ويحافظ على سلامة الوطن والمواطن. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة أهمية دعم الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد الإقليمي. وأكد الوزيران في اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع الشيخ محمد أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد عبر حل شامل يعالج كل أسباب التوتر ويضمن الأمن والاستقرار المستدامين. وبحث الصفدي والشيخ محمد عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكد إدامة التنسيق والتشاور إزاءها، كما أكد أن تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط الأردن وقطر أولوية يستمر العمل وفقها على تطوير التعاون في مختلف المجالات. أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة. وبحث الصفدي وسمو الأمير فيصل خلال الاتصال الذي جاء في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين المملكتين الشقيقتين الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل معها بما يحقق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجدد الصفدي خلال الاتصال إدانة الأردن الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقة الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات، وتضامن الأردن مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الوطنية. وأكد الصفدي والأمير فيصل استمرار العمل المشترك لتعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وإزاء القضايا والتحديات الإقليمية. وكانت السعودية أعلنت وقوع إصابات وإيقاف خط أنابيب شرق غرب احترازيا إثر تعرضه لعدة هجمات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. وقالت وزارة الخارجية السعودية أن الخط تعرض لهجوم بعدة مسيرات قادمة من العراق، موضحة أن الهجوم أسفر عن إصابات بشرية وبعض الأضرار التي يجري التعامل معها. وأضافت أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها الحيوية، لكنها لن ترد في الوقت الحالي بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي بإتاحة الفرصة لبلاده لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار. وعقب الهجوم أغلقت السلطات العراقية 3 معابر حدودية مع إيران في وقت أفادت فيه مصادر أمنية عراقية بالعثور على منصات لإطلاق الطائرات المسيرة قرب الحدود بين البلدين، وتحديدا في منطقة الطيب النائية بمحافظة ميسان جنوب العراق. وأعلن الرئيس العراقي نزار أميدي أن العراق لا يقبل استخدام أراضيه أو أجوائه انطلاقا للاعتداء على دول الجوار، مستنكرا الهجمات التي استهدفت السعودية. وإلى التطورات الإيرانية بشأن مضيق هرمز، حيث طلبت الولايات المتحدة من ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز الالتزام بنافذتين زمنيتين محددتين يوميا لضمان حمايتها عسكريا. في الأثناء أعلنت إيران عقد اجتماعا في مسقط الاثنين لبحث نتائج المفاوضات مع عمان بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز. وكان مسؤول إيراني كبير قال إن الاجتماع المقرر عقده بين إيران ودول الخليج سيشكل فرصة لمناقشة عدد من القضايا بينها مضيق هرمز، لكنه استبعد أن يسفر عن توقيع اتفاق بشأن الممر المائي. وأعلنت طهران عزمها المشاركة في الاجتماع، فيما قالت البحرين أنها لن تحضر أي اجتماعات مع إيران. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية بلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان بحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني. وأضاف المصدر أن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات على بلدات المنصوري وحريص وزبقين ووادي السلوقي في الجنوب.
ونتحول إلى الأراضي الفلسطينية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس وبلدة طمون جنوب طوباس، وانتشرت في عدة مناطق فيما داهمت عددا من المنازل وفتشتها دون تسجيل اعتقالات. وفي محافظة بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة زعترة، ما تسبب في إعاقة حركة المواطنين. وإلى قطاع غزة، حيث قالت مصادر طبية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 10 شهداء إضافة إلى 56 مصابا. ومن أخبارنا المحلية، اتفق الأردن وروسيا الاتحادية على خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وذلك في ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الحكومية الدولية الأردنية الروسية المشتركة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء أهمية تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتنويع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة، وتعظيم مشاركة الشركات الأردنية في المعارض والفعاليات الاقتصادية التي تقام في روسيا، وتحفيز القطاع الخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين. ولفت القضاء إلى الفرص الواعدة لإعادة الإعمار في سوريا والعراق، وإمكانية اعتماد الأردن قاعدة ومركزا لوجستيا للشركات الروسية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار وإقامة شراكات بين الشركات الأردنية الروسية في قطاعات التجارة والخدمات. ونختتم نشرتنا سيداتي وسادتي بالحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يبقى الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار محمد شوكة المجالي ورادة كريشان من التنفيذ الهندسي والإخراج بهاء الطراونة، ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على

0: جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: غزوة، هذه الخيمة والبغل كسبتهن من وقعة حد الدقيق.
2: من طول الغيبات جاب الغنايم. الحمد لله على سلامتك يا بعد قلبي.
1: يسلم عينك يا نظر عيني. أقول يا غزوة لو أنه
2: الحمد لله على سلامتك يا خالة. هي ذكر الله يا ذكر الله.
1: الله يسلمك.
2: هذه الدابة أدها علف ومي.
1: جبت بخرجها شعير.
2: هالحين علفه وسقيه.
1: خالة عوفه أقول يعني أنا جاي تعبان وجعان، لو تسوي لنا لقمة زاد يعني.
2: تامر يا خالة تامر.
1: غزوة يا غزوة تعال قرب جاي قرب جاي، ودي أقول لك شيء. تعال.

0: تعوض. الوه ما جبت لك ركوبه مثل اللي جابها عامر؟
1: ياه، جبت 4 بواريد دق الماني. شوف يا سعده،
0: مبينه جديده،
1: فشكها رصاص مختوم، مو دك ملح بارود.
0: وشو هالنيرات هذه؟
1: ها؟ نيرات نمساوي.
0: ذهب ولا نحاس؟
1: بس اروح عالطفيلي اخلي كركور يقدر قيمتهن.
0: اي تشتري منهن البغل.
1: اي بغل يا سعده؟
0: اللي جابه عامر من حد الدقيق، ما رح يغليها عليك.

0: 2000 جنيه يا سمو الأمير؟
1: تستاهلهن يا صبح يا فندي، ذولا ثمن المدافع والرشاشات اللي كسبتهن.
0: ما عملت إلا واجبي.
1: أنت خاطرت بروحك وارواح أعداد الرشاشات، حتى بعثرت عسكر العدو وشليته.
0: كثر خير الألمان.
1: الألمان وش خصهم؟ وش خصهم من معركة حد الدقيق؟
0: اللي دربني على الرشاش وحركة نقله سريعة ضابط ألماني كان يخلينا نركض 200 متر وأكثر وإحنا حاملين الرشاش، ننصبه ونطلق النار ونحمله من جديد لموقع ثاني.
1: أشكرك يا صبحي يا فندي، إن شاء الله الخير بالجايات.

0: وين هالغيبة يا عصام؟
1: مع الخيل سيدي، مع الخيل.
0: خيل شو؟
1: شغلوني سايس خيل. أنا خريج مدرسة عنبر في دمشق، وخريج مدرسة الضباط ببعلبك. اشتغلت سايس خيل.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معي خبر من مرة.
1: الله يرحمها، راحت تصبغ غزل ومن دون كل خلق الله طاحت عليها البومبة
0: وإيد منيزل انكسرت بحد الدقيق.
2: وإمتى ودك تركب البغل وتزوره؟
0: هذه راحت عن بالي، ولو أنه ما قصر بي وأنا راعي بغنمه.
1: يظلي منا وبينا.
2: عامر
0: خير يا خالتي؟
2: منيزل ضبك مع حلاله وانت شارد من السفر برلك، ومرتين أعطى الجندرمة اللي يفتشوا من كيسه مجيدي حتى ينسوك من بالهم.
0: منيزل سرار العدول يعطي مجيدي؟
2: لو فرحة الله يرحمها عايشة كان قلت لك روح اسألها.
0: شديلي على البغل يا غزوة.
3: يا عامر استنى قبل لا تمشي، بيعني البغل اللي كسبته من حد الدقيق.
0: أبيعك إياه؟ خذه خذه، ربطه بطناب بيتك.

0: وهاي عشرة إلك يا مسعود.
1: شكرا سيدي.
0: بده تفتشوا معي عن أهل عيني اللي ساعدونا لما نقلنا الرشاشات.
1: حاضر سيدي.

0: عن عنك يا عم منازل، انا قهوي حال.
1: إيه لا والله ما انت جاي. إيه واجبك كبير يا عامر.
0: ها جاي والله ما تصبه.
2: الخروف يا عم منازل
1: وربطه عندك.
0: وليش الخروف يا عم؟ انا جيت اعزيك واطمن على ايدك.
1: هذا الخروف بتاخذه معك لحرمتك ولخالتك، بتطبخوه وبتاكلوه في داركم. ما انت شايف انا صرت وحداني وما في حيل اطبخ ولا انفخ.
0: يعلم الله ما له لزوم.
1: خلاص خلاص يا عامر، هذا واجبك. ما قلت لي شلون عوفة؟ قصدي خالتك عوفة.

0: فوت يا عارف. هاي صبحي يا افندي.
1: كيف حالك يا صطام العدا؟
2: اهلين عارف اهلين. لولاك انت وجماعتك ما سطمنا منهم اللي شفته.
1: سلمت يمينك على رشتهم.
2: شو بدي احكي يا عارف؟
1: قول ولا يهمك.
2: قديت جماعتك اللي كانوا معك على التلة؟
1: احنا اللي جينا من عيمي 12.
2: هاي 60 جنيه ذهب لكل واحد منكم 5.
1: الله يعطيك الله يعطيك لما يرضيك.
3: صبح افندي.
2: ايوه يا جوهر.
3: سيدي زيد يطلبك.

0: متى سترسلون إلى معسكر الأسرى في مصر؟
1: لا أعرف، هل تريد شيئا آخر؟
0: الطعام قليل، 3 أرغفة في اليوم، وكل يوم زيت ودبس، دبس وزيت.
1: نحن نشتريه من السوق، ما نجده نجلبه.
0: غريب هذا.
1: شو الغريب أخي؟ ما هو الغريب؟
0: كأني أعرفك، لابد أني التقيتك في يوم من الأيام.
1: أنت كنت قائد مدرسة الضباط في بعلبك؟
0: ياه، الآن تذكرت.

0: كنت تستعرضنا في الطابور الصباحي؟
1: سبحان الله العظيم،
0: أنا راح خبر القائد بكل شيء بدكم إياه.
1: يا حضرة الملازم
0: أفندم،
1: أخبر القائم مقام زكي الحلبي أننا نريد فسحة يومية في ساحة السرايا. أنت تعرف ضرورة الحركة للإنسان.
0: سأفعل ولا يهمك أخي.

0: يستاهل الترفيه.
1: نعم سيدي.
2: مبروك صبحي أفندي.
1: الله يبارك فيك. على إيش؟
3: قائد الجيش الشمالي للثورة العربية الكبرى الأمير فيصل بن الحسين أمر بترفيعك الرتبة ملازم أول.
1: أشكرك، أشكرك سمو الأمير.
3: أنت خاطرت بروحك وقلبت المعركة من ترقب النصر.
0: القائد العام أمر بترفيع أعداد الرشاش اللي معك، ترفيع ميداني لكل فرد من رتبته للرتبة اللي بعدها.

0: الهدية يا نشمي.
1: ابشري.
2: يه، مع مين بتحكي يا سعدة؟
0: هذا عامر شاي الخروف عسرج البغل.
3: الله الله يا منازل.
0: منازل علامه المسخم.
3: عامر راح يجابر عليه وروح من عنده بخروف.
0: ايه، هذا اللي بقوله عنه صرار عدول.

0: سبحان الله يا القسمة والنصيب، من 3 أيام وأنا مشتهية اللحم.
1: ودك يا منسف ولا أشوي شوي؟
0: شوي ونطعم سعدة وعوض. سمعتها تناديك، بس كيف سواها صرار العدول وعطاك الخروف؟
1: انصدق ظني. وده مني عروس.
0: عروس منك أنت؟
1: إيه. سألني عن خالتي عوفة.
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة

0: الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون JRTV، كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وأيضا سنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. إذن مستمعينا، زي ما تعودنا أن نشكر زملائنا الذين يخرجون هذا العمل إلى حيز الأثير، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وتحية لزميلنا المبدع محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، تحية للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساءكم. كما تعودنا مستمعينا أن نكون مع زوايا قانونية جديدة، واليوم ممكن نتحدث عن قضية قديمة جديدة، العنف الأسري اللي للأسف دائما يبدأ خلف الأبواب المغلقة. واليوم ممكن هذا العنف يعني بطل أنه يصير شأن خاص لما تتحول الأسرة إلى مساحة يفترض أنه هي لازم تقدم الأمان، لكن للأسف بتصير الأسر مصدر للأذى وأيضا للخوف. اليوم بالأردن عندنا قانون للحماية من العنف الأسري، عندنا جهات مختصة لحتى تتعامل مع هاي الحالات، عندنا أيضا إجراءات قانونية، أوامر أيضا حماية، وعندنا مسارات للتبليغ وأيضا لمتابعة القضايا. لكن دائما في سؤال ملح علينا أنه اليوم يعني ماذا يقول القانون؟ وممكن اليوم بدنا نحكي أنه ليش لما تقرر الضحية أنها تكسر حاجز الصمت وتطلب الحماية للأسف بصير في شيء آخر. يعني ممكن حلقة توعوية لحتى ممكن تعرف حقوقها، كيف تقدر توصل للحماية والأمان. أمر الحماية هو كافي لحتى نمنع العنف ونمنع للأسف تكرار هذا العنف؟ شو بصير لما يتم تبليغ يعني تقديم البلاغ؟ شو الضغوط العائلية؟ وإحنا أكيد الأردن مجتمع عشائري اجتماعي محافظ، فالضغوط الاجتماعية والعائلية ممكن يعني في كثير ضحايا شفناهم تراجعوا عن العديد من البلاغات. فاليوم بدنا نقرب المسافة ما بين نص القانون النص التشريعي وبين التطبيق، ونسأل بصراحة اليوم إنه في قانون موجود، ليش لسه في ضحايا بتتردد إنه هي تطلب حماية أو حتى تبلغ؟ لحتى نكون على مقربة، أكيد بيسعدنا وبيشرفنا من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية أن نرحب بالأستاذة المحامية حنين الحباشنة للحديث أكثر عن هذا الموضوع. يسعد مساكي وشرفتينا أستاذة.
1: يسعد مساكي أستاذة نجود، ويسعد مساء جميع المتابعين والمستمعين عبر أثير الإذاعة الأردنية.
0: نعم، اليوم أيضا كمان يعني بدنا نرحب عبر الهاتف مع النقيب معتصم المجالي من إدارة حماية الأسرة والأحداث. يسعد مساك يا بيك ويعطيك العافية.
2: يسعد مساك ست نجود ومساء كافة المستمعين وللزميلة الأستاذة حنين الحباشنة.
0: يعني اليوم بدنا نستمع منكم أو نصل إلى الصورة العملية، ونصل أيضا إلى الإطار القانوني وحقوق الضحايا وأيضا التحديات. أهلا وسهلا فيكم، حلقة قانونية أيضا واقعية وإنسانية، لأن اليوم إحنا نحكي عن أحداث إنسانية بداخل الأسرة الواحدة. يعني أكيد خلف كل بلاغ في أسرة وفي كل قضية في إنسان، بدهم أمان، بدهم عدالة، وبدهم ممكن سترة إن صح التعبير. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. بالبداية لو بدنا نبدأ مع الأستاذ حنين، يعني القانون الأردني كيف ينظر إلى العنف الأسري، ومتى يتحول الخلاف العائلي إلى واقع فعلا لازم إنه هون القانون يتدخل؟
1: يعطيك ألف عافية أستاذة نجود، وللأمانة بنشكرك أول شيء على وبنشكر الإذاعة على طرح مثل هذه المواضيع، لأنها بتمس كل عائلة أردنية وكل أسرة أردنية موجودة على هذا الوطن. هذا الموضوع دائما أنا بحكي بنحكي دائما فيه ورح نضلنا نحكي فيه لنحاول نقضي على هذه الظاهرة، لأنه هي ما بتأثر فقط في الفرد وإنما بتأثر في أسرة أكملها، وهذا العنف إذا ما تم معالجته بيكبر مع الشخص
0: مسلسل جرائم.
1: نعم، وبيكبر مع هذا الشخص، بل بيصير مؤثر على المجتمع بطريقة سلبية ومصدر للجريمة.
0: نعم،
1: لذلك احنا دائما بهمنا ندرس الاسباب ونشوف كيف التشريعات تعاملت مع هذا الموضوع. من شوي كنت تحكي في انه كيف بينظر القانون الاردني او قانون بشكل عام الاردني لموضوع الحمايه من العنف الاسري، وبنلاحظ انه المشرع الاردني اولى حمايه فعلا قانونيه كبيره، وبالتالي اصدر في اول تشريع لما صدر بال 2008 في موضوع قانون الحمايه من العنف الاسري، ثم جاءت التعديلات لتعالج. هلا القانون دائما انا بحكي وليدة البيئة التشريعية، وليدة المجتمع.
0: نعم.
1: لما تمت الابداء العديد من الملاحظات شفنا انه بال 2017 اجروا العديد من التعديلات.
0: نعم.
1: منها زيادة الحماية، ومنها امر الحماية للاطفال وللعائلات، حتى نحظى بحماية قانونية بموجب نصوص التشريع، لأنه أول أداة بدي أمسك فيها أنا القاضي لحماية المجتمع، وأول أداة بدي أمسك فيها الضحية لحماية نفسه هو النص التشريعي.
0: نعم.
1: عشان أمسك الأدوات القانونية لأصحاب القرار ليوفروا هذه الحماية. فالمشرع الأردني أولى رعاية في إصدار قانون الحماية من العنف الأسري في 2017 أجرى العديد من التعديلات. هلأ فيما يتعلق موضوع الخلاف العائلي، بدنا ننوه لنقطة إنه ما في عائلة ما فيها خلاف عائلي، لكن الفارق ما بين الفارق ما بين الخلاف العائلي والعنف الأسري فارق كبير جدا. لما أحكي الخلاف العائلي، الخلاف لا يخلق نوع من الضرب والأذى النفسي والجسدي والمالي والجنسي اللي بيتعرضوا له الأشخاص المعنفين. لما بحكي خلاف عائلي يعني لا يؤول إلى جريمة. أما فكرة العنف فهو عبارة عن جريمة، كل فعل أو قول بيعاقب عليه القانون، كل أذى يتحمله هذه الضحية. فالفارق كبير، الخلاف العائلي لا تصل إلى حد الجريمة، أما لما نحكي عنف أسري هو تتجسد فيه أذى وتتجسد في إحدى جرائم اللي نص عليها قانون العقوبات، لأنه هو مصدر الأساسي في تجريم النصوص.
0: نعم. اليوم يعني بدنا نحكي عن الأشخاص اللي بتشملهم الحماية يعني بموجب قانون الحماية من العنف الأسري.
1: نعم. مادة 3 في قانون الحماية من العنف الأسري لرقم 15/2017
0: نعم.
1: حدد الأشخاص المحميون بموجب هذا القانون، وهاي نوع من الخصوصية لقضايا العنف الأسري.
0: نعم.
1: سبب إعطائه، قبل ما أتحدث عن الفئات، سبب إعطائه لهذه الفئة هي هذه الفئة لها خصوصية خاصة.
0: نعم.
1: أسرار أسر أنت عم تحكي، فأنا نوع الرعاية والحماية اللي بدي أولي فيهم بيختلف عن الجرائم العادية، لأنه هذول داخل بيت.
0: نعم.
1: داخل مسكن واحد، يغلبهم الصبر، يغلبهم الخوف، تحديات أكبر، وبالتالي أعطاهم هاي النوع من الحماية. لذلك بنجد أنه الأشخاص المحميين هو الزوج والزوجة والأقارب حتى الدرجة الثالثة، ولما نحكي الدرجة الثالثة المقصود فيها زي الأب والأم والعم والعمة والخال والخالة.
0: نعم.
1: هذول كلهم درجات ثلاثة.
0: نعم.
1: لكن المشرع قال لك الأقارب حتى الدرجة الرابعة، يعني احنا كنا ثلاثة بدون ما يحدد الشرط اللي راح نحكي.
0: نعم.
1: الآن، لكن قال لك حتى الدرجة الرابعة إذا كانوا داخل السكن وهاي
0: بنفس البيت.
1: نعم.
0: نعم.
1: رائع جدا. فالمقصود فيها زي مين؟ زي ابن عمي أو ابن خالي إذا كانوا بنفس البيت. في كتير عائلات مبتدة بيكون الشخص.
0: نعم.
1: موجود فيها
0: مع بعض. فعلا.
1: فبنلاحظ أنه قانون الأسري حدد أنه من هم الأسرة بمفهوم المحضيين بالحماية القانونية في قانون العنف الأسري. ليش؟ زي ما حكيت من شوي أنه بيتم التعامل بسرية تامة بالجلسات.
0: نعم.
1: إجراءات مختلفة، حتى فكرة الإسقاط فيما بعد رح نتحدث عنها وإلى.
0: نعم.
1: آخره من تبعات. فأوش الزوج والزوجة أعطاهم الرعاية، أعطى الأقارب حتى الدرجة حكينا الثالثة،
0: وإذا
1: امتدت للربع إذا كانوا داخل السكن
0: نفس السكن.
1: نعم. وبالنسبة للمصاهرة بيحكي لك هو حتى الدرجة الثانية اللي هو زي الحما والحماية طبعا لكل من الزوج

0: وجوز زوجك.
1: نعم
0: هذا حتى الدرجة الثانية. تمتد حتى الدرجة الثالثة إذا كانوا في نفس المسكن. زي
1: نفس
0: مين؟
1: الشيء.
0: زي ما حكينا بنت الحما، بنت ال أو هذول الأشخاص يمتد حتى كمصاهرة حتى الدرجة الثالثة. أيضا أولى المشرع حسن فعلا، يعني أحسن فعلا لما نص على الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو شخص معنوي.
1: نعم
0: المقصود فيهم الأطفال اللي بيكونوا تبني، ما بحكي عن تبني بالأسماء، التبني إني أنا بعمل إجراءات قانونية
1: نعم
0: لأكون
1: لرعاية
0: بيئة.
1: هذا الطفل.
0: نعم
1: نعم
0: صحيح. فذلك كلهم هم محظيين بالحماية القانونية، وبالتالي يتم تطبيق قانون العنف الأسري طالما انطبقت هذول الأشخاص.
1: نعم
0: بنسميه النطاق القانوني من حيث الأشخاص للقانون، من يشملهم اللي تم ذكرهم في حسب المادة 3 من قانون
1: نعم
0: العنف
1: نعم
0: الأسري.
1: هلا راح نعود على موضوع شو أبرز الحقوق اللي بمنحها القانون للضحية، لكن بدنا ننتقل للنقيبة معتصم المجالي اليوم. اليوم لما يكون في حالة بتوصلكم لإدارة حماية الأسرة، كيف بيتم التعامل معها بالبداية؟ في فرق بالإجراءات بحسب طبيعة وخطورة الحالة، يعني كل حالة لها خصوصيتها وحسب مثلا جسامتها.
2: بداية ستي بنعود وبنأكد يعني على اعتزازنا في الإذاعة الأردنية، وبنوجه
1: نعم
2: الشكر الجزيل على إتاحة الفرصة اليوم أن نكون معكم. يعني حقيقة أنه إدارة حماية الأسرة والأحداث تستند طبعا في استجابتها الأولية في التعامل مع أي حالة إلى منهجية علمية ترتكز على تحديد احتياجات الأشخاص المساء إليهم، وهذه طبعا تسمى منهجية إدارة الحالة، واللي بتتقاطع مع العديد من الخدمات سواء الخدمات الأمنية أو الاجتماعية أو الصحية وغيرها من الخدمات اللي طبعا تقدم ضمن النهج الشمولي اللي بتشتغل أو بتعمل عليه إدارة حماية الأسرة. طبعا الآن احنا بمجرد ورود البلاغ ما بيتم التعامل مع الحالة فقط بإجراء شرطي تقليدي. ببلش طبعا عندي أنا في حال التعامل مع أي حالة بتقييم مسبق لتحديد مسار التدخل المناسب. يعني الحالة منذ لحظة استقبالها أو ورودها إلى القسم بيتم طبعا ضمن المنهجية وضمن الخطوات اللي نصت عليها منهجية إدارة الحالة بإجراء تقييم. هذا التقييم يشمل الحالة الصحية للحالة، ومن ثم تحديد حالة الخطورة إذا كان في عندي أنا حالة خطورة على الحالة. فيما يتعلق طبعا بالفرق في الإجراءات، نعم طبعا تختلف الإجراءات تبعا لطبيعة وخطورة الحالة، فتخضع الإدارة كل حالة واردة لأداة تقييم خطورة موحدة، وتصنف على إثرها طبعا الحالات إلى مستويات مختلفة. في عندنا حالات خطورة منخفضة، في حالات خطورة متوسطة، وفي حالات شديدة الخطورة. في الحالات الشديدة طبعا يفعل مسار سريع للاستجابة الفورية، بيشمل طبعا تدخل ميداني مباشر، توفير الحماية للحالة، ممكن يكون في عندي أنا تحفظ آمن عليها، وإصدار أوامر حماية عاجلة طبعا بالتنسيق مع المدعي العام والمحكمة المختصة.
1: جميل جميل جدا.
2: طبعا بقية الحالات المنخفضة والمتوسطة تدخل ضمن المسارات طبعا حسب الموافقة المستنيرة للحالة، إما بتذهب للمسار القضائي أو مسار التدخل الاجتماعي أو لتسوية النزاعات الأسرية والإحالة للخدمات الأخرى، طبعا مع الضمان الكامل لسرية وخصوصية التعامل
1: نعم
2: مع الحالة.
1: نعم اليوم يعني من خلال هذا الموضوع، يعني لو أنا بدي أضع نفسي يعني مكان الضحية اليوم وتعرضت يعني للعنف وقررت التبليغ، يعني من لحظة وصول البلاغ زي ما تفضلت إنه كيف بتصير الإجراءات وكيف بيتم حتى التأكد من هذه أو من هذا البلاغ، مين أول شيء بيستقبل الحالة، بيتم السماع إلها، بيتم تقييم الوضع يعني قبل ما إنها تدخل مباشرة لإجراءات أخرى؟
2: ستي يعني احنا يعني بما يخص طبعا المسار اللي بتمر فيه الحاله، احنا منذ لحظه وصول البلاغ او وصول الحاله الى القسم بتبدا رحله استجابه، بتتضمن طبعا
1: مباشرة
2: بالبدايه اعلى درجات الخصوصيه والسريه، وبما يحافظ على كرامه الحاله بتم استقبالها طبعا من قبل كوادر مؤهله من الضباط وضابطات الشرطه النسائيه المتخصصين والمدربين على اساليب المقابله مع كل الفئات اللي تردنا واللي احنا بنتعامل معها. طبعا بتتم هاي المقابلات ضمن بيئة صديقة بتضمن توفير الراحة النفسية للحالة. فاليوم يعني الحمد لله في عجلة التطور اللي مرقت فيها الإدارة، حقيقة يعني اليوم الأقسام مجهزة ومزودة بكل المرافق الصديقة اللي طبعا بتعمل عزلة للحالة بحيث أنه الحالة بتشعر براحة، بتقدم البلاغ أو بتقدم ما لديها بكل أريحية. ولله الحمد يعني عملنا على مدار 24 ساعة جنبا إلى جنب مرتباتنا من الضباط وضباط الصف وضابطات وضابطات الصف من الشرطة النسائية، طبعا كلهم مدربين ومؤهلين على أولا يعني التعامل مع الحالة بنمط ونسق إنساني عالي يوفر أريحية في سرد ما حصل معها، ويعني يعطيها زي ما بيحكوا يعني يعطيها الثقة على أنه هي اختارت المسار الصحيح في ورودها أو تقدمها بالبلاغ لإدارة حماية الأسرة والأحداث.
1: نعم، إحنا طبعا معتصم بك رح ندخل بتفاصيل أكثر يعني كإجرائية وكيف تتعاملوا مع هذه الحالات، لكن بدنا ننتقل للأستاذة حنين اليوم. لو بدنا نحكي عن أبرز الحقوق اللي بوفرها القانون للضحية، والشق الآخر من السؤال اليوم، بس تتعاملوا مع العنف الجسدي بس يعني الحماية بس القانونية للعنف الجسدي، ولا في هناك صور أخرى للعنف ممكن الحماية فيها؟
0: رح أبدأ بالسؤال الثاني وأرجع لأنه مرتبط.
1: نعم.
0: الإجابة السؤال الأول بالإجابة عن السؤال الثاني. هلأ موضوع أشكال العنف، العنف لا يقتصر فقط على الجسدي وإن كان هو أبرزه الجسدي، ومن هون بدي أنوه كمان لنقطة، هو نعم في ظاهرة العنف بين الأزواج، لكن في ظاهرة أخرى أيضا أحيانا الاعتداء على كبار السن، هذا شكل من أشكال العنف.
1: نعم.
0: فدائما بنسلط الضوء يعني على أشكال العنف إن هو عادة يقتصر على الجسدي، ما بننظر للأنواع الثانية زي الجنسي زي اللفظي، لأن أوقات اللفظي جارح أكثر من الجسدي.
1: نعم.
0: والعنف الاقتصادي لما كثير من الزوجات بتحكي لك أنا أخذ بطاقة الصراف، أنا حرموني إخواني من الميراث، فإذا لا تقتصر فكرة العنف على الجسد. وإنما هناك العديد من الأشكال زي ما حكيت لك، الحالات التحرش اللي بتكون من أحد الأقارب على طفل أو طفلة، هذا تعتبر شكل من أشكال العنف الجنسي. أو أوقات الاعتداء على كبار السن سواء بالضرب أو بالشتم، هذا شكل من أشكال العنف أيضا. سواء اللفظي أو الجسدي. والعنف الاقتصادي كتير بنات بتكون بتشتغل أو بيكون إلها دخل خاص، سواء الأهل بيسيطروا على الدخل طبعا كامل. في فرق ما بين إنه أنا البنت حابة تعاون
1: بدي أساهم بالبيت
0: تماما. نعم. في فرق ما بين إنه لا، إذا أنت ما دفعتي أنت حتضربي، أنت حتنأذي.
1: نعم.
0: ففرق كبير. أو زي البنت إنه بيكون إلها ميراث أو كذا، فبيتم برضو هذا عنف اقتصادي إنه أنا بحرمها من حقوقها.
1: نعم.
0: فبتجدها إنها بتتنازل عن هذه الحقوق. فشكل الأشكال العنف لا تقتصر على شكل واحد، وإنما جميع الأشكال. وهل يعاقب القانون؟ طبعا يعاقب عليها القانون، لكن لما أنا أحكي مثلا العنف الجسدي بناخد وقتها إنه هل إذا بليغ ولا إذا ولا ضرب، يعني ناخد تفاصيلها لنكيف الجرم. لذلك وقسها على العنف الجنسي إذا كان في اعتداء، هل بهتك عرض ولا طبيعة الجرم لوين واصلة، أو الأفعال شو الوصف القانوني اللي خلينا نحكي بنعطيه لإله بحسب أركان الجريمة، وقس على ذلك اللفظي شو طبيعته، هل القدح ولا ذم ولا تحقير، تفاصيل الواقعة. لكن الخطوط العريضة نعم، هذه كل اللي ذكرته هو شكل من أشكال العنف، ولا يقتصر على شكل واحد. ولا تكشل أيضا تتجسد في صورة واحدة زي ما حكيت لك، عندي كبار السن وعندي الصغار وعندي
1: الإناث.
0: لا تقتصر. نعم. لا تقتصر فقط على الزوج والزوجة. ما هي أبرز الحقوق اللي بيوفرها قانون
1: أو بيحميها؟
0: نعم، القانون الحماية من العنف الأسري زي ما تفضل من شوية البيك، إنه في عندنا سرعة بالإجراءات، وهاي كمان القانون أعطانا هاي السرعة في الإجراءات. وهاي ترى يعني مسألة العنف الأسري مسألة حساسة جدا. الضحية يكون في منزله في بيته، يفترض مع أشخاص يأمن على نفسه معهم، لأنه أنت بتحكي عن داخل الأسرة. فأبرز الحقوق اللي أعطاها قانون الحماية من العنف الأسري أنه أعطى مثلا النظر في القضايا خلال أيام العطل، أيام الجمعة السبت، لو حتى لو بدنا نفتح جلسات بهذا الموضوع، هذا سرعة عشان
1: سرعة الاستجابة.
0: نعم، بالإضافة طبعا مع إدارة حماية الأسرة لسرعة الاستجابة وخطتهم، هذا الحكي كمان أنا عندي إياه بالقانون، كمان في المحاكم في عندي سرعة في الاستجابة لخطور. طبعا زي ما تفضل من شوي البيك، إنه القانون حدد إنه في جرائم نقدر إنه نحكي طريقة الحماية فيها لا تقتضي الآن لازم أتدخل ومباشر أخذ إجراء، وهذا بطريقة وبأخرى بيشير لإشي اسمه أمر الحماية، إنه بعض الصلاحيات كانت مطلقة للقضاء عشان يعطوا نوع من الحماية في قانون يعني من قانون أو من قانون الحماية من العنف الأسري، وما حصرهم القانون في أمور الحماية شو الإجراءات اللي يأخذها القاضي، أعطى على سبيل المثال لكن دون حصر.
1: دون حصر اجتهادات قضائية بتكون حسب الضرورة وحسب كل حالة بخصوصيتها.
0: نعم سلطة تقديرية القاضي. من ضمن الأمور اللي أعطاها في قانون الحماية السرية التامة.
1: نعم.
0: هاي من أهم وأخطر الأشياء. ليه؟ أنا اليوم بشوف جارتي أو أقرب لإلي عندها حالة عنف.
1: نعم.
0: لما أنا أتمتع بالسرية التامة إنه أنا ما يتم الكشف عن هويتي، أنا ببلغ لأنه رح أساعد في تخفيف هذه الظاهرة.
1: نعم.
0: طبعا في نقطة لازم ننوهها حتى تكون المعلومة كاملة للجميع، إذا اقتضت الإجراءات القانونية الإفصاح عن اسم الشخص يتم الإفصاح.
1: نعم.
0: لكن ضمن الملف.
1: نعم.
0: والنقطة المهمة من ضمن الحقوق اللي أعطاها القانون موضوع السرية في الجلسات.
1: نعم.
0: وهاي
1: حتى
0: من
1: الجلسات
0: أهم
1: سرية.
0: نعم هاي من أهم الضمانات، يعني بيتم إخراج جميع من في القاعة أثناء المحاكمة.
1: نعم.
0: فقط الأطراف المعنيين في النزاع
1: القضية. نعم,
0: نعم. والموضوع القضية، فهي من أهم الضمانات والحقوق، لأنه اليوم
1: فعلا.
0: ست تخشى أنه أنا أفوت فالكل يسمع فالكل يعرف، فلما تعرف
1: بصير في حرج في بعض الحالات. نعم
0: نعم صحيح. نعم. فبصير في نوع من بتجدي حتى أقوالها عند المحكمة ممكن ما تحكيها كامل لو كان الأمر، لأنه إحنا عندنا الجلسات الأصل بأنها علنية.
1: نعم.
0: باستثناء ما نص على القانون من ضمن حالات الحماية
1: الأسري. نعم.
0: نعم حالات الحماية من العنف الأسري، فهذه أبرز الضمانات اللي اليوم. نعم. أعطاني إياها قانون الحماية من العنف الأسري.
1: جميل. نعم نرجع لمعتصم بيك اليوم، يعني شو بصير للأطفال اللي بيكونوا موجودين بنفس المنزل وتعرضوا للعنف أو شاهدوا هذا العنف مثلا داخل الأسرة الواحدة؟ الشق الآخر من السؤال اليوم، كيف بيتم توثيق الحالة؟ كيف تجمعوا الأدلة اللي ممكن حتى تفيدكم بالإجراءات القانونية مستقبلا؟
2: بداية يعني سؤال مهم، أنه كيف تتعامل الإدارة مع وجود أطفال.
1: نعم.
2: في بيئة عنيفة؟ طبعا تتعامل الإدارة يعني مع قضايا العنف بصورة شمولية.
1: نعم.
2: يعني احنا اليوم حرصا على عدم اجهاد الطفل او تعريضه للضغط النفسي، يتم طبعا عزل الطفل عن ذويه في حال كان في عنف وهذا العنف ناشئ بين الابوين. يعني احنا بنشوف اليوم انه نساجات العنف الاكثر تاثرا فيها هم فئة الاطفال.
1: نعم.
2: فبالتالي يعني تعمل الإدارة على معيار أساسي من معايير العمل فيها، وهو معيار مصلحة الطفل الفضلة.
1: نعم.
2: وهو الحاكم الأول لكافة القرارات، بحيث أنه في بعض الحالات بتم إبعاد الطفل عن البيئة المعنفة وإسناد.
1: نعم.
2: حضانته ورعايته للطرف غير من غير الطرف المعتدي أو من غير طرف النزاع اللي موجود داخل البيئة الأسرية اللي هو موجود فيها. أما إذا كان طبعا كلا الوالدين بشكل خطر، فيتم اللجوء إلى خيارات الرعاية الأسرية البديلة.
1: جميل.
2: أو مؤسسات الرعاية المعتمدة حكوميا واللي إحنا بنشتغل معها ضمن النهج التشاركي، وطبعا بالتنسيق مع دوائر الادعاء العام الشرعي.
1: نعم نعم. اليوم كيف أنا بدي أوثق الحالة أو حتى كيف بدي أجمع أدلة ممكن حتى تفيدنا بالإجراءات القانونية مستقبلا؟
2: ست العزيزة، يعني احنا كإدارة اكيد يعني نعمل وفقا للقانون. هناك قانون اللي هو قانون اصول المحاكمات الجزائية، واللي حدد انا الي دوري كمساعد للضابط العدلية في التعامل مع هذا النوع من القضايا. اكيد احنا يعني مؤطرين بوقت زمني معين في حال طبعا وردني انا بلاغ للإدارة وتم التعامل معه. طبعا اكيد احنا بنتعامل بسرعه استجابه مع كل الحالات، وهناك طبعا يعني معدل قياسي في التعامل مع الحالات. اكيد احنا بنعمل على توفير اي دليل، وهذا الدليل طبعا من خلال طبعا نظام المتابعات الاجتماعيه اللي بيكون مرادف لعملنا في او تعاملنا مع الحاله. يوثق كل شيء يخص الحاله، يخص العنف، من مسبب للعنف، من أي شيء كان سبب في نشوء هذا الخلاف أو هذا العنف بين أفراد الأسرة، جميعه يوثق ضمن ملف الحالة اللي بيكون موجود عندنا داخل مكتب الدراسات في كل قسم.
1: نعم يعني جهودكم جدا جبارة معتصم بك. رح نرجع لك أكيد، رح نحكي عن تفاصيل أخرى من خلال هذا العمل الإجرائي لتطبيق القانون، لكن برضو من الناحية القانونية أستاذي حنين، أهمية توثيق الاعتداء، تقارير طبية، أدلة، لحتى فعلا أنها تكون إلها يعني إلها سبب أو إلها أو أثر في سير
0: نعم
1: القضية.
0: نعم، نعم إنتاجية عشان نعم نحصل على قرار حكم بإدانة الشخص المعنف.
1: نعم.
0: في البداية بدي أشير لنقطة أنه قانون الجزائي في موضوع الإثبات، القانون نص في قانون أصول المحكمات الجزائية أنه جائز الإثبات الجرم بكل طرق الإثبات.
1: نعم.
0: وبالتالي هاي بيعطيني ما حصرني القانون بشكل معين في الإثبات.
1: نعم.
0: معنى ذلك أنا ممكن أستخدم الشهود، ممكن أستخدم التقارير الطبية. هلأ ليش بنستخدم التقارير الطبية أو شو مدى فائدة التقارير الطبية غير موضوع إثبات الضرر؟ في فرق ما بين التقارير الطبية يجيني إيذاء بسيط،
1: نعم،
0: ما بين إيذاء بليغ، ما بين تسبب بعاهة.
1: نعم.
0: مثلا.
1: نعم.
0: وبالتالي
1: مستويات. نعم.
0: نعم. وبالتالي سيختلف الحكم ما بين أنا جنحة لجناية.
1: لجناية. نعم.
0: وبالتالي موضوع التقارير الطبية لا يقتصر فقط على أنه أنا أثبت فكرة الضرر، مجرد الضرر، وإنما نعم جسامة الضرر، لأنه نعم راح يترتب عليها نوع الجريمة وبالتالي يترتب عليها نوع الحكم.
1: نعم.
0: هذا من جهة. من جهة تانية مسألة الإثبات زي ما حكيت من شوي، التقارير الطبية كنت أحكي أنه بتثبت الضرر. طيب
1: نعم.
0: هلا المشتكية كثير بيجين هذا السؤال، وهذا من الأشياء اللي أنا بهمني أنه السيدات تعرفه أو الأطفال أو كذا، تحكي لك أنا ما عندي حدا في البيت لما أنا تعرضت للضرب أو العرف،
1: شهود يعني.
0: نعم. فأنا كيف بدي أثبت؟ نقطة كثير مهمة أني أحكي أنه المشتكي في قانون أصول المحكمات المدنية وقانون الصلح يجب لما بيدلي بشهادته تحت القسم القانوني، وبالتالي بنسميه شاهد للحق العام.
1: نعم.
0: معنى ذلك أنا لما بدي أسمع شهادتك أنت تحت القسم وتحت تأثير القسم. هاي من جهة. نقطة تانية، ما بيجي التقرير الطبي بشكل هون قناعة، فالإثبات ما بيكون فقط على التقرير الطبي.
1: نعم.
0: وإنما كان معه في شهادة تحت القسم اللي هو شهادة المشتكي. هلأ عندي بيانات أخرى خير وبركة إني أنا أعزز هذا الموقف، لكن بعض القضاة يكتفي فقط أحيانا شهادة المشتكي.
1: نعم.
0: ليه؟ نعم طبعا تيجي هاي تحت خلينا نحكي القناعة الوجدانية للقاضي.
1: نعم.
0: بيكون مثلا صار فيها تحقيق أولي، بعدين إجت عنده تحقق من هذا الأمر، وهون أحيانا بتصير يعني مواقف يستخدم فيها القاضي حنكته. مثلا
1: نعم
0: في إحدى القصص تعرضت طفلة لحروق.
1: نعم.
0: فالأب نفى أن هذه الحروق ناجمة عن هو تعرضه للطفلة.
1: نعم.
0: فإحدى القضاة قامت باستخدام يعني نسميها القداحة.
1: نعم.
0: النار، وبطريقة عفوية شغلتها، يعني طلبت أنها تحضر للقاعة بطريقة عفوية شغلتها وهي بتسأل وبتناقش عادي، يعني ما أثارت للطفلة الانتباه على الولاعة اللي بيتها.
1: نعم. نعم.
0: فالبنت بس انتبهت للولاعة، طبعا إجوا كانت الأم تحت شهد للحق العام، قدمت الشكوى والإجراءات.
1: نعم.
0: وبلش الاستماع وإجى التقرير الطبي تبين أنه في حروق لهذه الطفلة، لكن حتى تتشكل قناعة
1: للقاضي.
0: نعم. بناء على القناعة طبعا بالإضافة لتفاصيل أخرى من خلال الأسئلة، الطفلة مباشرة غادرت القاعة بهلع وبخوف، تشكلت قرينة
1: من النار. نعم.
0: نعم تشكلت قرينة عند المحكمة أنه أنا هذا الطفل تعرض للعنف.
1: نعم.
0: وبالتالي لو لم فعلا تفهم الطفلة شو هاي ومش متعرضة لإلها ما كان طريقة
1: هذا الهلع.
0: نعم.
1: نعم.
0: تماما.
1: نعم.
0: فتشكلت. لذلك بنحكي دائما الجزء مبني على القناعة الوجدانية.
1: نعم.
0: لكن من الضروري تعرف انه طب انا ما عندي حدا في البيت، عادي انت شاهد للحق العام بتنزلي.
1: نعم.
0: طالما انه الحادث صار معك يتبين من خلال اسئله القاضي.
1: نعم.
0: من خلال الاسئله احيانا تطرح من المحامين بخلال التحقيق يتبين للقاضي تطابق الاقوال، عدم الارتباك.
1: نعم.
0: الحديث حتى لو ممكن الرهبه موجوده لكن الواقعه نفسها لن تتغير، لن تضيف وتعدل في الواقعه. لما بنحكي مثلا بيحكي لها اي ساعه صار معك الحادثه، باي يوم صارت.
1: نعم.
0: ويكون هذا نفسه الكلام موجود عند المنتهي العام اذا كان فيها تحقيق. تطابق الأقوال بهذه الطريقة يشكل قناعة وجدانية.
1: نعم.
0: نعم. نعم. قناعة وجدانية للقاضي، لأنه الجزء دائما مبني على القناعة.
1: فعلا.
0: كيف تقنع القاضي؟ فالتقارير الطبية زي ما حكيت من شوي هي تشكل قناعة للمحكمة، سواء بتفيدني في الإثبات وقوع الضرر، ومن جهة تانية جسامة العقوبة.
1: العقوبة. نعم.
0: نعم.
1: هلا لو بدنا نحكي ليش ما منبلغ، بس بدنا ننتقل يعني بالبداية لمعتصم بك اليوم، من يعني من خبرتكم شو الأسباب اللي ممكن تخلي الضحايا يتأخروا بالتبليغ؟ وبرضه يعني وصلكم حالات إنه مع يعني بعد سنوات من استمرار العنف، يعني مثلا تجيكم حالة بتحكي مثلا أنا إلي مثلا سنوات أو إلي 5-6 سنين بتعرض لعنف وساكتة، وإلي إلي مثلا ظروفي وإلي أسبابي.
2: معك ستي معك.
1: نعم نعم، نحكي من واقع خبرتكم اليوم، شو الأسباب اللي بتخلي الضحية تتأخر في التبليغ، وبرضه لو تعطينا إنه بيجيكم حالات بتبلغ بس بكون إلها سنوات متعرضة للعنف.
2: بداية ستي يعني إذا بدنا نحكي عن الأسباب اللي بتجعل الضحايا يعني بتأخروا في التبليغ،
1: نعم
2: يعني إحنا بنقدر نقول إنه بتتعدد الأسباب اللي بتدفع الحالات للتردد أو التأخر في اتخاذ قرار التبليغ.
1: نعم.
2: طبعا مقدمتها بيكون الخوف الشديد من رد فعل المعتدي أو تصاعد حدة الانتقام.
1: نعم.
2: طبعا في حال علمه بالبلاغ، وكثير طبعا يعني من خلال خبرتي أنا الشخصية يعني كنا بجوز نتعامل خلال تواجدنا في الأقسام مع حالات كانت تجي وتسرد واقعة كاملة، وآخر شيء يعني لما بتسألها شو الخدمة اللي هي ممكن أنه نقدم لها إياها احكي لك انا مش عارفه، فهذا بيدل على خوف شديد.
1: نعم.
2: ايضا الاعتماد الاقتصادي والمالي للضحيه على المعتدي.
1: نعم.
2: والخشيه طبعا من فقدان المأوى او الحضانه، فضلا طبعا عن الوصمه الاجتماعيه والضغوطات اللي ممكن انها تمارس من البيئه المحيطه للحاله، خاصه انه احنا في يعني في كم كبير من الناس بعتبر انه موضوع العنف الاسري هو شان عائلي خاص. ايضا لابد من التركيز على موضوع دوره العنف. هاي بتلعب دور كبير، ويعني هي طبعا احنا لما بنحكي عن دوره العنف نقصد فيها التقلبات ما بين العنف والاعتذار اللي بيكون فيها المعنف اتجاه الضحيه، يعني بزرع هو اسباب واهمه للامل بالصلح احيانا، وفيما بعد ممكن أنه يمارس العنف على الضحية، وهذا يعني برضو عامل أساسي أو عامل رئيسي من العوامل اللي بتأخر أو بتمنع الحالة من تقديم العنف. أما فيما يخص طبعا هل أنه في حالات اتصال بعد سنوات، أكيد يعني ممكن أنه اتصلنا يعني حالات عانت من عنف متواصل لسنوات طويلة، لكن في معظم الأحيان بتكون نقطة التحول اللي بتدفع الضحية إلى كسر حاجز الخوف أو كسر حاجز الصمت، إنه بوصل هذا العنف للأطفال وبتأثروا فيه بشكل مباشر، أو إنه العنف بيبلغ لمستويات ممكن إنها تهدد حياة الضحية بشكل جدي ولا يمكن إنه يصير التغاضي عنه.
1: نعم نعم، للأسف بدنا يعني ننتقل الأستاذ حنين، اليوم القانون بيوفر حماية، ليش لسه في بعض الضحايا للأسف بتتردد في إنها تقدم البلاغ؟ وبرضه لو بدنا يعني الأسباب يعني نفس تفضل فيها ممكن معتصم بيك اليوم، إنه ممكن إنه أنا أخاف مثلا من فقدان الأسرة، أطفالي، مصدر دخل، مسكني، ممكن نعم. ممكن تكون عائق أمام الضحية.
0: نعم. هلا فكرة ليش ما بيتم البلاغ لليوم، أول شيء من ضمن الأسباب إنه غياب الثقافة القانونية.
1: نعم.
0: يعني اليوم أنا الشخص لما ما بيكون عارف الإجراء القانوني وإنه شو الخدمات اللي ممكن تقدمها إدارة حماية الأسرة، وشو الضمانات اللي ممكن يقدمها القانون، وشو الحماية اللي ممكن يوفرها أمر الحماية، كتير من الستات ما بيعرفوا.
1: نعم.
0: فهاي من ضمن الأسباب اللي بتخلي الشخص إنه أنا ما بلجأ للجهة القانونية.
1: نعم. يعني ممكن يعني كلمة أنا أخرب بيتي بس.
0: هاي من جهة.
1: نعم.
0: النقطة الثانية ليش اليوم ما بنبلغ، لأنه عندنا ثقافة بالمجتمع، وهي في فرق بين بداية الحديث كنا نتحدث عن خلاف عائلي.
1: نعم.
0: ما بين عنف أسري، والفارق شاسع. نعم. بينهما. اليوم ثقافة المجتمع إذا البنت بتشتكي للأم أو للأب مثلا من أحد الأقارب إنه عم بيتحرش فيها، فبنجد في ثقافة مجتمع إنه لا ما تحكي هذا الحكي واسكتي وما تجيبي سيرة. نعم. ومش عارف إيش وكذا، فالضحية بتصير بدها تواجه الموقف لوحدها، بيسيطر الخوف عليها، بتلاقي ما لجأت لشخص.
1: نعم.
0: قادر على حمايتها، بالذات خلينا نحكي الأحداث في هذا الجانب. الستات زي ما تفضل معتصم بيك انه البعض الاعتماد المالي، بتجد الست انه ما عندها اعتماد مالي لتكفي مصاريف.
1: نعم.
0: التعليم.
1: نعم.
0: المسكن وغيره. النوع الحماية كمان فكرة الأطفال، أنا ممكن أنحرم من أطفالي، أنا ممكن أهلي ما يتقبلوا أطفالي.
1: نعم.
0: وبالتالي خوفها من هذا الموضوع، فهذا بتجد العديد من الأشخاص المعنفين أو زي كبار السن لما بيتعرضوا لهذا الموضوع بيحكي لك طب ماشي أنا لو بدي أطلع من عنده.
1: نعم.
0: لهذا المعنف بنتي أو ابني أو كذا وين بدي أروح؟ فهاي التساؤلات اللي بتصير في جانب الضحية بيحكي لك لا أنا بدي أضل ساكت وأمشي.
1: نعم.
0: هلأ ليه بيكسر أوقات حاجز الصمت؟ لأنه زي ما تفضل بيوصل لمرحلة أنه يهدد بالحياة.
1: نعم.
0: فبتجد أنه أنا لازم أخذ قراري الآن في هذا الموضوع وأوقف الحد. بس أحيانا زي ما حكينا من شوي بتكون إلها سنوات طويلة.
1: نعم.
0: تيجيك 15 سنة 20 سنة معنفة. نعم. طب ليه اليوم قررتي انه اوقف هذا الحاجز؟
1: ممكن وصل يعني للابناء
0: شكرا
1: العنف.
0: شكرا. نعم. هذا اللي بصير.
1: نعم.
0: بتصير انه اوقات بتسبب بيعاهة للاطفال. نعم. ممكن بيعاهة لإلها، ممكن
1: شيء نفسي

0: على الأقل
1: نفسي وجسدي.
0: نعم.
1: وممكن يحدث عها زي كثير من السيدات بيصيبهم ارتجاج بالدماغ من شدة الضرب.
0: نعم.
1: فبتجد إنه أو بتدخل في أمراض مزمنة من جراء هذا العنف، فيبلغ مبلغه العنف، فبتجد إنه هون اتخذت هذا القرار أو عالت نفسها ماديا أو وجدت من يعيلها ماديا فقدرت تكسر هذا الحاجز.
0: نعم. نعم.
1: بعض منهم بيحكي لك أنا استنيت لما يكبروا أطفالي لأنه خفت وسيلة الضغط تكون أطفالي،
0: وهذا كثير وعيه
1: سيدات تيجي. نعم. بتحكي لك أنا طب وأطفالي، طب موضوع النفقات وموضوع الحقوق الشرعية، طب أنا عارف ما رح يدفع لي وما معه يدفع لي، على الأقل ضل حيطة. ثقافة المجتمع أوقات تيجي بتشتكي للأم أو للأب بيحكي لك لا أصبري، طب لمتى؟
0: نعم.
1: طبعا أنا بأكد على استقرار، أهمية استقرار الحياة الأسرية وأهمية أكيد الحياة الأسرية فيها من الخلافات،
0: لكن لا يحتمل. نعم.
1: لما أضر بشخص نفسيا وجسديا، الحالات اللي بيتعرضوا للعنف لفترات طويلة كمان بعد فترة شو فيها؟ ما عندها ثقة بنفسها، ما بتعرف تتعامل
0: نفسي،
1: ما بتعرف تتواصل.
0: نعم.
1: مع الآخرين ثقتها بنفسها مهزوزة، ما بتعرف تدير أبسط أمور حياتها. طبعا هذا الكلام بينعكس على الأطفال، كيف تتعامل بالأطفال. ودائما أنا بحكي زي الكاسة، شو ما عبيت بالطفل حيعيده.
0: نعم. للأسف.
1: فأنت باللاوعي كأم إذا كنت ربت أسرة أنت بتمتصي هذا الحكي وتظن أنك مسيطرة، بس أنت عم بتصبي أوقات في الأطفال.
0: نعم. للأسف. حتى أنت كمان عم تنشئ جيل أطفال بأسرة مش متوازنة.
1: نعم.
0: مش آمنة.
1: نعم.
0: حتى
1: صحيح.
0: ممكن أطفالك بس يكبروا حيكونوا مثلا للأسف عين. حتى إحنا يعني لو نرجع مثلا لقضايا الإدمان، المخدرات، القضايا مثلا جرائم الأحداث، لما نرجع يعني للأساس إنه الأسرة ما كانت مستقرة.
1: نعم. من الأسباب. نعم. صحيح. نعم. نعم. صحيح. صحيح.
0: نعم. رح نحكي بموضوع أمر الحماية اليوم. شو المقصود بأمر الحماية أستاذي حنين؟ يعني متى يكون للضحية أو متى يمكن إنه هي تحصل على هذا الأمر؟
1: تمام.
0: وشو بتضمن؟ ويعني أنا بس أخذ يعني أمر الحماية، شو يعني شو بمنع المعتدي إنه يتصرف.
1: نعم.
0: أو إنه يقابلني. نعم.
1: تمام. هلا موضوع أمر الحماية هو نوع من الضمانات القانونية اللي وفرها قانون.
0: نعم.
1: العنف الأسري.
0: هلا هو إجراء قانوني مش عقوبة.
1: هلا رح أوضح.
0: نعم.
1: بس أوضح الأمثلة حتى تتضح للمستمعين.
0: نعم.
1: ما المقصود فيها.
0: نعم.
1: وأوضحها أكثر بأمثلة. نعم. فموضوع أمر الحماية هو عبارة عن ضمانة قانونية وضعها قانون موجودة في قانون الحماية من العنف الأسري.
0: نعم.
1: هذه الضمانة يتحكم فيها أو صاحب الصلاحية في تحديد هذه الأمر الحماية.
0: نعم.
1: أو نوع الحماية هو القاضي، هي سلطة تقديرية. شو المقصود في أمر الحماية؟ بمعنى أورد المشرع الأردني العديد من الأمثلة على موضوع أمر الحماية، زي حظر ارتياد المشتكى عليه مكان سكن المشتكية.
0: نعم.
1: فهو منجد هنا إن هو مش عقوبة، حظر ارتيادك هو نوع من الحماية وبالتالي وقائي.
0: نعم.
1: مثلا.
0: نعم.
1: نقطة تانية، إذا كان في هناك أشخاص آخرين متأثرين بالعنف مع الضحية، بمعنى إجت المشتكية قدمت هذه الشكوى لكن في أشخاص زي الأطفال مثلا بيجي بحكيها أنا رح أعمل.
0: نعم.
1: رح أعمل في أولادك، رح أعمل بكذا، الأهل أهل
0: المشتكية.
1: نعم.
0: نعم.
1: هلا بهاي الحالة أمر الحماية لا يتعلق فقط في الضحية، وإنما في من يتضرر ويتصور أن يقع.
0: نعم.
1: يقع عليهم، وبالتالي منجد هون إن هو أمر حماية وأمر وقائي وليس عقوبة.
0: وليس عقوبة.
1: والهدف منها زي ما حكيت لك هو حماية الضحية ومن يتوقع أن يقع عليهم الخطر.
0: نعم.
1: طبعا المشرع الأردني حط العديد من الأمثلة على هذا الموضوع.
0: نعم.
1: اللي احنا ذكرناها من شوي، وأيضا نقطة كثير حساسة وجدا مهمة.
0: نعم.
1: أنه فتح بآخر فقرة من نص المادة، فتح المجال في أمر الحماية بأنه جعل السلطة التقديرية أمر
0: القاضي.
1: نعم. أي أمر حماية ترى أنت خلال هذه القضية أنه واجب أو ضروري أنه.
0: نعم.
1: يتم القيام فيه عنده القاضي النص القانوني خوله لاتخاذ أمر الحماية.
0: جميل.
1: بحيث يوفر الحماية للضحية أو من يتصور الوقوع عليهم أمر العنف.
0: أمر العنف. نعم.
1: نعم.
0: يعني ننتقل لمعتصم بيك اليوم. عمليا كيف بيتم التعامل مع الشخص اللي صدر بحقه أمر حماية، وشو بصير لو أنه المعتدي خالف أمر الحماية أو حتى حاول أنه يوصل للضحية؟
2: بداية ستي يعني برضو هذا سؤال مهم.
0: نعم.
2: يعني إحنا عن صدور أمر الحماية من المحكمة المختصة أو بوجود توصية بيتم تبليغ الشخص المعتدي بهذا الأمر بشكل رسمي عبر الإجراءات القانونية المتبعة.
0: نعم.
2: وطبعا بتضمن بيكون أمر الحماية التزام وتدابير حازمة ومحددة.
0: نعم.
2: مثل طبعا منع المعتدي من الاقتراب من الضحية أو.
0: نعم.
2: منع تواجده في مكان سكنها أو عملها. أو التواصل معها بأي وسيلة، سواء كانت سواء وسيلة اتصال مباشرة أو غير مباشرة، أو من خلال طبعا وسائل الاتصال الإلكتروني، أو من خلال أي شخص. طبعا في حال قيام المعتدي بمخالفة أمر الحماية أو محاولة الوصول للضحية، فالقانون في في في هذه الحالة يعامل هذه المخالفة باعتبارها جرم مستقل بحد ذاته، وبتستوجب الملاحقة الجزائية الفورية. وفي حال طبعا ارتكب هذا النوع من أنواع الجرائم، بتم التحرك له من قبل طبعا المعنيين بمتابعة تنفيذ أمر الحماية من قبل مرتباتنا، وبتم ضبطه وإحالته مباشرة للجهة القضائية لاتخاذ طبعا العقوبة المقيدة للحرية في هذه الحالة، ودون طبعا المساس بالدعوى الأساسية المقامة ضده.
0: نعم.
2: فمخالفة طبعا يعني مخالفة أمر الحماية هي قضية بحد ذاتها.
0: نعم نعم قضية. لو بدي أنتقل من الحماية إلى التبليغ اليوم بعد ما يتم تسجيل البلاغ، إحنا تفضلنا ببداية اللقاء عن يعني عن المراحل اللي بيتم المرور فيها اليوم معتصم باك اليوم. تنتهي مهمة حماية الأسرة بعد ما يتم تسجيل البلاغ، ولا في متابعة والحماية حسب يعني كل حالة في خصوصية لكل حالة؟
2: ستي نعود ونؤكد طبعا بأنه الحالة يعني عقب ما بتم تسجيل الواقع اللي حصلت معها ومرورها طبعا بمرحلة الاستجابة والتقييم واتخاذ طبعا تدابير الحماية لها وتأمين المأوى في حال احتاجت إلى مأوى، وانتقالها طبعا إلى مرحلة الإحالة القضائية أو الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الموضوع. نؤكد أنه مهمة إدارة حماية الأسرة والأحداث لا تنتهي إطلاقا
0: بمجرد تسجيل.
2: تسجيل البلاغ أو إحالته للقضاء. تستمر طبعا الرحلة مع الحالة في ما يسمى الرعاية اللاحقة أو إدارة الحالة الممتدة. طبعا هاي المرحلة بتتضمن إما بيكون في متابعات على المتابعة على الحالة من خلال زيارات تتبعية للتأكد طبعا من استقرار الأمور بخصوص الحالة وعدم تعرضها لأي نوع من أنواع العنف أو الضغوطات أو التهديدات. وطبعا في هذا السياق بتواجد معنا شركائنا من وزارة التنمية الاجتماعية،
0: نعم، أخصائيين
2: الاجتماعية،
0: نعم.
2: نعم اللي هم متواجدين معنا داخل الأقسام، وهم طبعا بيلعبوا دور العصب المحرك في في في هذه العملية من خلال طبعا إجراءهم للتقييم النفسي والتقييم الاجتماعي الشامل وإعداد خطط التدخل الفردية ومرافقة الحالة طوال طبعا هذه المدة للتأكد من سلامة الحالة وأنها في في في في أفضل حال.
0: نعم معتصم بيك، لو الضحية ما بدها ترجع للبيت شو في خيارات متاحة أمامها بتكون؟
2: ستي العزيزة يعني إحنا في حال عدم رغبتها بالعودة إلى المنزل،
0: نعم،
2: تتوفر عنا عدة خيارات طبعا، ومنها أنه تحويلها إلى دور الاستضافة أو دور الرعاية الخاصة بالنساء والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. وطبعا خلال تواجدها داخل هذه الدور أكيد ينتقل ملفها إلى داخل الدار وبتم إبقاء المتابعة إلها طبعا لحين إعادة دمجها ببيئتها الأسرية والتأكد من سلامتها وإنها بأفضل حال.
0: نعم نعم. ننتقل لأستاذتنا حنين الحباشن اليوم. تقديم البلاغ يعني بالضرورة أنه الضحية راح يعني تدخل في مسار قضائي طويل، لأنه مثلا إذا تم هذا البلاغ، وبرضه التسوية والصلح في قضايا العنف،
1: نعم،
0: الأسري كيف بتكون،
1: نعم،
0: ومتى بكون حل ومتى ممكن يكون خطر؟ أنت تفضلتي من خلال حديثي خلال اللقاء أنه مرات بكون فيه للأسف اللي هي يعني أنه صلح بكون للأسف بس شكلي.
1: نعم صحيح.
0: نعم.
1: نعم. سؤال جدا قيم ومهم، لأنه العديد من النساء يراودها هذا السؤال، وهذا من أبرز التحديات للأمانة بتواجه،
0: نعم،
1: السيدات، أنه أنا لو دخلت المحكمة شو المصير،
0: نعم،
1: أو أنا لو دخلت إدارة بالضبط هذا السؤال،
0: نعم.
1: فبالبداية لازم نوضح أنه هناك فرق ما بين طبيعة الجريمة المرتكبة على هذه المعنفة،
0: نعم،
1: أو الضحية، لأنه ممكن يكون رجل كبير بالسن زي ما أنا،
0: نعم،
1: تفضلت. وأنا،
0: نعم،
1: ليش بشير لكبار بالسن؟ لأنه دائما يدور حديثنا،
0: نعم،
1: عن النساء، نعم هو موجود، لكن
0: بس كمان في فئة كثير، نعم،
1: نعم، نعم، من واقع العملي نجد كبار بالسن بيتم إهانتهم بهذه الطريقة،
0: نعم،
1: أو الاعتداء عليهم. فنجد إنه موضوع تحديد نوع الجرم إذا كان جناية أو جنحة، وهون لابد أن نوضح للمستمعين ما الفرق بين الجناية والجنحة،
0: نعم،
1: عشان أحكي الأثر المترتب على ذلك. هلأ في القضايا اللي تتعلق في الجنح، أو مفهوم الجنحة هو أي عقوبة من أسبوع إلى غاية 3 سنوات، يعني أي جريمة بيتم ارتكابها عقوبتها من أسبوع إلى 3 سنوات هذه هي جنحة. والعقوبة إذا كانت تزيد عن 3 سنوات أو أشغال شاقة مؤبد أو اعتقال مؤبد أو كانت إعدام تعتبر من الجنايات. ليش الفارق هذا مهم؟ لأنه يترتب عليه الإجراء القانوني. إذا كانت من الجنح يعني أسبوع إلى 3 سنوات، هنا يمكن للأطراف القضية أن يقوموا بالتسوية. لما أنا أحكي التسوية هو مسألة الصلح، لكن في نقطة جدا حساسة. هل فقط موافقتهم على إجراء التسوية ملزمة للمحكمة بأنه تعتمد هذه التسوية؟ الأمر بتحول، بتم التسوية في إدارة حماية الأسرة، بتم إرسال الملف إلى المحكمة للنظر في الدعوة. طبعا من أهم الضمانات أنه مثلا بيتم النظر في القضايا في إدارة حماية الأسرة بقضايا العنف الأسري أمام المحاكم بما لا يتجاوز 3 أيام في كل 3 أيام على الأقل جلسة لخصوصية هذه القضايا. فالمحكمة يعرض عليها، إذا المحكمة اقتنعت أنه أمر التسوية سليم وأنه في مصلحة للأسرة فضلة وأنه فعلا رح يتم حماية الشخص الضحية، فبتصادق على هذا القرار ويعتبر قرارها قطعي في الجنح. لكن إذا المحكمة يعرض عليها ورأت أنه التسوية ما فيها نوع من الحماية ولم تتشكل وأنه
0: خطر على
1: تحت ضغط المجتمع تم الصلح، لأنه كثير من المعنفات خلص اسقطي ورجعي لبيتك. إذا تشكلت المحكمة لديها القناعة أنه هذا الشخص رح يتعرض للعنف بل ولربما جريمة أكبر أو تتسع دائرة العنف، فيحق للمحكمة رفض التسوية. هلأ يحق للأطراف الاستئناف، وإذا صدر حكم الاستئناف يكون حكمها بالاستئناف قطعي، يعني غير قابل لا للتمييز ولا للإذن التمييز. وأنا مع هذه الضمانة أنه تعطى للسلطة التقديرية للمحكمة. ليه؟ لأنه أوقات هي تأتي إلى أو الضحية أو الشخص إذا كان رجل أو ذكر المعتدى عليه قد يتعرض للضغط للإسقاط. فحتى أمتعه بالحماية أنه حتى لو، لأنه بدي أوفر له حماية أنا تدخل قضائي، حتى لو أنت أسقطت أو أنت تمت التسوية فأنا إلي صلاحية التقديرية كقاضي أجهز هذا الأمر وأوافق وأصادق على التسوية أو لا. هذا ما يتعلق بالجنح. فيما يتعلق بالجنايات الأمر مختلف، لا يتم فيها التسوية مباشرة تنزل للمدعي العام، يتم أخذ الإجراءات. وهنا بدنا نلفت انتباه لنقطة خطيرة. لما أنا أحكي أساساً الجرم حده الأدنى 3 سنوات، إذا أتحدث عن جسامة جرم يرتكب، سواء بنحكي عن تسبب بعاهة دائمة، بنتحدث عن شروع بالقتل، تصل
0: يعني ممكن بعدين تكون قتل.
1: لذلك أنا مع هذا التشدد في موضوع الجناية، أنه يحال أمر للمدعي العام حتى يشكل نوع من الردع لباقي المجتمع أنه هيك يعني بالنتيجة أنا عندي في حماية فضلة للشخص الضحية. فالإجراءات القانونية زي ما حكيت لك ما بيتم إنهاء ملف الجنايات إنه خلص تمت التسوية، وإنما بيتم استكمال الإجراءات في ذلك. فيما يتعلق بالجرح زي ما أشرت لك بنفرق، إذا تمت التسوية لا يعني بالضرورة إلزام المحكمة، وإنما تخضع للسلطة التقديرية بالموافقة أو لا، لك حق الاستئناف. خلال طبعا برضو من النقاط المهمة إنه القانون أعطى هذه المدد في الاعتراض وفي الاستئناف مدة قصيرة جدا حتى النظر في الجلسات
0: فيها.
1: لحساسية الموضوع. صحيح.
0: يعني أنا لو بدي أنتقل لمعتصم بيك اليوم، شو اللي بتتمنى أنه المواطن يعرفه عن إدارة حماية الأسرة قبل ما أنه يحتاج إلها؟ يعني أنه مش إلا أنه لازم يكون متعرض لعنف أو حتى بيعرف قضية عنف صارت أمامه، شو اللي أنه لازم يعرفه المواطن قبل ما أنه يتوجه لحماية الأسرة؟ وفيها يعني في حالات كان فيها مثلا تبليغ من شخص آخر، يعني اليوم إنه يعني حتى يعني اتفضلت أستاذي حنين بالحديث إنه مرات الجارة ممكن تبلغ، يعني حتى إنه تواجه المعتدي أو حتى إنه مثلا تخفف عن العائلة هذا العنف أو هذا المشاكل اللي بيسمعوها.
2: بداية ستي يعني ومن خلال أثير إذاعتكم الكريمة، بنتمنى أنه كل مواطن وكل شخص مقيم على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية أنه يدرك بأنه إدارة حماية الأسرة والأحداث مؤسسة أمنية وإنسانية تقدم الدعم والحماية. طبعا هي ليست أداة للعقاب أو لتفكيك الأسرة، وهدفها الأساسي طبعا تقديم يد العون وإعادة الأمان والاستقرار للبيوت ضمن أقصى درجات السرية والخصوصية. وطبعا لما بنحكي عن السرية والخصوصية إحنا بنحكي عن أكبر عقبة ممكن إنها تواجه الشخص في موضوع تقديم البلاغ أو في موضوع التعامل مع يعني أي حادث اعتداء

0: أكيد موجودة لتراعي الاحتياج الحقيقي وتحدد الأسباب الحقيقية للعنف اللي احنا نعم. بنتعامل معه. فبالتالي بنأكد على رسالة إدارة حماية الأسرة لأنه احنا نوصل في الأسرة إلى بر الأمان دائما، ويعني ندعو الله عز وجل أنه يعم الأمن والأمان على مواطننا ونكون دائما ويكون مواطننا بخير.
1: نعم نعم. اليوم لو بدي أنتقل إليك أستاذي حنين، من وجهة نظرك اليوم وين في الفجوة ما بين النص والتطبيق؟ واليوم المشكلة بالتشريع ولا بأنه وعي الناس بحقوقهم وإيش لازم يعملوا، ولا بموضوع الإجراءات، ولا أنه يعني العوامل الاجتماعية والثقافية؟ نعم. وين المشكلة؟
2: الإشكالية زي ما حكينا من بداية الحلقة أنه هناك العديد من العوامل بتأثر في موضوع أنه الشخص الضحية أن يأخذ الخطوة الأولى في إيقاف هذا العنف وكسر دائرة الصمت.
1: نعم.
2: وبالتالي موضوع ثقافة المجتمع زي ما حكينا، هلأ التشريعات موجودة، لكن الفكرة مهما وفرت من حماية وتشريع، إذا الشخص ما قرر أنه يمارس حقه اللي كفله إياه القانون.
1: نعم.
2: وبالتالي زي ما احنا بنحكي الاعتداء على الجسد هو جريمة، فانت ما اخذت الخطوة الاولى لتقديم هذه نعم صحيح، مهما بلغنا من التشريعات ومهما بلغنا من الوعي القانوني، اذا انت لم تكن قادر على اتخاذ هذه الخطوة
1: إرادة شخصية.
2: نعم صحيح. نعم. لكن وجود التشريع بيعزز اتخاذ الخطوة، وجود التوعية القانونية زي اليوم نشكر الإذاعة الأردنية ونشكرك على طرح الحلقة وجهودك مشكورة، وكل العاملين على هذه الحلقة لتوضيح الحقوق.
1: نعم.
2: والأشياء القانونية والأمور القانونية والإجراءات القانونية، هذا بشكل نوع من الوعي.
1: نعم.
2: فتبصر الشخص على اتخاذ الإجراء القانوني، وبالتالي إذا كان عائقه خلينا نحكي في موضوع المعلومة فتوفرت له المعلومة.
1: نعم.
2: إذا كان عائقه في موضوع ثقافة المجتمع وخوفه من المجتمع، اليوم لما بيشوف إنه هذه الظاهرة عم ينحكى فيها وإنه ما عدد نقدر نستر عليها، بالعكس هي حديث المجتمع وإنه المجتمع سيتفهم هذه الظاهرة وإنها موجودة في مجتمعنا، بتساعد على كسر دائرة الصمت لهذا الشخص. فالإشكالية مش فقط في موضوع التشريع، أكيد إحنا دائما نعمل على تطوير التشريع بحسب زي ما حكينا دائما، التشريع هو وليد البيئة المجتمعية،
1: يجب أن يواكب التغيرات.
2: نعم صحيح. نعم. ويستجيب للمجتمع. كيف بدي استجيب؟ شو بواجه تحديات أنا في المحاكم؟ شو بتواجه مثلا إدارة الأسرة من كمنظومة كاملة؟
1: نعم.
2: الدولة شو بتواجه من خلال معالجة هذا الموضوع؟ بتم إنشاء مؤتمرات، إنشاء يعني
1: جلسات توصيات.
2: نعم. صحيح. نعم. وبالتالي بيتم إضافة هذه المواد كمقترحات على القانون.
1: نعم.
2: دائما بحكي التشريع أكيد بيخوني، هو أداة قانونية جدا مهمة، لكن هناك العديد من الأدوات بتساعدني أكسر. نعم. حاجز الصمت، منها الإعلام. نعم. لما بيطلعوا بيسلطوا الضوء على. نعم. هذا الموضوع.
1: نعم. هلا يعني لو بدنا رسالة من كل حدا، لو بدنا نبلش بمعتصم بيك اليوم، لو في شخص تعرض للعنف وبيسمع يعني بيسمع إن شو أول خطوة لازم يقوم فيها، ولو برضو من خبرتك من المشاهدات اللي بتشوفها كمان معتصم بيك، تحكي لنا رسالة اليوم للي بتعرض للعنف، للي أيضا للمعتدي نفسه، للأهل، للبيئة المجتمعية بشكل عام.
0: يعني رسالتنا في إدارة حماية الأسرة والأحداث، وبالأخص الرسالة التوعوية اللي احنا دائما بنقدمها بأنه العنف ليس حلا. أول خطوة دائما بنحث مواطنين الكرام عليها، بأنه في حال تعرضك لأي نوع من أنواع العنف لا تتردد بالاتصال طبعا.
1: نعم.
0: واستخدام الوسائل المتاحة للتبليغ لإدارة حماية الأسرة والأحداث، والحمد لله برضو هي وسائل متاحة في لكل الناس، طبعا من خلال الاتصال برقم الطوارئ الموحد أو من خلال الأرقام المخصصة للإدارة أو من خلال صفحات السوشيال ميديا اللي موثقة باسم إدارة حماية الأسرة والأحداث.
1: نعم.
0: واللي تتلقى طبعا الكوادر العاملة عليها البلاغات على مدار الساعة بمنتهى السرية والمهنية، بأنه ما تتردد بتقديم البلاغ، لأنه البلاغ لا يعتبر ضعف أو خطأ أنت بتمارسه، بالعكس هو الخطوة الأولى والأهم نحو استعادة الحياة واستعادة. نعم. الأمان. وإحنا يعني رسالتنا دائما بنأكد عليها بأنه العنف ليس حلا، بالعكس الحوار والمحبة والألفة هي الحل في كل الأمور، ويعني نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا وعلى كافة

0: كافة المواطنين وكافة المستمعين بالأمن
1: الله
0: والأمان،
1: أعلم الله
0: وأن
1: أعلم
0: يحفظ أردننا الحبيب تحت
1: الله أعلم
0: قيادة تحت ظل سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين.
1: اللهم آمين. أنا بدي أشكرك النقيب معتصم المجالي من دائرة حماية الأسرة والأحداث، شرفتنا اليوم وأعطيتنا من وقتك، يعطيك العافية.
0: الله يسعدك.
1: شكرا شكرا يا بيك. وأيضا يعني رسالة وسؤال أخير اليوم، شو أهم حق قانوني اليوم تتمني أنه فعلا الضحية إنها يا جماعة أنه هذا يعني حق لك
2: نعم
1: وهناك في حماية؟
2: نعم
1: وبرضو بدي منك رسالة اليوم كمحامية وأنت ممكن على تماس مباشر للعديد من
2: نعم
1: الضحايا
2: صحيح
1: وكنت
2: نعم
1: معاهم بقصص
2: نعم
1: وقضايا
2: صحيح
1: مهمة.
2: نعم زي ما حكيت، هو من أهم الحقوق إنه القانون كفل لك حق السرية في المحاكمة،
1: نعم
2: حق السرية حتى في تقديم البلاغ، وبالتالي أنت ممكن تبلغي عن طفل معرض عندك، عن جار معرض عندك، هذا أهم الحقوق اللي
1: نعم.
2: أضمن لك إياها القانون، بالإضافة للسرية موضوع سرعة الإجراءات. وبالتالي ما رح أهم الضمانات بعتبر أنه الإنسان أو الشخص المعنف بيحكي لك أنا بدي أضل تحت وطأة القرار القضائي قد يطول،
1: نعم.
2: وبالتالي لما أنا بعرف أن قضايا العنف يجب أن تفصل خلال 3 شهور
1: نعم.
2: كحد أقصى، هاي ضمانة قانونية أنا كشخص. رسالتي للمجتمع مش بس للضحايا، للمجتمع بأكمله،
1: نعم.
2: أنه إذا شفت شخص ضحية هو يخشى إذا أخذ الخطوة إنه هو يخشى إنه يواجه المشهول، لأنه في نقطة الشخص المعنف هو مسيطر
1: نعم.
2: على شخص الضحية.
1: الضحية،
2: وبالتالي دوري كمجتمع أنا اليوم إذا بشوف شخص يتعرض للعنف إني أخذ بيده، ممكن أقوم بالبلاغ، ممكن أنصحه أوجهه للجهات المعنية.
1: نعم.
2: فرسالتي اليوم مش بس للمعنف، اكسر حاجز الصمت، وللأشخاص اللي حوالينه
1: نعم
2: ليساعدوه بكسر حاجز الصمت.
1: نعم إن شاء
2: إن شاء
1: الله يا
2: الله.
1: رب. فأنا صراحة بدي أشكرك كمان المحامية حنين
2: شكرا
1: الحباشنة
2: لك
1: على
2: ستي.
1: هذا الطرح الطيب اليوم. ممكن المشكلة دائما مش يعني مش في غياب القانون، لا، في قدرة الإنسان لحتى يوصل للقانون باللحظة اللي فعلا بيحتاج فيها لحماية.
2: نعم صحيح.
1: موضوع العنف الأسري مش يعني خلاف أو حتى ممكن كلام أو موضوع ممكن نحكي فيه، لا، إحنا بنحكي عن اعتداء، عن خوف، عن
2: صحيح.
1: تهديد، والحماية هي مسؤولية قانونية ومجتمعية ومؤسسية. أتمنى نكون اليوم مستمعينا يعني موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. بدنا نحيي زميلتنا نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، زميلنا محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، وزميلنا رافت الأقطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. دمتم بود.
3: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلات في الشمال الأفريقي، العطر الأفريقي الأبيض، طنجة، الجزء الرابع.

0: طنجة مدينة كان يسميها البرتغاليون طنجر، ويسميها الإسبان طنحز، وسماها الحسن بن محمد الوزان طنجية، وشاع اسمها ذات مرة بطنجس، لكن الألسن عادة ما تنطقها بطنجة.
1: هي مزيج من كل الألفاظ، لأن طنجة تقبل من زائرها أن يناديها كما يحلو له، وهذا ما يقوله شاكر نوري في حكاياته عن طنجة، ويقول أيضا:
2: طنجة مدينة مركبة كحبات الرمان، وربما يتساءل واحد ما لما طنجة بالذات، فأقول له على الفور: في طنجة يعثر المرء على كل ما يرغب، فيها أجزاء من نيويورك وباريس كما من بغداد والقاهرة، كما وفيها من إسبانيا أو من بكين.

0: كانت رحلتي مع المستعرب الإسباني المعروف بيدرو مارتينيز، والذي قال لي: ألا تعرف ماذا قال أحد الشعراء في مائها؟ قلت: لا أعرف. قال بلهجة عربية قريبة إلى القلب: بطنجة عين ماء رمل لذيذ ماؤه كالسلسبيل، خفيف وزنه عذب ولكن يطير بشاربه ألف ميل. في طنجة ماء مجلوب في قناة كبيرة، وبخارجها ماء يطيب يسمونه برقال، فهم يعتزون بشربه، فيقال لمن تهافت منهم: شربت ماء برقال فلا جناح عليك. كانت تنتابني أحيانا حالة من الشرود وأنا أرسل نظري على حافتي الطريق، كنت أندهش من رؤية الفلاحات الصغيرات يعتمرن قبعات من القش واقفات وبأيديهن على رؤوسهن السلال المليئة بالتين والعنب والخوخ والإجاص. وفجأة أفقت من شرودي عندما رأيت فتاة صغيرة تحمل بيدها سلة مليئة بباقة من الأزهار الصفراء البرية. جذبتني باقة الأزهار، طلبت من السائق أن يتوقف، نزلت إلى الفتاة وأنا مشدود بنظري إلى باقة الأزهار، أخذتها بيدي ومنحتها ورقة 10 دراهم. عدت إلى السيارة محتضنا باقة الأزهار البرية. فرح صديقي الإسباني لهذه الباقة وشمها على الفور وقال: إنه العطر الإفريقي الأبيض، فيما بدأ جوف السيارة يعبق برائحة العطر. قطع رفيقي علي تأملي قائلا:
1: هل تعرف المكتبات في طنجة؟
0: قلت له: بالتأكيد، قد زرت طنجة مرارا.
1: وماذا ستفعل بباقة الأزهار هذه أثناء جولتنا بالمدينة؟
0: بصراحة لم أفكر بذلك.
1: لكن فكر بهذه الباقة الكبيرة، ألا ترى بأن منظرنا سيكون فولكلوريا في طنجة وأنت تحمل هذه الباقة الصفراء الكبيرة من الأزهار؟

بدأنا التجول في المكتبات، فعثرت على كتاب المدن المغربية لمؤلفه إسماعيل العربي، وهو كتاب جامع لكل ما كتبه الرحالة العرب أمثال الهمداني وأبي الفداء والقلقشندي وغيرهم. ذهبنا إلى مقهى مطل على ميناء طنجة، حيث أرى من بعيد باخرة بيضاء تقترب رويدا رويدا من الشاطئ. عندما بدت قريبة بدأت أقرأ حروفا بارزة ترسم اسم ابن بطوطة على مقدمة الباخرة، وكان لي أن أتذكر هذا الرحالة الطنجي الذي زار الصين وسمرقند قرابة 28 مرة،

حين تسأل عن شخص معروف ككاتب أو فنان سيقولون لك في أي مقهى هو الآن بالضبط. وطنجة مدينة مليئة بالفنانين والشعراء والكتاب من أمريكا وأوروبا وربما من اليابان أيضا. طنجة مدينة كبيرة يعشقها المغاربة قبل الأجانب، ويعشقها أهلها قبل المغاربة أيضا. الطنجي أو الطنجية كثيرا ما يرددون بأن مدينتهم دولية تماما مثل عيونهم الخضراء والزرقاء. هي مدينة قديمة ومدينة أسواق بأزقة ضيقة وتوابل وخضار وأسواق حديثة للفيديو وثياب النساء والعطور الباريسية. إذا سألت أهالي طنجة عن السوق الكبير يشيرون بأصابعهم إلى الشوارع المنحدرة، وجل إشارتهم تقول لك السوق الكبير ليس بعيدا أينما كنت في طنجة. وإذا مللت من السير في أزقتها يكفي النظر إلى بيوتها المتعلقة على الحبال كالشرفات المنقوشة، شوارعها كنباتات متسلقة نحو السماء. من بعيد تتراءى لك مصابيح الفلل البعيدة الشاهقة وتغريك بتسلق المدرجات الشاهقة.

0: لابد لي هنا من القول والتذكير إن لهذه المدينة فضيلة، وفضيلة هذه المدينة تكمن في أن زائرها يشعر بأنه يعيش في مدينة منفتحة، بواباتها تطل على ملتقى بحرين شاسعين يتعانقان،
1: وطنجة مشيدة على مدرجات وتنتصب على تلة هائلة تطل على مضيق جبل طارق. يقول شاكر نوري وهو يحكي عن طنجة:
2: تقرأ في وجهها خطوطاً كتبها البرتغاليون والإسبان والإنجليز والألمان. عاشت المدينة وهويتها خليط من أجناس متنوعة، جاءت لتتنعم بشواطئ دافئة وشمس عامرة. كل قصة من قصص هذه المدينة الساحرة تأخذك إلى قلبها مباشرة دون أن تشعر بالفراغ الذي يفصل بين المدينة القديمة والمدينة الحديثة. رونق طنجة وجمالها يكمن في أنها مدينة مدت نفسها كثيرا لتلتصق بإسبانيا ولتنتهي بها إفريقيا وتبدأ من هناك أوروبا. إنها نقطة تماس بين عالمين، الخارج منها يودع إفريقيا والداخل إليها يودع أوروبا، فهي آخر حدود إفريقيا عند الغرب. وللمدينة مظهر حورية مغرية إذا نظر إليها من البحر، وإذا اقتربت منها في الليل تراها ترتعش على سفح جبل. آنذاك تدرك بيوتها العالية كأنها مناطيد محلقة في الفضاء،

طنجة مدينتان في مدينة واحدة، البيوت الفارهة والفلل الأنيقة بطرقاتها الضيقة المكسوة بالأعشاب الخضراء والزهور. ومن هنا تنظر بهدوء إلى طنجة الأخرى ببيوتها الصغيرة ذات الجدران العتيقة المتآكلة. هنا لا يعبق المكان إلا برائحة ابن بطوطة وذاكرة جون جينيه، ومثل ما عشقها ذات يوم رحالة صيني رسم خارطتها في أوراق البردي وأطلقها في مخيلة الصينيين. طنجة ذات الجدران التي تحمل رائحة التاريخ هي الصورة التي تنبثق دوما في مخيلتنا عندما تتناهى إلى أسماعنا كلمة طنجة. أليست ترن في آذاننا كمن يقرع الطبل طنجة طنجة؟

مستمعين الأكارم، غدا يتجدد اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة.

أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.

غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض

أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ

بكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة.

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ

ثومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة.

آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذ

كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُلْفٌ

تسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم

كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

فإذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر

الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن

بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس